وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

من الذهب والفضة والخيل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: مجهز السابعة. ديوان اف ام صباح الخير. مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ينفذون اليوم إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا وإلى حدود الساعة 9 ليلا. والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تقول إن إقرار هذا الإضراب يأتي ردا على ما اعتبرته سياسة المماطلة التي تنتهجها سلطة الإشراف وعدم إيفائها بالالتزامات والتعهدات السابقة تجاه القطاع، من بينها أساسا تفعيل الزيادة في التعريفة خلال شهر جوان الماضي. والمكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل يدعو كافة منظور الاتحاد العاملين في قطع النقل غير المنتظم، نقل ريفي ولواج وتكس جماعي وتكسي فردي، إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج اليوم. والجامعة تؤكد أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقبية واحترام قرارات هيكلها الشرعية والتمسك بالطرق النقبية المسؤولة. في المقابل أكد النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية معز السلامي لوكالة تونس فريق للأنباء أن تنفيذ الإضراب العام في قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص قرار لا رجعة فيه إلى حين تنفيذ تعهدات وزارة النقل وعلى رأسها الزيادة في التعريفة. المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تظهر أن قطاع الطاقة استحوذ على أكثر من نصف العجز التجاري المسجل في تونس خلال السداسي الأول من سنة 2026، وذلك في ظل استمرار ارتفاع فاتورة واردات الطاقة رغم نمو الصادرات في هذا القطاع. إلى الشأن الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية تشن ضربات استهدفت أنظمة ومواقع عسكرية في إيران، والحرس الثوري يرد باستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في كل من الأردن والبحرين والكويت. الولايات المتحدة واليابان والفلبين وعشر دول أخرى ترفض مطالب الصين بالسيادة على بحر جنوب الصين، مشيرة إلى أن هذه المطالب لا تستند إلى أساس قانوني. مقتل 27 شخصا وإصابة آخرين في حريق اندلع داخل مطعم في العاصمة التايلاندية بانكوك وفق ما أعلنته السلطات التايلاندية. نهاية الموجز الإخباري. المشوار ينطلق الآن مع كامل فريق ناس الديوان. أجمل تحيات بهير عوجي، يومكم سعيد.

0: Publicité. يلا جو صيف السنة حاف الحكايات
1: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع توك باي بيين هدية مع العرض متاعك
0: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج

0: تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 7:14 أهلا وسهلا ومرحبا بكم. صباح النور، صباحكم مبروك يا توينسا وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. هذه ناس الديوان، صبحيتكم اليومية طيلة الموسم الصيفي على الديوان فم. صوتكم لغران عزيز في الإخراج، مين العزيزة في الإخراج الرقمي سامح مفتاح، من قدام الميكرو على يميني كالعادة سيد العميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: صباح النور سامح، صباح الخير. أنا جمع لي صباح رقديني يغيذوني ما تمتعوش بك السحر وكل قطرات النداوة.
1: أنا تغيبني روحي.
2: اسمع والله العظيم نوم العالم كل يعوض هكي اللحظات هذيك الرطوبة نتاع الصباح.
1: صبحي
2: والله والله أخوي نتمتع بها الحقيقة. أنا نقوم والله دوما خط الأول مشيت قعدت على فهمتي في الجردة
3: صح
2: وحد يشرب قهوة وغادي تصور
1: صحة.
2: أنا شقلت كان جماعة راقدين يسخيلوا واحد باهي قالوا لا حتى نوم عندك
3: مالك كان عملوا عام كامل ما تيناش خاسيت
2: عمري كامل ماتينا عاد انا وياك ماتينا
1: درايف. مرحبا بك سيد العميد ابن سينا دكتورنا محمد سليم العسلي. صباح النور، مرحبا بك.
4: صباح الفل سماح، صباح الخير تونس، صباح الخير السادة المستمعين والمشاهدين. كابتن سيد العميد لغدوزة محمد عزيز ونادي الناس كل ان شاء الله بداية اسبوع موافقة.
1: مرحبا بك يا دكتور عزيز وإيمان قلبه في نادي دكتور، تحية لندو الجميلة. أوكي إيمان تبعتك في القلوب دكتور الصباحة وصل إيمان. كابتن الكباتن طاليني صباح النور، مرحبا.
3: الحمد لله،
1: أهلا بالطالين.
3: سبع شو اللي كان سبع تعدى منيح
1: سبع
3: سبع الحمد لله. الحمد لله سيد العميد دكتورنا الغالي سليم نوروزا محمد بونجورات
5: بونجور
3: بونجور بونجور تنقل لك تنقل لك في اسم ايه فرنتي
5: أبار مارادونا
3: لا
1: شوفوا لك حويج أخرى
3: حويج أخرى محمد عزيز إيمان وإن شاء لك العادة معناها حصة
1: هادفة إن شاء الله 3 ساعات هادفين من دوا حتى للعشرة. مرحبا بكم الناس الكل، طريق السلامة للجميع. سيسر واحكم نحبكم برشا نوروزة الجميلة غزلتنا صباح النور.
6: بونجور سماح، بونجور ليك، بونجور لكافة الحضور سيد العميد دكتور كابتن محمد إيمان وعزيز. نسلم على اللي يسمع فينا الكل، إن شاء الله نهاركم مزين، إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع، ونسلموا كما العادة على الكتيبة.
1: مرحبا بك نوروزة محمد سعيد، صباحك سعيد يا محمد.
7: صباح النور
1: وفنانة شحويت
7: الحمد لله. صباح النور سيد العميد دكتور كابتن نوروزة سماح عزيز وإيمان، إن شاء الله نهاركم طيب وإن شاء الله نهاركم زين وكله نشاط وحيوية حتى اللي ماهوش راقد بالقدا وكل
1: كيف كنت
7: ديبيت سمان
2: رقدت ثلاثة ما ثلاثة
1: يخدم في الليل
7: أنا رقدت ما ثلاثة الخمسة أنا خرجت من الدار مشيت عملت دورة في وسط البلاد
2: كما سيد العميد ما حضرت على
7: محلاها البلاد وريحة البلاد.
6: أو تصورنا يا محمد تصورنا أجواء تونس معناه كي تبدأ فارغة
7: صدقوني حاجة مزيانة برشا وريحة الورد وتبدأ مازلت الدنيا باردة شوية دونك صباح الخير تونس وإن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله تتعدى كما قال الكابتن حصة هذه
2: ما فهمت شوين ريحة الورد
6: أنا بيزي الورد ما فهمتش.
1: أنتو كاين نتصور اليوم اليوم برشا تونس قاموا بكري قبل برشا من وقتهم علاش على خاطر اليوم لا فما لا تاكسيات لا لواجات لا نقل جماعي دونك لازم تقوموا فريمون بكري اليوم فماشي ما تلقى توصيلة للخدمة باش نحكيو في هذه أما قبل نبداو بوزيتيف فايب
6: بوزيتيف فايبس باش نحكيو على فيديو لصانع المحتوى أيمن بردو الحقيقة داولوه برشا على وسائل التواصل الاجتماعي الشاب عمره 15 سنة أو طفل عمره 15 سنة كان موجود في بحر الماتلين في بنزرت يبيع في الطابونة ويبيع في العبود زيدا الحقيقة كلامه ياسر مؤثر كلامه ياسر محليه قدوة الحقيقة نسميه احنا البرشا صغيرات هيت نسمعوا جزء من الفيديو شنو اللي قال بالضبط.
8: شو تعمل تقرا ولا تخدم؟
9: نقرا ونخدم الزوز نقرا
8: فاش تقرا؟
9: نقرا تو تعديت للنفي ام 9 اساسي ونبيع في الطابونه والعبود وبعد يجي الهندي نبيع الهندي
8: وبعد يجي الهندي نبيع الهندي وعليه على الاخر
9: ندبروا مصروف ندبروا مصروف ونعاون رواحنا
8: محليك والله يعطيك الصحه والله. قداش عمرك؟
9: عمري 15 سنه
8: بسم الله ما شاء الله. في بالك العبيد الناجحين كلهم يبداو كيف كنت كي كنت صغير
9: ان شاء الله
8: يخدموا يقراوا وحاطين في قلوبهم ويعملوهم كل
9: يرحم والديك
8: ما تستعرب حتى شيء
9: الحمد لله يا ربي ما نستعرب حتى شيء
8: ما تستعرب حتى شيء
9: والله حتى شيء
8: كل شيء
9: اموري مريض.
8: ريتك قبيله علاش عجبتني على الاخر ريتك قبيله طفل يبيع في القطانيه ولا يبيع في العرس شنو سلمت عليه وبسطوا من جبينه تعرفوا
9: والله ما نعرف ماشي طفولة مولاي حبيتها دي مرات دي ما نسلم عليه دي ما نقول لها كلمة باية كلمة طيبة تفرح حتى كما بيها السنة يروح فرحان يروح شيخ خاطر العبد يقول لك العبد هذاك فرحني ويقعد يدعي لك في تعيوة باية
8: يرحم من قرة ورة وربة
9: يقول لك على القليل أقول حاجة باية واللسك فليقل خيرا أو يسمت
8: في ليه في برجولي قرينا بلاد كاملة بسم الله ما شاء الله عليك
9: يرحم والديك وبارك الله فيك يعطيك الصحة
8: بوك أمك ليهم بيك شكون يقري فيك
9: شكون نقرا واحد شكون يقريني
8: يشجعوك بوك أمك على القراية
9: يشجعوني فما مسكين مريض
8: الله يفرج عليه
9: الله يفرج عليه الله يرحم والديك
8: هو اللي علمك الحكاية هذوما اللي علمك التربية والأخلاق
9: بالطبيعة معلمنا التربية والأخلاق لنا معلمنا نحترمه الكبير معلمنا كيفاش نتعاملوا مع العباد ما عملنا ما نسبوا حتى حد ما نعركوا حتى حد نقرا لارواحنا باش نكبروا وما نكونوا خير منه ما نكونوش اقل منه
1: تحيه ليها مانيش نحكيوا على تشغيل القصر احنا رانا ضد تشغيل القصر تشغيل القصر غير قانوني تشغيل القصر معناه تخرج حد من قرايته قبل ما يبلغ 18 سنه لا يكون موجود لا في معهد ولا في تكوين مهني احنا رانا ضد تشغيل القصر اما الوليد هذايا اللي يقرا واللي راهو يقرا في معهد وموينته ياسر به احنا قصينا شويه كل كنا في الصيف نحب نعاونها وكمنها نعمل جو في البحر منها امي طيب طابونه وانا نبيع في الطابونه وراني نقرا على روحي على خاطر نحب نكبر نكون خير من الوالد قريت اكثر منه محلى كلامه صغيراتنا محلهم سيد العميد
2: لا علاقة لهذا بتشغيل القصر
1: تشغيل القصر مش نفسروا الناس تسمع فينا
2: تشغيل القصر معناها تشد صغير تخدمه معناها
1: هذاك اش قلت
2: عنده امبلويور نجم نقول هذايا هذايا درس من دروس الحياة هذايا برقية مضمونة الوصول لك للعائلات اللي يربيوا في وليداتهم في القطن هذايا باش ينجح في حياته بالحق راهو اسكيت دونجور مخطر ياسر اللي نشوف فيه انا في مجتمعنا العكس تماما تاع الشيء اللي نشوف فيه هنا هذايا وليد هذايا باش ينجح في حياته لانه فهم اللي راهو قبل كل شيء معترك الحياه يطلب معناها بالحق انك تواجهها وتواجهها انت صغير في نفس الوقت يقرا وفي نفس انا متاكد انه متفوق خاطر ظهر من كلامه ومن يعني مستواه الذهني اللي هو لاباس عليه ثانيا معترك الحياه النوع هذايا باش يوصل بعيد ونفكروا بعضنا قلت لك على عكس الصغير اللي تربيه معناها يخاف من كل شيء وما نجمش يواجه حد شيء وانت تعمل له في كل شيء ويتواكل في كل شيء يولي حتى في ماكلته هذا بيه كان طعمه ثم شوف يوم هاتي طعمه في ولادهم كان زون طعم فيه توكل فيه بيديها هذوك مرة ما عندهم يوصلوا ها نقول لك انا علاش خاطر اول ما باش يخرج باش يلقى روحه وحده وقت الانسان لامه البوش يقعد يتبع في صغير مدى حياته هاو علاش هاو نقول لك حاجه اخرى ريت العكس نتاع السيده هذيا اليوم عندنا دي زونفون ا 40 ans مازالوا تحت جناح والديهم 40 عام ومازال اليوم في بيته
1: ما نجمش
2: واستانس هكا هو الوالده تبدا مسكينه في اخر عمرها اذا سي تري بيل لوسون كابتن تري بيل لوسون دو في انا واحد من الناس هذايا سي مون موديل فهمتني هذايا مون موديل ونتفكر عندي شكون في عائلتي لبس عليهم البو والام لبس عليهم معناها ماركه معناها هاي سوسايتي تبعث ولدها كانزون يخدم في البورد تاع صفاقس حمال يخدم علاش شوفوا الوليد تعرفون هو الوليد هذا في دار اقوى شركه في العالم في المانيا
1: يقرأ
2: مهندس اول في اعلى شركه علاش خاطر كانزون وهم واجده لبس عليها اما تحط له بستيره نتاع واحد نتاع دهن تقول له دير لي دار كل ولدها كانزون
1: تعلم فيها
2: وتبعثه يخدم في البورد تاع صفاقس حمال

0: دي لونتري سكولير تاعو ودنيتو والعام الجديد العام الدراسي يسوضوا من الخدمه تاعو في الصيف. تبقى انا بصراحه ماذا بيا الاطفال اللي في عمره يبروفيت من الصلاه نتاعهم يرتاحوا، مي على الغالب هذوك ظروف فما العائلات فما ظروف تحكم، فهمت؟ خاطر فما عام دراسي وفما صلاعه وهذيك هي معناتها، فهمت؟ ليش حكايه معناتها انا مانيش موافق ياسر 100% الكلام نتاع السيد العميد اللي يوكلوا فيهم واللي ما مش الصغيرات الكل هكاك راهو فما هكا وهكا، ما يلزمناش لنكونوا لا في الاكستريم هذه لا في الاكستريم الاخرى. معناتها زاد الاطفال مش عمرهم اللي باش يخدموا باش يسولوا الفلوس 14 ans 15 ans. بصراحه ما تنجم تو ريسبونسابيليز طفل صغير انت كعائلته كيما قال سيد العميد تعطيه يدهن ولا ينظف الجنينه ولا معناتها معناتها بلاصتو ماشي في الشموسات وبيع في المشمم
1: هذا بو مريض.
0: مي بون اي لا قلت ظروف، فهمت؟ مي هو الولد ان طونك عبد معناتها برافو عليه بصراحه. انا بدت في كلامه نتاع اكبر ياسر من عمره، فهمت؟ ما شاء الله عليه وربي يحفظه وربي يبقى عليه ستر.
2: كي قال كابتن كي قال لنا ساعات حد كي نلقاه هكا يخدم زاده معايا بوستو من راسه والكلمه الحلوه قالوك على الاقل حتى كي ما يبيعش نهارو ما يتعداش يسر خايب
0: سو كي يسر خيم اللي يمشي عم بركاج ولا يسرق.
2: صحيح سي سي لوسون دو في واللي يتسول واللي تهز صغيرها تتسول بيه واللي يتعلم من الدين لدين والطلبة سامحوني في الكلمة من الصغرى معناها هذية تعلم أنه بوه إن شاء الله ربي يشفيه وتنشوفه بوه على شمريضة مش نجموش نعاونه بوه إن شاء الله ربي يشفيه ما تعلمش من الدين لدين تعلمش الطلبة ما تعلمش الإجرام والبركاجات تعلم أنه يخدم باش يصور مصروفه طليع.
3: أي والدي علموه قالك علمونا نحترمه الكبير هكذا معناها دروس الحياة معناها
2: متعلمهم الكل
3: متعلمهم الكل يعطيه صحة حتى كلامه حي وسمباتيك معناها وفهم هالدنيا وكما قالت الدكتور أكبر من عمره هذا فهمني. والله كان جيتين هذاك نسجلوا في المكتب في لا رونتري سكولير نحطوا التلامذة الكل باش يسمعوا باش يسمعوا الدرس اللي يعطاه للناس الكل فهمتني ولا ما قبل كنا عنا نخدموا سيزوني معناها مش هكا تدخل كذا انا خدمت سيزوني لاهي باللي متر نجار الحمد لله نغرق حتى حد
0: ما خدمتش سيزوني في ايطاليا.
3: والله يا شو تقول لك يا معلم
0: لا والله بمجد نعرف فما دي جينيراسيون كانوا يقراو يخرجوا يطلعوا في الصيف لإيطاليا ولا باريس يخدموا دي سيزوني عطماتهم وعندهم ايكولت
3: ولا العظيم انا اخويا معناها مشى يخدم هو يقرا غادي في فرنسا وخدم مشى عمل فوندونج فوندونج باش يلم شويه لقرايته معناها با خدمه نظيفه معناها ويحكي لي قال لي راهو ياكلونا ويبيتونا وكذا ونعرف شنو يعمل فوندونج لا فوندونج بالعربي وتاع العنب وكذا فهمتي. والله يعطيه الصح والله نحب نقابله الوليد هذا
2: محلاه
3: والله محلاه
2: تحسه تحبه من غير ما تشوفه
3: قالك مليه وكلمه الفرحه عاودها ناش قداش مره في امه كان جان اونتي سيستيم سيستيم توا نشوفوا فيه احنا على هذوما
2: اونتي سيستيم
3: والله اونتي سيستيم تاع توا تاع الشباب تاع توا وكذا وإحنا نحترمه ولكن بارك الله فيه ترى درس في الاخلاق والمبادئ.
2: محمد
4: والله الوليد هذا انا بيدي نحب نقابله خاطر قاعد الراس
3: عمل له غنيه كابتن
4: عمل له كابتن خاطر بالحق
5: ان شاء الله يقرا
4: قاعد ان شاء الله ويشرفني انه يقرا عندي خاطر قاعد يكرس في مبدا قف على ناصيه الحلم وقاتل معناتها وبالحق ان سيرتان مومون ذكرني في روحي معناتها اللي وانا صغير خدمت في المدينه العربي حمال وبالحق سيتيرا ودي مومون دو بليزير على الاخر كيف تقوم الخمسه والسته وسبعة متاع الصباح وتمشي تحل الحانوت وتهز وتخدم وفي اخر النهار تعمل اكسبريس وتقول والله انا اليوم تعبت وكذا كل شيء معناتها بالحق برافو عليها.
2: على الاخر قديش عمرك
4: والله 14 13 معناتها خدمت 3 سنين ومعناتها سيتي من احلى لي اكسبيريونس في حياتي خدمت برشا خدم اخرين معناتها بالحق باش جوست راهو ماهوش احتياج نتاع مال بقدر منه انه نتعلم حاجه نتعلم صنعه ابار القرايه نتاعي وكل وبالحق فادتني في حياتي برشا وعلمتني برشا حاجات وعلمتني برشا دروس في الحياه. وبالرسمي مساج للي جون الكل والصغار الكل قف على نصيحه حلم وقاتل مهما كان الثمن ومهما كانت الظروف اثني الركبة خويا وميسالش غدوة خير.
2: غدوة خير نور.
1: عجبتني الأنفة.

0: بالحق والخشم اللي عنده في طريقة كلامه. ما فهمشك اللي الطريقة متاعها انا مسكين وانا راني مسحق جستومون. دونك الثقة في النفس وفوق هذا كله بالحق تحسه بالرسم يحب يعطي اكثر ما عنده، خاصة انه طفل صغير لكن فرد وقت مخه كبير اكثر من عمره، وهذا في هذا يعرف قيمة الفرنك بالرسمي. هذا نهار من نهارات باش يبدا يكبر شبعان ما هو جيعان. خاطر فما ناس تكبر لك في القطن كما قال سيد العميد ولبس عليها وفي فمها ملعقة ذهب ودرة شنو مغرفة ذهب ودرة شنو
1: ما
0: يعرفوش قيمة الحاجة وسامحوني في الكلمة يكبروا جواعة معني حتى ولو عندهم الفلوس.
2: حادثة غريبة صارت اللي في داري، ولدي كان يصرف على بعضه، جات فكرة باش يخدم في المرمى.
1: حكيها
2: لك ولا
1: صور يصور فلوس وهو مصرفهم.
2: صور 80 دينار برك عليهم ليه يودي ها لا قال لك لا وبارك عليه من تورها
1: مازالوا
2: التو زاد عليهم زاد عليهم. اما اول مره وقت حس الفلوس نتاعو قبل يصرف اوغو يصرف على بعضه يخرج نوم يمشي ولا الحمد
3: لله عارف قيمه الشيء.
2: هودي ها عندك فلوس لا يقول لك لا باش تعرفوا راهو فما فرق بين الانسان اللي عرق على فلوسه وتعب عليهم وبين لارجون فاسيل اللي هو اخطر حاجه راه.
1: وي في نبره صوته في وقفته في كلامه فما صفه ماهيش عند الناس الكل، تلقاها ساعات عند القليل ومتلقاهاش عند اللي بس عليه اللي هي الرضا. الرضا راهو أحلى ما تلقى، أحلى ما في الوجود. الرضا يخليك متهني أما تحب تقدم تحب تزيد. الرضا ينحي لك برشة طمع، الرضا ينقص من الجشع. ومع الرضا كيبدا فما طموح، راهو الكومبينيزون هذية بين أنك تكون راضي وطموح. راضي ومكش جشع ولا طماع، ما فماش ما أحلى من هكا. فما فاموس، فاموس مغروم برشا محمد سعيد، فاموس صديقنا يقول لك غني له هذه غنية اليوم.

0: نعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى.
1: Publicité.
2: سيمين جبل الوست مصنوع بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوست بريمة لبرايم.
3: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزر الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
4: ماكسويل for a better life.
5: يلا جو
2: سيف سني حافلة كدوات.
6: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدوات أخرين.
2: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدوات. ملا يلا جو
6: عندك أورانج.
7: خيرها وافي، بحرها صافي، هواها شافي، جوها ديما دافي. تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، خضارها، جبالها وحكايتها وأسرار بنتها، تصنيفها وسحر ماكلتها. البنة يلزمها اللي يفهمها، يلزمها زيت صافي.
8: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك نحومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الغوبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
9: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec AutoHaul. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.

0: ليهم هيت نهديوها اليوم الكل من خارج توا باش يمشي يخدم على روحه. وتحياتنا ليكم. للأسف اليوم لا فما لا تاكسي فردي لا تاكسي جماعي لا لواج ولا حتى نقل ريفي. شنو الحكاية؟ توت سويت في توب ريتش.
1: توب ريتش
0: يلا
2: وينفذوا مهنيو قطاع نقل عمومي غير المنتظم للأشخاص إضراب عام يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي التاكسي السياحي وسيارات لواج والنقل الريفي بكامل ولاية الجمهورية اليوم بداية من 5 متاع الصباح حتى 9 متاع الليل. هتنفهموا تفاصيل الإضراب هذا وعليش صار مع معز السلمي نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل في تصريحه كما عودناكم لناس الديوان.
3: هو في الحقيقة تفعيل لإضراب تم تعليقه في 27 أبريل 2016 بعد دخل السيد سمير مجول وتم الاتصال به من طرف السلطة وتم دعوتنا لتعليق الإضراب مع وعدنا معناها وعد صريح بإنجاز الملفات اللي كانت موجودة وممضات من طرف سلطة الأشراف في محضر جلسة 22 جانفي 2026 واللي هي ملفات عالقة وتم وعدنا باش يتم إنجازها وعلى ذلك الأساس تم تعليق الإضراب اللي كان نهار 27 أبريل. للأسف الشديد من المرة الثانية على التوالي ما يتمش الالتزام بالتعهد والوعود الممضات والمكتوبة. الملفات اللي هي أول حاجة ضرورة التصريح في قانون 33 سنة 2004 وصدور كراس شروط للتطبيقات ثم نظام العمل بالمحطات وهم كل الشروط ديجا بطور الإنجاز طلبنا التسريع فيها واللي المهنيين كل في كل مناطق الجمهورية طالبين التسريع في نظام العمل لدي. عندنا موضوع التعريفة اللي تم تعهد والالتزام من تصل التسريع كما قلت لكم في 22 جانب 2016 بتطبيق التعريفة وتعديلها في موفى شهر مارس 2016 لكن بعد الشهر ذاك تم زد الرجوع على العاد وبعد الاتصال بينا من طرف السيد رئيس الاتحاد تم وعدنا المرة الثانية باش تكون التعريفة موجودة في خلال شهر جوا. خرج شهر جوا وتم ما تمش الاتصال بينا لا لحل حالة الملفات اللي وعدونا باش يتم انجازها لنهار 31 أوت 2026. للاسف الشديد سياسة المماطلة وتهميش القطاعات هذه وعدم الاحساس بالمسؤولية تجاه قطاع يعد اكثر من 55 الف ناقل عمومي غير منتظم ويشغل في اكثر من 150 الف وسياسة الكبر والتعالي من طرف السيد وزير النقل اللي لليوم معناها سابقة ساعة صارت الجامعة الوطنية للنقل منذ تصيب السيد وزير النقل ما استمع بالمكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للنقل لا برا ولا بحرا ولا إلى يومنا هذا.
0: هذا كان كلام سي السلامي اللي هو النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية معز السلامي اللي يقول بأن هذا الإضراب جاء بعد تواصل انتهاج سياسة المماطلة مع مطالب المهنيين وقال اللي فما برشة تعالي من قبل وزير النقل اللي ما يقابل وما يناقش في حتى حد جوا أرضا وبحرا. سيد العميد
4: شو أنا تاكسيستي راني معاه علاش؟ لأني حسب رأي خاصة التاكسي العادي مش الأخرين عندهم معناها التاكسي اللي يدور فانتكاسر فانتكات علاش؟ خطر أصعب من أصعب المهن موجودة في الكرة الأرضية توا احنا كابتن سوق مرة ولا اثنين في النهار هكا ولا ويركبنا العصب وكمان هذا الحجر وسميات دوبل عليك والاخر يعني واحد يحس هو نسوقه معناها سويعه مشي وسويعه جاي ولا اقل حتى من ساعه ونحسوا الخطر ونحسوا وك السخانه وك الاعصاب وكذا الكل. تصور انت انسان من فجير ربي من يطلع النهار وهو في الحاله هذيك حتى فهمتني يعني يتيح الليل كان خدم الكليماتيزور يطلع خاسر كان خدم الكليماتيزور حتى باش يبرد روحه يطلع خاسر خاطر الكهرباء باش تولي تكون صامي اكثر برشا كان علاش تقام سكنات حالين شباك وعاملين وحده بيضه هنا مش وشتين انا والله ثم نهار ركبت من هنا من لاك الشارح ببرقيب ونهرتها صدقني سخفني والله سخفني بقيت ما نقول له راهو تشوينا تعرفنا تشوينا تشوينا وتحدثت معاه محلها كالراجل وقديش صبور انا اخويا المهنه هذه انا معاهم ليش قطر نعرف حجم المعاناه ونعرف السخانة ونعرف البرد ونعرف العصب ونعرف البركاجات اللي قاعدين يتعرضوا لها وهم مزرق الكل ونزيد أنا نقشقشوا معاهم فيه يا ولدي خدني غدت على كان على فئة تغلط عليهم هما اليوم قطاع الغيار راهو شيء جنن شيء هبل راهو واحدة بلوك متاع قدك قدك ايه قد ديدي هك هك تعرف مليون ونص راهي ترومبا متاع إيسانس ترومبة إيسانس اللي هي بلاستيك 100% ينكون سومها ما يفوتش 50,000 يبيعوا فيها بمليون 600 في تونس باش تفهموا راهو شيء جنن وهذا نحكي لك فيها حاجات هذوما لازم يتبدلوا، مش حاجه ما تكسر باش تبدل، لا عندها عمر معين تبدل. المساكن والله انا معاهم، ليش؟ لاني بالحق مهنه صعيبه، والله حق وزاره الاشراف يقعدوا معاهم ويثبتوا العباد هذه فاش تعاني. هذا هو انا اخويا
0: اخر تعديل للتعريفه نتاع التاكسي الفردي كان عام 2022، احنا توا 2026. يقول لك كل شيء زاد من الاتفاقيات في كل بلاصه، الناس كل قاعده تطالب بالزيادات، احنا زاد راهو نفس التعريفه مع الليسانس قداش يزيد كل عام، مع القطاع الغيار قداش تزيد كل عام. هو زاد كتاكسيست يقول لك هيت احنا نتفاوضوا زاد في التعريفه وبوغ اليني التعريف على الزيادات هذه في القطاعات الكل. دكتور
5: ان شاء الله ان شاء الله الاضراب هذا يمكنهم باش لتنظيم القطاع نتاعهم، معناتها خاطر ما ثماش كان التعريفه في الحكايه جبد على برشا نقاط، هو ومنهم التعريفه معناتها تاع الزياده واللي هي حق مشروع بصراحه، ومش القطاع هذا وحده هو اللي طالب في الزياده. لما اللي فات حكينا على البنوك زاده اللي عملوا 3 ايام اضراب عام، معناتها العباد كل الدنيا غلات
0: وشيء مش مقابل بعض
5: فهمت. ان شاء الله ان شاء الله الاضراب هذا يمكنهم من تنظيم القطاع نتاعهم. تبقى انا عندي تعقيب صغير على كلام سي سلامي، معناتها راهو مش من الرول تاعك باش توصف وزير تقول متعالي وما يجتمعش بالناس، وهذيك ماشي خدمتك، قعد انت في القطاع نتاعك واحكي على الاضراب نتاعك هذاك حقك، فهمت؟ مي توصيف معناتها ناس تمثل في الدوله عنده انت هاكا كي بوزافي جوجي اللي هو ما قبلكش واحد عملت الاضراب تاعك تقعد في حقك. انا معاه 100%، تبقى توصيفك انا مانيش موافق عليه.
0: فلاح وهو كذلك طلياني،
6: والله لاحظتوا في كل
0: وانتي أصحابك التاكسيستية
6: مغرومين بيك تلياني، والله أصحابي برشا حيهم كما قال سيد العميد، والله أي. الحفرة تساوي مليون كي تيح في
7: الحفرة نسيت
6: ما عندكش
7: كي سياد نسيت
6: واو المساكن والله يسامحوني بكلمة المساكن، معني ما نحبش أقول معني خاطر
5: مساكن بحضة سوس
6: معني ضحايا البركة جات إذا ما يقتلوش ويهربوا له بكرهبته راهو منع، فهمتني كيفاش تحبهم هذوم؟ والقاسم المشترك بين كل الاضرابات ما هو؟ والله ما فهمتش انا شو لي معني علاش
0: التواصل، غياب التواصل
6: معرك غياب الحوار
0: قاعده تتعاود
6: غياب الحوار،
0: كل بلاغ كل اضراب كل احتجاج
6: يقعدوا معاهم كلموهم حتى اللي يزيد يصبر وتعطيهم شويه كذا. من ناحيه غياب الحوار والمسؤولين كي تبدا مشاكل قد الدنيا عمره ما يخرجوا من البيرو ويجيوا يفسروا المواطنين كما هالمعضله الوطنيه لوناس، يا ولدي يخرجوا فسر قول راو دون 20 مش قدوا البلاد يا ولدي يخرجوا يجيكم من البيروات، تخرجوا عندكم اخويا السيارات الدوله وعندكم الليسانس تاع الدوله وعندكم كل شيء، وحتى كي تمشيو في الكياسات الباهيه تمشيو في الحفر.
0: محمد
8: والله متضامن معاهم على الاخر الحقيقه، خاطر الدنيا غلات وكيف ما قال الكابتن معناتها الحفره بمليون، حتى نحن معناتها مواطنين عاديين نسوقوا في الكراب نتاعنا
0: الامورتيسور
8: يتضرب ولا توك امورتيسور ولا كذا، معناتها بالحق غاليه برشا. نتبنى زادة الجانب الثاني اللي حكي عليه الدكتور، انه انت عامل اضراب خليك في حدود اضرابك، معناتها ما تتهكمش على العباد وما ما تحكيش على الناس معناتها، وانا متضامن معاهم اي سورتو التاكسي الفردي التاكسي الجماعي، خاطر الحقيقه انا واحد من الناس ضده على الاخر ويعمل في برشا حوادث وناس متغولين معناتها في الكياس.
0: طلع جوستمون نورز فاصل وراجعين معاك نورز باش نحسبوا بالضبط المصاريف نتاع التاكسيست قداش، هات نحسبوا كل حاجه شنو اسومها الدنيا كيفاش غليت اليوم التاكسي اللي ما فهمش تاكسيست موجود بحثينا لهنا ميكرو دونك باش نحكيو باسم التاكسيستيه، يزينا من التهويل ويزينا من التغويل وكل من يتكلم على حق ونردوه راه هو غلط، لا الحقوق راه نطالبوا بها وكما قلت سورتو الدكتور نطالبوا بها في حدود المطالب نتاعنا، لكن زيدا هات نشوفوا بعد الفاصل قداش مصاريف التاكسي اليوم.
9: ناس الديوان
10: Publicité. محليه كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونه، تونس ديما دارك.
11: اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
12: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
13: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين صغارة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
11: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
14: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
15: يلا جو
16: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
17: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك
16: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
9: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
0: 7:57 دقيقة جانا لكم في ناس الديوان اليوم لا تاكسي فردي لا تاكسي جماعي لا لواج ولا حتى نقل ريفي إضرب عام من 5 متاع الصباح حتى للتسعة متاع العشية طبعا قلوبنا رانا مع الناس الكل اللي خرجت الصباح وما لقاتش نقل جماعي احنا نسرين بنتنا استجير معنا اليوم ما نجمتش تجي تخدمها على خاطر ما فماش نقل اليوم عمومي أو شبه عمومي في البلاد لكن كذلك راهو فما بعض الجهات بعض الأعراف مثلا يفرحوا برشا كيف الأعلام الكل يجي ضد الإضراب احنا ما نحبوش بلادنا تقف وما نحبوش الإضراب لكن زيد احنا كل مواطن تونسي طالب بحقوقه ملزوم واجب علينا واجب الأعلام أن نقفوا معهم المواطنين هذوما جينا قلنا نورز علش نحكيوا برشا هيت نقولوا أرقام
18: بعد عملية بحث وتثبت من بعض العقود متاع بعض
0: حلوة بعد البحث والتثبت
18: تثبت من بعض التثبت زيدا من بعض عقود التاكسيستية اي دونك كما فكرت سامح اخر مراجعة للتعريفة كانت 2022 من وقتها كل شيء زيد كما سوم الكهرباء اللي استعمل فيها اغلب التاكسيستي بنسبة 80% في 2022 كان سومها 46 مليون و500 توا ولا سومها 59 مليون وعلى الليزينج تتكلف 90 مليون لاسيورانس كانت في 2022 تريمستر معدل 500 دينار وتوا مفروض عليهم لاسيورانس توريستيك يعني معدل تريمستر 820 دينار قطاع الغيار عندهم الفيدونج كل 3 جمعات يعملوه ب 200 دينار تاو اللي يعملوه ب 300 دينار الكمبيله نتاع الكهرباء تتكلف 40 دينار في النهار اقل كمبيله يعني تاكسيست النهار يطلع له ب 65 دينار ما بين فيدونج واسيورانس وكمبيله ونذكروا اللي زيدا عندهم دعم الدوله في اقتناء السيارات لكن الدعم هذا التخفيض نتاعو في نسبه الاداء على القيمه المضافه 7% حاجه بسيطه تعتبر بالنسبه لهم هما معناها ما تبدل حتى شيء والدعم هذا اللي عطيه لهم الحاجة الوحيدة يعني اللي عطتها الدولة
0: ما نعرفوش الدعم هذا ينزل في الليزينج ولا لا خاطر حاب نقول لكم اللي تقريبا 70% من التاكسيستي اللي كسبين كراهب أو أكثر راهو على الليزينج يعني هو بطبيعته الكرهبة سومها يخلصها ثلاثة مرات ثلاثة تخوا فوا لبخي باش يخلط يعمل كرهبة ونهارت اللي باش يجي يبيعها يبيعها برباع السوم اللي هو أخذها دونك فرانشمان يلزم يلزم مراجعة التعريفة راهو مش زيدة باش نغليه على المواطن اللي هو يعلم به كان ربي وكذلك المواطن راهو اللي هو اليوم التاكسي ماذا بيه ما يخوش تاكسي اما مع النقل العمومي مع الكار اللي ما جيش في وقتها مع المترو اللي بيبانوا محلولين ويعمل روتار ساعه وساعتين يلقى روحه سورتو اللي عنده بنيه اليوم بعثها تخدم ولا بعثها تقرا اليوم اوبليجي باش تبعث بنتك في التاكسي ولا باش تبعث مرتك في التاكسي على خاطر النقل العمومي تو نهار من نهارات نجيو نحكيو سيدي على مصايب النقل العمومي. شكون يحب يكمل؟
4: لا جوست لا فيتو سي ناقصه حسابها صحيح 100% ناقصه لامورتيسمون خاطر السياره التاكسي راه عنده عدد من الاعوام معين مجبور يوقفها بعد ما عادش تخدم تاكسي. دونك من نهار اللي يخدمها يبدا يحسب في مبلغ لتعويض السياره هذيك. دونك هذاك راه زاد كيف كيف حتى توسع ديما ننساوه فهمتني. لو زور دي بنو لي زور دي موتور لامورتيسمون لازم يتقيد كل يوم راه سينو مش عاد تكمل التاكسي هذيك يلقى روحه بلاش. فهمت علاش كابتن انت خدمتها كذا
6: وهو معناه لي زور زاد فيزيك نتاعو فيزيك وكذا وليك فما معادله صعبه وبين المواطن زاد
4: صحيح
6: المواطن عنده الحق بسيك ناريتهم اليوم والله على سقيهم الناس الكل فهمتي في السخانه هذه في كذا. حاجه ثانيه احنا تو بارك الله فيكم الناس كل معهم ولكن حتى اخويا اصدقائي اصحاب التاكسيات يا اخويا ما واقفوا هزوا ما واقفوا هزوا المواطنين عليه تمشي قال قاد المال تعرفوا اللي
4: مولي
6: قالك في العالم العربي وحده ان كي تاخذ تاكسي مش كنت تقول له وين ماشي
4: هو
6: ماشي هيا لو انت قال
0: بربي ساعات توقف تاكسي يقول لك مش في ثنيتي
6: اي مش في ثنيتي
0: ما فهمتش انا اش معناها
6: معناها مش في ثنيتي عايشكم ولا
0: ثنين راهو زايده
6: اي ولا
0: شفتوا احنا كيفاش ندافعوا عليهم
6: سحر
0: كالمواطن توا عزيز يحكي لي مطر تصب ما عادش فما تاكسي الكلهم بالابليكاسيون كان ما تعديش ابليكاسيون والله لا تلقى تاكسي في مطار كيف يصير ما يصير امبوتياج كيف كيف بالابليكاسيون اثنيه كي تبدا قصيره يبدا متقلق شويه معناها التاكسي زاده كيما انتم تطالبوا بحقوقكم وهذا حقكم يلزم تقوموا بالواجبات نتاعكم تجاه المواطنين خاطر المواطن اليوم يبدا طالع في تاكسي وحاشم باش يقول له هو وين ماشي ولا كذا راهو سيدا المعاملات مهمه جدا باش هكاك حتى المواطن راهو يقف معك. شفتوا التونسي كي يبدا يعرف فريمون الناس هذيا تخدم على رواحها في خدمتها بالكدا صدقني في الاخر يقول عنده الحق كما انا نرى من روحي حتى هو يطالب بالحقوق نتاعو. دكتور
5: tout à fait d'accord معناتها الكاليتي دو سيرفيس بصراحه شوف حكايه الاضرابات هذا كوم سي il fallait choisir entre la peste et le choléra بصراحه معناتها منا تحرق ومنا تكوي ما تنجمش تقول ما عندهمش حق يطالبوا والمواطنين هم اللي يتمرمدوا في الاخر
0: صحيح
5: معناتها هذا هذه هي المعادله نحن نتمناو ديما تنظيم كل القطاع الناس تاخذ حقوقها اما زاد لازم تعملوا واجباتها اللي كنتوا تحكيوا فيه الكل اللي حكينا فيه مكش حلوه ياسر الريفليكسيون تاع الكابتن تاع قاد المالح معناتها يقول لك نحن البلاد الوحيده اللي مش انت تقول للتاكسي وين ماشي هو يسالك وين ماشي معناتها كوم سي يقيم الكورسه ياخذها ولا ما ياخذهاش
6: العالم العربي
0: واللي يسكن في حومه كيسها مكسر مثلا يقولوا لي ما ندخل
6: ما يدخلش هو تو كي تشوف عنده الحق
0: شنو ذنبي انا اي زيد وين شنو ذنبي كمواطن كيس نتاعي مكسر
6: نعم ليش راني نعم
0: ما شفت راهي هي الكل سان سيرك
5: لا بيسيو رانا قاعدين نختاروا ما بين البيست والكل فهمت دونك فوالا معناتها باش نقعدوا ديما في نطاق عام ان شاء الله الضرب هذا ينظم القطاع مش كان على التعريفه برك انا قلت من الاول كان مش تعريفه برك قطاع كامل لازم يتنظم كوم سي كيما التاكسي شو اسمه الجماعي هذاك معناتها بصراحه
0: تشوف انتو كاراني انا اليوم الجايه للاك التاكسي الجماعي يخدم خط المرسى يخدم
5: مش كلهم
0: خاطر يعملوا
5: مش كلهم يعملوا
0: مش الكل
5: فهمت فما اللي يقول لك انا لا خويا نخدم على روحي نصوف في نهاري عندي كمبيالات كما تحكي نورس معناتها يدوخوا هذول الاسوام
6: ولا
5: الاسوام كيفاش طلعوا وهم بنفس التعريفه بصراحه ما عندها حق مشروع باش يطالبوا في لوغمونتاسيون نتاعهم مي زاد ماذا بينا كيصير ضراب ونعطلوا مشاكل الناس ما نقعدوش كان في التعريفة ماذا بينا يطالبوا زادة لتحسين الخدمات نتاعهم فهمت حقوق المواطنين في ذي الكل أنا يا سيدي موقف ليش تاكسي القانون يسمح لي باش نشكي به باه ويعطيني الموداليتي كيف باش نشكي به باش نحوس بعض المنفذ انا معايا معناتها نقول معايا يوقف معايا في التاكسي
0: تحيل دراماني يقول لك صور صور دور وصور
6: ولا دور وصور
0: في كل بلاصه
5: فهمت وانت وانت تعرف مش شتاء ولا والله العظيم تخرج على ساقيك يحب لك دار جي 4 ساعه باش تلقى تاكسي
18: تحيه زاده لتكاتف المواطنين خاطرين بعض تدوينات البارحه على الفيسبوك اللي يقول لك اي انا باش نهزك غدوه ما فماش تاكسيات مثال شرني نجم نعاون ونقف معاكم خاصه المرضى اللي باش يمشيوا للسبيطار
6: بارك الله فيك. والناس اللي عندهم يعيش كما
0: تقيل المرضى
6: والناس المرضى مساكن عندهم رانديفو في السبيطار وربي يعلم بيه.
0: وما نعرفش وسي الادارات كيفاش تتعامل مع الاضراب هذايا، هل عندهم الحق اليوم في روتار ولا لا، ولا نهارك منقوب منقوب بالتاكسي ولا بلاش
6: يقبوا التاكسي
0: يا تاكسي الغرام. شكرا لك غو عزيز، يلا اخبارنا ورجعين.

0: Nesset Dewey.
1: Publicité.
2: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
3: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
4: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
5: يلا جو
6: سيف سني حافلة كدويت.
7: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
6: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت. ملا يلا جو
7: عندك أورانج.
8: ديوان فام فلاش نيوز.
9: مجزوة الثامنة ديوان فام، صباح الخير. ونبدأ بطقس اليوم، حيث يكون صافي على كامل البلاد والبحر يكون شديد الاضطراب بمنطقة سيرات ومضطرب إلى متموج ببقية السواحل، فيما تتراوح الحرارة القصوى بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وبين 38 و43 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا إلى 46 درجة بالشمال الغربي و47 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وديوان تربية المشية وتوفير المرعى يدعو مربي المشية إلى الالتزام بجملة من التدابير الوقائية للحد من تأثير الإجهاد الحراري على المشترات في ظل الارتفاع المسجل في درجات الحرارة هذه الأيام. وديوان يفيد بأن من أبرز علامات الإجهاد الحراري لدى المشترات اللهث الشديد وتسارع التنفس وزيادة إفرازات اللعاب والعطش المفرط وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، بالإضافة إلى الخمول والضعف وفقدان الشهية وانخفاض الإنتاج سواء إنتاج الحليب أو معدلات النمو والخصوبة. وأوصى ديوان تربية المشية بتوفير مياه نظيفة وباردة بشكل مستمر مع تغييرها عدة مرات يوميا للوقاية من هذه المخاطر، فضلا عن تأمين التهوية المناسبة لا سيما خلال فترات الذروة الحرارية، إلى جانب استخدام المراوح أو أنظمة التبريد عند الإمكان. ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 11 جويلية بنسبة 10.28% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 665 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 603 قتيل سنة 2025 وفق المرصد الوطني لسلامة المرور. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو المترشحين المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي إلى تعمير بطاقات الاختيارات بداية من اليوم على الساعة 4 بعد الزوال وإلى غاية الساعة 1 بعد الزوال من يوم الجمعة 17 جويلية الجاري. ووزارة التعليم العالي تؤكد أن عدم تعمير بطاقة الاختيارات خلال الأجل المحددة يؤدي إلى فقدان المترشح لحقه في النتيجة المتحصل عليها. إلى الشأن الدولي، الدفاعات الجوية الأردنية تعترض وتسقط 4 صواريخ أطلقت من إيران دون إصابات بشرية أو أضرار مادية. ووزارة الداخلية البحرينية تطلق سفارات الإنذار في أنحاء المملكة داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. سائقو الشاحنات اللبنانية يستعدون لاستئناف نشاطهم التجاري باتجاه المملكة العربية السعودية، وذلك في أعقاب قرار الرياض رفع حظر استيراد البضائع والمنتوجات اللبنانية بعد توقف دام حوالي 4 سنوات. نهاية الموجز الإخباري، هاني الآن فلاش سبور، جمال تحيات بهير عوجي في أمان الله.
10: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج،
0: على عصابك جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاكم بجنبك في الفلاج لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
5: ديما نافع
10: ديما نافع
11: صوتكم.

0: واعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى.
1: Publicité.
2: يلا جو صيف سني حافلة انترنت.
3: اسني في الصيف وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
2: فاش تستنى خاطر صيف سني حافلة انترنت. ملا يلا جو عندك اورانج.
0: عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
4: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايتاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونبل شي عاجل انرجي.
5: صباح الخير صباح الفل اهلا وسهلا مرحبا بكم في فلاش سبور. البدايه باخر اخبار الميركاتو في تونس. الترجي يقترب من التوقيع مع نجم سانداوز الجنوب افريقي لوكاس ريبيرو في صفقه انتقال قد تكون من ابرز الصفقات بالنسبه للميركاتو هذا, خاصه مع تواجد والد اللاعب من البارح في تونس من اجل وضع اللمسات الاخيره والاتفاق بخصوص الصفقه هذه. في المقابل في نفس الاطار وحسب ما صدرنا فانه اللاعب مازال في نزاع مع ناديه السابق سانداوز الجنوب افريقي والملف قد نجم تكون له تبعات لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا, كما أكدت ذات المصادر أن نادي الاتحاد الليبي اللي كان اتفق مع اللاعب منذ حوالي شهر تقريبا بدأ يتراجع بعد تخوفه من ملف الشكوى هذه قبل ما يظهر اسم الترجي بقوة في الساعات أو النهارين خاصة الأخرين. دونك الملخص فإنه ريبيرو قريب برشا من الإمضاء للترجي في انتظار الإعلان الرسمي على الصفقة هذه. النادي الرياضي الصفاقسي رفض عرض هاكن السويدي من أجل انتداب المدافع المحوري يوسف حبشية بسبب ضعف القيمة المادية للعرض. من جهة أخرى اتصالات مع فريق ليبي وآخر إماراتي من أجل انتداب جمال موتيابا دون ورود عرض رسمي لحد الآن, علما أنه اللاعب الأوغندي أوغندي في نفس المركز يخضع للفحص الطبي مع النادي الصفاقسي في الأيام القليلة المقبلة. دونك موضوع للمتابعة. اتفاق رسمي بين النجم الرياضي الساحلي والمدرب الفرنسي كريستيان براكوني على تدريب الفريق في الموسم المقبل. براكوني هو المدرب السابق للترجي في زوج مناسبات مازال ما امضاش حتى الان, لكن كما قلت فما اتفاق والامضاء قد يكون في قادم الساعات. في النادي الافريقي اليوم عودة الثنائي الدولي فراس شوات ومهيب الشامخ بعد استيفاء فترة الراحة اللي خذوها بعد مشاركتهم في المونديال مع المنتخب. دونك اليوم العشية منتظر يرجعوا الزوز للتمارين الجماعية مع النادي الافريقي. الاتحاد المنستيري تراجع في آخر لحظة على التفريط في المدافع رائد الشيخاوي للترجي مقابل 700,000 دينار. أيضا بالنسبة للاتحاد طلب الترفيع في المبلغ المادي لأكثر من مليار في انتظار موقف هيئة الترجي إما بواسطة المفاوضات أو صرف النظر على الانتداب متاع اللاعب. نذكر الترجي يرغب في انتداب الشيخاوي لتعويض الخروج المحتمل لمحمد أمين توغاي نحو نادي الأهلي الليبي. الملعب التونسي اعلن البارح ضم اللاعب رائد الدربالي في انتظار الكشف على مدة العقد. نذكر هذا رابع انتداب للبقلاوة في الميركاتو الصيفي. نادي رويال ليج البلجيكي نشط في الدرجة الثانية تعاقد مع لاعب الوسط الهجومي التونسي لنادي موناكو الفرنسي نسيم الدنداني. دنداني امضى عقد البارح لمدة سنتين في صفقة انتقال نهائي بعد نهاية عقده مع فريق موناكو الفرنسي. الختام ببرنامج مقابلتي نصف نهائي المونديال غدوة 8 متاع الليل إسبانيا تواجه المنتخب الفرنسي, ونهار الأربعاء في نفس التوقيت 8 متاع الليل بتوقيت تونس إنجلترا تواجه المنتخب الأرجنتيني. فلاسبور قدمه لكم هاني براهمي. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوانفان.نت. بعد لحظات ترجع لكم سماح وكامل فريق ناس الديوان.
0: عاجل انرجي قدمت لكم فلاش سبور.
4: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايتاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونبل شي عاجل انرجي.

أنا عمري لحب الخاين ولا حب الكذابين. ما تروحش تبيع الميه في حرد السقايين. علمنا علمنا.

0: Publicité.
1: في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى ل 19 جويليا تجيكم اوفر الدوخ 18 غولو بابي ايجينيك ليلا 2 بلي ب 14 دينار و 990 اكاو ومعاهم 4 غولو بلاش يلا ما تفلتوش الفرصه
2: مونوبري ديما معك
3: يلا جو
4: يلا جو سيف السنه حافل حكايات
5: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و 900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك
4: فاش تستنى خطر سيف السنه حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج
6: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين صغانة فاتت الاربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
4: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف السنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
7: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني سي ان بي ام سينما سيما رقم واحد في العالم سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم
4: يلا جو سيف السنة حافلة انترنت
8: اسنى في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
4: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
9: جمعة. تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
10: 8:18 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة شكرا على المتابعة طريق السلامة للجميع تحياتي لكم وين ما كنتوا الساعة الثانية يشرف بحضنا نحاولوا نستنسوا به سي هاني الإبراهيمي أهلا وسهلا مرحبا هاني
11: صباح الخير صباح الخير سامح
10: صباح هاني شو أحوالك
11: صباح هاني كل الناس الكل تحسني باش نسميهم الكل
10: لا ما عينكش
11: لا بالعكس
10: سمي
12: يا خويا سمي
11: مرحبا بالكتيبة سيد العميد دكتور سليم الكابتن نورز ومحمد
10: مرحبا
11: وعزيز وكيف كيف وإيمان
10: ونهان
11: والناس الكل
10: ما عادش تقول وعزيز اسمه الجران
11: الجران
10: ولا
11: ما هو الناس يقولوا الجران تولي عزيز
10: ناصر الجران دي جران كله لناصر وبربي وإحنا نحكيه على ناصر البدوي ناصر البدوي نقولوا له ألف مبروك خاطر أبو الدكتور ولده ولا طبيب دكتور
12: هو قبل طبيب ما تولى رسمي
10: ولا فهمت قال لي ناصر كي أدى القسم قال لي حياتي الكل معناها تبدلت مع تأدية القسم هذيك إن شاء الله ألف مبروك ناصر البدوي وذاك الشبلو من ذاك الأسد ناصر نحبوك برشا وإن شاء الله ألف مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين الناس الكل وإن شاء الله دياركم الكلها فرحة والكلها نجحت طليل
13: والله يسامحني سميح مرة ذي مش نكون حاج كلوف
10: حاج كلوفة مرة ذيك هاو
13: والله أنا عجبتني هالجب اللي عندك الحق
10: أيه حتى العميد عجبته
13: جاتي فكرة بيش بقول لك ما عندك شكو
12: فيها خلال جديتي
10: أي بالخلال تكون سيئة حرة
13: أنا عندي في مخي خاطر حاجة أخرى باش فهمتني
10: أيوة
12: تونسية هي
10: تونسية الجبة هذه تونسية وشكرا جزيلا للدوكان ستور المرسى هما اللي ملبسين
13: معناها يلزمني نمشي المرسى
10: الدوكان ستور
14: على لوتور
10: فريمون معناها الحاجات اللي عندهم ريفيزيتي وهو سي ان جروب دو كرياتريس معناها تلقاهم موجودين فرد بلاصة دونك عندك تو لي شوا لي اكسسوار وتباشوا كل تحية للدوكين ستوري ديما معنا في
13: والقروش يا
10: دوكين تخي ريزونابل
13: فما
10: انا كي نمشي نشوف ساعات في حاجات وليت نحب نقول للتوانسه ما تمشيش تكري برا نشوف فين بلاصه باهيه ومش لازم تكري
13: امشي
10: امشي حط حاجه نتاعك هكا ولا عميد
0: اي بيان سي تمشي فلوس خير ما تكري ترجعها بعد 40 ساعه
10: تتف.
0: على الاقل تقعد لك راه مبلغ مش كبير برشا
10: هو بيت
0: كي تشوف لك راه ولا
13: شو كريت ملايين حسينو فما كان أنا وهاني ومحمد مفقناش بها
10: فقتوشة
13: عجبة كابتن والعميد ما شاء الله
10: العميد مصبح
13: اي فخار بكري اخوي
10: ربي يفضلهم لي ربي يفضلهم لي ومحمد فاقر
13: محمد
11: انا فقت ما بالغناء معناتها
10: لا مستغيل اي محمد غد غنيها
13: محمد الفايق
10: محمد
13: يا دكتور يا دكتور خذ
0: عيني شوفوا بها
13: اي يا كابتن انقص انقص يا كابتن
11: ليموني اللي داروا مني
10: ايوه بالعود بالعود يلا هي بالعود اليوم محمد دبر عليه الطليق

0: عاشق مغروم في فنجا والعالم كله شريها.
1: الله برافو برافو.
2: اكثر واحد شمت في اليوتيوب هو شمت فك اليوتيوب كان حارنا من الغناء توا بر عرض يا يوتيوب توا
1: ما عادش
2: بر عرض قولوا يا يوتيوب على سي محمد.
1: لا والحمد لله للكتيبه على مواقع التواصل الاجتماعي واللي يسمعوا غنياتنا حتى احنا نقصوا لي دووا دوتور والكل هذوما سي دي دووا دوتور ديوان افهم ما عندنا حتى
3: الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله يلا.
4: هو العالم كله شريها ولا شهيها
3: وهي والعالم
4: الزوز
3: هي تغنى الزوز كيما
1: للضرورة
3: هي للضرورة
4: الشعرية
3: لا مش الشعرية للضرورة
1: اللايفية بتاع اللايف
3: صحيح كيما زاد خالي بدلني هي خاني وبدلني
4: مش خالي
1: خاني وبدلني
3: هي خاني وبدلني
1: انا كنت في بالي خلي

0: الدني وش عليكم فيه هو يغضب وانا الرذي. معناتها هي الصوره هي ما تنجم تجي كان
1: محمد. انا كنت صغير اسمه سي يوسف التميمي الله يرحمه يقول يقول يا رمان نخسب يقول يا رمان
0: انا جيتك يا رمان
1: التقيز
0: انا جيتك يا رمال
1: رئيس رمال اللي يقرا رمال
2: جيتك يا رمال
1: هاي
2: هاي محمد هون
1: هاي هاي هاي
2: في حضره محمد احنا توا
0: لا لا والله لا انا جوست نحب نقول لكم حاجه راهو ما ثماش صوت باهي وصوت خايب راهو ثما صوت مخدوم صوت مخدوم الله عليك سيد العميد ثم صوت مخدوم وصوت ما هوش مخدوم والحقيقة أنا ملي دخلت للشلة ونسمعكم ساعات تدندلوا والله ثم متير خام حلوة يا
2: سيدي لكن سمعت نورز
1: إيريك
0: والله والله
2: نورز فنانتنا معنا قبل ما تجي أنت كنت يا ساعات
0: بيان سور
2: عصفت على الأمور
3: وعصفت على الأمور الأصوات كل قابلة تصلح معناها حتى يبدأ نشيز معناها
2: صحيح هو خاصة في الإذاعة في الإذاعة احنا تحيتنا الأستاذنا قبل لطفي زيدي يقول راهو سول اون فوا انديكابي راه ما تتصلحش مي اون فوا اللي هي ما فيهاش إعاقة الصوت راهو يتصلح وحنا بيدنا انا كان نسمع روحي 10 سنين التالي 20 سنة ماهوش نفس الصوت
3: طبعا.
2: فما خدمة وفما
4: خاصة هذوك اللي يتصنعوا اللي يتصنعوا
2: اللي فيك مخيبهم
5: كيفاش خدموا لنا احنا صوتنا يا سمح يحط كيلومتر قدامك يساعده ويقول لك قدم روحك ويقول لك ما سمعتش دوتي تقدم روحك على قوت قوت جوست كافير دي لافوار تعيط تعيط ويقول لك ما سمعتك
2: زيد
5: ما سمعتكش جوست كافير دي لافوار
2: يلا واحنا نحكيو على الموسيقى تنجم بعد الميتيو نمشيو تو سويت كويز
6: كويز
2: يلا ش عندنا اليوم فنانة؟
0: والله عندنا برشا غنيات الحقيقة أنا حضرت كل واحد
2: قادم من كويس تخدمها بجرينتا بجاوب
0: نبدأ كالعادة بالعميد نبدأ بالعميد
2: يلا عميد
1: رقم واحد
2: أسكت
5: وضع وضع كيف خلنا خلنا برد خلنا
1: وضع
5: بدي خمس
2: كل حد وحده ما تدخلوش في زملاء
5: كل حد وحده بالنسبة لي ما يضيع عليها الوردة
2: شي اللي ما يطلعش من بعد ما يقولش
5: هذه في طبق بليغ
1: حتى كيمات في طبق
2: هو التوى في طبق يلا عميد
5: غاب علي لا ولا غاب علي لسه.
2: غاب عليك الاسم العميد قال غاب علي شكون يعرف الغناء
3: معروفة
5: عين
1: ونبيدي والله يضع علي لسه
3: ما لحتين
5: ها شنو
1: هي؟ عندنا مقطع اخر. هذاك ممنوع هذاك ممنوع.
2: مش عين برشا عيني.
0: وما برشا عيون.
2: لا
0: الصوت
2: برافو.
3: ما عرفتش مش نعرف.

0: أحبك
1: الله يوصيك.
2: أنت عارف ما أنت عارف قد إيه كتير وجميل
3: العيون السود في بلدنا يا حبيبي. تحية شكرا محمد على وردة.
1: من أحلى
3: ناس بتحبها برشا وردة.
1: أنا نموت على وردة, نموت على وردة. وحتى بعد في الفوندو باش نحكيه على غناية لازم تكون عندها علاقه بورده معناها الحقيقه.
3: قال الغنيه غنيه عزيز اليوم
4: عندنا غنيه على اللونتيك اللي عملوا اللونتيك
1: بيان سور بيان سور.
3: يلا اللي بعد
1: دكتور دكتور أيوة. دكتور
3: دكتور
1: دكتور
3: حد ما يتكلم
4: يتكلم معاه
5: شادي ومش حخبي ده انا حبيته غني حد يسال
4: بس زي ما تعرف
3: زين بيصير مركه
4: قلبه حق ينسى
3: ايوه
4: عشير
3: عشير

0: سلطان جورج. برافو المهند طلع الاغنيه سينو معز منو ببرافو هو اللي طلع العيون السود الاولى مع ورده ملعز يا معلم تحيه ليك. يلا نستنى زيدا انتم تشاركوا معنا في الكويز نمشيو تاول للطلياني
1: للطلياني طبعا عندي ليك سوربريز
0: سوربريز
2: سوربريز بارتي
0: يلا نمشي وي ايوه
3: توا
2: توا يا عزيز خلينا بالقدر

0: شو اسمه تاع
1: البوخ هذا
2: مزور
3: في سمير لوسيف؟
1: لا لا لا لا
2: حبوب
1: لا لا
3: سمرة
2: هذه الدنيا
4: سمرة صحيت هي اللي بعد
2: ما عرفتش الاغنيه
3: سمرة عامل هذه عامل
1: لا
4: كنت تشوفوا السيد المخرج قداش متشمت فيكم
3: يا عزيز
1: مش انا مرغه هو
3: هذه
1: الدنيا يا كابتن معروفه الاغنيه يا ودي معروفه
4: شو
5: في مخي
4: دخلت عزيز ما نعديوش الاغنيه لانسيها انت بصوتك ترى

0: معروف
1: هذه دنيا
2: ليه معروف
3: بابا الهادي تحيه لي
2: بابا الهادي
3: صديق طبيعي
0: وينك يا بابا الهادي وينك يا بجي الحمام وينك
3: انا نسال سؤال
2: بيان سور
3: ديما كي نسمع اغنيات بابا الهادي دنيا وتحيه كبيره ليه كينو الفرقه نتاعو حاله خاصه كينو مختار العازفين نتاعو نحس الفرقه اقوى من فرق اخرى
2: هو
3: مع فنانين اخرين نجم يكون غلطه هنا
2: هو شوف هو بابا الهادي اللي اللي اللي معروف عليه بيان سور انه هو يغني النمط الشعبي التونسي اللي هو اصل الفن في تونس معناتها دونك وبابا الهادي متربي على بلغتنا نحن على الحس القديم الحس القديم نتاع البنادر سورتو البنادر احنا نسميوه ويسميوه جماعه الشعبي البندير الحجر اللي يتحط على الحجر ويتعزف عكس البندير الخوصة اللي هو يمشي أكثر في الجو الصوفي معناتها وكل دونك الحس القديم والتوليفة هذيك ديما في وذني هو حكاية أخرى دونك تلقاه يختار فريمون العازفين بالكعبة معناها
3: يعرف مش أي حد يعزف معه هذا أنا من نار الشام غمارك من حبش نتشعبت شو الهني
2: نمشي
3: يلا يلا
2: نمشي
3: هني يي
4: الحب كان
0: الحب كان
4: الحب
0: كان الحب كان الحب كان
1: الحب كان

0: too late.
1: والله هشك مشك على قاعدك هشك مشك زاد 100% يعني
2: كنت قلب الدنيا عميد
1: قلب الدنيا
0: جديدة عنده شي عام قلب الدنيا
1: علاش انا مدينتهم يا بنت خليك تتقلب على روسك
3: قداش المليون ثم 20
0: لا صور اكثر
3: اكثر اكثر ثم 50 مليون
2: هني صحيح
1: دليل على انه الزمان احنا فيه راهو تغير الزمان
2: شوف لي
1: تغير
4: شوف لنا عامله 137
0: مليون
3: يا خويا
0: اي
2: 137 مليون مشاهده
1: سيدي الكريم هذاك دليل على الفتره اللي احنا فيها
2: في 9 شهور
1: والله والله والله والله والله
2: انا بلح اقل من عام 137 مليون
1: انا بلح حاطين انت عمري انا على البي سي قسما بالله مشيت في طرت في
0: اذواق سيد العميد
1: اذواق ايش كبشك قالوا اذواق
3: انت كل
2: يا عميد كل وقت يا عميد يا عميد
1: اركسوا ماهوش فن
2: يا عميد
1: اركسوا تحكي ما تحب
2: يا عميد كل واحد شنو يحب يسمع انا نحاولوا احنا نحطوا اون فالور في الغنيات الباهيه اين زيد لي جون اللي يسمعوا فينا باش يسمع الطقطوقه الزمنيه يلزموا زيد يسمع الغناء اللي هو يحبه شو يقعد يسمع في البرنامج وتحيه لي جون الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا
0: انا جست نحب نعقب على كلمه قالها السيد العميد قال وانا سمعت انت عمري حسيت روحي في السحاب وهي ذيك فعلا يعتبر لقاء السحاب بينات العملاقين ام كلثوم ومحمد عبد الوهاب عام 64 والغنيه ذيك كانت بقرار رئاسي
2: الله
1: من اول نوت من اول نوت دوخك
3: وانا هي اول اغنيه بديت بها ام كلثوم وقت جيت لتونس انا هي اول اغنيه
5: اطليل
3: نعم
5: فكروني
3: انت عمري انت عمري مشكور
1: حبيب رقيب
2: مارتو مارتو
3: ماما وسيلة الله يرحمها
2: وسيلة وسيلة هي اللي
3: خرج
5: لا نغم المول مجد
3: اي
5: اسمعها وخليش كلمة
3: اسمعها وخرج بعد ما
2: يزي سمعت المجد انت عم شلون مازال
5: الله يرحمهم
3: الله يرحمهم الله يرحمهم
2: ماشي نمشيو لغنيتنا
0: نمشيو لغنيتنا نمشيو لغنيتنا
4: مش عم بتزبط معي
0: شكون يغني فيها
4: نصيب
2: نصيب
4: نصيب

0: حميد
1: عشق غيرك لا والله مش عم تزبط معي مش حسن غيرك قول العام مش عم تزبط معي
2: والله معز منوبي طلح مبدع معز منوبي بين الأجيال معناها
3: كيفاش قالت هذي نصيف كما انت يعني في
2: حمد نصيف
3: في تويتا
2: نصيف لازم تشوفوها في حفلة نصيف هني ساكتة مش تكلم على نورز والخدمة اللي تتخدم في حفلة نصيف ما نورز حاجة اكسترا اوردينير مازلنا في الكويزات فاصل ورجعين ناس الديوان
4: ببليسيتي سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
5: يلا جو يلا جو سيف السنة حافلة كدويت
6: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أود شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون و 200 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كادوات أخرين
5: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافلة كادوات مليلا جو
6: عندك أورانج
7: التبحيرة ما تحلى كان كي يبدأ البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كي نبداو أصحاب صافي والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي
5: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
2: إن شاء الله نهاركم مبروك يا تويساوين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع شوي خل نمشيو الناس السبور مع هيني الإبراهيمي ما محليكم أنتم مشيخين معنا صباح في كويز
3: مع الأغنيات
2: مع نسيف ومحمد سعيد
3: ملا نوضوزة
2: يلا محمد نرجعوا للعميد سيس روحك
8: نرجعوا للعميد وماذا بيا زادا نحب نعطيك أنت غناية بشتى طلع حين
2: نزل هاتوا ما
3: محمد أنا معك
8: نرجع لسيد العميد يلا
2: العميد تو
3: اي
2: باي
3: سهلة
2: لا حد ما يتكلم
3: بنت بلاده
8: أمينة فخ
2: صحيح
8: أمينة فخ
2: صحيح
8: مش حتى بنت بلاده خد عندي زوز ما تلاته
2: هاي هاي
3: بطا
8: بطا
3: بطير
8: بطير حمام
3: مجروح
8: مجروح الله عليك الله عليك
2: الله
8: يا

0: خلوا الحمام يعود من فيخة اللي سنزيدها بشكون موجودة على مسرح مهرجان قرطاج.
1: نورمالمون يوم 17 أوت.
0: 17 أوت أمينة فخت سعيد محمد
1: ده
0: لا قاعدين لوجو على إعداد في إطار الاحتفال بستينية مهرجان قرطاج. دونك 13 أوت نبيها كراولي 17 أوت أمينة فخت الافتتاح يكون مع صابر الرباعي. صابر الرباعي اللي باش يكون موجود معه في الافتتاح لطفي بوشناق والشاب خالد خرجت برشا المعلومة. لي زانفيتي دو صابر الرباعي سيغون لطفي بوشناق والشاب خالد. دو سواري غرانديوز في افتتاح قرطاج بخلاف الشيب خالد يكون عنده حفلة وحده باش يكون انفيتي مع صابر بيع. وهذه سكوب من ديوان فام من الناس الديوان دي ما قالها حتى حد.
1: وشلقت بها خاطر في التصور نتاع البروفا في التصور نتاع البروفا الباتور نتاع شيب خالد موجود مع المايسترو قيس مليتي وكنت انا وياه تعاملنا مع بعضنا في اختتام مهرجان اتحاد اذاعات الدول العربيه دونك نعرفوا معناتها عزفنا مع بعضنا
0: بالغوكوبمون. ما احنا جاتنا المعلومه
2: شيب خالد
0: وصاحبي شيب خالد شيب خالد وحسن
2: هو عمل يدي
0: الزوزي. نرجع للدكتور يلا يلا
2: الحمد لله
0: قديمة هذا
1: من أروع ما غنى أو غنيت
0: بي أو غنيت
3: مي تحسها غنيت مش غنيت
0: تحسها غنيت
2: أم كلثوم
0: الستة
2: شمس الأصيل لا مش شمس الأصيل
1: لا
2: شمس الأصيل
1: لا لا
2: لا لا هذيك راه
0: يعرف دندنها كذا
1: يعرف دندنها
3: يا صعيبه برشا
2: بس لا مش صعيبه ولا
1: معروفه معروفه
2: شو
1: غنية طويله ومعروفه
2: من احسن ما
3: قال اي عرفتها كابتن
2: تختوخ تختوخ
3: عرفتها
2: ولا فيها
0: حاجه فندق برشا فيها حاجه جايه من كلمه
1: اربعه
2: رباعي تخيل
0: صحيح
1: كذلك دكتور
0: رباعي تخيل
2: لا واحد يزمو اللغة العربية وشي
0: فمعين في الصحة
2: سمعت صوت.

0: رباعيات وخسارة التسجيل ماهوش ياسر صافي
1: من بعد التسجيل هذا يمكن أنظف تسجيل هو لرشيد الغلام في حفلة مع الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة مايسر محمد الأسود وقتها في فيستيفال حمامات. هو يتسمى من أنظف التسجيل اللي تعمل
0: من أصح
1: اللي غناية رباعيات الخيام.
0: لا تصوّمش أي فرقة نجم تعزفها.
1: لا لا بينسير هو شوف هو بالحق تحية للفرقة الوطنية متاعنا خاطر بالحق من خيرة معنا في تونس وفي الوطن العربي.
0: كاسحين برش يلا طليني
2: طليني
0: اللي بعد
2: نجيب ليش عمر بن الخير.
1: لا لا لا نريد
3: عمر بن الخير ابن الخير
2: ايه هو فارسي التوسيان يكتب
0: الغنية
2: عمر بن عمر عمر بن شوف
0: وبرافو معز طلع رباعية الخيامة
2: عمل لي مركز
4: قالوا لك سهل هاي
2: لا عمل لي مركز يا ودي يا ودي اسمع الكريم اللي اكبر منك
0: لقران
1: لقران
2: هاي لقران حليم حليم
0: هاي
2: أول أغنية هنا حليم هاي أول واحدة هذه أنا صغير ناخد ترى نسمعها
0: هاي
2: أول واحدة طلعت
1: طلعت
2: هذاك العميد
1: خليهم مع بعض خليهم مع بعض
3: لا سامي أنا سامي جريم
2: صا
0: صا
2: صا صافي صافيني
4: صافيني
3: صافيني مرة صافيني مرة
4: مرة واحدة
2: مش مرة لا لا لا مرة لا تكلش

0: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك.
1: شفت عشقتكم جران عزيز علم عزيز برافو.
0: من اللي قص شعره ولا
1: عزيز
0: بأمر
1: بأمر
0: بأمر
1: عزيز
2: حطله بأمر الحب عزيز
1: بأمر الحب
0: محلاه شعره
1: محلاه
0: غار اسمع كلامي والله العظيم محلاه اي بتبيعه
1: يلا لشكون توا الاغنيه لشكون
3: ترى غير نمشيو لك انت خلينا طلعنا اغنيه
1: شوف عزيزي انا معاك ونقول لك جران قال لي الاغنيه اللي كنت
2: اي
1: ما هي يلا اوكي
2: سهله
0: محمد عبد
2: سهله شيء فيها عبد الوهاب
0: عبد الوهاب
2: مش هدي جويني عبد الوهاب
1: عبد الوهاب
0: بدنا نطلعوا له عبد الوهاب
2: حاولوا له قوه طلعتيش
0: العنوان ضاع عليه
1: سهرت منه
3: وهو كذلك
1: الحمد لله
3: الله الله وبربي
0: على الدعاء ولا
1: فتي ما طلعتيش دكتور
2: لا والله طلعت
1: مي كمان
0: رسالة تحت الماء
2: جاتها فوسكة
0: رسالة تحت الماء
1: منين فوسكة ما خسروليش انا ما عرفتش انا ما عنديش
3: برافو عليك سامع
4: فلست عنه
2: بساي
1: الله
3: اه
1: او الفن عميد
0: يودي بالله خلينا واحد توا
1: هاو الفن خليني سكت
3: انا جوست نحب نقول لك حاجه أيه. برافو خاطر وانا اخترتها لك بالذمه خاطر أيه. نعرف سماح بالحق اللي عندك ذوق رفيع جدا جدا جدا في
1: استماع
3: الاغاني والله حاجه اخرى بربي نحب نقولها
1: خليه يشكر يزيني ما نسجيت وما شكرتش
3: لا لا لا لا بالحق سماح صاحبة الذوق الرفيع وسهرت منه الليالي اللي هي معناتها تعتبر من أصعب أغاني محمد عبد الوهاب ونحن عند اللي نغنيه معناتها هذيك راهي امتحان المطرب اي سورتو البارتي نتاعها الثاني
2: هذا بندير خصة ولا حشد
3: هذايا دف هذايا دف اما بالحق تعتبر امتحان المطرب اي سورتو البارتي نتاعها الثانية اما رأيتها يا حبيبي نغنيه منها شوية

الحب، الحب في بقائي، الحب

0: آلي.
1: ناس الديوان
2: بيبليسيتي.
3: يلا جو سيف سني حافلة انترنت
4: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج الخلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
3: فاش تستنى خاطر سيف سني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
5: يلا جو
3: سيف السنة حافل حكايات
6: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك
3: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
2: 8:51 دقيقة، صباحكم مبروك يا تويسة. رجعنا في ناس الديوان توت سويت باش نمشيو مع نصيف هاني البرهلي في ناس سبور.
3: أهلا واري.
4: أهلا نصيف.
2: ناس سبور شويخ، نحكيو الفيفا بعد ما باعت كل شيء قررت باش تبيع قطاع من عشب ملعب نهائي المونديال. لكن قبل نمشيو للمنتخب المصري، منتخب جمهورية مصر العربية.
5: بالضبط سميح، المنتخب المصري اللي كان عمل انجاز تاريخي بعد انجازاته في كاس امم افريقيا كاكثر منتخب متوج، لكن ما كانش عنده تاريخ كبير منتخب المصري قبل المشاركة هذه في سجل مشاركته في المونديال. اكبر وافضل مشاركة في تاريخه بعد وصول إلى الدور ربع النهائي. بالتالي المنتخب المصري أصبح هذا أفضل إنجاز بالنسبة لي، إنجاز ما تعدش هكاك، لأنه رئيس الجمهورية المصرية كان استقبل عبد الفتاح السيسي، طبعا كان استقبل المنتخب المصري وكان تحدث معه، وكان حتى فهم عشاء على الشرف متاعه وغيره، كان تحدث مع اللاعبين كما حكيتوا أنتم مرة أخرى، سلم باللاعب معناه واستقبلهم وبعد ألقى قدامهم كلمة. لكن من أبرز الكلام اللي قالوا، قال لهم أنتم صحيح خسرتوا في المباراة وربحتوا برشا مباريات اللي خسرتوا في الاخر، لكن اهم حاجه ربحتوها هي احترام الناس، يقول لهم ومحبتهم. نسمعوا من ابرز ما قاله السيسي للاعبي والطاقم الفني نتاع المنتخب المصري.
6: بالنسبه لنا عظيم جدا جدا ورائع جدا جدا جدا ومشكور جدا جدا جدا، فبوجه لكم التحيه وبشكركم وبقول لكم يعني انتوا كنتم فخر لينا، فخر صحيح يعني، ومعتزين جدا بيكم وبكل اللي انتوا عملتوه. يعني طبعا انتوا عارفين ان الكره يعني كره يعني ناس تكسب وناس ما تكسبش، لكن انتم كسبتم كتير قوي، مش بس النجاح اللي تحقق والفوز اللي تحقق، لا احترام الناس، وده اكتر كتير اتصور، اكتر كتير احيانا من المكسب ان الناس تحترم وتقدر اللي انتوا عملتوه، اتصور ده اكتر كتير احيانا من المكسب. يعني
2: احترام الناس ساعات أكبر برشا وأهم برشا من أنك تكسب مباراتك، قال المشير السيسي رئيس الجمهورية لطاقم المنتخب المصري. عميد،
4: لا حسينا اللي الوطنية وعالم مصر حطوه الملاعبية والممرضين الطاقم الفني والناس الكل حطوه قدامهم، ناس كلاوي الجازون، ناس ظلموا، ناس معناها بالحق يستاهلوا كانوا يوصلوا أكثر، لأنه مظلمة صارت وسرقة وصلوا. أنا حسب رأيي الفيفا سرقت انتصار مصر، وبالحق العالم كل احترمهم والناس كل جات معاهم، وزيد اللي زاد عمل رونق هو تصريح متاع حسام حسن على الفلسطينيين خاطري فلي الفيل، فهمتني؟ معناها بالحق كانت ملحمة، حسب رأيي أنا ملحمة عملها فريق المصري بكل معناها بملاعبيته بطاقم الفني متاعه، وجلبوا احترام الناس كل عكس ما عدنا.
2: انتوكا بسرقة ولا من غير سرقة، اللي وصلت له مصر مرتبة مشرفة جدا وإنجاز، حتى لو بالحكم ولا من غير الحكم، جاي العميد ولا الكابتن والدكتورة. ما قبل فما مساجة أنا يظهر لي خطر تبعت الباساج كامل، وكأنه عبد الفتاح السيسي وصل للأخوين حسام حسن وإبراهيم حسن، قال احنا قررنا أنه الطاقم الفني يكون مصري. احنا حكينا وقتها على الجدل والجامعة متاع الكرة المصرية شنو اللي باش تقرر، وصل بالقدا السيسي أنه كان قرار رئاسي أنه يقعدوا الأخوين حسننا، هذا شنو اللي فهم، وقال باش نكملوا في الإنجازات، ما فماش علاش نبدلوا.
5: بالضبط،
2: وصل مساج للمسار والكل،
5: وصل المساج وزاد أكد أنه نجاحات مصر في المنتخب الأول دي متجي مع مدربين محليين معناها، وزاد أكد الشيء ذا، والأبرز مثال حسن شحاتة معناها اللي توجه ألقاب
7: تراكب
5: دفريقيا في كاس أفريقيا، مش سهل على أي مدرب في العالم نحكيه ثلاث ألقاب مهما كانت نوعية الألقاب في رقم منتخبات تحب عليه أنت يعني حتى كان بطولة عادية راه مش سهل. ما فهمش برشا مدربين في العالم توجوا بثلاث ألقاب متتالية في ثلاثة مواسم مرات متتالية. بالتالي نتصور شواء أنا بالنسبة لمصر بالذات نجحت فيه راهن تعليه ونجحت فيه وذا تأكيد مرة أخرى أنه نجحت في الشواء ذا. وأكيد نتصور سماح راه باش يكملوا لسنوات وسنوات أخرى مع المدرب المحلي.
2: وهو كذلك طليين
3: أنا المدرب لا الكفاءة ليس لها جنسية لا جنسية ولا لا ولا كابتن
5: لا سن زاد
3: هذا رأيي.
5: أي أي
3: كان من أم الأول خسر ما قالوش هكا مدرب وطني وطني هي الظروف حبتك
5: ديجا اللي فات ورشحهم الكاس العالم.
3: أنت اسمع هذا رأيي سمعت رأيك أنت
5: تفضل.
3: أنا عندي حق باش نقول رأيي أنا كفاءة ما عنديش لا جنسية لا لا سارت لا
2: أي كفء ولا غير كفء حسام حسن
3: سارت لا ما فماش جنسية مش جنسية وطني مش وطني عندنا العرب بيقولوا وطني مش وطني وكذا أكثرك البرازيل عندها إن شاء الله.
5: حاب يقول إنه المدرب يكون كف مهما كان جنسيته ينجح.
2: لأن نحكي على حسام حسن وإبراهيم حسن وبعد اللغات الكل دونك فهمنا أنه القرار كان قرار رئاسي في أنهم يقعدوا على رأس المنتخب. دكتور
7: لا هو إنجاز تاريخي بصراحة و26 مقاتل مع ستاف تكنيك نتاعهم وفما صورة هو جسدها بالكدا اللي توأم تصوروا معه وحدهم
2: وحدهم
7: أي. معناتها إبراهيم وحسام حسن شوف هي فلسفة نتاع منتخب نحن أوناميزي على لي بي ناسيونو جوارات ونجيبو لهم مدن تونسي مش نفس العقلية هما ليكيب ناسيونال تاعهم 80-90% ينشطوا في الدوري المصري فهمت ومدعمين بجوارات أخرين يلعبوا بروفيسيونيل دونك عقلية كاملة يقعدوا في روح صحيح طول الكابتن يقول لك لا كومبيتونس ما عندها الجنسية مي فما فلسفة نتاع منتخب دي جوار لوكو يلزمهم ومدن يفهم العقلية نتاعهم إبراهيم وحسام حسن عملوا لاجلواغ تاعهم ما بين الأهلي والزمالك معناتها هما جوارات الأهلي في الأصل الزوز ومن بعد مشاو للزمالك وعملت بوليميك كبيرة المشي نتاعهم وهما اللي لعبوا كأس عالم 90 وأول مرة خرجت مصر معناتها وعملت وجه مشرف في عام 90 ومصر ديما نجحت مع أولادها هذا يلزم يتقال جوهري اللولاني شحاتة من عشق قداش من كوب دافريك هز وتوأم هذوما برافو جوارات كانوا مقاتلين كانوا رجال وفغي سونس دو مو ما نساوش منتخب المغربي زاد اللي عامل انجازات كبيره الرابع في الكاس العالم الفارطة وسنه معناتها في الكاردو فينال تاع وجا ضد فرنسا كان جا ضد جمعيه اخرى ويمكن دومي فيناليست دونك فوالا علينا نحن كدرجه اقل منتخب جزائري علينا نحن كان نخلطوا على جيراننا على اخواننا العرب نخدموا على رواحنا وما نقعدوش يلزموا اجنبي تونسي يلزمنا نجيبوا كما قال الكابتن العبد الكف في بلاصتو وننظفوا العقليه نتاع كره القدم تاعنا
5: وننظفوا العقليه
2: انا لو ميساج لو ميساج نتاع السيسي راه خاطر احنا في العالم ديما نخدموا ريكوبون يعني كلمه حد يتكلم نقول علاش وكيفاش ميساج السيسي سي انا بوي اوسي الكل ما قالوا حسام حسن على غزة وعلى فلسطين والعلامة إكس اللي عملها وكأنه قالوا أنا معاك في اللي قلته باش تواصل احنا ما نعرفوش بتتخ يا اون بريسيون ولا السيد هذية بعد اللي عملوا واللي قالوا في الكونفرنس دو بريس واللي عملوا بعد سور لو تيران يقول لك مثلا إزمو يتعاقب يخرج من المنتخب هو وكأنه حتى سياسيا قالوا راولي انت عملتوا أنا راو جابوي اللي تقال دونك خاطر الى انسيستي وسي سي ما يتكلمش هكاك راجل يعرف مليح شنو يقول شنو يتكلم سي كوا لو ميساج اللي يحب يوصله دونك وصل عبد الفتاح السيسي انه مع الاخوين حسن في كل ما قالوا كذلك مع غزه وفلسطين
3: انا جد فلسطين
2: حسام حسن
3: يقال قريتها في جريدة بصرية
7: شكون حسام حسن
3: عائلة حسام حسن
2: عائلتهم جدودهم محمد في كلمة
5: والله بالحق برافو مرة أخرى للمنتخب المصري ولازم احنا زادة تكون عنا عقلية الوطنية معناتها نحطوا ضربوا تونس قدام عينينا ونخدموا رانا بولادنا رانا نجم نخدموا على الاخر انا ديما نستأثر بالباك العام الجينيراسيون تاع النادي الافريقي اللي كلهم أخوة سليمي والتواتي والرويسي لعبوا قدام راو دي جران وهزوا رباعية والكوب أفرو أزياتيك معناتها نعملوا على رواحنا وكما قلت أنا كالنهار مع السيد العميد كل واحد في بلاستو جندي يخدم بلاده كلكو سوا جوار فنان طبيب استاذ من الموقع نتاعك اخدم بلادك وحط رايه تونس قدامك واثني الركبه وخت
2: فوالا هيني انفونتينو باع كل شيء خلط للغازون باش يبيعو تو
5: وي خلط للغازون
2: كمل كمل من الكل باع الكوب
5: هاكا كنت تحبوا تشريو غازون تاع الفينال تاع في موندي سير نعطيكم حتى السوم ولا
2: يلا يلا سمحونا الاخبار
5: فيفا اعطت باش تحط للبيع قطاع من عشب ملعب ميت لايف في نيو جيرسي اللي باش يحتضن نهائي كاس العالم بسعر 450 دولار للقطعة. القطعة هذه شنو هي الابعاد نتاعها 17.5 ضرب 17.5 ضرب 17.5 بوصة لانه الفيفا بالبوصة ما كتبش سنتيمتر مليمتر وغيره اي بوصة البوصة
2: البوصة مش بوصة
5: يا دكتور
3: اي
5: خاطر الناس قاعد حاجة توبي سنتيمتر ومليمتر وحاجة اخرى التوصيل مش يكون متاح الا في القارة الامريكية والقارة الاوروبية كيف كيف لهنا الافريك واسيا موش موجودين
3: من الشارين
5: تي ليه بطبيعة من الشارين معناها وبش تحط في بش تحط في صندوق اكريليك فاخر هذايا نوع نتاع صناديق تحط تحافظ على الحاجه معناها تستحفظ عليها والكل واللي يحب معناها يكون موجود وياخذ القطعه نتاعو بالطبيعه هذايا بالنسبه لهي كاس العالم
2: بعد ما كنا نحكيو على شكون ياكل الغازون
8: تدلل سيف سنافي جيان تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويليا جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال ملازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى صيفية
9: تدلل
10: جيان إيام دللنا
11: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
12: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
11: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
12: عندك أورانج
13: تنظم Golden Moment Events السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفو لاين 25 505 340. كونوا في الموعد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كابتن دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
3: ديوان افام فلاش نيوز.
4: موجز التاسعة ديوان افام، صباح الخير. نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل معز السلامي يقول إن إضراب قطع النقل غير المنتظم الذي يتواصل كامل اليوم يأتي احتجاجا على تواصل ما وصفه بسياسة المماطلة وعدم التزام وزارة النقل بتنفيذ الاتفاقية الممضاة بين الطرفين. ووضح في برنامج نص الديوان أن المطالب الأساسية للمهنيين تتمثل في ضرورة التسريع بتنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004 وإصدار كرس شروط للتطبيقات الذكية إلى جانب استكمال كرس شروط نظام العمل بالمحطات وتعديل التعريف. ولفت السلامي لأن النقل العمومي غير المنتظم يضم أكثر من 55 ألف ناقل ويوفر أكثر من 150 ألف موطن شغل، داعيا إلى التعامل بمسؤولية مع هذا القطاع الحيوي. المرصد الوطني لسلامة المرور يفيد بأن عدد قتل حوادث المرور سجل منذ بداية السنة وإلى غاية 11 جويلية ارتفاعا بنسبة 10.28% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 665 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 603 قتيل سنة 2025. وتصدر السهو عدم الانتباه قائمة الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور بنسبة 28.48%، تليها السرعة المتسببة في ارتكاب 339 حادثا. المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية تسجل خلال السداس الأول من سنة 2026 ارتفاعا في كل من الصادرات والواردات مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 بالتزامن مع تواصل العجز التجاري وتراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات. إلى الشأن الدولي، وزارة الخارجية الإيرانية تحذر من أن أي مصدر أو موقع تنطلق منه هجمات عسكرية ضد أراضيها سيعد هدفا مشروعا لضرباتها الدفاعية، وتؤكد التزامها بمواصلة حماية سيادتها وحدة أراضيها في مواجهة أي عدوان، وذلك تنديدا بالهجمات الأمريكية التي استهدفت طهران خلال الساعات 24 الماضية. ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3% في مستهل تعاملات الأسبوع بعدما أثار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مخاوف متزايدة بشأن أمن إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات النفطية في العالم. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: Publicité.
1: يلا جو صيف سني حافلة انترنت
2: اسني في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر صيف سني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
3: سما فايبس خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور حفلها بليز وجوتها بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة خليك إين وتابعنا كل نهار مثلين الجمعة من العشرة لنص نهار مع رباب الفرجاني في سما فايبس على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى
4: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي
3: تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
5: رجعنا لكم في ناس الديوان صباحكم مبروك يا توينسا وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع دبوز عسل ب 30 دينار والتوصيل مجاني شنو حكاية العسل المغشوش في بلادنا قديش يلزم تكون أسوام العسل العسل ويلزم هل يلزم نكونوا فريمون دي كونيسور باش نفرزوا بين العسل الحر والمغشوش هذايا شوية آخر في ناس الاختصاص قبلهم الفوندو والتقطوقة مع محمد سعيد أما زيدا ما نجموش ما نحكيوش كل جمع على SOS قرى الأطفال SOS ونهار السبت 11 جويلة جمعية تونسية لقرى الأطفال SOS نظمت جلستها العام العادية لسنة 2025 في محطة سنوية تعكس روح المسؤولية والشفافية تم مناقشة التقريرين الأدبي والمالي وعرض تقرير مراقب المحسابات والمصادقة على ميزانية سنة 2026 تأكيدا على مواصلة العمل من أجل مستقبل أفضل للأطفال والعائلات التفاصيل متاع الجلسة هذه باش نخذوها مع سي فخري الفراتي رئيس لجنة الدعم بقرية أطفال SOS المحرس سي فخري صباح النور مرحبا
6: أهلا بيك صباح النور مرحبا بكل مستمعين
5: مرحبا بيك سي فخري لو نرجع بالأرقام شنو أبرز نتائج وإنجازات الجمعية في البرامج والموارد العام 2025
6: واضح هو الجلسة العامة صارت كانت جلسة عامة عادية فيها معناتها كما قلت وقع تقديم التقارير المالية والأدبية لسنة فرد 2025 والحقيقة معناتها المعطيات اللي تقدمت الكل تأكد أنه معناتها الجمعية قاعدة تخدم وماشية في نسق تصاعدي ما نعطيه مثال في التقرير المالي نحكيه على ميزانية في سنة الفارطة 22 مليون دينار بزيادة 5 مليون دينار على العمل اللي قبله إذا يعني أن العمل ماشي ويتطور هناك معناها أكثر من 8600 طفل معناها معناتها مشارك في برامج الجمعية تقريب يعني قرابة 2000 عائلة زادة مكاتب جديدة لدعم الموارد تحلت في مدنيين جندوبة وسيدي بوزيد مكتب للدعم النفسي في ساحة برشلونة اللي هو مكتب لفائدة الأطفال الأحياء الشعبية عديد البرامج اللي تحكيت في الجلسة العامة هذه اللي وقع فيها معناها فهمنا جمعيتنا شنو عملت في العام اللي قبل والحقيقة كانت الأرقام ياسر مشجعة والأنشطة كبيرة والأرقام هذه بتكون مشجعة أكثر كيف نحكي وعلى معناها عرض الميزانية في العام اللي احنا فيه توا في 26 قلنا قبيلة أنه 2025 البيجي كان في يعني حوالي 22 مليون دينار العام هذا 2026 نحكيه على ميزانية 34 مليون دينار معناتها زيادة 57%
5: هو كي تكون الإنجازات كبيرة سي فخري التحديات تكون أكبر
6: اكزاكتو ما هو نقولوا ميزانيه كبرت معناها بنسبه تفوت 57% هذا ايش معناها اولا معناها انه كما قلت المسؤوليه كبرت الانشطه كثرت لي بروجي كثروا عدد الناس سواء
5: ولا خاطر يقول القائل سي فخري جوستمون منين جات الميزانيه هذه وكيفاش كبرت معناها شو اللي تزاد
6: هو هذا هو شنو يزيد. اولا بما انه الانشطه قاعده تكثر, عدد الاطفال والعائلات المشاركه في البرامج نتاعنا قاعدين يكبروا, على فكره رغم انه الارقام كبيره ورغم انه سنا نطمحوا انه يكون عندنا يعني 12000 صغير و3000 عائله, لكن الحقيقه ترى مازال معبي برشا برشا برشا بالاطفال اللي معناتها يستحقوا انه معناتها يكونوا مشاركين في برامج قرى الاطفال. تقول انت الميزانيه هذه من جات؟ الميزانيه هذه جات نجم نعطيها لك في جمله, جات على خاطر التوانسه قالوا كبير, على خاطر الناس قاعده معناها التوانسه قاعده تساهم بعديد الطرق, سواء القطاع الشهري الالي اللي اي واحد يسمع فينا نجم يقوم به, فقط يدخل على السيت ويب نتاع
5: الجمعيه
6: البي ا بي في لو بريمون اوتوماتيك, معناها
5: اللي يصير
6: القطاع ولا القطاع الشهري يصير بشكل متواصل, هذا اي انسان ينجم يقوم به. الناس اللي قاعده تتبرع, الناس اللي تعطي بالصدقه, الناس اللي تعطي بالزكاه نتاعها, وبطبيعه الزكاه هذه مشرفين عليها معناها خبراء في الزكاه.
5: مشرفين عليها خبراء, وكذلك سيد مفتي الجمهوريه كان اعلن ان اطفال اس او اس يعتبروا صندوق زكاه.
6: بالضبط هي لانه جمعيه تونسيه للاطفال لقرى الاطفال هي احد مصارف الزكاه, دونك اي انسان يحب يعطي جزء او معناها او الزكاه نتاعو, فانه الجمعيه هذه بكل ما فيها من برامج تقبل معناها مع تأمل الزكاه, وهذه حاجه تفرح برشا. اذا باش نرجع لسؤالك, شنو نحكيو على زياده في عدد البرامج, في عدد المشاركين في
5: التحديات سي فخر؟
6: التحديات هذوما قاعده تزيد على خاطر بالطبيعه على خاطر التوانسه قاعده تساهم وتجم تزيد تساهم اكثر وتجم تعطي اكثر, معناها كيما قلت لك التهام معناها مازال فيه برشا. احنا زاد اثناء نطبقوا انه باش يتحلوا مكاتب جديده في جابس, في نابل, في زهوان, في بنزرت, وهذه حاجه تفرح على خاطر قاعدين نلقاو انه هناك تجاوب كبير. وكيف قلت لك قبيله, راهو الجمعيه قاعده تكبر والانشطه قاعده تكثر على خاطر التوانسه قلبهم كبير بالحق, معناها هذه صدقه نشوفوه في المكاتب الكل في تونس, مكاتب الموارد, كيفاش الناس تجي وراهو على معناتها على اختلاف مستوياتها, معناتها الناس شنو عندها تقول لك انا راني يعني نحب نساهم, نحب الطفل معناتها يكون ينشا في بيئه متوازنه, نحب معناها يكون الصغار الكل معناتها نحيو هذوك الفوارق الاجتماعيه اللي هي معناتها تنجم تكون الفوارق هذه الثمن نتاعها باهظ.
5: تنجم تكون فوارق, تنجم تكون اسوار ودي باريير بين برشا ناس ومستقبلهم. وانا باش نزيد معاك انوت فاكتور سي فخري, المصداقيه كبيره وقتها التحديات تكبر, وقتها الميزانيه تكبر, على خاطر كله مبني على المصداقيه. التونسي راه كيف يشوف قدامه لو فروي, كيف يلمس, كيف يحس انه فما عباد حياتها قاعده تتبدل, فما عائلات ولات عندها سند, فما صغيرات ولاو عندهم الحق باش يحلموا. التونسي ما ينجم كان يكون جزء من الحلمه هذه.
6: بالضبط, هو شوف باش نزيد على كلامك سامح, باش نقول لك حاجتين. الحاجه الاولى يعني اللي حكيناها, الارقام والبرامج وعدد الاطفال وعائلات وكذا, هذا كله راه فما جهود معناها من اطارات الجمعيه, من الامهات, البسيكولوج,
5: ومن

0: كبير برشا وساهمت في انه لا كومونيكاسيون دو لاسوسياسيون ماشي وتتطور. دونك الناس كي تسمع انه فما دي بروجي تشوف على عينيها شنو قاعد صاير معناتها في الجمهوريه كامله, هذه حاجه مهمه برشا, هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه, شوف باش نعطيك مثال سامح ومتاكد اي واحد يسمع فيها ينجم يفهمنا.
1: ايوه
0: اكيد اي واحد فينا راهو معناتها يعرف في الانتوراج نتاعو انسان طفل انشا في بيئه كانت غير متوازنه, ينجم يكون الله يقدر واحد من والديه توفى ولا انشا في بيئه معناها فيها مشاكل
1: ولا والديه مرضى ولا فما شكون من والديه في السجن ولا اللي هو اي.
0: واكيد اي واحد يعرف مثال نتاع طفل كيف انشا في البيئه هذيك, الشيء هذايا خلاه معناتها في اطار غير متوازن وخليه يمشي في ثنيه مش باهيه.
1: صحيح.
0: نقولوا ثنيه مش باهيه تنجم تكون انقطاع مبكر على الدراسه, تنجم تكون ادمان,
1: انحراف,
0: جريمه, انحراف, كذا. شوف ريتو هذا الانقطاع المبكر, الجريمه, الادمان, شوف هذاك قداش الثمن نتاعه على المجتمع.
1: صحيح.
0: شوف هذاك المجموعه الوطنيه قداش باش تدفع.
1: صحيح.
0: باش تحاول الصغير هذاك ترجعه للثنيه نتاعه. الثمن الباهظ هذا هو ثمن باهظ لشنو؟ الاطار غير متوازن. وهون وين تجي الدور نتاع الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال, خاطر احنا نحبوا ونامنوا انه كل صغير لازم ينشا في اطار متوازن.
1: ملا.
0: كل صغير هو مشروع مشروع معناها مواطن صالح.
1: دونك
0: شوف انت هاكم الالاف نتاع الاطفال اللي كانوا نجموا يمشيوا في ثنيه مش خايبه,
1: الحمد لله لقاو ثنيتهم. الناس اللي تحب تكون اي
0: بس اللي لقاو ثنيه في باش زاده اللي هوني وين يجي. قلت لكم من الاول معناتها في الجمعيه راهو عندنا انترنت ياسر معبي, عندنا برشا ما نخدموا الاف او الاف الاطفال اللي مازالوا
1: ينتظروا
0: انه يلزم نمشيو لهم, يلزم يكونوا شركاء في البرامج نتاعنا, باش هذاك الطفل اللي كان ينجم الله لا يقدر يمشي في ثنيه خايبه يصبح مشروع
1: يلقى
0: ثنيته. هوني وين تظهر, وهوني وين تظهر معناها قوه الدول اللي عرفت تستثمر في معناها التقليص من الفوارق الاجتماعية وفي خلق إطار عائلي متوازن, وبذلك اللي يعطي التوازن الاجتماعي اللي هو مهم جدا في كل مجتمع.
1: مهم جدا. التوانسة اللي يحبوا يدعموا الجمعية ينخرطوا يتطوعوا كيفاش ينجموا يعملوا سي فخري؟
0: أول حاجة أسهل حاجة تعملها أنا تدخل الساعة عسيت نتاعنا SOSVU.in, دونك تجم تعرف الأنشطة نتاعنا شنو هما, الجمعية شنو تعمل بكل المكاتب نتاعها, وكيف كيف لو كانك تحب معناها أي إنسان يحب معناها يتبرع معناتها كيما قلت يعطي صدقة يكفل الطفل أو يعني يشوف كل الطرق للتبرع. كيف كيف الرقم نتاعنا ديما محلول 58 371 0002, دونك أي إنسان يحب يتصل باش يعرف أكثر معلومات أو يشوف وين ينجم يكون. دونك هذا من الكل معناها الطرق اللي تخلي الناس نجم تدخل. كيف مكاتب معناتها مكاتب دعم الموارد, اذا كان نحكي على المكاتب اللي تخصنا احنا في قريه الصيدا سوا سمح, لانه على فكره كي نقولوا في سوا سمح راه تضم ولايات الساقه في بوزيد قصرين ومدنين, وعندنا مكاتب تنميه الموارد سواء في الساقه في ديبات مدينه او في او في سيدي بوزيد. دونك اي انسان ينجم يمشي المكاتب هذه باش يحاول يفهم شنو سواء يفهم شنو البرامج او كذلك لو يحب يقوم ب معناها معناتها التبرع للجمعيه.
1: تتفق. شكرا لك.
0: الشيء هذا يعاوننا جدا في انه نقدموا انه جمعيتنا تتبرع.
1: وقداش ما احلاه المساج, قلت لك كيفاش نتبرع, قلت لي هاو كيفاش يفهموا الساعه شو اللي قاعدين نعملوا, يدخلوا يفهموا ويشوفوا ومن بعد يقروا باش يتبرعوا. شكرا لك سي فخري الفراتي رئيس لجنه الدعم, تحيه لك سيدي بقريه اطفال اس او اس المحرس باش توصل رسالتها اس او اس. تذكركم اللي تنجموا تساهموا في دعم قرى الاطفال تتبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه على www.sosvu.in والا اتكلموهم على رقم 58 371 0002. شكرا SOS.
2: ناس الديوان
1: ماشيين للتقطوقة ما قبل طلياني وإحنا بكري نحكيه على الفيفا ونبيعوا العشب متاع الفينال كوب دي موند. حكيت لي على حكاية غريبة وعجيبة.
3: هي حكاية معروفة ما بتفكر تقبليك خطر كما فما عادة زيادة بعد كل مباريات كل مباراة فيها تتويج يجيوا لي سيبورتير ويقصوا شوية من الشبكة من الفيلي باش تبقى. فما الناس كل تعرف سير أليكس فيرغسون المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد, قعد 26 سنة كمدرب, 38 تروفي, لعب 1500 مباراة. هذه في آخر ماتش تاع مانشستر اللي هو معناه مش غادر نهار 19 مايو 2013, هو عنده عادة يمضغ شوينغوم

0: سي بور جيري لو ستريس. فما مدربين كيما تو حتى انشيلوتي يضرب برشا لوران بلون كانت عنده سيسيت كل واحد كيفاش كان مدرب يمضغ شوينغوم حتى الماركه تاع شوينغوم موجوده نقول بون ماركه في انجلترا ما يهمناش فيها حاسيلو اخر ماتش لوح شوينغوم في الغازون ثم سيبورتير شيف هزا به هزا وبعد بعد معناها سنوات ولا معاش سنوات ولا في الوقت هذاك بعد سنوات يكروها بشي بيحة بالمزيد العالمي قدي جبت
1: طلع وي
0: طلع
2: أنا نقول قديش؟ 10 ملايين
1: 10 ملايين أما محمد
3: زيد
2: مبلغ راه يشري
3: زيد برشا معناتها
1: أي زيد
3: شوينغوم مثلا فهمت ب 200 مليون
0: اسمع لو ديرني شوينغوم ماستيكي بار سور اليكس فيرغسون عمل لك ولا واحد في الكازا
1: قداش هي
0: قداش هي توا اخر اللي ريتها في 480 الف يورو هايك هايك شوينغوم
1: 480 الف يورو
2: اما كيفاش اثبت لي هي نتاع
0: لا لا لا لا خاطر مليون
1: مصور كل شيء
0: كيفاش مشى وكيفاش جا وكذا اي تي رمسي بان سيبورتي واللي والباي في هذا الكل ان الفلوس تثبت معناها البينيفيس تاع اي تي معناها ريفيرسي في الفونداسيون خاطر مانشستر يونايتد عندها فونداسيون هكا كانت تتكلم عن فونداسيون تاع السويس راهو الجامعات الكل عندهم دي فونداسيون معناها
1: شوف قداش يبداو يخموا كيفاش يجيبوا الفلوس للفونداسيون تاعهم
0: هذيك مش تقعد مدى الحياه نتاع سير اليكس خاطر هو اسطوري الحق فهمتي تصور 26 سنه و38 تروفي و1500 ماتش ما معنى معناه في ال1500 ماتش احسبوا له قداش من شوينغوم خلينكم في الماتش ياكل 5-6
1: فوالا قاد نادي أبردين هكا اسمه الاسكتلندي لتحقيق لقب كأس الكؤوس الأوروبية 1983 وكان إنجاز تاريخي 13 لقب في الدوري الإنجليزي الممتاز لقبين في دوري أبطال أوروبا 5 كؤوس متاع إنجلترا 4 كؤوس للرابطة الإنجليزية عشرات الألقاب الأخرى كما قلت 38 لقب مع مانشستر يونايتد 49 لقب خلال المسيرة متاعو سير ويعيطوا له سير ما يقولوش اسمه سير أليكس فيرغسون
2: فوالا
1: هذا راهو درس سيد هذا ما كانش اون غراند لوميير وهو لاعب الدنيا مشيت معاه والدنيا عطاته وقت اللي هو مدرب هذا درس من الدروس اللي تقول رد بالك لا تقول وقتي وفاء ولا عمري وفاء ولا أنا ما نجحتش كل نهار كل عمر تنجم تكون فيه البداية متاعك لنجاح كبير معروفة حاجة مثلا وقت لي مانشستر يونايتد كان يبدأ ماتش تخو صغي والدقائق الأخيرة ويلزموا يماركي اسمه ذيك فيرغي تايم يسميه فيرغي تايم معناها وقتها
0: كيف في الباسكت موني تايم
1: باش يماركي معروف انه هو يخدم على انه البونتو القاتل يحب البونتوات هذيا راهو سير أليكس فيرغسون هو اللي اكتشف دافيد بيكام هو مكتشف دافيد بيكام هو اللي ساهم في صقل موهبة كريستيانو رونالدو كان من الأوائل اللي قال هذا باش يكون لاعب العصر ووقت اللي يقولوا له انت شكون يقولهم اسألوا سير أليكس فيرغسون راهو قال من قبل ماهوش من توا حتى كي يتغشش كريستيانو يقول ان اللي معناها الكبير أليكس فيرغسون هو اللي قال عليها لاعب العصر هذوما من الناس اللي يلزم نقتادوا بهم من الناس اللي يلزم نقولوا راهو نجحوا هما في ظروفهم انت زيد اللي تسمع فينا توا مهما كان عمرك مهما كان وقتك مهما كانت الناس اللي قالت لك ليرا وفايته
0: مغمور مدرب مش معروف
1: عندك الجمله مدرب مغمور جدا من سكوتلندا
0: مشال مانشستر وما ادراك
1: مشال مانشستر ولا هو معروف بانه يعاود يقول لك سير أليكس فيرغسون شنو قوته يعاود صياغه ليكيب منول وجديد كل عام
0: صحيح
1: عمره ما يقول انا توا عندي ليكيب معناها يعاود يخدم على ليكيب نتاعو مهما تكون قوه الملاعبيه اللي عنده
0: صح بارك الله باس عطيتها لي وقت اللي بيكام ورونالدو غادروا مانشستر قالوا لهم برا غادروا ان المؤسسه تبقى وانتم ما تبقاوش المؤسسه هي اللي تبقى معناها البليز امبورطون كو فو وعنده جمله شهيره اول باش يعمل كونترا مع الرئيس
1: اي
0: سير أليكس فيرغسون بون قالوا سؤال قالوا كيلي فوتر بروجي عنده الحق شو يقول له الرئيس شو يقول سي فو مون بروجي
1: فوالا راهو سير أليكس فيرغسون هو اللي كسر أسطورة ليفربول قبل ما يمشي هو قبل ما يمشي هو المانشستر يونايتد كانت مهيمنه ليفربول ماني متذكرش فما ليفربول يا لي زوتر من اللي جا هو تقلبت المعادله
2: وكي مشاو مشيت
1: معاه طالعين يا معلم
2: هز معاه مانشستر هو مشى ويمشي
0: توا يتكلموا بالمشروع مشروع يقول له شو مشروعك للرئيس الرئيس يقول له انت مشروعي قعد 26 سنه ويدرب
1: 26
0: 500 مباراه
1: فلا فلا شكرا طالعين يودي شوين قام تتباعت بمليار ونص يودي وين نمشي وأكثر من هكذا
0: الناس تعطي قيمة لكل شيء معناها
1: فلا فلا بيه نورز عندها مساجي
4: هذا الكل انتم تحكي وسميح قلت معناها الناس تحاول تلقى طريقها فما طرق أخرى نلقاو بها معناها طريقنا كيما نستعمل دي باج فيسبوك نشوفوا الجانب الإيجابي متاعهم اللي هما يهبطوا مشاغل الناس وإلا مشاكلهم كيما مثلا نحكيوا على صفحة التطوير
1: تعلمت تخدم دي ترانزيسيون
4: كيما مثلا صفحة التطوير في توداي نحكيوا على انقطاع حركة المرور على مستوى القنطرة طريق الرابطة بين جندوبة نبر والطويرف لهنا مانيش نحكيوا على حادث مرور وإلا مشكلة أخرى إنما قيام عدد من أهالي منطقة لذيب بقطع الطريق احتجاجا على تواصل انقطاع مياه الشرب في ظل ارتفاع درجات الحرارة اللي فاتت
0: منطقة
4: نبر اسمها تتبع جندوبة في ظل ارتفاع درجات الحرارة اللي تفوت 46 درجة نذكروا زيدا اللي حسب المرصد التونسي للمياه يقول ارتفاع لافت في عدد التبليغات المتعلقة بخدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال جوان 2026 وين تم تسجيل 423 تبليغ منهم 374 سامحوني تبليغ من إجمالي الإشعارات تعلقت بانقطاعات متاع مياه غير معلنة في توزيع مياه الشرب
1: غير معلنة
4: دونك هنا نحاولوا نوصلوا أصوات الجيل
1: الناس كل ديجا تسأل على العسل شوي خير يكون بحثين نظيفنا سي قيس العجيلي يا مقبل التقطوقة ورجعنا

0: قولي يا ملك ميادة الحناوي، أنا بعشقك محمد سعيد. عندها حكاية لغنية، عندها بيان رواية
1: بيان سور، عندها حكاية وعندها رواية. هو شوف
0: أيوة.
1: عامة الناس اللي يعرفوا الغناية ويعرفوا الحكاية الشهيرة اللي بينات الملحن الكبير بليغ حمدي والراحلة السيدة وردة،
0: طبعاً
1: هو كانوا معناتها متزوجين وقصة حب كبيرة برشا. أما شنو رأيك أنا نقول لك اللي هو ما غناهاش على بليتو ما ملحنهاش للسيدة وردة؟ لا معناتها خاطر هما يقال انه من بعد معناتها الانفصال كان يلحن غنيات عباره دي مساج للسيده ورده اركله. غنيت انا بعشقك اللي هي قاعده شيدوفر في تاريخ الفنانه ميادة الحناوي اللي نتوجه لها بتحيه. الغنيه ذي تلحنت في ظروف معينه وسببها انه لحنها على ملك ذيك اللي هو يقول عليها قول يا ملك. هو عشق في امراه اسمها ملك وقتها، دونك يحكي وقتها مع المنتج الكبير محسن جابر اللي هو كان ينتج للسيدة ميادة الحناوي وللراحل بليغ حمدي. وقتها كان يلحن لها في غنية سيدي أنا.
0: هاي
1: كي صارت الحكاية متاع أنه هو عشق فيها ذي ما عندها ملك، قال له عندي غنية أنا بعشقك تغنيها ميادة. وقال له باهي. كي سمعوا الغنية المنتج محسن جابر كان رفضها رفض قطعي
0: وكل شوف معني.
1: يا اخي بليغ حمدي عمل معاها براد فير، قال له ما ثماش انا بعشقك سيدي انا ما ثماش وما تغنيهاش ميادة. اي شد فيه صحيح
0: كل على خاطر ملك.
1: اي من بعد قبل بها وطلب المنتج محسن جابر طلب ميادة وحكى لها الحكايه نتاع العشقه ذي جديده وقال لها شوف نغنيو الغناية
0: ناخذوا بخاطر
1: ونحطوها في القشر. وعلى فكرة اللحن نتاعها ما كانش هكاك هذاك عليه زاد هو المنتج ما كانش راضي عليها 100%. وقتها بليغ حمدي حتى كي بداو يبرفوا كان مستعد يبدل في الغناية
0: مفيدة تتغنى
1: وجست باش نذكروا اللي هي الغناية من كلماته وألحانه وفي مقام البياتي وأول مرة تغنيت عام 85. دونك نهارت اللي باش يسجلوا سعي معناتها الغناية في استوديو أو مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري كانت الفرقة حاضرة بقيادة المايسترو أحمد فؤاد حسن. الناس الكل جات إلا بليغ حمدي ما جاش. يكلم محسن جابر المكتب متاعه وتهز عليه مديرة المكتب قال لها أستاذ بليغ وين؟ قالت له نايم. مشاله للدار يجري لقاها راقد على ديفان معناتها بلغتنا نحن يده طايحه وبحذاه اوراق نتاع نوته هكا مفرتين قيموا. يا استاذ بليغ قال له راهو الفرقه تستنى وكل. قال له فرقه ايه احمد فؤاد حسن انا راني غيرت اللحن. كيفاش قال له غيرت اللحن؟ قال له غيرت اللحن انا ملحن الغناية وانا غيرت اللحن. استنى حتى لين قام وكذا هزوا معاه للاذاعه طبع النوته مدها للفرقه. يجي احمد فؤاد حسن للسيد محسن جابر يقول له الغناية تبدلت لحن آخر وموسيقى أخرى. سمعها محسن جابر ووقتها أعجب بها الغناية وقال كلمة تقعد للتاريخ. قال كلمة تقعد للتاريخ للسيدة ميادة الحناوي، قالها الغناية ذي والتسجيل هذية باش تقعد لك غناية تاريخية في حياتك. وفعلا غناية أنا بعشقك نغنيوها في نغنيوها للحب نغنيوها للعشق. ينجم واحد يغنيها لأمه يغنيها لحبيبته يغنيها لمرته.
0: غنيها للمستمعين
1: غنيوها منغنيوها حتى بالعود زي
0: أي بالعود أي أي أكل ميكرونة ورزة. يلا محمد سعيد بالعود أنا بعشقك.

روحي بهوى روحي بهوى القمر لك طول الحياة طول الحياة.

0: ملك.
1: الله، برافو برافو برافو محمد، شكرا لك. دونك كل يوم كل يوم تقتوقع غنية وحكايتها ودندنتها، ان شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم، ان شاء الله صوتنا يبرد عليكم شويه سخانه الطقس اليوم، خاطر سخانه كبيره. قال لك اربعينيات ورا بعضهم الايامات هذوم الكل. يلا باش نمشيو توت سويت وسان ترانزيسيون لناس الاختصاص.
2: ناس الاختصاص
1: دابوس تاع عسل ب 30 دينار، فما شكون يقول لك عامل برومو راهو ب 60 ولا ثلث بلاش. ردوا بالكم من الغشاء،
3: التوصيل مجاني.
1: التوصيل مجاني، صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. واليوم نحكي على خوف كبير من العسل المغشوش. احنا كيما العاده قلنا ما نتشابطوش، نمشيو لأهل الاختصاص، وجبنا مربي النحل اللي هو استاذ موسيقى كذلك ودرس في معهد الموسيقى واختار وحب العسل بما انه موسيقي، الاستاذ قيس العجيمي. سي قيس اهلا وسهلا ومرحبا. سي قيس العجيلي مرحبا بك. سي قيس شو حويلك؟ مرحبا بك. نبداو انت استاذ موسيقى ساعة، اش قولك في محمد؟
4: بارك الله عليك.
1: ايوه،
4: العمل المباشر المؤداء الموسيقي راهو متعب ومكلف ذهنيا، وثم جانب تواصل ما بين الآلة وما بين الصوت متاعه وما بين وجدانه وحضور الركحي.
5: ما شاء الله
4: راهي ثم تميز، ثم خدمة، ثم احترافية. نتمناه يواصل، وطريقته في الأداء وطريقته في تبليغ الحكاية متميزة ياسر.
1: فعلا خذيت شهادة من أستاذنا سي قيس العجيلي.
6: معناها حكواتي حكواتي ومغني
1: ومغنواتي،
4: فنان متميز. وراي من خاصيات الموسيقي أو الإنسان يدرس موسيقى أعطيني آلتك وسمعني. هو متميز. بارك الله فيه.
5: بيتو من هالو.
4: بارك الله فيه. بارك الله فيه.
1: مرحبا بك سي قيس العجيلي. سي قيس، الحقيقة السؤالات برشا على العسل، ولين أنا خلطت اليوم باش نسألك السؤال الأول. فما عسل حر في بلادنا؟ فريمون موجود العسل الحر ولا لا؟ هذا السؤال الأول.
4: ساعة نحب نتكلم بصفتي أنا كمربي نحل، نحب نتكلم بالكاسكيت نتاع الناطق باسم الجمعية التونسية المربية.
1: مرحبا بك.
4: يعيشك. العسل الحر موجود
1: باي.
4: الحقيقة النسبة متاعه قليلة لعدة أسباب.
1: قديش نسبته
4: مثلا؟
1: من 100% العسل الموجود بس في السوق قديش نسبة العسل الحر؟
4: هي باش نكون واضحة معك، من بعد 2005 تغير المناخ. كانت نسبة العسل الحر في تونس تتجاوز 60%. بالوقت قاعدة تنقص إلى حدود هذه اللحظة. تقييم الذاتي نجم نقول لك 15-20% من نسبة العسل الحر هي الباقية في تونس. والسبب
5: والسبب
4: أول حاجة المناخ اللي تغير، الغابات اللي قاعدة تنقص بشكل كبير. الغابات بأنواعها، كي نقولوا غابات نقولوا كالاتوس، نقولوا شجرة الترفة، نقولوا الخروب، نقولوا غياب المساحات نتاع الجبلية للكليل للزعتر. ثم استنزاف للثروة الغابية التونسية بشكل كبير. هذا يخلي المنتوج نتاع النحل التونسي من العسل الحر ينقص، يا اما يبطل يا اما يتوجه لالتيرناتيف اخرى، يدخل فيما يسمى بالعسل المعلف، عسل الطاولة.
5: الكمية اللي باش تخرج ما تخلصش.
1: اش معناها عسل المعلف؟
4: او باش نفسر لك اش معناها عسل المعلف. العسل المعلف انه النحال يضيف له السكر باش يا اما تعيش الخليه في إطار في الشتاء في السبت الشتوي، يا اما يعلفها باش ينتج النحل. ثم ناس اختصاصها انتاج النحل. واختصاصها تربيه النحل وانتاج الخلايا النحل، هذوكم يعلفوا تاكوردو. ثم ناس تعلف باش تنتج العسل.
1: باهي.
4: المشكل اللي العسل الحر في تونس اول معلف بصفه عامه نقص.
1: نقص.
4: ما عادش موجود.
1: ما عادش.
4: بحكم الهجمه اللي صارت لنا من بعد الكورونا، بعد كوفيد من 2019، ثم رقابه خفيفه على ميدان توريد العسل اللي في تونس اللي ضرب البلاد بصراحه. انا كمواطن وكنحال ندافع على النحله وندافع على هذا القطاع اللي شغل اكثر من 12,000 نحال مباشر واكثر من 100,000 مواطن عادي. هو صندوق النحل يدخله في صناعه صندوق النحل 14 شخص. مع تتخيل صندوق 14 شخص
5: اللوح والبلاستيك
1: باش نعملوا صندوق نتاع الحل لازم 14 شخص
4: لي كومبوزون من اللوح من دهينه من توتولي من دهينه نتاعو من النجار اللي قص من الشيفرور من اللي مكلفة هذه الحكاية للنحال التونسي قاعد يعاني خاصة من غياب الدولة وهذاك علاش العسل الحر قليل وهذا وجود العسل المستورد هذه والبديل العسل خلت الذوق متاع التونسي يفسد من ناحية معرفته العسل الحر ولا يشك ولا الكل عنده
1: كل كيف كيف
4: اي ما عادش يفرز خاطر العسل الحر مدين ما عادش يقدر
1: اعطيني كيفاش نعرف اللي هذا عسل حر خاطر بكري وتحياتنا لصديقنا سعيد الزويري نحكيه في الوف سعيد قال لي كل ستة شهر كل مرة حد يجيب لك طريقة جديدة اللي يقول لك قال لي وصلوا يحطوا العسل يقول لك هاو بريكية هاو باش نشعل فيه النار اللي آخر يقول لك هاو كيف تدور وما يتبدلش لونه صحيح هذاك غلط اللي يقولوا فيها
4: كله غلط
1: كله غلط
4: كله غلط
1: الطرق الكل اللي تو يحكيونا عليها كيفاش تعرف العسل الحر غلط
4: كله غلط فما ثلاث حاجات
1: ثلاثة دقيقة خليه يكمل سيد العميل وباش نتفاعلوا معه ثلاثة حاجات تخليك تعرف اللي العسل حر اللي هم
4: أولا السيد اللي باش تاخذ من عنده العسل يكون ثقة ويكون نحال مش منتحل صفة نحال
1: نحال يربي معنا
4: يمارس النحل مش يهبط على الفيسبوك وبعد يجيب
1: مش تاجر متاع نحل
4: لا احترامي للتجار أنا أقول ينتحل صفة اللي هو نحال يقول أنا عندي نحل وبعد يمشي يصور روحه بكسوة عند منحل من المناحل بالفلوس ويهبط في العسل الصناعي
1: اوكي باهي الاول انه يكون اللي بيع
4: ثقه ثاني حاجه انه يتعلم يذوق العسل ثم خصائص نعتمدوا عليها هي الحواس نتاعنا اول حاجه نعتمدوا عليها هي الجانب لو فيزوال كي تشوف العسل تعرف اللون نتاعو تتعلم ثاني حاجه تشم ثالث حاجه الذوق الذوق انا جبت لك عسل حر ثلاثه انواع جبت لك عسل صناعي
1: جبتنا أربع حكوك فيهم ثلاثة عسل حر واحد عسل صناعي
4: بالضبط
1: باهي وإحنا توا باش نجربوا السيد العميد باش يذوق ويزمو يطلع عينيه والعسل الصناعي
5: قول علاش قول خاطر انا زاد بزهر عندي توا عامين عمل جبهه وليت نعرفه وليت نعرفه توا
4: لازم اشمعنى خير لو كان يذوق ولا
1: انت ما لا يذوق الاخرين
5: خلي نذوق لا خلي نذوق
1: لما لا يذوق ذوقوا ما تقول السيد العميد وبعد ننتقلوا للكابتن بعد باش يذوق الطاليني
4: وثم حاجة أخرى نجمو نعرفو بها عسل الحر
1: أيه
4: اللي, اللي هي التحاليل بين قوسين
1: اللي بعده اللي بعده
4: بدل عصا سيد العميد خيرة لو كانت الدولة التونسية تقوم بتغيير جدول أنواع التحاليل اللي باش نعرفو بها عسل الحر أو العسل المستورد رانا ما نوصلوش المرحلة هذية أنه النحال التونسي يصبح عاجز وحب يبطل المهنة هذية
1: فوالا خاطر الدولة مش موجودة معناها اليوم
4: أي جدول تحاليل معتمدة في تونس جدول يعتمد على تحاليل بدائية
1: أوكي توا العميد ذاق كان باش يطلع بالصحيح العميد
5: ولا
1: في الموضوع
5: سهلة بالكل
1: سهلة بالكل
5: يعني واحد, واحد منهم ماء وسكر وزايدين روح روح الزعتر
1: اللي هو
5: ما ها هو
1: الغامق
5: هذايا لا علاقة له بالعسل لا من قريب ولا من بعيد والأخرين
1: أيوة
5: دي بارفان ظهرين تاع معناها نتاع العسل الحر نتاعنا لكن
1: الاخرين حر حر عميد
5: حر حر انا كيفاش نعرف وراه في الدار في الدار نحط نحط اجرته بالعسل نتاعي انا انا ما مسيتش لا علفته هو قال لي علفوا انا زوز جباح نتاعي ما مسيتهمش لكن اعطوني 15 كيلو زوز جباح كي نحط مغرف عسل في الماء اي نحط وندور ما يذوبش العسل يقعد العسل العسل وسبحان الله كيفاش هذاك الطرف العسل اللي حطيته تتصور فيه جبح بالضبط يعني ياكلي سيلول هذوكم يتصوروا فيه والعسل ما يذوبش لكن زاد كيف كيف كما قال يقول لك الريحه نتاعو راه في الدار كيف نهار نبداو نعسوا الدار كلها تولي
1: بالريح.
5: تولي ريحه العسل فهمتي انكرويابل
1: نرجع لك نرجع لك سي قيس قلنا هذوما ثلاثه حاجات يا سيدي انا ما عرفتش ما نجمتش لا نعرف لا نذوق لا نشوف لا غيره فما دي زاستوس اخرين اليوم مثلا انا كي يقول لي راهو كيلو العسل ب 30 دينار وب 40 وب 60 دينار ينجم يكون هذايا عسل صحي وحر ولا سوام هذايا بيه
4: اعتبار تقول كيلو الحمل علوش ب 10000
1: فوالا
5: بالضبط
4: باهي باش نقول لك شكون واضح راهو اللي خلق اللبس في ذهن التونسي هي انا نقولها خاطر احنا عايشين في دوله الحريه توا والاحترام مؤسسات نقول تقصير الدوله وكي توصل انت على مستوى شروط الصحية السلامة الصحية للتونسي تكون مطابقة، مع تجيب لي عسل من دولة أجنبية، مع العلم أيه. أنك أنت قاعد تصرف العملة الصعبة وقاعد تقضي على قطاع في إطار المنافسة غير الشريفة، تجيب لي عسل من برا، تجيب لي عسل يعمل تحليل متاعه في وزارة التجارة وفي مع وزارة الصحة كونفورم ونورم اللي ما تضرش البنسان في صحته، خاطر كلها سكريات، لكن هي سكر متاع الروز، سكر متاع القطانية، سكر فهمت؟
1: سكر من سكر يفرق.
4: أي أما لكن في الأخر أنت كتجي تعمل تحاليلات متاع الضرورية الجدول اللي لازمك تعمله اللي هي نقولوا احنا ليزونزيم لانفيرتاز والدياستاز هذوما، وتعمل معهم تحليل حبوب اللقاح، سي جدولة كاملة. صحيح. الدولة مقصرة ما تحبش تغير من الأنواع التحاليل المعتمدة، وما تحبش تفرض على النحالة اللي وردوا في العسل، ما تحبش تفرض عليه أو متغاضية على أنه يعمل الاتكتاج نسيسير باش يوصل يقول الدولة المنشأ الأصل منين. أوي امشي لجراند سيرفاس ما تلقاش، ما يكتبوش منين جا العسل وشنية مكوناته بالتحديد،
1: ما فهمش.
4: لا ما فهمش
1: باش يكون عسل حر وصحي وصحيح، قديش نورمالمون تتكلف؟ قديش لازم يكون سوم الكيلو عسل سي قيس؟
4: هو من العسل الربيعية أي. اللي ألوانها فاتحة كما عسل هذايا البرتقال فيه نبتة المر، لازم يكون بثمانين دينار.
1: ثمانين دينار،
4: ثمانين دينار
1: كيلو، الكيلو
5: كيلو
4: ثمانين دينار
5: كيلو دوس أرخص شوي.
4: بينما العسل هذايا الصناعي يكلف كي يجي لتونس يتكلف يشريه بثمانية آلاف.
5: والله
1: والله
4: هذا المورد يشري فيه بثمانية آلاف.
1: أيوة
4: كي يبيعوا للتجار اللي يبيعوا في الانترنت يشريه بخمسةعش ألف،
1: يبيع بثلاثين دينار ربح،
4: يبيع ويبيع بخمسة وعشرين ومعه تليفون هو ربح. هذه ضرب اقتصاد البلاد. وزيد نقول لك هذا حيت التيكيت مكتوب عليه، مكتوب عليه عسل كليل، عسل الكليل يجي لونه هكره وافتح
5: سيفري. صحيح.
4: معناتها انت كدوله الجانب فيجوال اللي لازمك تعمله انت في الرقابه، هو كي يقول لك عسل كليل ماكش قاعده تشوف فيه قاعد يعمل،
1: ما يكونش غامق هكاك.
4: لا لازم يكون فاتح.
1: عسل شو اللي غامق؟ السكر؟
4: لا لا لا هذوما هذه المصيبه في العسل هذيا. قلت لك من الناحيه الصحيه با دو بروبليم، نجم تاكل منه للصباح، اما مريض السكر لطف عليه
5: مشى
1: لطف عليه،
4: خاطر هذا فيه كله دي زاديتيف وكله دي كولورون وكله دي زارون.
1: قلت لي العسل الربيعي عندنا زوز انواع نتاع عسل، فما اللي في الشتاء وفي الربيع ولا كيف؟
5: في الربيع وفي الصيف.
4: عندنا في تونس العسل الشتويه والعسل الربيعية والصيفية والخريفية، الأربع فصول
1: فما موجود.
4: أول عسل ربيعي، أول عسل شتوي هو عسل الكليل. ثم كليل يتاحى من مناطق كما نقولوا احنا الوسطاتية
5: قصرين
4: لا سيد العميد ثم نوع القصرين، القصرين في في الخريف صحيح، لكن يقطع العسل نتاعو كي نور مرة ثانية الكليل في مارس. فهمت؟ أول عسل هو الكليل يبدا لونه أسعات أبيض كلمة كاريبان. ومن بعد يجمد،
1: معناه كيبدا فاتح العسل
4: بعد يجمد.
1: هذه راه مهم على خاطر احنا تقول لك فاتح العسل معناه مخشوش. بالنسبه لي تقولك شبيه العسل ماهوش غامق، ما هذو ما راهو لي بريجوجي تاعنا.
4: تدخل في معطيات الرحيقيه الخاصه بالنبته وال والفيتامينات اللي في النبته، وتدخل حاجه اخرى مهمه نحال بيدو ما يعرفوهاش برشا اللي هي نوعيه التربه. التربه
1: وحتى الاملاح المعدنيه اللي في التربه،
4: الاملاح المعدنيه في التربه عندها تاثير في لون العسل. داكوردو بعد يجي عسل البرتقال
1: طلع،
4: ومن بعد يجي بعد عسل البرتقال في نفس الوقت يجي نبته الكولزا زي يسميوها النحال
1: زي لي سبورتيف زيتها. هذا عسل لي سبورتيف ولا
4: هذا الكولزا؟ سي لو ميل دي سبورتيف، سي ان ميل شارجي اون غلوكوز، ينفع برشا لي سبورتيف دو نيفو وسريع التبلور، ما يجمدش في الشتاء، يجمد اصلا في الربيع. هو عسل
1: حكيت لي العسل يجمد وكالسكر هكا يطيح في العسل، هذيك معناه مش حر ولا
5: هذاك هو الحر برعك.
4: كل الاعسال اللي عندنا في تونس كلها تجمد الا عسل واحد كيبدا 100% سدر، الميل دو جوجوبي سدر 100% يتبلور بعد عامين وثلاثه، سرعه التبلور نتاعو صعيبه. وينجم زاد يكون عسل حر ما يجمدش من الجنوب، ينجم ينحي لك
1: العسل.
4: لا ينجم ينحي مثلا كالاتوس من قفصه نسبه الرطوبه فيه 13% ما يجمدش.
1: فوالا
4: اما 99% من العسل تجمد.
1: قديش عمر حكه العسل؟ قديش تقعد صالحه للاستعمال؟
4: اذا تحافظ على كل الظروف الصحيه
1: اللي هما شنو هي الظروف؟ كيفاش نخبيو العسل؟ كيفاش نستحفظوا على العسل؟
4: العسل ما يحبش الضوء،
1: اي
4: ما يحبش السخانه وما يحبش الرطوبه. باهي انا ديجا جبتهم لكم في البوليستير.
1: حكت عسل في ساشي كحله مثلا نحط؟
4: لا لا عادي تتحط عادي ساشي كحله تسكر عليها تحطها انت ماذا بيك في الكوجينه في بلاصه ما فيهاش لوميديتي. احنا عندنا كوجينه اللي شارجي دوميديتي
1: بعيد على الغاز بعيد على السخانه
5: بعيد على البخار
4: حتى لي زونزيم يموتوا. والعسل كماده طبيعيه خلقها ربي جاذبه للرطوبه بطبيعتها داكوردو.
1: قداش تقعد تعيش حكه العسل
4: اذا تعمل تحليل هاش ام اف نتاعها؟ تبدا الفالور 2 على الكيلو تنجم توصل ماكسيموم 40 ما تفوتهاش اذا تعمل تحليل هاش ام اف. ثلاث سنين
1: عسل حر في
5: ظروف
1: في
5: طيبة.
1: كل الظروف 3 سنين.
4: أي.
1: شكرا لك سي قيس العجيلي. اسمه
4: نحب نحكي لكم على حاجه اخرى لو ممكن. نحب نحكي لكم مره جايه على فوائد اللي خير من العسل هي حبوب لقاح.
1: نحكيو مرة جاية على حبوب اللقاح. عندي ليك سلام من صديق مشترك تلعبيناتينا ويكسي الدكتور رياض غربال قال لي سلامني على سي قيس العجيلي. تحية لكم الكل اللي تسمعوا فينا يسامحونا الأخبار في دقيقة حنرجع غدا إن شاء الله في نفس التوقيت. دي سلا قلكم استحفظوا على روحكم إن شاء الله ربي يفضلكم في لمنة
2: ناس الديوان تبليسيتي. صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي. ديوان افام فلاش نيوز
1: مجازوة العشرة ديوان افام عسلمة. انطلاق الأيام الجهوية لتوجيه الجامعية اليوم لتتواصل إلى غاية 24 من جويلية الجاري. وتهدف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوسعة تجربة الأيام الوطنية للتوجيه من أجل إتاحة الفرصة لكل الناجحين في البكالوريا بمختلف جهات الجمهورية للإطلاع على كل ما يتعلق بالتوجيه. يشار إلى أن دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 سيصدر يوم الثلاثاء 21 من إشبيلية الجاري. تمكن فرق الحماية المدنية ومصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير من إخماد حريق اندلع بغابة زيتين بمعتمدية جمال أسفر عن تضرر عدد من أصول الزيتون وطوابي التين الشوكية الجافة. الهيئة والمديرة للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية تعلن فتح باب الترشح للمشاركة في دورتها 27 التي ستنعقد خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 28 نوفمبر القادم محددة يوم 31 من جويلية الجاري آخر أجل لقبول الملفات. أوضحت الهيئة في بلاغ لها أن الترشحات تتوزع على مسارين رئيسيين يشملان المسابقة الرسمية والعروض الموازية للهياكل المسرحية المحترفة التونسية والعربية والإفريقية إلى جانب مسار عروض مسرح العالم الموجهة للهياكل الدولية والمسرحيين في المهجر على أن تكون الأعمال المترشحة قد أنتجت بعد 31 من أوت 2025 وذلك بالنسبة للإنتاجات التونسية والعربية والإفريقية. وتشدد على التزام الفرق المختارة للمسابقة الرسمية بتقديم عرضين في اليوم ذاته وتوفير ترجمة ضوئية للعروض باللغتين الفرنسية والإنجليزية. إلى الشأن الدولي الجيش الكويتي يعلن تعرض 3 مراكز حدودية برية شمال البلاد لهجوم عدواني أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة عاملين بتعرض منصة حفر بحري تابعة لشركة نفط الكويت للاستهداف بمسيرة معادية في المياه الإقليمية. وزارة الخارجية الإيرانية تقول أنها تسعى للتوصل إلى آلية مشتركة مع سلطنة عمان بشأن أمن مضيق هرمز متهمة الضغوط الأمريكية بعرقلة هذه الجهود. هيئة الممر المائي في الخليج الإيرانية تقول أن طلبات العبور من مضيق هرمز ستدرس وفقا لترتيباتها وستمنح التراخيص اللازمة بعد استعادة الهدوء والاستقرار في المنطقة. نهاية الموجز الإخباري مونديال إكسبريس مع هاني الآن. أجمل تحية بهير عوجي في أمان الله.
2: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك جمعيتك تكور وتروح سخون
0: احنا معاك بجنبك في الفراش لحظة حتى يزفر الحكم.
2: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
0: ديوان افام
1: صوتكم
2: مونديال اكسبريس.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في مونديال إكسبريس. رسميا طاقم تحكيم سلفادوري لمواجهة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي المونديال غدوة الثلاث، مباراة باش تكون بقيادة الحكم حكم الساحة سلفادوري كما قلنا إيفان بارتون، من المقرر أنه يساعد، وأيضا مواطنيه الزوز دافيد موران كمساعد أول وأنطونيو بوبريو كمساعد ثاني، بينما باش يكون السويدي غلين نيبرغ كحكم رابع، أيضا فما الحكم المساعد باش يكون ايضا من السويد. نذكر الحكم هذايا بارتون كان قاد ثلاثه مواجهات في المونديال هذا، اول مواجهه كانت بين تركيا والباراغواي في المجموعه الرابعه، المواجهه الثانيه كانت بين اليابان والسويد في المجموعه السادسه مجموعه منتخبنا، والمباراه الثالثه اللي كان ادارها كانت في الدور السادس عشر بين المنتخب السويسري والمنتخب الكولومبي. بالنسبة للبرنامج نصف نهائي المونديال غدوة 8 متاع الليل بتوقيت تونس، المواجهة الأولى المنتخب الفرنسي يواجه إسبانيا، ونهار الأربعاء بعد غدوة في نفس التوقيت 8 متاع الليل بتوقيت تونس أيضا المواجهة الثانية مباراة بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني. كانت هذه مونديال إكسبريس، قدمها لكم هاني براهمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا diwanafm.net. بعد لحظات تجيكم ربيب في برنامج سامر فايبس.
7: مونديال إكسبريس، الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

إلا 10:09 يا صباح النور صباح الفل والياسمين الكل المستمعين ديوانا فيم طريق سليمة للناس الكل كان شاء الله تكونوا بخير شاء الله عديتوا ويكاند مزيان وعديتوا كل طقس سخونة اللي مشي بحر ولا محالة مش البحورات الكل كانت بحر واللي عديها تحت الكليماتيزور والعشوية في الفيراندا دونك شاء الله تكونوا بخير وتعدى ويكاند بأخف الأضرار دونك مرحبا بيكم ندوى حتىش للنص نهار سلام على الناس اللي تختار تتفرج فينا زيدا كيف كيف على اللايف نتاعنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك الناس اللي ترجعنا في وقت آخر في بلد آخر إن شاء الله تكونوا بخير ونستنيكم تجيو لبلادكم تصيفوا ونفرحوا بيكم إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل كفاروق في الإخراج أمونة في الإخراج الرقمي محمد عزيز يعمل في الشغب مرحبا بيكم ربيع فرجاني من قدام الميكرو عنا برشا أخبار برشا مواضيع برشا تليفونات وبرشا حاجات مزينة تستنى فيكم بالنسبة لليوم كما عودناكم نبدأ بالموزيكا في Old But Gold Old But Gold المواجهة اليوم بين زوز عوالم مختلفة بين زوز موسيقات بين زوز أغاني عشنا معهم نتفكروهم أكيد جدا عنا حاجات مزيانة مع الأغنيات هذية والاختيار باش يكون صعب تلقاوها في ستوريتنا على صفحتنا على الانستغرام دي وانا فاهم تختاروا في السونداج والبطبيعة الفريق باش يربح باش تسمعوا الأغنية بعد أخبار الأحداش الأغنية الأولانية بصوت الحقيقة عربي من الأصوات اللي صنعت جيل كامل من المستحيل مستحيل ما تسلطانش وانتي تسمع في السلطان جورج وسوف

على القلوب الهوى سلطان دونك الغنية الأولانية لسلطان الترب جورج وصوف في المواجهة باش نلقاو أغنية عالمية زادة كيف كيف أكيد جدا عندكم ذكريات معها الاقتراح هو Shape of My Heart.

هذه مقترحاتنا بالنسبة لليوم. فكركم الغنية الربحة تسمعوا بعد أخبار الحديث، بعديك عنا الأخبار متانا ولا ذكر الموزيكا باش نقترحوا عليكم حاجة ياسر مزيانة بالنسبة لليوم تتسلطنوا وتعملوا جو مع الفينمون اللي باش نحكي لكم عليه. وحبيت نقول لكم اللي الأسبوع كامل تصنع فيكم حاجة مزيانة في السمر فايبس، نقول لكم اللي جولدن مومنت إيفانت تنظم السهرة العربية بامتياز، تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي والنجم التونسي المتألق على الدوام رؤوف ماهر في حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي. وهذه الكل بيش يكون نهار السبت 18 جويلية 2026 أبارتير من 8:30 متاع الليل، وين للناس اللي تسأل بيش يكون على مسرح الهواء الطلق في مدينة العلوم. بالنسبة للناس اللي تحب تقص التيكيت متاعها تلقاوها في شبابيك مدينة العلوم، في برجيفون، في سوسة، في موقع تسكرتي، في تطبيق باسي، ولا تنجموا تكلموهم باش تحجزوا التذاكر نتاعكم على 25 505 340. نعود لكم على 25 505 340. دونك كونوا في الموعد، العرض موسيقي متميز ماهوش باش يتنسى، وانتوما مستمعينا في ديوان فام دونك تنجموا تحضروا السهره هذيا كي تكلمونا على 31 328 328 وتربحوا معنا زوز تذاكر للحفل المزيان هذا. دونك على 31 328 328 نستنى تليفوناتكم وإن شاء الله تكونوا من الربحين بالنسبة لليوم وعلى طيلة أسبوع كامل باش تربحوا معنا على 31 328 328. تباعا شيرين تتسويت حتى شيرين تنجم تكلمنا راهو فاروق على 31 328 328. كان عندكم ديديكاس ولا تحية بيزون قبلها عليها تليفوننا. دونك ما تويك باش نسمعوا شيرين الجميلة في تباعا.

0: وقعنا رحمة محسن ونور دوت وصلنا للعشرة وعشرين دقيقة تسمعوا في سامر فايبس على الديو أنا فاهم وصلين معاكم حتيش للنصف النهار مشيوا تتسويت للتريندينج دونك الفقرة اللي نرجعوا فيها على أهم الأخبار اللي جلبت انتباهكم على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس والعالم المرهدي فرحاني الأسبوع كامل قاعدين نحكيوا على حاجات مزيانة وإيجابية من تونس وكما تعرفوا أنه في كل عام بعد نتائج البكالوريا نسمعوا برشا قصص على النجاح نركزوا على المتوجين بالشهادة هذه نحكيوا معهم نعرفوهم باش يقروا في تونس باش يسافروا باش يكملوا في قرايتهم شنو أحلامهم وطموحاتهم و قليل برشا ركزوا على الناس اللي ربما ما حالفهاش الحظ انها تنجح في الدورة الرئيسية او في دورة المراقبة وتتأجل الفرحة دي خلينا نقولوا لعام اخر وننسيهم للامانة العبادة ديكا في مكان اخر في دول العالم كي باش يحكيوا ويحكيوا على الناس اللي رتيت الفرصة هذه قبل ما يحكيوا مع الناجح بشكيكا يعملوا جيل ناجح ويعملوا عليهم في المستقبل دونك هل استثناء هذية على ما يبدو باش يكون قاعدة من الخبر اللي باش نحكيه فيها اليوم إلى السنوات القادمة دونك اليوم باش نحكيه على قصة من نوع آخر كعليش قلت لكم راهي استثناء خطر معناش منه في ثقافتنا الحاجة هذية القصة عجبتكم الناس الكل على مواقع التواصل الاجتماعي قصة بو اختار وقت اللي الناس الكل والدنيا الكليكة في تونس تحكي على النتيجة هو يحكي على بنته على قيمتها على تعبها وحبه لها تدوينة بسيطة قد الطرف هكا مست برشا ناس وقعدوا يبرتجيوا فيها ويحكيوا عليها ويعملوا في التعليقات التدوينة تقول هيت نقرأ لكم الناس اللي ربما مرتهاش وهي تسكرولي في الويكاند تقول معليش يا روح بابا خيرها في غيرها عملت اللي عليك انا فرحان بيك انت متميزة في كل شيء في أخلاقك في برك بوالديك ومجهودك اللي المجهودك اللي صار ما تحط شيء في بالك وشنو عام في عمر البشر نحبك بنتي الغالية وإن شاء الله نجاح ما عنده وينهرب كوراج بنوتة هالتدوينة القصيرة هذوما هالأربع أسطر هذي عملت حالة في الويكاند وناس الكل تبرتاجي وناس الكل قالت تيان فما ناس تمن بيك في وقت الفشل وهذي هو ولا في مش وقت الفشل بين ظفرين وقت اللي تكون الفرحة مؤجلة شوية مثالش تدوين هذي السي مروين بن محمد اللي حكي على بنته على مواقع التواصل الاجتماعي هي وبرتجيتها وحكينا معاهم وقديش محليهم كعائلة السي مروين يا صباح النور
1: صباح الورد صباح النور
0: صباح الفل ياسمين انت لباس شنحويلك
1: الحمد لله شبيت الله يسخر ونعم الحمد لله ونشكره
0: الحمد لله سي مروين حبيت نقول لك إن شاء الله يا ربي الجاي خير بحول الله
1: لا بحول الله بحول الله اليد في اليد وسمد نحن نتعلم وكمان تعديت مراحل كما قلت أنت بين قوسين مراحل فشل لكن كيفاش نصنع نحن من فشل نجم نصنع قصة نجاح يعني وبداية جديدة يعني
0: وذي نتصور اللي خليك تهبطها التدوينة هيدي سي مروين
1: أكيد نفس كل نعيش ولينا بالمواقع التواصل الاجتماعي بالفيسبوك بالكل شيء تنهني اللي نشحكو
0: إن شاء الله مبروك عليهم
1: فهمتني ما كحالك الفيسبوك شفت العبد الكل يعني تبارتها جيت غارها فهمتني في الأخير أنا قلت علاش بنتي أخي بنتي إذا تعبت ما تستحق هذا فرحة تحق كلمة معنى كلمة تشجيع من ذيك بنتي عيني ذيك فهمتني ذيك حبي ذيك كل حاجة في حياتي ما قلت مشكلة على مجهودها أقل الأبسط أشياء خطر بنتي حاولت صحيح ما ربي موفق إيش المرة هذه وقلنا إن شاء الله المرة جاية وكهو
0: ولكن
1: قصتي كلمتين خفاف فهمتني وما كنتش نتوقع ما بش كنت تأثير كبير ياسر الحق معناها
0: خاطر مستحقين الكلمة هذيك سي مروين راهو وقت اللي نتعثروا وقت اللي نتيحوا ما نسمعوا حتى حاجة بيه حتى من أقرب الناس لينا راهو أنت عملت الاستثناء
1: ايوه وانا برشا كلموني برشا اولياء اللي كانوا بيسر معناه اللي صاروا نفس الكلام تاعي كانوا متغشين ياسر على صغارهم فمن بعد التدوينه هذيك برشا كلموني معناه قالوا لي مروان والله حل عاود حليت لنا عينينا يعني فهمت برشا اللي فما حتى شكون طلب سمح من ولده فما شكون هبط عمل تدوينه زاد خاصه بولده ولا بنته وصح وما يسالش وان شاء الله عم جاي معناه الحمد لله هو ربي سبحانه اش قال كلمه طيبه كشجره طيبه أصلها ثابت وفرعها في السماء معناها هي كلمة طيبة راهي في كل شيء معناها سورتو مع واحد مع كبت ومع صغيره معناها فمن هي ما تلقانيش في المواقف هذيش تعمل بيه مش كده الصغير مش محتاج ماكل أو شرب وكاو محتاج الحنان محتاج الوقت

0: اكثر ولا اقل. ولي عصره معنا بالنسبه لي منزل 18 اول عصره عندها
1: بيسيلش هي متعصرنا بيسيلش
0: جي خير العصره تحكي نفس بها انا كنت عم الحمد لله ما نعم.
1: شنو اكثر عصره تتفكرها سي مروان ميسيلش هات نحكيه اكثر وحده قعدت في بالك واعتقد لي خليتك هكا تكون اب محليك؟
0: والله الحق انا اسمه هو مع والدي الله يرحمه الشيخ حسن بن محمد اللي كانوا متفق التعليم وكيد رجال التعليم كان يسمع فيه توكي يعفو الاسم هذا بالقديه بالقديه في الجمهورية الكل يعني الحق انا من مدينة قلعة لندلس
1: تشرف
0: معناه وتيتي انا في السنة الرابعة معناه ثانوي قبل كنا ثانوي ما كانش شمال اساسي معناه نقلت الارينا لسي خير الدين وكنت بدلت عليا ساعتها البنت الحق ما لقيتش روحي معناه فهمني انا لعامتها جبت خمسة معدل معناه ما انا مصيرش بالحق معناه وفعلي صار لي بالحق انت عربي ما هو حاجة قديمة لكن صار لي فانا ما صار معناه الحق ما بتيسر فهمني وابك هو اللي يهز فيه ويجيب وليه حذك الشيء ذاك فهمني تصيب يعني محشمة من بابا مسكين يهز بالكهرباء ويجيب ويرزع كده الحق انت عربي يكون فقط في تعدي لي اخي بسيف يعني فهمتني
1: وكيفاش تعامل معاك وقتها الله يرحمه
0: هو الحق احزنني قال لي وليدي ما صار شيء وهو قال لي باش نبين لك لأنه قال لي مش متغشش كسرت عندي صديقي هو معناه والدي يعيشوا لبرا في النمسا ساعتها أنا كل سيدي نمشي بحدا والدي بابا لصق مع أبوه صاحبي وعمل لي كادو ساعتها سافرت للنمسا حبيت سيف يعني من أحلى الأطياف اللي ما ننسهيت الحق أنت ربي معناه فهمني معناه أنا وين فاشل معناه في بين قوسين بابا معناه كرمني وكانت لي هذيك بالحق كانت لي انطلاقه الحمد لله معناها بعديك انا نجحت وخذيت الباك وعملت ماركتينج وعملت بعديك مشاريع وعملت بس والحمد لله رب العالمين ما فهمني وهذيك حبيت نعدي لبنيتي هاي تخزر لي تضحك
1: تو نفهم تو نفهم علاش سي محمد الله يرحم الوالد سيدي وربي فضلك
0: ويرحم كل والد ويرحم كل والد ويرحم كل والد
1: امين يا رب العالمين هذاك الكلام اللي ريناه في التدوينة سي بون تونس كامله شافته ما شنو الكلام تقالوا ما نعرفوهوش
0: برشا كلام برشا بالحق نتاع ربي معناها انا علاقتي معناها ان شاء الله تكون كيما كل بو يكون علاقته كيما انا وبناتي انا وبناتي صحاب قبل كل شيء صحيح معناها مانيش مع تساهل برشا لكن صحاب معناها ما كنت تقولوا لي شنو السر في علاقتك بصغار نقولوا لي كوميونيكاسيون هذيك اهم حاجه انا نشاور في كل شيء انا وبناتي وانا كابو ما عنديش مشكله خاطر كلنا نغلط ما عنديش حتى مشكله كي بنتي تقول لها يا بابا سامحني انا غلط فهمني بنتي وقت اللي صارت نتيجه مشكله صار فيها ما كاي تلميذ يعني فهمني انا غصتها فهمني قلت لها يا بابا اللي صار صار قلت له ما لي فيه ساعتها من ذلك خلت نتيجه من 4-4 قلت لها اسمعني انا هاني مش البيت باش نبدل حوايجي ونحبك كي نرجع نلقاك لبسه احسن لبسه باش نخرجوا اليوم من بار بوسي عامل لي معناها حضره النتيجه وزيت بنتي بوس الكهرباء الحق باش نحكي لك معناها ضحكنا بكينا حكينا عملناهم الكل
1: يا سيدي ربي فضلك والله سي محمد محليك وان شاء الله الناس اللي الاولياء اللي هكا عندهم وليد ولا بنوتة سنين هي ما حالفهمش الحظ ما يسالش نجاح مؤجل العام الجاي ان شاء الله يسمعوك وانا نخلي لك توجه لهم هكا رساله والمحل كلامك كل محلي كلامك كله رسائل سي محمد
0: يعيشك مروان
1: سي مروان محمد بن محمد ولا حتى احتمال سي محمد سي مروان
0: تشجع اسمع لي هي الدار معناها الدار الانسان هي راسي زي ما تكون سي لا زون دو كونفور نتاع البو نتاع الصغار معناها نحاولوا ديما نتناقشوا مع الصغار نراو صغارنا سيرتو في جيل تويكا راهو جيل واعي راهي اكبر غلطه هو جيل تويكا لا وجيل مايع وجيل ما يفهمش واحنا قبل الخير لا لا بالعكس عندنا بذره طيبه عندنا جيل ما شاء الله متميز في برشا مجالات نحاول شوف ولدك وين هو متميز وتزيد تدعمه ولدك اشكرك يعمل حاجه تاهي ما ثم حتى مشكله في تقول صحيه برافو كان صارت له اشاك كله يا بابا راني معاك عليك اخرج مع اولادك حوس مع اولادك هذوك ما اصحابك هذوك ما السند نتاعك انت السند نتاعهم اليوم وهم السند نتاعك غدوه رانا اليوم صحيح انا واحنا الاولياء اللي اسمحوا كلنا صحاح واقفين ونخدموا انا يجينا نهار باش نتعبوا انا الصغار مش محتاجين معناها طرف خبز وماكله ولحم وداش معناها محتاجين
1: دعم
0: معناها للشعور بالفخر معناها

0: ومن حتى في اللي كنت قلت لي راه كاين غير غادي شني محسوب لا ميساج اشكر عليها قول يعطيك الصحه برافو. هذيك هذيك الحياه معناها دي موقف مع صغارك شو عندك يقول لك ما سلاحك هذوك مولوك ما جنودك انت اليوم الجنود نتاعهم انت اليوم جنرال غدوه تصبح انت رئيس حكومه الجنود نتاعك يصحوا يخدموك بعينيهم بحب وذاك هي الحياه ولا في سامبل لا في سامبل في الاخر احنا ساعات نبداو نعقد نعقدوها ومشيت في الدرجة شنو يهز على الاموال نصغر شوية هذيك هي تستمر الحياة
1: تستمر الحياة يعطيك الصحة سي مروان نوران الجميلة بحذاك هي عادي هنا
0: الله يبارك لك
1: صباح الفل يا نوران
2: صباح النور لاباس
1: انا لاباس انت شنو حوالك
2: انا الحمد لله عايشك
1: الحمد لله ان شاء الله ربي يفضل لك الوالد يا نوران
2: عايشك ربي يخليك
1: التليفون عمل فينا حاله يا نوران في الريجي يا نوران وكلام سي مروان محليه وهنيئا لك بهذا الاب الجميل اللي الواعي خلينا نقوله رغم مش الناس الكل تنجم تكون واعيه بالمسؤوليه انها تكون اب او ام نوران ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الجاي خير وان شاء الله العام الجاي كيما حكينا مع بعضنا في الاوف والقادم افضل باش نعاودوا شنو واش نعملوا
2: شنو نعاودوا ان شاء الله الميسيكسيون تاع انادكسيون
1: اي
2: وكراو باش نعاودوا ان شاء الله ربي يوفقني
1: بقدره ربي ناجحه مادامك مع عائله كيما هكا مع وعي كيما هكا مع تفكير كيما هكا انا متاكده اللي انت باش تنجح والعام الجاي نفكروا بعضنا بالتليفون كيما هكا باش تنجح وباش توصل وتحقق احلامك الكليكا وتفرح بابا اللي هو ديجا فرحان بيك اعتقد انه التدوينه دارت عند برشا ناس وصلك كلام اش قالوا لك نوران
2: برشا نتحري بعثولي معناها مستغربين على الاخر
1: كيفاش؟
2: معناها احنا كل نعيشوا عادي معناها جاتنا غريبة على الاخر معناها كيفاش معناها احكي الزبسيط هكاكا معناها ضربة مش نورمال
1: عرفت؟ وكلام بابا خفف الحكاية كمان كل القلق هذاك اي
2: بالطبيعة هو ديما واقف معانا الحقيقة واحنا ديما نعيشوا صحاب معناها وما نخبيو على بعضنا حتى شيء
1: هذه الأهم أنا متأكدة اللي أنت تويك النفسية أرتح ومستعدين إن شاء الله ها نعرفوا فيش غلطنا فيش قصرنا وجونا به مستعدين
2: أي إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقك نوران متأكدة من نجاحك أنت بابا الحقيقة من قبيلة قال لنا كلام يؤرخ إن شاء الله الناس كل تسمعوا وقال فيك كلام حلو أنت شنو تقول له هكا بحذيك بابا
2: انا نقول له نحبك برشا وربي يخليك لينا انت راك ديما وقفت معانا في البي قبل الخايب ونحبك برشا
1: ان شاء الله ربي يفضلكم بعضكم نوران ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله يا ربي هكا توصل الحاجات اللي تتمنيهم ومخطط لهم ونقعدوا صحاب ونحكيهم بعضنا باهي
2: ان شاء الله
1: يفضلك يا لاله نتفكروا بعضنا تليفون في وقت العام الجاي ابكر من هكا وتكون نوران ناجحه وتحقق احلامها الكليكا يعطيكم الصحه محلاه سي مروان محلاها نوران ومحلاها الوعي شو قديش كي يبدا البو او الام يبداو واعيين شنو ينجموا يعملوا ويطلعونا جيل مزيان دونك البكالوريا اوكي تنجم تحل لنا برشا ببين اما الحب والدعم نتاع العائله هو اللي ينجم يخلي الانسان يقف من جديد النجاح عمره ما كانت شهادة ربما تنجم تنجح فيه برشا حاجات أخرين النجاح زادة أنك تلقى شكون في عائلتك في صحابك في خواتك يمن بيك وقت اللي أنت حتى روحك ماكش ممن بها دونك هذا هي هذا هو الفرق إن شاء الله بنجاح وإن شاء الله اللي ما حالفهمش الحظ السنة يكونوا في الاستماع الكلام اللي قالوا سي مروان ويتعاملوا مع صغيراتهم بنفس الطريقة وإن شاء الله يا ربي متألقين وناجحين راهي جوست فرحة مؤجلة بقدرة ربي ناجحين لو هكا نعملوا مجهود إضافي ونشوف رواحنا في شغلتنا فيش قصرنا وكيكا بقدرة ربي ناجحين إن شاء الله يا ربي ديما راكم متألقين احنا واصلين معكم بالموجات الإيجابية هذه اللي خذيناها من عند سي مروان للنص النهار دونك تنسيوش تكلمونا باش تربحوا معنا تذاكر للسهرة الحدث السارة العربية بامتياز اللي تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نويل الزغبي والنجم التونسي المتألق رؤوف ماهر على 31-328-328 Summer Vibes
3: Publicité
4: تدلل
3: تدلل.
4: سيف سنافي جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويلية جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوام هبال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
3: تدلل
5: جيون. إيام دللنا.

0: summer music. Do you want FM summer vibes? Summer vibes يجيكم كل يوم مثل الجمعة من العشرة النصف نهار.
1: العشرة واربعين دقيقة سمر فايبس على ديونا فيمز. أنا وصلي معكم حتىش للنصف النهار دونك شوية آخر عندكم أنيس الغول في ديجيتال ويفز آخر المستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية ولا عالمية. قبل عنا عيد ميلاد سي فاروق قبل ما نتعلموا هاكي جديدة في كويكلي هاكس نقولوا إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير يا سيوار الرعاش. هابي بيرثدي ربي يعطيك ما تتمنى يا سيوار وربي يخليك ويفرح قلبك. دونك عيد ميلاد اليوم إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير. عنا عيد ميلاد آخر سي فاروق مواصلين مع الاحتفالات الجميلة. دونك تسنيم الهيشري تحب تقول لبنتها جوليا محلى اسمها البنوتة جوليا عيد ميلاد سعيد إن شاء الله كل عام وانتي بألف خير ربي خليك لينا يا نور عينيا نحبك برشا جوجو. دونك كل عام وانتي حية بألف خير يا جوليا. نمشي وتوت سويت لك ويكلي هاكسة
0: كويكلي هاكس.
1: هو أخبر ومعلومة وتحذير وويكاند كامل الناس كل تحكي فيها وميتها هبطت بليغ. دونك الحكاية الكوليكا أنه أي شخص ينجم يستعمل تساورك في اللي يحب وقت ما يحب وكي ما يحب. وهذي على شنو كاين الحديث في الويكاند على ميزة ميوز إيمج على الانستغرام تخلي الناس الكل تنجم تستعمل تصاورك من خلال الذكاء الاصطناعي. دونك كيفاش تصير العملية؟ هي ينجم يماركيك من اسمك في اليوز ويعطيه الأوردر ويعمل اللي يحب يتصارك. وهذية اللي مش مضمون خاطر الحقيقة ما تعرفش شنو نجمو يستعملوا في تصاور متاعك. دونك رينا برشا حاليت على مواقع التواصل الاجتماعي والبوليميك اللي صارت في الويكاند كان عليه الميزة هذية بالنسبة للإنستغرام رغم اللي بعد الانتقادات الكبيرة متى كان هبطت بليغ وقالت رانا استغنينا عليها الميزة هذية ومشيت في طريق آخر. دونك احنا باش نزيدو نطمنو ونشوفو اسكو مازلت فعالة في الإنستغرام متاعك ولا سهلة المراحل وكيكا تنجمو وحدكم عرفت تطمنوا. دونك تمشيوا للبارامتر في الانستغرام تاعك تختار شيرينج اند ريوز بعديك تختار اولو بيبل تو ريوز يور كونتنت اند اون انستغرام اند ويذ فيوتشر اي اي ميتا. دونك وتطفيو الخيارات الموجوده اللي هي عندك ريلز وفما البوست زاد كيف كيف. دونك تطفيوهم معش تستعملوهم فوالا كيكا حتى حد ما نجم يتصامل تصاورك من خلال الذكاء الاصطناعي في حاجات خايبه. سهله المراحل تنجموا تتاكدوا برواحكم. وهاني قلت لكم راهي البوليميك في الويكاند كانت على الميزة هذية ميتا قاعدة تعمل في ميزات جدد لكن مش كل شيء به ولقات برشا انتقادات من نقابات كبيرة حتى هوليود وغيرها وناس معروفين برشا على الانستغرام خاطر مش أي واحد نجم يستعمل بلوتو انت مهبط ريليتكم مهبط تصاورك. دونك فاسيلمون من خلال الذكاء الاصطناعي نجموا يستعملوها في حاجات خايبة. دونك هذه المراحل وهذه كانت كويكلي هاكس.
0: Quickly hacks.
1: دونك قلنا لكم اول الحصه اللي جولدن مومنت ايفنت تنظم للسهره العربيه بامتياز اللي تجمع النجمه الذهبيه اللبنانيه نوال الزغبي والنجم التونسي المتالق على الدوام رؤوف ماهر في حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الاغنيه العربيه واصاله الفن التونسي. قلنا لكم اللي تنجموا تاخذوا التذاكر نتاعكم في مدينه شبابيك مدينه العلوم في برج فون سوسه موقع تسكرتي تطبيق باسي ولا تكلموا على 25 500 و 5 345. دونك موعد الحقيقة ما يتراتيش تنجموا تستمتعوا بالموزيكا وتحضروا على عرض متميز. وقلنا لكم زيدا انتم تنجموا تربحوا زوز تذاكر للحفلة هذية كتكلمونا على 31 328 328. كيما عمل بالضبط سي محمد أهلا وسهلا صباح النور.
2: صباح النور عسلامة.
1: يا صباح الفل سي محمد شحوالك؟
2: الحمد لله لاباس انتم صباح.
1: انا لاباس نسال عليك يا خويا هك سعيد الحظ نورمال اليوم. شنو الاجواء شنو واش عملت فيك السخانه بربي في الويكاند؟
2: والله صبا كنت في سوسه في الويكاند.
1: صح عليك تعرف عرفت
2: برشا من تونس
1: نجم نفهم فوالا مي استمتعت
2: شويه في تونس دونك صبا.
1: لا في العوينه انت في تونس ها؟
2: اي في العوينه
1: يا اخي تشرفنا يا سيدي وان شاء الله هكا تعدي سهره حلوه. فرضا سي محمد ربحنا زوستيكي. قلت لك فرضا ربحنا زوستيكي مع شكون باش نمشي وحنا؟
2: بيان سور مع المدام. شكون غيرها؟
1: مع المدام. حلوه ككادو والله يعطيك الصحه سي محمد. هاي هكا جات هكا لدينا نقولوا احنا نمشيو نستمتعوا مع نوال الزغبي ورؤوف ماهر. دونك حافظ لها نوال
2: الحقيقة لا مثما
1: الكفور جيل كامل
2: الكفوري هكا ذاك برشا ما يتنساش
1: روف ماهر زيدا اوكي المدام
2: روف ماهر غني عن تعريف هكا
1: الله خير عاد
2: وما فماش حد ما يحبوش وما فماش حد ما يحتضلوش ديجا
1: صح صح سي محمد باهي هنا سؤال بسيط ولطيف وخفيف جدا هي السهرية حلوة وقتاش باش تصير وفين باش تصير
2: نورمالمون سبت جاي هذايا فسخالو 18 جويي في مدينة العلوم جو بونس التياتر مسرح العلوم طلق
1: مثبت تعتمد هالإجابة؟
2: والله نورمال ما
1: والله نورمال ما
2: عرضتني على على على السوشيال كي مانيش غالط
1: اي سيدي مالا ان شاء الله الف مبروك ماكش غالط
2: ان
1: شاء الله مبروك سي محمد يفضلك سيدي هاكا استمتع انت المدام تحيه ليها
2: يعيشك
1: دونك انتوما زيدة تنجموا تربحوا التذاكر كي تكلمونا على 31-328-328 السهرية نهار السبت كما قال سي محمد 18 جويلية في مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم آخر أخبار التكنولوجيا مع أنيس الغول في ديجيتال ويفز آخر مستجدات الإخبارية نرجو لكم بعد الحديث وحبيت نقول لكم لحظة بركة فاروق إنه فما سونداج على الانستغرام وقلناه من أول الحصة ومش عارف أنا جمعة كتاو بريسك جمعة ونص قاعدين نقترح في الأغاني وديما الأغاني العربية الجميلة هي تربح دونك هذي اللوجيك هذي التونسي والاختيارات الجميلة دونك هذي مش نسمه الهوى سلطان بعد لحد الشعب
0: Summer Vibes

0: نصف العالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. منك نسمع، صوتك تسمع،
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم.

0: مع أريدو أكتيفيسي فيك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فام. اليوم تبدأ في مدينة الحمامات فعاليات القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تحت شعار نحو حكومة رقمية ذكية وأمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية، واللي باش تنتهي يوم 15 جويلية الجاري. هذا الحدث يجمع نخبة من الوزراء وصناع القرار والخبراء والأكاديميين ورواد الأعمال من مختلف الدول الإفريقية لمناقشة أبرز التحديات والفرص التي تفرضها الثورة الرقمية، خاصة في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. خلال هذه القمة باش يقع تناول عدة محاور من أبرزها حوكمة الانتليجنس ارتيفيسيال في القطاع الحكومي وتعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية ورقمية وتطوير الخدمات العمومية عبر التقنية الذكية، مكافحة الجرائم والهجمات الإلكترونية، وأيضا تعزيز السوفرينتي نوميريك وبناء حكومات رقمية أكثر كفاءة وأمانا. القمة هذه تجي وقت يشهد العالم تسارع غير مسبوق في اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي، وهذا يجعل التعاون الأفريقي في هذا المجال ضرورة لتعزيز التحول الرقمي وتحقيق تنمية مستدامة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا. وزيد أن تونس هي لمن استضافت هذا الحدث، الشيء يعكس مكانتها الممتازة كمركز للحوار الرقمي والابتكار وتعزيز حضورها في الجهود الأفريقية الرامية لبناء مستقبل نوميريك أكثر أمانا واستدامة على مستوى القارة. شركة أبل تقاضي أوبن أي آي وتتهمها بسرقة أسرارها الصناعية والتكنولوجية لكي تستعملها في تكوين جهازها المستقبلي. أشكي أي تي ديبوزي في تريبونال فيدرال دو ديستريكت نور دو لا كاليفورنيا يوم الجمعة الفارط، وهذه التقلبات تضع زوج شركات كانوا قبل أصدقاء وديزاليي في نزاع شرس. أونيفي أبل أتاك أوبن أي آي لا ديفيزيون ماتيريال أي أو برودكتس وزوج من موظفيها القدم هما تانغ تان وتشانغ لو. الموظف الأولي هو اللي كان يعمل على ديزاين دو الآيفون والأبل واتش لمدة 24 سنة، وغادر أبل سنة 2024 باش يتحول ديريكتور دو ماتيريال لشي أوبن أي آي، بينما تشانغ لو كان عدى 8 سنوات بصفته انجينيور إلكتريسيان سينيور والتحق بأوبن أي آي في شهر جانفي الفارط. أبل قالت أن العملة كانت منظمة ورحيل موظفيها زوز كانوا أورغانيزي، وأنهم قدموا معلومات سرية وهامة جدا تخصها لشركة أوبن أي آي، واتهموا تشانغ لو بأنه استغل ثغرة في هاتفه الخاص بالإدارة للوصول لستوكاج غيزو دابل وتحميل عشرات لفيشي الكونفيدونسيال. أبل تريد إما استرجاع أو تدمير كل دوكيومون وعدم استعمالهم في تصنيع الجهاز الجديد لشركة أوبن أي آي، واللي باش يكون جهاز أوريجينال فيه الذكاء الاصطناعي هو من يدير كل العمليات ويغير طريقتنا في الاتصال. المشكل هذا خلى أبل تتخلى زاد على شات جي بي تي في لا بروشين فيرسيون دو سيري لحساب جيميناي دو جوجل. L'actualité gaming du jour trouve un nouvel outil à l'écriture chez Microsoft finit par l'accélération de la transition à l'arachnal collier de Xbox Positron. برنامج مخصص للconversion des jeux physiques en licence numérique. وحسب آخر المعلومات فإن أول المستعملين بإمكانهم تجربة البرنامج هذا الأسبوع المقبل dans le cadre d'une phase de test réservée aux membres du programme Xbox Insider. هذه المبادرة تندرج تحت الكونتكست في مستقبل السبور فيزيك ماشي ويزيد صعب ويختفي شيئا فشيئا، وهذا يجي بعد إعلان شركة سوني على التخلي على le disque Blu-ray ou à l'arrêt de la production des nouveaux jeux PlayStation à l'Akras ou à la Mundo Salat Alfin ou Thmanyarshin al-Qadma. Xbox Positron حل l'احتفاظ بالبيبليوتيك فيزيك et une transition douce نحو المستقبل الرقمي بالكامل. طريقة عمل لوتي هذا سهلة برشا، فين المستعمل يدخل القرص dans le lecteur compatible ويقع التعرف على اللعبة ou son authenticité. يخلقوا مع بعضهم un droit numérique unique للنسخة هذه où le jeu est associé au compte Microsoft تابع للمستعمل اللي يمكن له استخدام لعبته من دون اللجوء سبور فيزيك حتى على لي بروجين كونسول دو مايكروسوفت. حسب الشركه بطبيعه فانه كل قرص يقع تحويله الى نسخه رقميه لم يعد صالح للبيع او للسلفه، كان لصاحبه اللي عمل الكونفرسيون فقط. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوه في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
2: Digital Waves. Digital Waves.
0: مع أريدو أكتيفيسي فيك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو طور عالمك.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز والحديث عشرة ديوان فهم عسلمة. وحدات الحماية المدنية وإدارة الغابات مدعومة بجيش الطيران تتمكن من السيطرة كليا على الحريق الذي اندلع بجبل الشحمة في معتمدي تزغوان إثر تدخلات ميدانية متواصلة دامت أكثر من 40 ساعة. وأوضحت السلطات الجهوية أن الفرق المتدخلة تواصل حاليا تنفيذ عمليات التبريد والمراقبة لمختلف بؤر الحريق تحسبا لأي تجدد محتمل للنيران، خاصة في ظل التضاريس الوعرة وارتفاع درجات الحرارة. هذا وشاركت في عمليات إخماء 23 شاحنة أطفاء وحوالي 150 ضابطا وعونا من مختلف الأسلاك، إلى جانب تدخلات جوية عبر مروحيات وطائرات عسكرية ساهمت بشكل حاسم في تطويق النيران ومنع امتدادها إلى التجمعات السكانية المجاورة. مركز الإصابات والحروق البليغة بابن عروس يدعو المواطنين إلى اصطحاب بطاقة التعريف الوطنية عند التوجه إلى المؤسسة قصد تيسير إجراءات تسجيلهم والانتفاع بالخدمات الصحية في أفضل الظروف، وذلك في إطار مواصلة اعتماد المعرف الوطني للصحة بهدف جعل إجراءات التسجيل أكثر سرعة بما يدعم جودة التكفل بالمريض واستمرارية متابعته. انطلاق الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي اليوم لتتواصل إلى غاية 24 من جويلية الجاري، وتهدف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوسعة تجربة الأيام الوطنية للتوجيه من أجل إتاحة الفرصة لكل الناجحين في البكالوريا بمختلف جهات الجمهورية للاطلاع على كل ما يتعلق بالتوجيه. إلى الشأن الدولي، الخارجية الإيرانية تقول إن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تمر بمرحلة أزمة، وتشدد على أنها لن تكون الطرف الذي يبدأ بانتهاك مذكرة التفاهم. مجلس القضاء الأعلى في العراق يسترد 375 كيلوغراما من الذهب ضمن التحقيقات المتعلقة بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان جميلي. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام.

0: 11 دقيقة رجعنا لكم زينا موصلين معكم حتىش للنص النهار لقيت ذاك كيما تعودتون مشيو توت سويت السمر كير سمر كير تقريبا قاعدين نحاولوا نحكيوا على كل ما يهمكم يهم الجسم نتاعكم الصحة نتاعكم والجمال أيضا موجود كعليش بحذينا ولد الدار نسميه متعودين به موجود ديما في سمر فايبس الأخصائي الإكسبير سامي سعد الله أهلا وسهلا
1: أهلا بيك
0: صباح الفل شنو الأمور
1: الناس المستمعين كل
0: ربي فضلك صفاجك به
1: الحمد لله
0: فضل. صيفنا ولا مزلنا نخدم ولا
1: شوي
0: سامي دونك اليوم حديثنا على الشعر على الالوان ترند على الصبغات كيفاش نتلهيو خاصه بالشعيرات نتاعنا وراهو سامي ديما عنده مبادئ لا تتجزا فهمت وديما قاسي في الامور هذه يقول لك يا خويا انا الهدف نتاعي في الحياه هذه انه ننصح الناس باش معناها تستفيد وتستحفظ على الشعيرات نتاعها
1: بالطبيعه
0: نتاعي وصل ما عنديش ريخ
1: لا انا لهنا كيما نقولوا ربي بتاو قدامي قاصه كوب كغيبوب مزيانه مش مستحقه كولوراسيون باش تزيد تحلي روحك انت محليك خلقك ربي محليك وانا محليني خلقني ربي محليك
0: كنا محليين
1: الوغ لا كل واحد والسيستيماتيك نتاع الفيزاج نتاعو نتاع الشعر وشنو يتماشى معاه مش حاجه طلعت تراند وطلعت توندونس لازمنا نتبعوها الناس الكل باش نظهر انا توندونس تنجم هي تكون توندونس وانا ما تواتينيش وما تمشيش مع شعري ما تمشيش مع الفيزاج متاعي ما نعرفش أنا فما دي فيزاج تمشي معهم دي كوب ما تمشيش مع دي فيزاج اخرين
0: وهذا اللي حبوا نعرفوه منك اليوم هاي انا خممت وصيف ناس كل تحبك جلواب واتليله جديده وكوب وندرا شنو كيفاش نجمو نختاروا الكوب اللي تناسب شكل وجه متاعنا
1: فما حاجتي
0: اوكي
1: لو تيم دو فيزاج بريمو سكوندو الشعر لا تيكستور دو شوفو الشعره هي اللي تحكم اسكو رطبه ولا خشينه ولا انا فما ناس يقولوا شعر احرس الكلمه هذه تقلقني على الاخر ما نحبهاش شعر احرس لازمنا نعملوا له بروتين وكيراتين وهيك الماركات المتعدده وطلع في الماركه هيك وهبط في الماركه الاخرى والاخرى تصرف على روحها
0: واحنا ماشيين
1: كيما جبدنا قبيله في الاوف على على على ماركه معينه واش كل ماركه يتحكي عليها يعني راهي باهيه
0: فوالا
1: يعني لهنا الرد وبان ومش كل شعر تمشي معاه الماركات الكل
0: اوكي
1: لهنا لازمنا نقفوا عند اكسبير زاده اللي يخاف ربي وينصح الناس
0: هذه اهم نقطه
1: وبربي فما قبل ما نرجع للتوندونس وكل فما نقطه صغيره نحب نجبدها البريود هذية صايرت لي برشا على البنات الصغار اللي هما في العمر 14 و15
0: و16
1: يبدأ شعرها بوكلي ما شاء الله
0: اي محليهم
1: اي هنا عندي انا عباد يونيك اللي شعرهم بوكلي ما هو مش برشا
0: شهراء المشبشب محلي
1: اي تلقاها تجي امها ولا ابوها ولا كذا
0: ولا حتى صحابها يتنمروا عليها
1: واخر يخدموا يقول لك ليه تعمل ليساج باش شعرها يرتاب انت شعرك ارتب تحب تخليها ارتب خلي غيرك شعر بوكلي بالعكس نعمه من عند ربي هذاك شعر بوكلي وتتلهى بيه وانت تعرف تكون لها شخصيتها من شعرها محلاها راهي مش لازم تكون شعرها ارطب باش تولي محلاها ومش يلزمني يكون ابيض انا وعينها زرق باش نكون محلاني نجم نكون اسمر ومحلاني
0: الناس الكل محليها بطريقه خاصه
1: يعني ربي ابدع في الخلقه نتاعنا
0: الحمد لله
1: وحتى في شعرنا
0: سي فري
1: الوغ لهنا مش لازم ما نعرفش انا نقص لها ديغرادي ايفيلي وقصه قصيره وولف كات والا ما نعرفش انا فرونج غيدو ومن بعد كنقول شبيها طلعت الفوق
0: بالبوكلي
1: هذيك انت مشيت للمنطقه الخاطئه في الشعر باش قصيتها باش فسدت لها المنظر العام نتاعها انت شعرها بوكلي لازمك تهز الاكسبير بور شوفو بوكلي يقص لها ويتعامل معاها
0: ولا وفما سوا معين وفما حاجات
1: مثلا ابسط شيء هي تنجم تكون ما نعرفش انا الفيزاج طويله اوكي وشعر يبدا ارطب احرير وتخليه شعرك ستريت ما يواتيهاش يلزمها كوب اون ديغرادي اون بوكل تعمل ويفي تعمل قصه قصيره تعمل وولف كات مش برشا زاد الولف كات في الـ في الـ في الفيزاج طويله علاش على خاطر ما تواتيهاش مثلا شعرها ريت وفما حاجات ما يواتيهاش مش الناس الكل يواتينا كل شيء
0: سي فري احنا كيش نعرفوا شنو يواتينا سامي اليوم بالشكل ترى
1: مثلا كما عندنا في التابلو هنا نقولوا نحن فيزاج اوفال مثلا فيزاج أوفال من أكثر الفيزاج يواتيها برشا كوبيت.
0: محظوظين.
1: أي أكثر عباد محظوظين. عندك الفيزاج أوفال ومن بعدهم الفيزاج كاغي. علاش؟ خاطر كل ماك مش تعمل مثلا القصة قصيرة وإلا باترفلاي طويلة شوية، شنو اللي يصير؟ تقسم الفيزاج أو ميليو وتخرج الفيلاين. وقت اللي تخرج الفيلاين ديجا الناس تعمل فيها بالفلوس، تمشي لطب التجميل باش تعمل الفيلاين وكذا. انت بالقصة واحدة بركة تقسم الفيزاج على زوز، سيرتو اذا كانت راحة تجبين عريضة شوية. هذية بالنسبة للفيزاج أوفال وإلا كاغي. نمشي ونتعديه للفيزاج غون مثلا،
0: المستدين وإل...
1: صحيح رون وإلا الكور يشبهوا لبعضهم برشا. فما فيزاج كور فما فيزاج غون. الفيزاج غون والكور لي دو هذوما اللي هما يمشي معاهم نقولوا نحن شعر مشبشب. ماهوش ستريت، ماهوش رايث، اللي القصات نتاع الطلين نقولوا نحن لي كوبوب ايطاليا
0: وتراند على فكره سنيه
1: تراند على صحيح. مثلا نتعديو الفيزاج ديامون والا الفيزاج
0: مستطيل شويه،
1: صحيح مستطيل شويه، هذوما يتعديو في الخانه نتاع الشعر اللي يمشي مع ستريت.
0: اوكي
1: علاش؟ باش تنقص من الكبر نتاع الفيزاج والعرض نتاعها.
0: لا علم قائم بذاته، مش اي قصه توتينا.
1: اي لهنا كل ما نقولش انا تبع التوندونس، تبع شنو يواتيك وتبع شنو اللي يمشي انت معك. كيما مثلا كوبيكسي شعر غارسون قصير، فما ناس تقول لك ليه ما هوش فيمينين وما هوش يمشي نسائي وكل ليه؟ نجم تكون افيك لي باتي فيلي، القصه تراندينغ مزيانه، وولف كات كذا تمشي مزيانه شبابه.
0: البيكسي اكثر نوع نتاع وجه تمشي معاه شنو؟
1: الوجه الظريف الصغير
0: صغرو.
1: الصغير يعني ما هيش داخله في خانه اللي هو نقولوا نحن غون اوفال. لا الوجه يعني كل شيء في الظريف، الفيزاج الظريفة هذيك يواتيها كل شيء سيرتو في البيكسي.
0: واللي يبدأ مثلا يبدأ نقول احنا مثلث شوي، شنو ولا القصات؟
1: القصة هذيك يبدأ شعر طويل.
0: أوكي.
1: تبدأ باترفلاي ما تبدأش قصيرة برشا.
0: أي شباب.
1: فهمتني؟ وهذيك علاش باش تقسم الفيزاج شور دو. علاش؟ خاطر وقت اللي انت مش تبدا من القصه من اللونين نقولوا نحن وتمشي بها ايفيلي وتجي شويه ورا الوضنين حتى كي تلم الشعر التالي الفيزاج تبدا مرتاحه مع القصه وحدها بركة. يعني القصه وحدها تنجم تبدل
0: بدلك
1: حاجه كبيره. مي لهنا ما نقصوش كان القصه، على خاطر القصه وراها شعر من تالي يلزمو ينضاف ويلزم المطرشق يتنحى ويلزم لا ديغراداسيون تمشي بيربونديكولير مع بعضها بالتور بالتور. مش كان انا قصيت قصتي وخرجتها وكهو، لا فما شعر من تالي يلزم ويجمل مع القصه.
0: به هذا حلو عرفنا معاكم شنو يناسب شكل الوجه نتاعكم. قلت لي البوب كات سني تراند على الاخر، الايطاليان بوب ولا ايطاليان بوب دونك مزيانه وهكا شكل الوجه نتاعك. بالنسبه
1: ناش حسن
0: فوالا، بالنسبه للناس اللي تقول لك انا ما نحبش نحافظ على لوني الطبيعي باش نعمل صبغه، شنو الالوان التراند سني ولا انت ولا
1: انا ديما نجيب حداك والسؤال هذا يتعاود
0: على خاطر اهم حاجه وذي الاسئله بتاع الناس
1: واجابتي عمرها ماهيش تتبت.
0: ماني قلت خلينا نجرب في العام الثالث على التوالي.
1: انا ضد اي امراه ما عندهاش شيب تصبغ شعرها،
0: وحتى لو كان بالشيب كل ما نخليه
1: ليه معناتها محلاه. يعني انا الحجام وانت رباب والا السيده اللي باش تصبغ لك والسيده اللي باش يصبغ لك واللي يصنع الصبغه اصنع من ربي اللي خلقك. كها جاوبت الوغ اش تعمل؟ خلي شعرك ناتوريل، تقص، تحب تبدل بالقصان قص، والا تعمل ان بتي غفلي في شعرك. اما هذا شعري كان شاتان فونسي كما مثلا شعرك انت واخر وقدم رجع مارون، اكبر غلطه عملتها في حياتك. علاش؟ غدوة وبود أموا عندك 1 سنتيمتر ديكالاج دو راسين، شكون باش يقعد يفرحهم؟ انت باش تفرحهم. والقاعدة شنو تقول؟ مهما صبغة راهي باش تحمار بالغسيل، ومهما ماش حتى ولو خرجته جريليو راهو باش يصفار بالغسيل. يعني انت مش تقعد تجري ورا الصبغة اللي الغالطة اللي عملتها هذيك. انا نسميها غلط. عندي شيب خويا وانا عمري صغير نصبغ وفمي ساكت
0: اذا حب زيد. هاي
1: حريه شخصيه ما تدخل فيها برشا حاجات
0: أوكي.
1: تدخل فيها النفسيه سيرتو
0: سي
1: قبل المنظر قبل شنو يقولوا عليا الناس شنو ما يقولوش تدخل فيها النفسيه فما ناس تقول لك انا الشيبي اخويا كبرني اصبغ اوكي معاك ولهنا تفكير سليم انا بالنسبه لي
0: اوكي
1: باه مي انا شعري ما فيهوش شيب ويبدا اون بون سونتي ومحليه ونقوم انا نصبغ ونلون فيه يعني انا اصنع من ربي اللي خلقني ليه ولا الحجام ليه ما هوش اصنع ما نبدلش الباز متاعي ناتوريل وين الحاجه هذه اللي نعارك عليها تو سنين الله الحاجه هذه اللي قاعد نبني فيها وطروت الحكايه هذه خويا ما تبدلوش
0: شعر
1: بالعكس تو في السنين الفايته شنو اللي كان خارج برشا لومبري على البلون
0: سي برشا تو
1: لي السنة 2026 مثلا احنا اكثر من نص فيه تو و 2027 ان شاء الله
0: أوكي.
1: ما هوش البلون هو اللي خارج
0: اللي خارج خويا نورنا
1: الالوان اللي خارجه اللي انت تخلي بازك الناتوريل موجوده حتى ولو انت سابغه تمشي للحجام يعاود يرجع لك بازك الناتوريل قريبه ليها
0: أوكي.
1: اكثر ما يمكن وتعمل عليها حاجه طون سير طون يعني حاجه كراميل حاجه طون دو بيش حاجه في الفرنسي باش تخرج بها لون عينيك اكهو تفتح السلام عليكم لو سامبل سي لو بلي جولي
0: نايس واضح وصريح سامي سعد الله هو ما يتبدلش دونك وديما تحكي لي سامي حتى كي نحكي وديما تدخل فيه لون العين ولون البشره تفرق في اللون
1: أي. الباز نتاع الشعر هي باش تتبع لك تيماتيكمون لون شوافر حواجبك لون لون
0: حواجبك
1: لون حواجبك ولون شوافر عينيك
0: اوكي
1: نجيو للغفلي اذا انت عينيك فاتحه ولا غامقه تمشي بالتوندونس مع شعرك نتاع الرفلي على لون عينيك البو اللي باش تحط لها وقت اللي انت ذاتك موجوده في الباز نتاعك باش تقبلها البو البو تولي اخر مرحله
0: اوكي
1: فهمت
0: بي
1: ولهنا زادة ونشوفوا صحه الشعر قبل
0: بيان سور
1: يعني فما ناس تمشي تعمل لك بروتين ما نعرفش في الماركه شنية وماركه كذا تو راديو ما عيناش باش نحكي وشنو هما الماركات
0: الماركات اللي تراو فيهم في السوق
1: خير ما ندخل كيما قلت لهم انا طلعت في شتاء هبطت فيديو قلت لهم راهو الكل مخايبين بالنسبه لي قالوا لي مالا انت فيش تخدم في الخايب اي انا عندي احسن واحد في الخايبين اما كلهم خايبين حتى اللي عندي انا خايب
0: اي فما هذيك علاش هما دي برودوي سامي السنا قاعدين يخدموا على حاجات بيو فما قاعدين رافيهم يقول لك اوكي قاعد
1: بروتينينا.
0: على الاقل ما نعرفش انا في
1: كذا.
0: ما نعرفش بالضبط
1: بيو كيفاش
0: تنجم تفرق بين الباهي وتنجم تفرق بين الخايب لما حاله فما برشا حاجات تنجم تفهمها
1: فما باهي وخايب ماشي معك اما ربي بيو كيفاش وانت تجي تضرب لي شعري ب 7000 سخانه في الثانيه بالبلاك حتى كان بيو ولا ما هوش بيو
0: هما اللي مارك تاويك خاطر هذايا مختصين تحكيوا على الحكايه هذايا تنجم تضر الشعرات يصير فيها تساقط وكل ما شيء مي يحاولوا يلقاو تركيبه مش نحكي انا
1: قاعده تتبدل
0: الصناع ولا قاعده تتبدل
1: قاعده فما ريفولوسيون في الحكايه قاعده بشويه بشويه تتبدل
0: مختبرات وكل ما شيء
1: أملتم وصلنا لحاجة طيارة
0: إن شاء الله نجم نوصل لحاجة طيارة
1: أملتم وصلنا لحاجة طيارة
0: الإشكال نقولوا احنا أبليكينا البرودوي نتاعنا ما نعرفوش شنو من برا من تونس ما نعرفش عليكم شنو تختاروا وكل واحد شنو يساعدوا وهذا حرية شخصية في الابليكاسيون في حد ذاتها بعد فما فرق بين بروشينغ عادي وبين منك للحديد
1: بالبلاك
0: لهنا ظهر لي نجم نستحفظوا على شعرنا من خلال الطريقة هذه قول انت اخويا تحب انت شعرك في السيف
1: انت شعره خشينه وروسور واضح انت مش تحط لها تعمل الابليكاسيون ومن بعدك تعمل ام تي بروشينغ كاهو سون بلاك لهنا هي طالبه شعرها يكون ستريت ريد ما هيش مش تلقى الريزلتا ريد هذيك شو تولي تولي السيده ولا السيد اللي يخدم لها غشوها لو كان ما يعمل لهاش بلاك هي ماشي في مخ قالوا لها كلمه سوان كلمه سوان
0: لي تفرق
1: ما تتقالش على برودوي ليسون
0: اوكي
1: ما وش سوان هو هو برودوي دو ليساج
0: مش غيرت من هيئه نتاع الشعر تاعك
1: كانوا قبل في عهد امي وامك يعملوا ديفريزاج
0: وي حسره
1: هكا ولا لا تطوروا شويه عملوا الكيراتين وبروتين وكولاجين وكل واحد شي يحب يسمي وكلهم اسامي نتاع ماركتين كيف الكيراتين كيف البروتين كيف الكولاجين كيف الكافيار اصلا كلمه كافيار كذبه منين انت ما قينيش باش ناكلوه نحن مش نلقاو باش نعملوا في شعورات
0: ولا ضحكتني مين قالت لي مازالوا فما ديفريزاج
1: يعني المارك اذا المتحدث مجنون المتصنت عقل
0: باهي كونوا عقلاي انتوما واختاروا الماركة اللي تناسبكم واللي موجودة في السوق بطبيعة الحال كسوا في تونس كسوا من برا. المهم استحفظوا على الكاليتي نتاع الشعرات نتاعكم هذه
1: نعمة من عند ربي
0: فوالا هذا هو. انا نفهم سامي
1: خاطر

0: أكبر حاجة دقدق الشعر هو الفير يبدأ طايح. الفير إله تأثير كبير برشا. ولا جماعة اللي مرضى لطف عليكم بتيرويد بالهيك الغدد
1: فما فيتامين دي كان صدقني ربي
0: لهنا الحاجتين هذوما اللي دقدقوا ياسر الشعر. وتقول لك أنا ما عمري ما بدل شامبواني وشامبواني محليه وشعري ما صبغتوش وما تهلكش وشعري مهلهل ويجيوني للصالون ونقص لهم وكل شيء يبدا الشعر ما فيهاش روح. هذيك امشي عايش اختي حافظ على بدنك تو شعرك يتصلح.
1: وي وسيني باش تعمل تحاليل تاع
0: شعري سيني نتاع بنادم في بدنه
1: سي فري
0: راهو ساهله برشا باش نقولوا واو شامبو خايب والاخر باهي والاخر لا لا لا
1: نجم تكون المشكله داوي
0: روح يا اخي شعرك منين هو خارج من الرسورس نتاع بدنك. بدنك هو اللي عاطي الطاقه للشعر هذاك باش يتكون اون بون سونتي. انت كانوا بدنك فيه خلل امشي صلح الخلل هذاك.
1: واضح يعطيك الصحه. كان الناس كل قاعدين يتفاعلوا معاك سامي على حكايه الصحيحه الفيتامينات نجم فما تكون مشكله. دونك ديما هي كي لمبوبه كيما تقول انت تشعل راهي فما مشكله
0: لمبوبه امشي داوي بدنك
1: فوالا وامشي استحفظ على روحك.
0: راهو مثلا البروتين يفسد الشعر اما على طوال المده
1: أوكي.
0: يفسد اوكي على طوال المده وينجم يكونوا برودوي خايب برشا من اول مره. مثلا عندك أربعة ألوان الأحمر مش يقولون بالعامية الأحمر لورانجي شو اسمه هيك الكويفري والفيولي والنوار هذوما الأربعة يفسدوا الشعرة ويهلهلوها من داخل تتهرى به أما ما تظهر لكش اللي هي محروقة ما أنا كأكسبير كي نمسها وعلى المبلول سيرتو نلقاك إلاستيك هما شي يجي ويقول لك الماش أكثر حاجة تفسد الشعر أوكي كأنك مش تفتح للبلون ومع سخانة كما قلنا هكا العام دجاجة روتي بالبابي أليمنيوم مش تعاود تتفرقع أنا ضد البابي أليمنيوم الله غالب حاجة لا أطيقها
1: يضر بيان سور
0: به تسخن هولي بالبابي أليمنيوم سي نورمال وتزيدها كاسكا شالور وكذا الدنيا تتقرقع به معاك وقت اللي أنت الماش قطع لك شعرك حاجة ظاهرة للعين اللي هي تحرقت تبي كاش بما معنى الشعرة تحرقت وشفتها أنا تحرقني في شعري ونشوفه خير برشا من أعمل البروتين والألوان الأربعة اللي حكينا عليهم والشعرة تبدأ ميتة من داخل وهي تلمع
1: انت ماكش فايق بها
0: صح
1: واضح يعطيك الصحة سامي ميرسي بوكو سامي سعد الله على هذه النصائح والمعلومات بالنسبة لليوم يعطيكم الصحة أنا مازلنا مواصلين معكم حتىش للنص النهار خليكم معنا ما تبدلش الموجة
2: Vibes. منك نسمع صوتك تسمع لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام مع بعضنا السيف يحلى ديوانا فام صوتكم

0: يلا هذا رغب علامة لي وصلنا لحد 42 دقيقة مصلي معكم حتىش للنصف النهار وديما النهايه سعيدة يوم الاثنين مع حمدي حطاب. أهلا وسهلا بونجور
1: هاي شكرا
0: شنو الأمور؟
1: والله صباح الحمد لله يعطيك صحة
0: كان ويكاند مليء بالخرجات خويا صح عليك
1: والله لا ليه ويكاند بيه ما شاء الله ويكاند بيه على الأقل
0: تك تك ونمشيت
1: لازم الميزاجور لازم بين المدفون وبين المعمورة والرتيبة ثلاثة بلايس حاسين وما نحكي لك
0: شو ولا بتصورها تشوفوهم
1: أوكا اسمع هاني بش نعمل بارتاج معاكم على العبيد كل تسمع فينا بش نفهموا شوية هي حكاية ميزاجور وكاو أنا نسكن في فندق جديد دونك خرجت البحر مقابلني وفندق جديد ورايا وعلى اليمين الجنوب وعلى اليسار الشمال
0: قلت يا حمدي ونمشي
1: لا لا لا هوي لا هوي راه معايا الوالدة
0: معايا
1: الوالدة وانا اكبر دروس الحياه ماخذهم منها هي قالت لي راك باش تلقاها هي المعموره
0: اي
1: قلت لها برا نجربوا المعموره له طونكو لهوي جاي من الجنوب الكوت هذيك ما بين حمامات سود حتشلق ليبيا اذا كان لهوي جاي من الجنوب جاي من الجنوب التونسي من صفاقس طالع على الفوق البنزرت راو اوتوماتيكمون باش تلقاها هي
0: ما يعومش ديجا
1: ولونفير ولونفير صحيح اذا كان جاي من الشمال للجنوب تلقاه يعوم انهي الكوت اللي تلقاه يعوم الكوت هذه اللي نحكي عليها دونك كان هو جاي من الجنوب الكوت نتاع من انا ديما نحب اليوم بويسك بون باش نحكيوا على الساحل اما باش نعطي لمحه صغيره
0: أوكي.
1: على اللي تاكدت منه معناها دونك الكابون هي مقسومه عندنا دو كوت عندنا اليمين اللي هي من حمامات حتىش لقليبيا واللي صار من الهوارية نرجعوا حتىش للمريسة نرجعوا حتى لسليمان نرجعوا حتى للجامي البرص الصدرية طيب نحكيه عليهم مرة أخرى اليوم أثناء كل الحمد لله الكاليتين تاع الماء تحسنت عمناو الروم ما نجمش نحكي عليهم عمناو خاطر الماء يبات في شان يصبح في شان سبحان الله لكن السنة الحمد لله تأكدت واني كاليتين تاع الماء تحسنت على الاخر وحنا كي نحبوا نعطيو نحكيو على ديستيناسيون ماذا بينا اللي يمشي يلقى الكلام اللي قلناه صحيح دونك اذا كان الهواء الريحيه جايه من الجنوب للشمال الكوت من الحمامات حتىش لقليبيا راهي ما تعومش مشيت للمعموره نلقى درب احمر ودرب احمر معناها الشديد الافتراب ما تعومش فيه
0: ما تخطرش
1: الاخضر راو قليل الافتراب وتنجم تعوم
0: نجم على روحك
1: والأورانجي ولا الأصفر راو معناها متوسط يلزمك تعص ولا أما البلون والأخضر راو مسموح السباح
0: دونك اليوم
1: اليوم اخترت الوجهة دونك قلت لك مشيت المعمورة السباح نلقى هيج مع ما ساعتين ما ثلاثة مشيت للرتيبة نلقى حاجة أخرى جملة تو مرة أخرى تو نحكيو عليه مشيت تأكدت وإني الكياس مسموح ما وجاتني لغة وإني معلومة وإنه لا ما عادش نجمو ندخلو وصارت حيازة ما فماش منه الموضوع
0: يا ريت كنت واد
1: عبيد دخلت من واد عبيد خرجت مرتيبة ومحليها كالبر وإني سبيخت بيه سبحان الله أقسم بالله هاك البلايس هذوكم نمشي لهم نفسانيا نرتاح تو ساعات عبدي يجي يقول لك كي تحكي على بلاصة قول راهو كياسها خايب قول راهو نجم تفلق لك فيها العجله قول راهو الله لا قدر ينجم يضربوا لك فيها الكرهبة بويسك لي باركينغ ما عادش سيكوريزي ما عادش بالفلوس قول راهو الماء نتاعها خايب ما نقولش انا تعلمت كي نحكي على بلاصه هي اصلا بلاصه تبدا توصي فيا تو مشيت واد عبيد والرتيبه يوصي ويعاود شجره شجره وانت تحكي على الخايب تفكر البيه اللي عشتوا فينا معناها كل حتى في العلاقات راهو هكا وانت تحكي وانتو ما تحكيوا على الخايب اللي عشتوه معاه بتحاولوا تفكروا به اللي شفتوه معاه
0: كين خلا اليوم به
1: مالورزمون ما عرفش نجاوبك على كلمتك مالورزمون خايب مرة تفسخ به ألف مرة مالورزمون دونك وإحنا نحكيوا على الخايب اللي قاعدين نشوفوا فيه معابد ماذا بينا نتفكروا البيه اللي شفناه معاه نقطة وارجع للستار نكمل لك توا
0: قالها حكيم ذات مرة
1: نمشيو للساحل 130 كيلومتر على تونس العاصمة نشدوا الطروت نلقاو بياج هرقلة بعد مطار نفيذ ندوروا على اليسار باش ندخلوا لجوهرة الساحل سيدي بوسعيد الساحل اللي هي هرقلة البيع هرقلة وما أدراك ما هرقلة هرقلة راي وجهة صيف وشتاء اللي حب يرتاح وما يرش جوجمة
0: معاك
1: ويعيش مرتاح
0: معاك
1: ويعدي ينهير مرتاح هرقلة عليه بهرقلة في الشتاء واللي حب يشوف بحر ما كاليتي متاع ما سمحة على الاخر الرمل مزيان وإلا بارتي فيها الأحجار باش تعمل فيها بلونجي باش تحط باراسول انت وعايتك وتتمتع بنهار في منطقة قريبة يعني شمعني اللي ننصح العبيد اللي ماشية الهرقلة نهار تقسم على مرتي
0: كيفاش
1: الصبحيه نبداوها ندخلوا الوسط هرقله نقضيوا قضيتنا ونعملوا طله على البرت برت هرقله راهو فما من 2021 عملوا فيه دي ترافو حتى 2023 توا برت هرقله كي تدخلوا تحس هو برت صغير نتاع الصيد وبويسك فما لي بيسيكولتور غاديك في رجله معروفه دونك فما دي موفمون ما فماش برشا موفمون كبيره نتاع فليك كبار دونك باش تدخل باش تهز صغارك توريهم اش معناها برت واش معناها صيد بحري عليك برت رجله تعمل دوره مزيانه انا اكتشفت حاجه وانه فما دي ناس تسافر اجانب يجيو بالليفان نتاعهم وين ينستاليو روحهم قبل مدخل برت رجله على اليسار فما كنت صغيره قلت شو يعملوا هذوما لهنا كي شفت الكاليتي نتاع الماء وفهمت حاجة أخرى وأنهم فهموا وأنه اللي ترافو اللي صاروا في البرت عملوا سقالة على اليمين وسقالة على اليسار مهما كان الطقس الماء غادي دي مارك فهمت ما هو الحجر يكسر الموجة كيما الغابة تكسر الهواء طوار نرجع للرتيبة كي تبدأ الدنيا هيجة والبرشة هواء جاي من الجنوب اللي هي نورمال مو ما تعومش الكوت متاع البرتي متاع ويد عبيد رتيبة تعوم معليش على خطر الغابة تكسر الهواء اللي يقعد فيها تقعد فيها حاجة بركة وإنه أول ما تحط ساقك في الماء تلقاها غارق دونك غاديك الفوفيرة تنسيون طاو نرجع له مرة أخرى خلينا في هرقلة دونك نص نهار الأولاني دورة في وسط هرقلة هرقلة راي معروفة بالصناعات التقليدية إنسال توا يخدموا في الصعف ويخدموا في الحلفة يعملوا
0: لشابو
1: مش شابو مظلة يعملوا لمظلة لي شابو نبداو فوالا دونك يعملوا المظله بالصعف يعملوا القفاف وماذا بينا نرجع شويه باش نقصوا من الامباكت نتاع البلاستيك في بلادنا
0: الحاجه باهي الجيل الجديد واعي
1: كل حاجه مزيانه نصدقني كل حاجه مزيانه نرجعوا لها باش متصور معناها انت دنقري وقفه من مطعه اخرى صاحبي من الاخر معناها دونك هرقله الصبحيه نعملوا دوره في وسط البلاد نخرجوا نتعداو باش نلقاو على اللي صار فما المسرح مسرح الهواء الطلق نتاع هرقله اللي هو قاعده تصير فيه مهرجانات مازلت لتو ما نعرفش البلانينغ نتاعو انتوما كان عندكم فكره ماذا بينا على موجات ديوانه فهم نسمعوا الاخبار نتاع المهرجانات اللي باش تصير مسرح الهواء الطلق نتاع هرقله راه يبدا الارتيست قدامك وانت قاعد تخزر وتخزر الموجه معناها من الاخر حتى كما عجبك السبكتاكل عندك فاش تتفرج من الاخر دونك نخرجوا من هرقله على اليمين ديريكسيون سيدي بوعلي باش نلقاو شطوط نتاع هرقله ديريكسيون سيدي بوعلي وحمام سوسه دونك على اليسار باش نلقاو شاطئ رملي نهبطوا له بالدروج جولف صغير ما يهزش برشا راهو واللي يعجبك فيه ما يتعبش على خاطر العباده البريفير تمشي البارتي اللي صار باش نرجع لها دونك وبعده هو نلقاو ما نسميوهم احنا بالبيسينات ولا الجوابي ما همش كيما بيسينات وجوابي كاب زبيب لا علاقه على خاطر كاب زبيب البيسينات وجوابي في الماء البارتي هذيا نتاع سيدي بوعلي واحنا ماشيين سيدي بوعلي من هرقله البيسينات تمشي شويه تلقى حجر وشويه رمل كيما الجابيه حجر وشويه رمل دونك اكيد جدا مش تلقى وين تعوم ماذا بينا نلبسوا ونلبسوا صغيرات حاجه في ساقينا وماذا بينا سناك كيما قلت ونعاود نقول نسميهم اللي يعوموا بيهم
0: اللي
1: شامبرير ماذا بينا انيفيت سناك على خاطر انا قلت لك الطيارات الهوائيه ما تعرفش عليها وقتاش تتحير وسيرتو كي نبداو في بلاصه كيما هرقله راهو الهواء يهبط تلفت تلقى راهو في فراكسيون سكوند ما تلقاش شامبرير بعدك دونك هذا نص نهار الاولاني
0: نص نهار الثاني
1: نتعدي وناكلوا حاجة في وسط هرقلة باش نشجعوا العباد اللي غادي راو عندهم بلاوات تراديسيونيل انا ماذا بيا كل بلاصة نمشيو لها نحاولوا احنا واصحابنا ولا وعائلتنا نكتشفوا الجاسترونومي لوكال راي كل بلاصة وخصائصها راو توينس كلنا نعملوا كافتيجي ونعملوا كسكسي لكن اللي تاكلوا في بلاصة ما تعاوش تاكلوا في بلاصة اخرى كافتيجي القروين بنين اما فما بلايص اخرى فيها زاد الكافتيجي بنين لبلابي بنزرت بنين اما زاد فما بلايص اخرى فيها فهمت دونك نحاولوا نكتشفوا الجاسترونومي لوكال ونشجعوا العباد اللي تخدم غادي وحتى كمان ناكلوا حاجه في ريستوراسيون حتى لو فيت اللي نشري من العطريه حتى حكه جبن وحكه هريسه وباجيت نفرح بروحي النص نهار الثاني مازلنا في هرقله وما نبعدش ميم با حتى على ساقيه نجم نمشي لافونتاج نتاع البلاصه هذه نتاع هرقله تحب تتمتع بها حط الكرهبة ويمشي على الساقيك. وهرجلة المتعارف عليه وأنه في أي بلاصة تنجم تحط كرهبتك حتى قدام ديار العبيد حتى ما يجي قلقك. وما شاء الله عليهم عندهم الجر قدام الديار ديما الظل موجود. رو حاجة درس لازمنا نتعلموه، رو كي تعمل شجرة قدام دارك رو لي كنتي والغيرك شجرة اللي قدام الدار تجيب الظل، العصافر تلقى وين تركش تحتها لازم مش تلقى قطوس ولا كلب يتظلل تحتها. وديما في الطقس هذايا باش نوصي ونعاود نوصي ديما حاجه فيها الماء في شباك البيرو نتاعك ولا في شباك دارك ولا قدام باب دارك. وحتى اللي قاعد من عشاء البارح ما يسالش حطه لبرا وحاول كل يوم ونظف صحيت ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. دونك العشيه بعد نص نهار الليل نتاع هرجله شنو نلقاو رواحنا على اللي صار ديركسيون شاطئ المدفون.
0: اوكي
1: شاطئ المدفون هو غابه، هي غابه عملها الجيش التونسي في الستينات وعملها باش يحارب بها البحر ما يقدمش والتصحر البارتيه ديكا راهو فما بحر وتوا غابه وراها صبخ.
0: اوكي
1: دونك تمشي حتىش البوفيشه دونك غابه المدفون باش نعطي باش نقول حاجه، غابه المدفون راهو ممنوع التخييم فيها.
0: اوكي
1: والدخله ليها راي بوتوريزاسيون.
0: اوكي
1: كي باش تدخل غابه الشط نتاع هرقله يوفا وين الواد راهو العباد اللي باش تمشي باش تلقى شط فما سقاله وفما شط كبير حكايه زوز كيلومتر ونص وباش نلقاو واد. الواد هذايا كي باش نفوتوه نلقاو روحنا في المدفون اوتوماتيكمون. المدفون لا يزي الشط ماهوش سيكوريزي.
0: اوكي
1: ما فماش عبيد دونك ما ناخذوش الريسك. كانوا قبل يدخلوا له باللي كتف وكات تمنعت الحكايه ولاو شويه لي في تي تي يدخلوا افيك اوتوريزاسيون والا تنجم تدخل له من شيره البحر باش تعمل الدوليشه صغيره في وسط في ما بين الشط والغابه.
0: أوكي.
1: وتعاود ترجع، لكن انك تتعمق في وسط غابه المدفون راهو حاليا ممنوع. وانا نفهم علاش، نشوفوا شنو صار في سيدي مدين بلاصه نحبها برشا راو بحيره وسيدي مدين تويتي توا في الشتاء نحكيو عليها وفيها ديزاكتيفيتي طياره نجمو نعملوهم، لكن الله غالب هاك ترى اللي فهمت على السخانه مع الهواء الغلطه قد هكا تتكلف غالي. راو هذيك هي يلزمنا نتعلموا، راهي غلطه صغيره تتكلف لك غالي. راو لو موفي شوا ولو موفي كومبورتمون يتكلف غالي. كيما كي تغلط في عابد راه نجم يتكلف لك سنين. خلينا في رجله توا صح. شط المدفون الافيرج والسلحفات اللي حكينا عليها المره اللي فاتت معشه بكثره سنين. اذا كان باش نمشيو ونهزوا صغيراتنا يعملوا دوليشه صغيره كان لقينا تراس ماهيش عاديه نتاع سلحفات وتراس السلحفات راهي تشبه لنا احناش. ماذا بينا نحاولوا نبارتاجيو على لي باج اللي مهتمه بالحياه البريه فهما يتصرفوا نعطيو لي كوردوني وهما يتصرفوا. مانيش في سمي حتى باج اللي حب يسمي ينجم يتاقي روحه في لي كومونتير من بعد واحنا نتفاعلوا معهم على الذمه. غابه المدفون كما قلت لك هي غابه عملوها في الستينات باش يقاوموا بها التقدم تاع البحر وباش يقاوموا بها التصحر. دونك بالوقت تكون فيها ايكوسيستيم عظيم ياسر، فيها الخنزير البري والارنب الجاليه فيها الزيرده والثعلب وفيها الحيوانات اللي مرتبطه بالبحر كيما الفكرون. دونك يخرجوا لها. ماذا بينا كي ندخلوا فيها ندخلوا ابي ما نعملوش برشا حس وما نخليوش وسخ
0: نستحفظوا.
1: انا الفينومين اللي ريتو ديرنييرمون مريتو حتى في الويكاند كي تحركت قد ما تتوغل في الشطوط وتمشي لبلايص فارغه قد ما ينقص قد ما تنقص الحركه نتاع العبيد قد ما ينقص التلوث
0: بيان سور.
1: اي مالغري سا سبحان الله تمشي راك تعمل 3 و 4 كيلومتر في شط فارغ وتلقى وسخ. نحب نفسرها النظريه هذه، راهو مش ديما العبد هو اللي متسبب، راهي الطيارات البحريه تخرج له سخ من البحر
0: اللي حقها البشر.
1: شوف
0: هي حلقه تبع بعضها
1: سبحان الله، راهي فما فليك وفما ناس ما استحفظش وفما اخي سبحان الله راك عادي تلقى دبوزه جايه من ايطاليا مخرجها الماء تلقى عجله التراكتور شكون مخليها عجله التراكتور
0: ساعه فريجيدير
1: فهمت دونك راهو مش ديما العبد
0: قبلتك الحكايه وليت فريجيدير
1: عادي عادي ما الفريجيدير جينيرالمون راه يحطوا فيه ثلج كي بدو قاعدين على البحر
0: الكبير الكبير والصغار يبدوي
1: سبحان الله. اللي نحب نوصي بيه راهو كي تلقى وسخ على الشط ماذا بيك حتى ماهوش وسخ كلمه راك كي باش ترجع للمره الجايه للبلاصه باش تلقاها نظيفه كي باش تهز
0: صغيراتك نهار اخر
1: كي باش تنعد زايده العبيد على بلاصه كي باش تنعد توا الناس تلوم فيا على تراكن مزيانه ماذا بينا ما تحكيش عليها باش تقعد نظيفه. انا باش نحكي عليها وباش نوصي الناس عن نظافه. ما نجمش انا نبدا شوف هذا واجب عليا طونك جيت لهنا وقعد قدام العبيد والناس تسمع فيا
0: نوروهم بالبلايس
1: باش ننورهم بتراكن يمشيوا لها بقل التكاليف ويمشيوا لها بالترونسبور بيبليك. وحتى كما فماش ترونسبور بيبليك نقول لك كيفاش تدخل
0: أي.
1: اما تعمل مزيه نوصيك عن ضفة
0: يعيشك
1: عليها. وهذه كانت غابه المدفون وهرقله وان شاء الله تري بيانتو باش نحكي لكم على ديستيناسيون مزيانه على الاخر في الوطن القبلي
0: نخليها
1: سيربرايز
0: المره هاي سيربرايز يا بابا. بالله جوست توضيح صغير راهو كيبدا ريل هابط راهو جزء من كلام تقال في وقت كبير راهو فيديو كامل وراهو حمدي توا للعام الثاني على التوالي وقبل زاد كيف كيف معنا فيديو انا فاهم يحكي برشا ويوعي برشا الناس انه يمكن نمشيو لبلاصه اخرى نكتشفوها معاك يا حمدي لازمنا نستحفظوا عليها وذا اللي تقول فيه ديما. دونك راهو ريل لا ينطبق على الحديث كامل والسيد معناها متشبع بالطبيعه والزين ومسؤول
1: وموصلني الغابه زيد
0: والشجره شجره يعيشك حمدي عايشك. شكرا فاروق شكرا ايمان نورهين مرام يعطيكم الصحه الناس الكل مستمعينا ومشاهدينا قاعدين تنمروا عليا على حكايه الشابو نقصد مظله ما فماك هذيك حاسين وش كاسكيتي ها طاهر ميرسي بوكو الناس الكوليك ان شاء الله نتقابلوا غدوه في الامان وباي باي.

0: Il sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutkom.
1: D1FM.
2: Qui se passe à l'Ouahda ou Tessaïn, Fasel Tnien. Fi Tunis le Cobra, à Tessa Tessaïn, Fasel Khamsa.
0: D1FM. Flash News.
3: موجز ومنتصف النهار دي ونفهم عسلمة. الإضراب العام الذي ينفذه قطاع التاكسي الفردي بولاية قفصة يسجل نسبة نجاح فاق 90% وفق ما أكده الكاتب العام للغرفة الجهوية لقطاع التاكسي الفردي بقفصة قليعي بن محمود، مضيفا أن الإضراب يأتي للمطالبة بالترفيع في تعريفة النقلة.
4: نسبة النجاح ما شاء الله برسك 100%. معنا فإحنا عندنا زملاء نبهناهم على أساس أنها إذا فما خدمة إنسانية أو مرض أو معافاة أو كذا معناها متزمين باش نوصلوه، ما نعطلوش عباد وما نحبوش نعطلو عباد، لكن الله غالب هذا معناها إكرهات. بالنسبة للمطالب تانا هي أول حاجة هي الزيادة في التعريفة اللي ما عادش معناها مخلصتنا. إحنا ولينا قطاع نخدمه بالخسارة، بيسات والكربيران والوثائق للأسرانش وغيرها كل ولد معناها سواء مشطة ياس ما عادش قادرين عليها. حبوا معناها زيادة في التعريفة على أساس باش نجموا نعيش وذا الاخر نجم رب سارة نجم قرض ذريتنا. احنا مواطنين في الاخر ما نحبوش الضربات، هذا شيء معناها مرزين عليه.
3: في الوقت الذي يشهد فيه قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص اليوم إضرابا عاما، وصل عدد من سائقي التاكسي بولاية صفاقس نشاطهم المعتاد، مؤكدين أنهم لم ينخرطوا في الإضراب بسبب الظروف المالية الصعبة التي يعيشونها.
5: كثيرة فينا نخدموا العريبة الكل، احنا بالنسبة لنا رخص جدة وخرجوا وكثيرية مبلعين في البنوك اللي يخلص في 1.5 مليون وخلص في 1.3 مليون ما يجيبش كيراتي حتى نهار يضرب نهار اليوم يدفع من جيبه أبار هو بابا عائلة زوج صغار وهيك وهيك مصاري فخرة ومصاري فخرة. واحنا مطمعنا بالله جاتنا الرخص كما قال السيد 22 سنة في التاكسي، احنا بجاتنا رخصة مطمع بالله جات وجاتوا في 50 سنة معناتها رخصته مش جاته هو صغير كما نقولوا مغلوبين، فهمتني ولا؟ انا بالنسبة لي انا مبلع عندي كريدي نتاع بنك عندي كذا وعندي كذا يهمونا احنا باش زيادة التعريفة، اما لكن في نفس الوقت احنا نهار بحسابه كي نقفوا
6: غارقين بالديون هونية. البنوك مستعمرتها معنا 5 سنين يعطيوا في 40 مليون يخلصوا في 65 مليون. برا شوف بلعين الهوني مساكن رخص جدد فرحانين برخص جدد مش طالع مبلعين بالقروض. معنا شو الاضراب نضربوا عليه على شنو؟ على زيادة الكونتير ضربوا على زيادة الكونتير. لا موش مطلب عشناش بي عدينا فما مطالب ما غير من زيادة الكونتير. عطينا امتيازات في القطاع في البيس دي روشونج ما غاش عندنا منظمات، كانوا شادين المنظمات كبروا وبشيء وخرجوا على رواحهم. فهل القطاع مازال فيه القطاع فهل القطاع
5: ماذا بينا الطريفة تزيد؟ احنا راو احنا ماذا بينا الطريفة تزيد باش احنا نلقوا روحنا، اما لكن مش نريحوا نار مش نضيعوا روحنا. علاش تخدم العباد على خطر ام بلا راو في الكريديت؟ ماذا بيه هو مخالص ويضرب باش يزيد الطريفة؟ هذا ماذا بيه زيادة هذا ماذا بيه زيادة ماذا بيه زيادة موش معناتها ما يحبش الزيادة. اما المزمر فينا خلص في 1.5 مليون في الشهر، 1.5 مليون في الشهر هو 50,000 50,000 زيادة راقة زيادة اللي هو بابا عائلة زيادة كذا زيادة كذا برشا حوايج معناتها. والبيزر شونج غليت فيدونجيت غليت هيك غليت وشي نغلى معناتها. احنا ماذا بينا الطريفة تزيد؟ معنا كي نقفوا مش يجيب كو يريح نهار كامل يريح نهار كامل يقمني خلص هذا الشهر.
3: مجلس نواب الشعب يعقد غدا جلسة عامة لموصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس، وللنظر أيضا في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة صندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. إلى الشأن الدولي، الرئيس الفرنسي يؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. والمعهد الوطني للصحة العامة في الكونغو الديمقراطية يفيد بأن تفشي فيروس إيبولا في البلاد امتد إلى إقليمين جديدين. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع هدى الورغمي في منك نسمع. أجمل تحيات بهير عوجي في أمن الله.
2: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوينسا، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
1: صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. منك نسمع مشوار ينطلق معكم توا، يتواصل حتى الماضي ساعتين. تحية لكل مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا في كل المناطق في تونس ولا في الخارج، مرحبا بكم كالعادة. إن شاء الله تكون بداية أسبوع موفقة وجميلة ورائقة للجميع. نتقابلوا مثنين حتى للجمعة باش نحكي وشنو صاير في البلاد، شنو آخر الأخبار، مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية خاصة لكل مستعملية للطريق، تحية خاصة وخاصة جدا للناس اللي تخدم توا تحت الشمس. إن شاء الله ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوة، إن شاء الله وردوا بالكم على رواحكم وعلى صحتكم، ونأخذوا كل الاحتياطات اللازمة. نعرف ارتفاع كبير في درجات الحرارة في عدد من مناطق البلاد، أمس سخونة اليوم زاد، فما ارتفاع آخر في درجات الحرارة، سيسوا رواحنا ليمات هذي الكل. نذكروا أستاذ عامر بحبة كان دخل معنا في المباشر الجمعة اللي فاتت، قال من 10 حتى 20 فما أيام سخونة وارتفاع في درجات الحرارة، نجم تكون موجة متواصلة ولا موجة متقطعة، لكن ردوا بينا وسيسروا احنا الناس الكل. مرحبا، تحية للناس اللي تسمع فينا زادة في الخدمة حتى كين ما انت مش في الشمس، تحية ليكم وربي يعطيكم القوة. تحية للناس اللي تسمع فينا زادة في ديارها، مرحبا الجالة التونسية، تحية خاصة ليكم جميعا. بما انه فما اضراب النقل غير المنتظم في بلادنا، تاكسي الفردي، تاكسي الجماعي، تاكسي السياحي، النقل الريفي واللواجات في عدد من مناطق الجمهورية، انتوما كيفاش كان نهاركم اليوم؟ فما ناس مع الاضراب وفما ناس ضد الاضراب، وحتى من داخل القطاع في حد ذاته فما ناس دخلت في اضراب وفما ناس ما ضربتش وخدمت على روحها. كل واحد والمنظور متاعه، كل واحد ومعتها تبريراته. فما شكون مع الاضراب هذايا اللي طالب اساسا خاصة بترفيع في العداد، تعريفة العداد، وفما ناس تقول لك احنا ما طالبنا اشياء اخرى ومطالب اخرى. مثلا في صفاقس يقول لك احنا عندنا مشكلة الغاز، يا اخويا حلونا مشكلة الغاز، راي الكرهب متاعنا قاعدة تتحرق، واكثر من مرة نوثقوا احتراق التاكسي في صفاقس. مرحبا بالناس الكل في الجمهورية. 31 328 330، ساعة ثانية باش تكون مفتوحة لتليفوناتكم باش نحكيوا فيها على اضراب النقل، لكن ساعة الاولى باش تكون حاضرة لاكتواليتي، شنو صاير في البلاد، شنو اخر الاخبار، نحكيوا في الموضوع تتشويتا. بعد فيديو يوثق حصان تعرض للاعتداء من قبل شاب في جرجيس، محامي جمعية الرحمة مش يكون ضيفنا في ماكس بارتاج، حذرت منه الحماية المدنية، ما هو التيار الساحب وكيف يمكن التوقي منه، موضوعنا في ديكريبتاج. 98% من العاملين في التوصيل عبر المنصات الرقمية لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية والتأمين، دراسة نحكي عليها اليوم في الشفر دجور. بعد أن أطلق والده نداء واسعا، الطفل محمد يدخل إلى العملية بمستشفى الهادي شكر بصفاقس، موضوعنا في إنبوكس. بعد أن أصابته الحشرة القرمزية، هل سنسجل وجود الهندي خلال هذه الصائفة في أسواقنا، موضوعنا في ميديتور. إضراب النقل غير المنتظم يثير جدلا بين مساند ومعارض، 31 328 330، موضوعنا في ألو ديوان.
0: منك نسمع، منك نسمع، كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: محمد زعبار في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، انتصار المكاور، إيمان ضحى السويسي، أشرف الرباحي كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للناس الكل. مشوار يتواصل معكم حتى للماضي ساعتين. هذه منك نسمع على ديوانة فام. الجزء الثاني نذكركم أنكم مش نحكيه على إضراب النقل غير المنتظم، نحكيه على التاكسيات الفردي الجماعي السياحي نقل الريفي والواج اللي صاير في عدد من جهات البلاد اليوم. رأيكم في الموضوع 31 328 330 رقم التليفون. تحية للإنترنت الكل اللي تواصلوا معنا عشان اللي تبتانا لديوانة فام لايف. أهلا وسهلا، شكرا لكم ناس اللي تبع فينا على الفيسبوك ديوانة فام. تحية للناس تبع فينا على الفريكونس نتاعنا الكل، مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
1: ماكس بارتاج
2: نحكيه على تداول فيديو نهاية الأسبوع يوثق تعرض حصان للاعتداء من قبل شاب. قيل أنه في جرجيس. جمعية الرحمة كالعادة تتحرك باش نشوفوا آخر تطورات في الموضوع هذا، شنو اللي قاعد يصير. يلا تودسويت تضيفنا في المباشر محامي الجمعية الأستاذ مروان الخصخوصي. أستاذ مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: مرحبا بك مدام هدى ومرحبا بك في المستمعين.
2: شكرا جزيلا، مرحبا. نرجع للواقع والتفاصيل متاعها، جديد الفيديو مش جديد، وين صار بالضبط، شنية اخر المعطيات اللي عندكم وشنية التحركات القانونية اللي باش تقوموا بها؟
3: هو الحقيقة اخر التطورات اللي موجودة توقع احالة المتهمين على انظار نيابة عمومية بالمحكمة الابتدائية بلبنان.
2: قداش العدد متاعه؟
3: المفروض 3 أنفار.
2: 3 أشخاص هاي؟
3: واو كده. هاي؟ في البداية نحب نلاحظ انه الفتح البحث كان بمبادرة من النيابة العمومية. يعني النيابة العمومية تحركت من تلقاء نفسها، وهذه حاجة يعني تفرح وحاجة باهية أنه النيابة العمومية واللي تتحرك من تلقاء نفسها مش حتى بتقدم شكاية يعني في الغرب.
2: ولا الحمد لله النيابة تحركت في الموضوع هذايا وتم إحالة المتهمين على أنظار المحكمة الابتدائية
3: على أنظار النيابة العمومية من طرف الوحدات الأمنية المتعهدة بالبحث.
2: أي.
3: وقع إحالتهم اليوم على النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم وإحالتهم على المحكمة المختصة، يعني نستناو قرار النيابة العمومية.
2: قرار النيابة العمومية في الموضوع هذايا جديد، معناتها الفيديو مش قديم هكا ولا لا؟
3: لا لا لا، جديد الفيديو. وللأسف أنه الاعتداءات هذه متكررة، وتقريبا كل أسبوع نشاهد فيديو جديدة فيها اعتداءات.
2: الفيديو اللي فات الجمعة اللي فاتت في السحلين هكا ولا؟
3: وهو كذلك وتقدمت فيه شكاية من طرف أحد الزميلات يعني في حق الجمعية. وهو الآن بصدد يعني المتابعة، وإن شاء الله أهم حاجة هو خطر في المناسبات هذوما في الاعتداءات هذوما للأسف احنا نجم نشوفه منهم جانب آخر اللي هي مناسبة لطرح الموضوع هذا، ومعناها مناشدة مجلس النواب أن ينظر في القانون المتقدم في مسألة يعني زجر الاعتداءات على الحيوانات. احنا مش الغاية متاعنا زجب الناس في السجون او التشفي او غيره، احنا فقط نحب ننشر يعني عقلية ردعية، وانه الحيوانات راهو مش بالسهل الاعتداء عليهم باش الناس ما تستسهلش الاعتداء وما تستسهلش يعني الاضرار بهم.
2: انا والقانون يحمي معناتها فلا اي علاش انت استاذ معناتها دعيت انه معناتها ان البرلمان انه يسرع في النظر في مشروع القانون اللي تم التقدم به لزجر الاعتداء على الحيوانات، خاطر القانون اللي عندنا قديم برشا هكا ولا لا؟
3: قانون قديم، وهي مجموعه تاع قوانين متفرقه، واصل العقوبات اللي موجوده فيها ما هي في رادعة، يعني الأقصى متاعها هو 15 يوم سجن وخطية مالية رمزية
2: 4000 فرنك ده
3: 4800
2: 15 يوم سجن. كما قلت انت استاذ احنا مانيش معناتها مش للتشفي من الناس، ولا انه السجون نتاعنا تبدا معبيه بناس اعتدت على حيوانات. نحب ننشر ثقافه الوعي اليوم واهميه حمايه الحيوان وكيفاش معناتها سواء كان ديننا ولا اخلاقنا زوز ما يسمحوش انه نعتديو على الحيوانات، ويا ريت معناتها انه الثقافه هذه كي الناس تكون معناتها تكون منتشره، الناس تعرف ان فما عقوبات زاده مشدده وراهو إذا كان اعتداء على حيوان ينجم تكون عنده عقوبات سلب الحرية طويلة الأمد، وقتها ينجم يقرأ لها ألف حساب ويولي يخاف وغيره، هكا ولا؟
3: بالضبط بالضبط هذا هو. وفي الناحية هذه لو حتى معناها الوحدات الأمنية والأمنية العمومية المحترمة تتعهد أحيانا تلقى نفسها وقت تشاهد يعني اعتداءات ولا تنشر يعني فيديوهات من نوع هذايا، وهذه حاجة باهية أنه بدأت معناها العقلية متاع أنه الموضوع هذا كراه ماهوش حاجة عادية وماهوش حاجة طبيعية. الاعتداءات على الحيوانات راهم كائنات عندهم حقوق ومعناها كائنات تتألم وتحس بالألم كيف الناس بالضبط. يعني حتى الإنسان اللي يكون عنده حيوان تحت عهده يعني هو ماكو ما عندوش الحق راهو يعتدي عليه وما عندوش يعني هذا حتى النص يجرمه خاصة وقت اللي يكون تحت عهده. يعني ماهوش ما يلزمش الناس تستسهل اعتداء الحيوانات. ربما وقت اللي يصدر قانون ان شاء الله يكون ردعي، وديما نذكروا انه معناها مش الغايه راهي زجب الناس في السجون او الاضرار بها، ولكن الغايه هي نشر ثقافه عدم استسهال الاعتداء على الحيوانات.
2: شكرا أستاذي فضلك، يعطيك الف صحه. الاستاذ مروان الخسخوسي محامي جمعيه الرحمه للرفق بالحيوانات بسوسه، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا بخصوص الفيديو اللي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. وقع في جرجيس اعتداء 3 أشخاص تم حالتهم من قبل النيابه على انظار النيابه العموميه في انتظار اتخاذ قرار في حقهم. مرحبا بكم الناس الكل، اهلا وسهلا. نص نهار وعشرين دقيقه على موجاتنا، ذكركم الجزء الثاني من ماضي ساعة حتى الساعتين الماضي ساعتين باش نحكيو على إضراب النقل غير المنتظم في بلادنا. الناس اللي مع معناتها خاصة المهنيين اللي مع الإضراب هذايا مرحبا بيهم، واللي ضد الإضراب هذايا مرحبا بيهم. 31 328 330 رقم التليفون. موصين معكم مشوارنا، تحية لكل أصدقاء والصديقات اللي قاعدين يتفاعلوا. مرحبا سامية سليتي، فايزة سارة، مرحبا فدوى دالي بيبي، أهلا وسهلا، مساء صباح الخيرات. أنا معاش نجم أقول من نص نهار ماضي ساعتين ندخل بعضي ظهر لي تون الساعة الأولى يقولوا صباح الخير والساعة الثانية يقولوا مساء الخير. مرحبا بالناس كلها، أهلا وسهلا. شكرا محمد، مرحبا محمد بشير أحمد، مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورتنا. سياسين مرحبا بك، أهلا وسهلا. ومي عبد الله مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا، تحياتي لكم جميعا دون استثناء، ومرحبا وشكرا على تفاعلكم في كل المواضيع اللي قاعدين نطرحوا فيها. نذكركم رقم التليفون 31 328 330 رقم التليفون، شكون معنا في المباشر. حذرت منه أني الحماية المدنية وقريبا نقول نيابة العمومية من كنت مغنشيها على خبر الأولاني متاع الحصان. الحماية المدنية حذرت منه التيار الساحب السنوات الأخيرة، خاصة عامين 3 سنين طويلة سمعنا كثيرا بالتيار الساحب، وكانت فما بارشة ضحايا لهذا التيار الساحب، ضحايا غرق في البحر متاعنا. شنو هو التيار الساحب؟ كيفاش نفيقوا به؟ كيفاش نتفاداوه زادة؟ وإذا كان الله لي قدر معناتها فما شكون شفنا تيار يسحب فيه نحو الأعماق، كيفاش نجم ننقذوه؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله بعد الفاصل.
1: منك نسمع منك نسمع

0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، نحكيو على التيار الساحب ونرجعوا على البيان ولا الدعوة متاع ديوان وطني الحماية المدنية اللي دعا فيه للحذر من التيار البحري الساحب. تقدم بجمعة جملة من النصائح لوجهها إلى المصطفين. شنو هو التيار الساحب؟ كيفاش نجمو نحذروا منه المصطفين؟ وبطبيعة كيفاش نجمو ننقذوا شخص إذا كان على قدر شفنا فما تيار يسحب فيه؟ ضيفنا في المباشر نستقبله ونحكيو معه بأكثر تفاصيل في الموضوع، المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي أستاذ حمدي حشيد. صباح النور.
2: صباح النور، أهلا بيك، مرحبا ومرحبا بكل مستمعين ديوان الساحب.
1: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. شنو هو التيار الساحب؟ سمعنا عليه ياسر السنوات الأخيرة، كان موجود من قبل ولا ظهرة جديدة في البحر؟
2: لا لا، موجود من أول تاريخ، معناه مش حاجة جديدة،
1: أول الدنيا معناه.
2: ولينا نربطوا حالات الغرق بظاهرة معينة، ذاك علاش معنى الاسم ولا متواتر ودارج معنى بطريقة اللي ممكن لازم نسلطوا عليه ده ولازم يتحكي عليه، خاطر يسبب في جانب كبير معنى من حالات الغرق مش في تونس فقط، في العالم. يكفي باش نقول لك مثلا هو سبب له العدد كبير من الوفيات، تجاوز معنى حتى 1000 حالة غرق معنى في شواطئ الولايات المتحدة الأمريكية، معنى باش تفهم انت التأثير الظاهرة دي. شنو هي التيار الساحب؟ ما نجاوبك على سؤالك. هو كما اسمه معناه التيار الساحب، هو تيار مائي ضيق وكما نقوله سريع، يرجع من الشاطئ في اتجاه عرض البحر، يعني يهز من الشط للبحر الداخل، معناه
1: يجبد العكس بتاع الموج، معناه
2: عكس الموج ولا ويتكون معناه كي تتجمع المياه الامواج وتلقى ممر معناه بين الحواجز الرمليه اللي تبدا في القاع باش ترجع للبحر، يبدا موجود بطريقه خلينا نقولوا اساسيه في الشواطئ الرمليه، معناها الشواطئ الصخريه مش موجود، معناها هو عديم الفاعليه معناها خلينا نقولوا، لكن معناها ينشط اكثر وتقاضى هذه تتكون اكثر في الشطوط الرمليه، خاصه وين تكون الامواج معناها متواصله وقاع البحر تبدا فيه التموجات، نقولوا معناها وديان نحن معناها هذيك في لغتنا العاميه، معناها الانخفاضات والممرات هذيك. وهذا معناه طبعا الشروط هذه اللي حكيتها تتوفر في عدد هام جدا من الشواطئ التونسية. السرعة متاعه تجم توصل حوالي 2 متر في الثانية، يعني 7 كيلومتر في الساعة، معناها كي نجيو نحكيوها بالتغنولوجي معناها سرعة وقوته تتجاوز حتى قدرات معناها سباح أولمبي. وهذا معناه اللي يفسر السرعة معناها اللي تكون متاعه معناها اللي تجم تسبب حالات غرق.
1: 7 كيلومتر في الساعة، فوالا
2: 7 كيلومتر في الساعة، معناها طبعا 2 متر معناها في الثانية تحديدا، معناها تلقى سرعة كبيرة جدا. يعني التغير المناخ مش هو مسؤول عليه، خاطر معناها قاعدين نحكيو على الظواهر المناخية، أما اللي هي ممكن أعطته سبب معناها وخاصة تواتر الظواهر المناخية الكبرى في فصل الصيف، وهو يتوجد فما ناس يمشي في بالهم اللي معناها هي تثبت في جد ولا الظروف المناخية تساعد على التكون نتاعو، ما هي مش مسؤول عليه. كيفاش ساعة التكون نتاعو؟ من خلال ارتفاع درجة حرارة مياه البحر، معناها غيرة الديناميكية نتاع التيارات البحرية، بالتالي خلاته أقوى نوعا ما من اللي قبل موجود، كيف كيف طول فترات موسم السياحي. السباحة سامحني اللي تبدا معناها توا لينا الطقس يبدا سخون من جونفي، نقول جونفي نتخلف شوية سامحني، يبدا من شهر سامحني.

0: هي معناها قاعية، هذا اللي يخليه معناها يزيد من احتمال تشكل التيارات الاستحبابية. اللي اختار المشكلة هنا مش في التيار اللي يهبط باللي الإنسان اللي يعوم للقاع، لا اللي هو يرجع للشط، يرجع بعضه على الشط ويبدأ يعوم في روحه ويراجع، معناها يدخل في حالة ارتباك ولا ضعف، وهذا يخليه معناه يصاوب. وهنا معناه كما قلت لك السرعة نتاعو 2 متر في الثانية تتجاوز قدرتك ومجهودك البدني، بالتالي يلقى الانسان روحه فريسه للارهاق ومعناه ولبعضه.
1: وشو يعمل مثلا لا يقدر واحد يلقى روحه معناتها يتسحب عكس الابواب؟
0: عوم مجنب، عوم مجنب، خلي الشط على يمينك وعلى يسارك مش قدامك.
1: اي
0: عوم مجنب، مش تنجم تفلت من التاثير نتاعو، معناها هذا ما فماش حاجه اخرى اطلع. اطلب النجده، كان حسيت بحاجه حاول اطلب النجده، معناها اعمل اشاره على الاقل مش الناس تفهم اللي فما مشكل، وعوم مجنب معناها يا على يمينك يا يسارك مش البحر يبدا قدامك. وتتحس معناها اللي نقص التأثير نتاعه وتفلت منه، بس في هذاك فماش حاجة أخرى
1: اللي ما تدخلش في تادو بانيك، معناتها تزيد تدخل
0: ما تدخلش في تادو بانيك، نعمو في صوت المراقبة زادك المغامرات التيك توكية والانستغرامية، معناها نتاع بحورات مزيانة ومعزولة وتمشي نشوف في عائلات معناها عندهم صغار يمشيوا في شطوط، ماهيش مراقبة راهو على مسؤوليتك هذاك. لا قدر الله صارت لك وانت مش فاهم الظاهر شنو تتوقع مثلا، لا قدر الله
1: نمشيو للشواطئ عمرنا ما سمعنا بهم حتى ما نعرفوش حتى
0: معناها من بعد راك تتحول في عناوين الاخبار هكا معناها بس راح في الديوان في مزايك فيهم معناها نتفاداو عايشكم الحاجات هذيك معناها نعوموا في شطوط مراقبه محميه على الاقل تكون لا قدر الله صارت الحكايه معناها امكانيه التدخل تكون سريعه وفي وقت وجيز جدا. هذا معناها الحاجه نقولها، وكان لا قدر الله لا قدر الله لقيت روحك معناها فوت التيار هذا ومعنى تحس فيه قاعد يجبد فيك التالي، ما تبانيكيش ما تدخل في حالة هستيريا ولا حالة خوف، خلي التيار يخرجك شوية وبعدها حاول اصبح بطريقة موازية للشط، مش لازم تفلت منه وتبعد، خاطر كل ما يبعدك لقدام بالكل قد ما تأثيره يضعف، معناها يبدا قوي في الجزء اللي قريب للشط يبدا قوي برشا، وقد ما يدخل داخل يبدا تأثيره يضعف.
1: طالع معناتها نحاول وانو كما قلت انت على جنب نعوم وباش نجمو نخرجوا منه الواد هذا، واد هو هكا ولا لا؟
0: واد معناها ممر خليه ممر ما بين زوج تشكلات رمليه قاعيه يتكون هكاك معناها، وبالتالي كما قلت لكم انا الشطوط الصخريه ماهوش موجود، غير هذه مش موجوده،
1: موجود من الشمال رملي. للجنوب معناتها مش فما مناطق،
0: كل شط رملي موجود فيه، شط صخري ماهوش موجود.
1: واضح، ربي ان شاء الله يحفظ الجميع. شكرا سي لسعد المؤدب، يقول لك ولا ضحكتني برشا المغامرات التيك توكيه ولا الانستغرام، معناتها فوالا للاسف هذا الواقع اللي نعيشوا فيه اليوم هكا ولا شكرا مهندس حمدي حشاد المهندس البيئي والخبير في الشان المناخي، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتنا نص نهار ونص على موجاتنا، مشوار نتواصل معكم حتى الماضي ساعتين.
2: منك نسمع منك نسمع
3: ببليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: منك نسمع صوتك تسمع
3: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
2: على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي لكل الأصدقاء والصديقات اللي قاعدين يتواصلوا معنا. إضراب النقل غير المنتظم، تاكسي ستاي، النقل الريفي واللواج، فما مناطق موجود فيها الإضراب وفما مناطق غير موجود فيها، مثلا في سفيقس اليوم فما رغم الإضراب العام فما عدد من التاكسيات يخدموا في العاصمة زي كيف كيف. مرحبا، 31 328 330 رقم التليفون حتى تكونوا معنا في المباشر. نحكيوا على 98% من عاملية التوصيل التوصيل عبر المنصات الرقمية لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية وبالتأمين. هي دراسة أشرف عليها الأستاذ الهدي دحمان، مش نحكي معها بأكثر تفاصيل، نحطوا الدراسة هذية في إطارها وشنية أهم ربما معناتها المفاصل الكبرى للدراسة هذية، شنو وصلوا

0: والمرة أذكركم أنه الدراسة هذه تصير في البحر الأبيض المتوسط في كل دول البحر الأبيض المتوسط. نحكي على تفاصيلها تشويتا.
1: الشيفر دو جور
0: ضيفنا الخبير والمختص في الضمان الاجتماعي سيد الهادي دحمان. مرحبا أهلا وسهلا. شنو أحوالك سيد الهادي؟
2: أهلا وسهلا مرحبا بكم.
0: تحياتي ليك. أهلا وسهلا
2: المستمعات والمستمعين وشكرا على إتاحة الفرصة للحديث على الأكتواليتي اليوم. ولا
0: مرحبا نورتنا. أهلا وسهلا سي الهادي. دراسة
2: كل وقت
0: يعني شكرا ليك. نحطوها في إطارها أشرفت عليها سي الهادي. الدراسة هذية في أي إطار صارت وشنية تفاصيلها وبعد نمشيو للنتائج متاعها؟
2: هي دراسة ميدانية سوسيولوجية تفاعلية مع تخدمناها مع المعنيين بالأمر اللي هما ما يسمى عاملات وعمال المنصات. أشرفت عليها أنا وصديق مروان المناعي تحت إشراف قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل بتمويل من سوليداريتي سانتر. دونك هي دراسة ميدانية خدمت مع المعنيين بالأمر مع عمال وعاملات المنصات. اللي احنا في تونس عندنا تقريبا 4 فروع كبرى من عمال وعاملات المنصات باش نبسطوها الأمور يكونوا ماذا عاملات وعاملي المنصات. هو أول حاجة الديليبري الناس اللي توصل في الطلبيات اللي نشوفوا فيهم موتورات وكراها بيوصلوا في الطلبيات سواء كان مع جلوفو ولا غيره تنجيوه الموضوع هذا هم يوصلوا طلبيات من كل الأنواع.
0: أي.
2: الموضوع الثاني هم اللي وصلوا الركاب لموتو تاكسي.
0: أي.
2: اللي ولدت توامس رواج في تونس
0: ظاهرة
2: اجتماعية واقتصادية وعملية جديرة بالدراسة. والعنوان الثالث هما اللي وصلوا في بعض البضاعات الخصوصية كالأدوية. تلقى الناس ديليفري توصل من الجروسيست متاع الدواء للفارماسي وإلا من الفارماسي من الصيدلية الخاصة إلى ذوي الحاجات الخصوصية في الديار. إنسان كبير ولا معاق ولا مسن ولا عنده الزهايمر ولا غيره وصلوا له دواياته للدار. هذوما عندهم معناتها بضاعة خاصة وخصوصية عندهم إشكالياتهم الخاصة بهم. الموضوع الرابع اللي ممكن الجمهور الناس ما يعرفوهش بالبرشة هما مساعدي الحياة. مساعدي الحياة هذه شريحة من العاملات والعمال اللي يقوموا ويؤديوا ويزديوا خدمات صحية بالمنزل. إنسان عنده مريض في الدار باش يبدل حاجة ولا معناتها ذا حاجيات خصوصية ثم ناس خدمتهم يسميهم مساعدي الحياة عندهم تكوين في الأدوية. عندهم تكوين في الانفيرميري وفي في الليسوا فيتو معناتها في العلاجات الأولية. وهذه الظاهرة قاعدة تتكاثر في تونس باعتبار أن ولينا نسكنوا أنيبو في الكاتريام إيتاج وفي السانكيام إيتاج وفما ناس تنجمش تهبط. دونك اللي باش يعمل تحليل ولا اللي باش يعمل مع تدخلات أولية هذوما يسميوهم في العالم الكل زكسيلير دوفي. وهذه مهنة مطلوبة برشا في أوروبا لدرجة أنه الكار هذه ما عادش موجود في تونس مع الطلبيات أكثر من طالبي الشغل.
0: معناها المتكونين الكل أوروبا تطلب فيهم.
2: تو سنة ألمانيا طلبة 800,000 وإحنا في الفيشين تاعنا عندنا 301 كلهم.
0: 800,000
2: من تونس.
0: من تونس.
2: 800 ليه؟
0: عندنا إحنا في تونس هما 800,000.
2: عندنا 301 في الفيشين تاعنا عندنا مازالوا 300 ما يخدموش كهو معناتها حتى كان لبيوا طلبيات ألمانيا نقعد وإحنا ما ثم حتى أوكسيلير دوري في تونس.
0: نقعدوا بلاش فلا
2: هاي. أيوة هذوما يتكونوا شوي في الضمان الاجتماعي يتكونوا في الأدوية في العلاجات الأولية وغيره وكارد مطلوب برشا في المشاكل الخاصة في أوروبا وخاصة في مراكز الإيواء للتروازيام آج وغيره هذوما مطلوبين حاجة من
0: وراء. هذوما تكوين مهني يمشيوا ولا يمشيوا تكوين عالي معناتها شو بالضبط؟
2: هما من اختصاصات متعدده ينجم يكون انفيرمي ممرض ولا ممرض اول ويتكون شويه في الاداره ويصبح اوكسيليير دوري ياخذ جراد واحده
0: فوالا
2: والا بالبكالوريا يمشي يقرا والا هو بذاته معناتها ثم مدارس خاصه تو ثم مدارس تكوين خاصه تكون للخارج تو تاخذ توانسه. والغريبه ان ثم حتى تو عندنا دي ميدسان ولا يمشي يختار باش يعمل اوكسيليير دوري باش ينجم يمشي يسافر للخارج.
0: تفتح معناتها ابواب الهجره.
2: فتح ابواب الهجر وهذه كانت
0: هذاك علاش السكور نتاع الانفيرميري في تونس السنة معناتها في البكالوريا طالع يعني ندفع فوالا يعني
2: فهمت الدخله وين ماشي
0: وين ماشي فوالا فاهمين الدنيا
2: وين هذم هالاجسام الاربعه هذم المكونات الاربعه نتاع عمال المنصات يخدموا اترافير دي بلاتفورم. ما عندوش لا عنده عقد شغل ولا عنده تأمين على المرض ولا عنده تأمين على الطريق ولا عنده حتى شيء. معناتهم هما في وضعية هشاشة الهشاشة. وهذوما احنا كي درسناهم في الاتحاد العام للشغل بحكم اختصاصنا في علم الاجتماع قدمناهم على اساس انهم شريحة اولية تدل على اهمية الاقتصاد الموازي. الاقتصاد الموازي اليوم في تونس يصير جزء ملايين و300 وجزء ملايين ونص.
0: جزء ملايين ونص يخدموا معناها جزء ملايين ونص في تونس يخدموا في الاقتصاد الموازي.
2: في الاقتصاد الموازي اللي هما 48% من اليد العاملة النشيطة في تونس.
0: رقم رهيب.
2: عندك مؤشر خطير وخطير جدا. باعتبار أن ضعف الاستثمار في القطاع الخاص في القطاع العمومي شكون مش يولي الاقتصاد. الاقتصاد الموازي هو اللي احتل الطريق توه. أخذين المشطرة اللي هي تقريبا حسب تقديراتنا هذوما عمال المنصات يشغلوا ما بين 50 و60 ألف في الجمهورية التونسية. ومش في العاصمة ومش في المدن بركرة في القرى في آخر القرى يوصلوا البيتزا ويوصلوا الدواء ويوصلوا الصبات ويوصلوا الملبوس ويوصلوا كل شيء. معناتها هما عندهم أكسي حتى للمناطق النائية. معناتها بموتور ينجم يمشي للجبال يوصل. معناتها أول حاجة هو كرينون تاع ريكروتمون لأن من المهن الجديدة فما مهن مش تندثر في تونس وفي العالم الكل قاعدة تندثر في شيء ولا فاكتور ولا واحدة دي ما نعرف ما عادش باش تلقاه. بينما هالمهن هذوما جديدة هي أشكال مورفولوجيا الشغل الجديد. قلنا هالظاهرة هذه خلينا ندرسوها احنا في تونس. هي الحقيقة باش نكونوا واقعيين ونكونوا اونيت. معناتها المغرب عندها 3 سنين عملت دراسة صغيرة على مدينة الرباط بركة واللي وصلوا الطلبيات نتاع المأكولات هكاو. احنا لا ما قلناش ما اختصيناش بالعاصمة. درسنا الظاهرة بصفة عامة والمهن الأربعة. معناتها باش نكون وهذايا مكنا عملنا 121 استجواب وخدمناها بالتفاعل مع اللي يخدموا في عمال المنصات. واكتشفنا أشياء غريبة في عالم الشغل اللي حتى وزارة الشؤون الاجتماعية طلبت معطيات عليها. تفقدية الشغل طلبتنا. معناتها كل معناتها حتى هما
0: اللي الدراسة عملت تفاعل كبير من قبل الجهات الرسمية.
2: ماهيش ترويج لذاتنا احنا حاشا وكلا مانيش من النوع هذاك. خدمناها ديك بكود ديسكريسيون وديك بكود بروفيسيوناليزم برشا مهنية. معناتها باختصاص وعملنا الاستجواب والاستبيان والتفاعل وتحوير الاستبيان. معناتها دامت الدراسة تقريبا 5 شهور باش نجمنا نعملوا حاجة أقرب ما يمكن للموضوعية ونخرج فيها مؤشرات وتوصيات كيف نتفاعل مع هذه الشرائح مع المهن الجديدة. وإحنا يشرفنا باش تكون وقات الرواج هذه وساهمت نوعا ما حتى في التحرك اللي صار الأخراني لحد اللي فات في قلوبه مع الوقوف عن العمل لمدة ساعتين باعتبار أن فاقوا برواحهم لا عندهم تأمين على المرض ليزاسيورونس متاع السيركولاسيون متاع ليزاسيورونس متاع الطريق ولا يرفضوهم باعتبار عندهم تواتر الحوادث. يعمل حالتين ثلاثة في العام للسيرور معاش يحب يسيري ويشريه في موتورات ما همش نورماليزي ما همش نظاميين. يشري موتور بالرخيص معناتها دونك للسيرور ما يحبش يعمل له أسيرونس. ما عندوش رتريت ما عندوش أسيرونس ملادي مش مشترك في الكلام منظومة الضمان الاجتماعي وده اختصاصي أنا لا تقدر أن تستوفي وأن تستوعب هذه الشرائح. عناش منظومة خاصة بالمهن هذه الجديدة كيفية
0: تنظمهم يدفع الكنام أنه تتفاعل مع المهن هذه ولا نظم المهنة هذه بشكل آخر.
2: مش الكنام بركة منظومة الضمان الاجتماعي عن طريق على CNSS بل ما نوصلوا للكنام CNSS تعمل كل شيء. هو ما ينجم يكون ينخرط في الكنام إلا ما يكون منخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. منظومة التغطية الاجتماعية بصفة عامة لا تستجيب لنوعية المدخول متاعهم لأنه هذوما مش نشرح حاجة للسادة والسيدات المستمعات والمستمعين لهم مشتغلين لحسابهم الخاص ولهم أجراء
0: فعلا معناها
2: هو بالتوصيلة وقت يوصل يعني هو شنو المنصة شنو تعطيه رقم سري تبعث له عليه الطلبية تقول له باش تمشي للرستوران ما نعرفش كافيه في المنار باش توصل القضية للعين زغواء تحلو تفتح له نافدة يدخل منها يسانسكري فيها من بعد الطلبية اللي باش توصل باش ياخو عليها دينارين ولا 3000 ولا 4000 فرنك. هو ما يعرفش المشغل متاعه شنو ما عندوش حتى كان يغلط ما ينجموش يعملوا له استجواب لأنه في ساعة يسكروا له الولوج السري الدخول السري بالمدباس هذاك السيليدي ويصبح اليوم شاري موتور ب 3500 ينجم بعد جمعة يصبح بطال ما عنده حتى ضمانة في الشغل متاعه باعتبار لا عنده عقد شغل لا محدد المدة ولا طويل المدة ولا عنده علاقة شغلية ولا عنده علاقة مع الضمان الاجتماعي ولا عنده علاقة تنظيمية. هما لا ينتميوا لا للنقابات لا الاتحاد العام للشغل باعتبار حتى التركيبة متاعهم مازلت تبحث على روحها كيفاش نجم تحمي روحها
0: على كيف هشة جدا معناتها
2: هي إذا كان الاقتصاد الموازي هش هما هشاشة الهشاشة.
0: فعلا
2: وعندهم أمراض خاصة بهم لأنهم يسافروا صيف وشتاء وعلى الموتور، معناتها عندهم حوادث متواترة متاع الطريق، حوادث السير ما يسمى حوادث السير، عندهم أمراض خاصة بهم، أمراض روماتيزم وغيره وأمراض صدرية، عندهم الأمراض النفسية لأنه عندهم ضغط كبير برشا كيفاش باش يخلص كمبيالات وكيفاش باش يخلص الأسيرونس. عندنا مستوياتهم، احنا دخلنا في مستوياتهم التعليمية، في تركيبتهم العائلية، في طريقة سكنهم، أين يتمركزون، في الريف ولا في المدينة ولا أنه هي الحياة اللي في العاصمة اللي يسكنوا فيها بكثافة. هالمعطيات الكل موجودة في الدراسة، وإحنا مش ننشروها قريبا العموم للناس الكل في مواقع الاتحاد العام التونسي للشغل، وأدعو المختصين أن يتطلعوا عليها لأنه هي بوابة من البوابات للمقاربة العلمية السوسيولوجية الميدانية للاقتصاد الموازي، اللي هو اقتصاد كما قلت قبيلة قاعد يغزو في مهن جديدة واللي هي مستقبل المهن، واللي ما عندهاش إمكانية التنظم النقابي، ما عندهاش شكون يدافع عليها، ما عندهمش شكون يتبنى مشاكلهم. والتشريع التونسي سواء كان في مادة الشغل وإلا في الضمان الاجتماعي ولا غيره لا يكفلوا هذه الشرائح الجديدة من أشكال العمل العصرية، مورفولوجيا العمل الجديد، ما يسمى مورفولوجيا العمل الجديد.
0: واضح، شكرا على هذه الدراسة، إن شاء الله التفاعل متاحة يكون معناتها من الجهات الرسمية في اتجاه تنظيم هذا القطاع وحماية العاملين فيه، وعلى قليكم في مطار قانوني وتشريعي ينظم الناس هذوما اللي العدد متاحهم كبير وكبير جدا. كتقولي 48% اليوم من اليد العاملة النشيطة هي موجودة في القطاع الموازي، هذا القطاع هذا يزد في حاجة إلى إعادة نظر، وأنهم يدخلوا اليوم على الأقل المنظومة المنظمة يستفادوا هما وتستفاد زد المجموعة الوطنية. شكرا جزيلا الخبير والمختص في الضمان الاجتماعي سيد هادي دحمان، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا بخصوص الدراسة هذه. احنا موصل معكم بشوارنا، مرحبا، نص النهار و44 دقيقة على موجاتنا. ذكركم في الجزء الثاني من حصتنا باش نحكيو على إضراب النقل غير المنتظم، نحكيو على التاكسي الفردي الجماعي السياحي نقل الريفي والواجهات. إضراب كان في مختلف مناطق الجمهورية، كان فما شكون دخل في الإضراب هدايا وتفاعل مع هذا الإضراب وكان اليوم مضرب، وفما شكون لا خدم على خدمه وقال الإضراب هذا لا يعنيني. ذكركم الإضراب أنه هو الزيادة في تعريفة العداد، هذه مطلب من المطالب متاع المهنيين. مرحبا بالجميع، 31-328-330 تكونوا معنا في الجزء الثاني. بعد شوية نمشي ونحكي على صابة الهندي، مازلنا نحكي على صابة متاع الهندي في بلادنا، نعرفوا الحشرة القرمزية أتت على الأخضر واليابس في هذا القطاع، وتضرر عدد كبير من المساحات في بلادنا، بدأت بالمهدية وانتشرت تقريبا وسط حتى الوطن القبلي. يظهر لي مازال عنا شوية في القصرين، يظهر لي معناتها باش نشوفوا زعم الهندي سنا في الأسواق متاعنا وإلا لا. موضوعنا توتسويتا ناخذوا الاتحاد، رئيس الاتحاد المحلي الفلاحة وصيد البحري ببو عرقوب سي سامي الهويدي، مرحبا، أهلا وسهلا، رشنا حوالك.
3: مرحبا ومرحبا براديو اف ام بمستمعي راديو سير
0: ديوان اف ام احفظها يا سي سامي، احفظها ديوان اف ام.
3: الله
0: يعيشك، مرحبا، اهلا وسهلا سي سامي. بو عرقوب من المناطق المنتجة الكبرى اللي كانت منتجة للهندي، ولكن مش بو عرقوب فقط، كان نحكيو على الهندي زي نحكيو على التالة، وحنا عنا دي فاريتي متاع هندي في بلادنا هكا ولا لا؟ بتختلف تقريبا حسب المناطق، تعطينا الوضع التوزع وين مازال موجود عندنا هندي سنا في بلادنا ولا مش موجود؟ نجمو نحكيو على صابة وعلى حجم صابة؟ نجمو نشوفوا الهندي في الأسواق متاعنا وإلا لا؟ صي موضوع وتسكر.
3: شكرا بارك الله فيك. بالنسبة للهندي احنا عندنا الهندي تالي المعروف به، هذاك الهندي تالي اللي هو يتيح طوى، احنا في الفترة هذه تقع الهندي تالي موجود.
0: اي
3: وبالنسبة للمعتمدية بعرقوب هي عندها موجود فيها تقريبا 90% من منتوج الوطني موجود في الهندي الأملس في معتمدية بعرقوب معروفة به.
0: هذه الهندي تالا مش أملس، هندي تالا
3: لا لا الهندي الشوكي العادي، احنا نقوله الهندي العربي،
0: الهندي العربي
3: الشوك وفما اللي يسميه هندي تالا، هذا هو ذاك العربي نقوله اللي هو العكس نتاعنا احنا في المنطقة نتاعنا بعرقوب الهندي العربي. ما احنا نستغلوه جسب معناتها الكلتير وكاو، معناتها ما نستغلوش كمنتوج احنا بالنسبة للهندي العربي، ولكن الهندي الأملس هو المنتوج اللي معناتها نخدموا فيه ومعناتها معروفين به كمنطق. إيش معنى
0: الهندي العربي مش منتوج معناتها؟ إيش معنى
3: بالنسبة للمنطقة نتاعنا معناتها الهندي العربي
0: تحكي على وطني فوالا معناتها
3: لا لا لا وطني حاضر بالنسبة للوطني هي المعروفة به التالة معناتها ولاية الكافرين اللي هي معروفة به على مستوى الوطني معناتها ثم غراسات مئات الالاف من الغراسات المنتوج هذا ويشغلوا فيه في برشا معناتها حتى بالنسبه اللي يشتغلوا فيه ثم عمليه تحويل تقوموا بها في النوعيه نتاع الزيت نتاع اللي هو معناتها من
0: كوزميتيك من التجميل
3: ولا التجميل. واما بالنسبه احنا نحكوا على المنطقه نتاعنا كما تمديد بارغوب هي معروفه على المستوى الوطني تقريبا 9%. احنا نعرفوا بان الحشرة القرموزية معناتها بكل صراحة اثرت كيشية كبيرة كبيرة على المنتوج تقريبا فما اكثر من 40% اللي معناتها اللي تم الاتلاف متاعه
0: 48% من المساحات تم اتلاف
3: تم الاتلاف متاعها تم الاتلاف ولكن للأسف وقلوها هنا بالنسبة للموضوع نتاع الفلاح راهي فما إمكانيات خاصة الباقي إمكانيات خاصة وتضحية كبيرة من الفلاح اللي خلى تقريبا النسبة صغيرة اللي قاعد معناتها موجودة الخاص قاعد يقاوم في الحشرة القرموزية.
0: ذكرني النسبة قديش معناتها اللي تم إتلافها المساحات؟
3: أكثر من 40% من
0: 40% فوالا أنا سمعت راهو
3: هذوما اللي تم الإتلاف نتاعهم بالكامل معناتها ما عادش فيهم إنتاج ولكن فما نسبة أي. النسبة الأخرى في تقريبا اللي فما 20% اللي قال الفلاحة اللي قاوموا حقيقة قاوموا بمجهوداتهم الخاصة واللي هما اثنين إن شاء الله قاوم لولا النسبة هذه متاع الفلاحة النجم وكله ما عادش هما عندي في معظم ديت بعرقو ما عادش شوفوا هذوما تضحياتهم الخاصة حقيقة يقولك ضحوا يعني ضحى تضحية كبيرة ياسر باش استحفظوا على المنتوج متاعهم معناتها مش بالسهل هني الخطر الاستراتيجية اللي وضعتها وزارة الفلاحة وبمناسبة زيارة سيد الوزير الفلاحة اللي اعطاه إذن بوضع استراتيجية للنهوض بالقطاع الهندي الأملس للأسف الاستراتيجية هذه إلى اليوم معتها ما تطبقتش هني الفلاح قاعد في دوامة قاعد معتها بمجهوداته الخاصة يقاوم في الحشرة هذه ما ثماش حتى رؤية هنا فما قولوها أنا ديما حتى في عديد المرات قلتها معناتها في وسائل الإعلام اللي فما رغم فما حتى هي رؤية بالنسبة للإدارة بالنسبة للمندوبية في الحياة ما فما حتى رؤية بالعكس فما تذبذب كبير ياسر احنا إلى اليوم كاتحاد فلاحين وكفلاح ما عندنا حتى أي فكرة على الوضع معناتها الوضعية اللي وضع الخطة اللي وضعتها للإدارة ثم حتى أي رؤية وما عندنا حتى بالرغم معنا هذا منا عديد الاجتماعات ومعناتها بأغلبية ما نجم نقولك بنسبة 100% تاع الفلاحين ما همش طالبين حاجة كبيرة احنا رانا نعرف الوضعية تاع البلاد ومانيش طالبين احنا الامكانيات اللي موفرتها الدوله نحبها توصل للفلاح فقط هذا الطلب نتاعنا.
0: فوالا
3: هذا هو
0: اي فوالا باهي كي نحكي على التالة قلت لي مثلا بوعرقوب اتفقنا التالة مساحات مضره كبيره ولا مش كبيره؟
3: والله شوف انا ما عنديش المعلومات الكافيه بالنسبه للولايات الكافرين وبالتحديد التالة ولكن فما الناس فما للاسف نقولها فما المرض الحشره القرموزيه ولكن الارقام كل صراحه ما عنديش معطيات
0: ما عندكش معطيات الارقام معناتها اي معناتها احنا انا كمواطن وكمستهلك باش نلقاو الهندي ان شاء الله معناتها
3: لا بحاول لا الهندي موجود انا قلت لك راهو بفضل
0: المجهودات الفرديه نتاع الفلاحين معناتها فلا
3: نعم ما فما حتى راهو بالنسبه لنا نقولها راهو وزاره الفلاحه عملت اعتمادات مالي باش معناتها الفلاحة مرعنا بكل صراحة نقولها ونتحمس وليت كلامي فما شبهة فساد في موضوع الحشرة القرموزية
0: فوالا تطالب انك اليوم فتح الملف هذا
3: نعم نعم نحن نطالب السيد الوزير والسيد رئيس مدير ديوان في حل ملف الملف الحشرة القرموزية بمعظم ديت بارغو
0: والاعتمادات اللي تم رصدها معناتها فوالا
3: نعم راهو الطلب هذايا احنا في راهو معناتها الفلاحه كلهم تبع عرقوب الطلب بالتدقيق في الموارد اللي وفرتها الدوله.
0: واضح جدا. لكن كي نظروا المستقبل معناتها هك سي سامي نجم نرجعوا الهندي وصابت الهندي
3: نجم نرجعوا الهندي انا شوف انا الهندي راه ما عندوش عمر فاش بيه مع تعامين ثلاث سنين نجم كي نعمل دراسات متجدد يعطينا الانتاج هذا الفاش بيه معناتها قطاع مهم ياسر عندنا سير معناتها نجموا احنا الدوله كي توفر شويه سيوله مانيش طالبين حاجه كبيره مستعدين باش نعاودوا الغراسات الاخرى وبحول الله تنتج عن نصبر عامين ثلاث سنين بحول الله تولي تعطينا الانتاج الحاشة القرموزية يجي وقت بحول الله وتقف فما مؤشرات اللي تولي عنا اللي هي الديف تنقص دونك هنا ان شاء الله انا بحول الله عنا معناتها كيف شو يقولوا معناتها
0: امل
3: عنا امل هاي. اللي الحاشرة ان شاء الله السنة تقف ومستعدين احنا كفلاحة باش نجددوا الغراسات نتاعنا.
0: شكرا لفضلك يعطيك الف صحة سيد سامي الهويدي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بأبو عرقوب. شكرا على كل التفاصيل واصلين معكم مشوارنا. مرحبا نص نهار و53 دقيقة على موجتنا.
1: الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس الجديد والاخبار.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا مرحبا، تحياتي للجميع. نحكيه على طفل محمد اللي عمره عامين ونص، اللي ابوه اطلق نداء عاجل على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلوا معاه عديد التوانسة بينهم جعفر القاسمي تفاعل معاه الموضوع هذايا، ونمبر كبير دو بارتاج، والناس كل تساند في محمد. محمد اللي ابوه قال انه تعرض الى الاهمال، المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس يتفاعل بسرعه. محمد توا في بيت العمليات، نحكيه في الموضوع وتفاصيله تتسويتا. عمو سي عامر الخياري معنا في المباشر. مرحبا سي عامر، اهلا وسهلا. مرحبا، قل لي شنو قاعد يصير توا، شنو هي الوضعيه، وفسر لنا وشنو التفاعل وشنو صار بالضبط. ابعد شويه على الاصوات اللي بجنبك باش نجم نسمعك بالباهي. سي عامر قل لي لطف علي، شنو هو علاش طلب تدخل جراحي عاجل، شنو هي الوضعيه، فسر للراي العام.
2: التدخل الجراحي العاجل طلبناه نحن كونوا مش تهمال طبي، معناها ما طلبتولوش الطب، معناها 20 يوم ولا 25 يوم الطفل وقع في الدار، نحن قدمناه للسبيطار، ربونا المره الاولى بحكم الحكايه ولا راي عام، خاطر الطفل مش ولدي كان انا، ولد خويا كان انا، ولا ولدي كان انا، ولا ولد الشعب كامل.
1: اي
2: قبلوه كاش اليوم السبيطار.
1: هو شو مليش يعاني انتم، علاش 20 يوم ولا 25 يوم يستنى، علاش قدمتوه للسبيطار، شنو هو المرض نتاعو؟ معناتها
2: المرض نتاعو هو التحاليل الطبيه ما عطاتنا حتى شيء. اي التحاليل بطاط. اي وهو شو من ماذا يعاني بالضبط، شنو يعاني معناتها، شنو اللي يوجع فيه؟ ورم خبيث
1: معناتها خليت التحاليل والتحاليل الطبيه بتاعتي. اوكي مرحبا سي وجدي.
2: السلام عليكم
1: سي وجدي، مرحبا بك، اهلا وسهلا. محمد توا
2: شويه نجم تحكي، راني متسمعش برك
1: تلفوني. قلت لي
2: الحكايه وما فيها.
1: اي
2: مقلق توا دخل البيت العمليه.
1: اي
2: وربي يقدر خير وانا نستناه، ونشكر اليوم السبيطار هادي شاكر اللي هو قام بالواجب يتجاره وكل شيء، ونشكر مدير سامحني نوقف خاطر داخل بعضي، نشكر مدير السبيطار والطبقه هذاك
1: سي منظر العام، تحيه
2: ليه سي منظر، صحي تحيه ليه، هو ابونا ومتفاعل مع حاله ولدي، وان شاء الله هاو يسمع ونقول له راني ولدي محتاج متوحش ولدي، ربي فرج لي على ولدي،
1: ربي يقيمه لك سالم ان شاء الله، العمليه هذيا تكون المنقذ يا رب.
2: ونطلب من صوتي، نطلب عايشك بالله خليني نتكلم،
1: تفضل تفضل تفضل،
2: نطلب من صوتي يوصل البونا اللي هو الرجل القانون، هو اللي هو سيدنا اللي هو سير سامحني استخلاله برئيس قيس صعيف، هذاك نحب نوصل له تحيه كبيره، ونحب نوصل لي صوته سامحني صوتي، ونقول له يا رئيسنا قيس صعيف، الحاله نتاع ولدي راهي حالته صعبه برشا اليوم، باش السبيطار قاموا بالواجب نتاعهم ودخلوه البيت العمليه، وانا نتمناو وندعيو لعباد يكون ربي يفرج عليهم، ما نجم نقول حتى شيء، وزيد باش نحكي نقول كان ولدي يا ربي
1: كيما نطلبوا الناس كل تدعي ان شاء الله، نطلبوا الناس اللي صافينا كلها تدعي
2: ان شاء الله يوصل صوتي، ان شاء الله يوصل صوتي لبرشا عباد، وخاصة خاصة رئيسنا العزيز الغالي قيس الطعيس رئيس الدولة العظيم.
1: واضح.
2: اللي إنسان حقي، إنسان يعرف الحق، وإنسان يحب الخير للعباد. أنا ولدي مانيش نحكي هكا مبالغ، راه بالحق ولدي تراه حالته أسف برشا.
1: ربي يقيمه لك سالم، هو توا بين أيدي الأطباء، إن شاء الله ربي معناتها معاه، وندعي والناس كلها أنه ربي يقيمه لك سالم إن شاء الله، وتفرح به إن شاء الله يا ربي، هذاك هو شو نتمناه، ندعي الناس اللي نسمع، نطلب من الناس اللي تسمع فينا الكل أنه ندعيه لمحمد. محمد عمره عامين ونص في العملية توا، يعاني من ورم خبيث، يقول التحاليل الطبية تأخرت، هذاك علاش حالته قاعدة مش تتعكر. تفاعل مستشفى الجامعي هذه شاكر على رأسهم سي منظر العابد مع الوضعية، ودخلوه مباشرة لغرفة العمليات، إن شاء الله ربي يقيمه سالم، هذاك شنو نتمناه، ربي يرجعه لميمته ولبوه إن شاء الله. مرحبا بكم الناس الكل، نص النهار و58 دقيقة، مشوارنا يتواصل معكم حتى نضي ساعتين.
0: ما تبدلش الموجة، شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: Diwana FM. Diwana FM Flash News.
1: موجز الواحدة ديوان FM. عسلامة. المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد يؤكد أن تيار الساحب ليس ظاهرة جديدة بل هي موجودة منذ القدم، غير أن تزايد حوادث الغرق خلال السنوات الأخيرة جعل الحديث عنه أكثر باعتباره من أبرز أسباب الغرق في الشواطئ حول العالم. وأوضح حشاد خلال تدخلي في برنامج منك نسمع أن تيار الساحب هو تيار مائي ضيق وسريع يتجه من الشاطئ نحو عرض البحر بعكس اتجاه الأمواج، ويتكون عادة في الشواطئ الرملية، مضيفا أن التغيرات المناخية ليست السبب المباشر في ظهور تيار السحب لكنها قد تساهم في زيادة قوته عبر ارتفاع حرارة مياه البحر.
2: يسبب في جانب كبير من حالات الغرق مش في تونس فقط، في العالم. مش هي تيار الساحب، تيار مائي ضيق وكما نقولوا سريع، يرجع من الشاطئ في اتجاه عرض البحر، يعني يهز من الشاطئ للبحر الداخل عكس الموج، ولا ويتكون معناها كي تتجمع الامواج وتلقى ممر معناها بين الحواجز الرمليه اللي تبدا في القاع باش ترجع للبحر. يبدا موجود بطريقه خلينا نقولوا اساسيه في الشواطئ الرمليه، معناها الشواطئ الصخريه مش موجود، وهذا معناه طبعا الشروط اللي حكيتها تتوفر في عدد هام جدا من الشواطئ التونسيه. السرعة نتاعو نجم توصل حوالي 2 متر في الثانية، يعني 7 كيلومتر في الساعة. سرعته وقوته تتجاوز حتى قدرات معناها سباح أولمبي. الظروف المناخية هي تساعد على التكون نتاعو، ما هي مش مسؤولة عليه. نعمو في صوت المراقبة زادك المغامرات التيك توكية والانستغرامية، معناها تبحرات مزيانة ومحظولة وتمشي نشوف في عائلات معناها عندهم صغار يمشيو في شطوط، ماهيش مراقبة راهو على مسؤوليتك هذاك. خذيو عايشكم الحاجات هذيك، معناها نعمو في صوت مراقبة محمية على الأقل قدر لا صارت الحكاية، معناها إمكانية التدخل تكون سريعة وقت وجيز.
1: وفت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات أمس أثر إصابتها بطلق النار عن طريق الخطأ من بندقية صيد أطلقتها شقيقتها البالغة من العمر 12 سنة داخل منزل عائلتهما بعمادة نيناو التابعة لمعتمدية غرومباليا من ولاية نابل. ووضح مصدر أمني لمراسلة ديوان FM أن بندقية الصيد تعود ملكيتها إلى والد الطفلتين، مشيرا إلى أنه يعمل عون حراسة بإحدى ضيعات الفلاحية التي تقيم بها العائلة في الجهة. وأضاف فالمصدر ذات أنه تم الاحتفاظ بالوالد على ذمة الأبحاث، فيما تواصل الوحدات الأمنية تحرياتها للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتطاوين تعلن أن توزيع الماء صالح للشرب سيشهد انقطاعا اليوم الاثنين بالمناطق التابعة لعمادة قصر الحدادة من معتمدي دغمراسن. وأوضحت الشركة في بلاغ صادر عنها أنه من المنتظر استئناف توزيع الماء بصفة تدريجية بداية من الرابعة من مساء اليوم، وذلك بعد إصلاح العضب الطارة على مستوى قنوات الدفع التابعة لها. الديوان الوطني للتطهير يصدر اليوم الاثنين بلاغا توضيحيا على خلفية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر وجود شاحنات وآليات بوادي بليبان بمدينة سوسة، حيث أوضح أن وجودها يعود إلى تدفق كمية هامة من المياه الصالحة للشرب وليس لأسباب أخرى كما تم تداوله. وأضاف أن مصالحه تدخلت بصفة عاجلة في إطار دعم المجهود الجهوي لتفادي وصول هذه المياه إلى الشاطئ، حيث وفر مضخات كهربائية وثلاث شفطات عملاقة لشفط المياه وتحويلها مباشرة إلى شبكات التطهير. في العالم، الدول الأوروبية تسجل أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة أواخر جويلية وفق بيانات رسمية. وكانت الغالبية العظمى من هذه الوفيات، أكثر من 9,000 حالة، لأشخاص تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق. وقال خبراء أن موجة الحر التي استمرت تقريبا بين 20 و 28 جوان كانت الأسوأ على الإطلاق في تاريخ أوروبا، إذ تسببت في زيادة على الوفيات في اضطراب توليد الكهرباء وألحقت أضرارا بالبنية التحتية وأثقلت كاهل أنظمة الرعاية الصحية. مفوضية السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول أن وزراء خارجية التكتل سيناقشون اليوم الرسائل التي سيبعث بها الاتحاد للتأكيد على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا واحترام حرية الملاحة وعدم فرض أي رسوم على عبور السفن في المضيق. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقنية. المشوار مازال متواصل مع هدى في منك نسمع. إلى اللقاء.
3: تساقص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
4: ما تبدلش الموجه.

0: كل حوالي الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متواصل معاكم حتى للماضي ساعتين، 31 328 330 رقم التليفون حتى تكونوا معنا في المباشر. نحكيوا على ضرب التاكسي اليوم، على ضرب اللواج، على ضرب النقل الريفي في كامل مناطق الجمهوريه. فما شكون اضرب وفما شكون ضد الاضراب؟ يلا ناخذوا تليفوناتكم توت سويت.
0: الو ديوان.
1: الو ديوان، سي عبد السلام قويعة معنا من صفاقس، مرحبا بك، اهلا وسهلا، صباح النور.
2: مرحبا بك أخت هدى، عايشك بارك الله فيك أخت هدى على المداخلة هذه، وأنت معروفة تحل المشاكل بتاع القطاع بتاع التاكسي بتاع النقل.
1: مرحبا
2: بارك الله فيك،
1: مشكروك
2: من أول ما تحلت الديوان وأنت ديما مشاكل القطاع في ذمتك.
1: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي لي. قال لي سي عبد السلام معاه ولا ضد الإضراب؟
2: لا لا، أنا معاه لأني ضد، أنا إنسان مع القطاع، أنا إنسان مع التاكسي. أنا يعني التاكسي تخرب أخت هدى، سمت التاكسي ما ثماش شكون اللي تحس عليه وغار عليه ووجعه خاطر التاكسي. أقسم بالله العظيم حطمونا يا أخت هدى، معناتها اسمعني أقول لك باش نتكلم وإذا كان فما إمكانية ونتحمل مسؤوليتي في كلامي.
1: سمت
2: الناس اللي شاد المنظمات هذوما راهم خربونا القطاع أخت هدى، ما عادش عندنا فيهم ثقة. مش أنا كشخص ما عادش عندي فيهم ثقة. علاش ما ضربوش تو الجنوب كامل؟ ما ضربش راهو، مش كان الساقس اللواجات كل ما ضربتش راهو، ضربوا في تونس برك راهو، سمت على خاطر راهو ناس فقدت فيهم الثقة، ناس ما أنت عرفتهم ما همش قاعدين يخدموا لصالح القطاع، ما خدموش لصالح القطاع. تو من الثورة لتو نفس الوجوه في وسط المنظمات، نفس الوجوه، ودخلوا هما من غير مؤتمرات، سمتوا ما حبوش يعملوا مؤتمر.
1: إيه معناتها انتم مشكلتكم في الأشخاص الموجودة ولا في المطالب اللي ناديوا بها الأشخاص هذوما؟
2: المطالب هذوما جاءوا في وقت تو كما نزاي، اسمعني نقول لك، في جويلة جاءوا في جويلة وعملوا الإضراب هذايا، علاه ما عملوش من قبل؟ عليه ما عملوش الاضراب من قبل، واحنا توا عنا نخدموا بالطريفة هذه، عنا سنين ربي والطريفة هذه حتى تتضرب في وتروه، ما هيش باش تكفينا، ما هيش باش تكفينا. احنا رانا توا ما حشناش بالطريفة، احنا عنا عنا مشاكل كبيرة ياسر في القطاع راه. السيارة اللي هي ما عادش قادرين باش نشريوها، السيارة اللي هي راهي فيها كارثة كبيرة، مصيبة كبيرة، 100 مليون راهي الكهرباء. كونوا التكسيرت اللي نجي من برد مليون مش 100 مليون، باش تشري كهرباء توا حمولة تاكسي وتكسيرت خالص وامورك مريقلة وما تنجمش تبرد منها التاكسي.
1: معناتها بالنسبة لكم تكون فما اعفاءات ديوانية مثلا ولا شو
2: بذلك؟ صحيح، اعفاءات ديوانية اللي نادينا بيها من عند قبل واحنا معاك في وسط برنامجك، وقلنا راو اعطيونا العفاء الديواني الكامل، خلينا ندخلوا سيارات ونجدوا الاسطول. ما سمعوناش، ومش ما سمعوناش الناس اللي في وسط المنظمات توا تجري على حوايج شخصية، ما تجريش على ما القطاع.
1: تعريفة الزيادة في تعريفة العداد تعتبرها معناتها موضوع شخصي؟
2: لا مش زيادة، ما همش يجريوا على الزيادة. هذا نقول لك أنا أخت هدى، فما حوايج أخرى كبيرة. أنا بجاه ربي، بجاه ربي اتحاد صناعة وتجارة اللي نادي بالأضراب هذايا، أما ونهار عمل اجتماع بالمنخرطين نتاعو بمالي الكرام، وقال له مش هي مشكلتكم، احنا عندنا مشكلة كبيرة اللي ندخل الفيزيتا. الفيزيتا انا يقول لك ناحية استلاسيون تاع غاز، علاش انا نخلص لك في الغاز بنية تاع غاز 325 دينار وتشدني مانيش خالص نضربها في وادو 700 دينار تمشي ولا وتدخل ندخل باش نعدي فيزيتا، تقول لي لا ما تعدي ليش غاز، ناحي لي واحد ناحية استلاسيون غاز، راهي الكهرباء تبين، انا نخدم بالغاز بارد، نصب له الليسونس سخون يبين لي كهرباء. تمت راهو هذه راهو المهندسين يعرفوا الميكانيك، يقولوا لك علاش التو في كل جراج، في كل جراج في الساقس في 10 كهرباء تاكسيات، نحي في الانستالاسيون وتركب في الانستالاسيون ومشي في زيته. معناتها راه ولد، معناتها مضحك القطاع، مضحك القطاع. شكون مازال يعطي فيك ثقة؟ أنت إنسان شنو اللي خدمت القطاع؟ أنا رئيس الاتحاد بجاه ربي أمام نهار مشاو له ناس، فما ناس ظلمت في رخصها مشاو له باش يقابلوه. يا سيد رئيس الاتحاد احنا رانا نخدم وانا معروفين، ومن واحد كان أمين مان في الاتحاد خوه خادم 20 سنة تمشي ولا وما حبش يقابله وما حبش يحلوا مشكلته. شنو معناتها احنا يا اخي قطاع راهو المنظمه اتحاد الصناعه والتجاره راهي منظمه الاعراف، راه تحل لنا في مشاكلنا. شنو معناتها فيها واحد برك توا رئيس غرفه وما يعمل في حد شيء وتو يكلموه ما يهز على حتى واحد تليفون وهارب من واحد؟ علاه ما تنجمش المسؤوليه ما تنجمش المسؤوليه ما تدخلهاش؟ راه اسمعني نقول لك، وانتم تو فاتت الموندا نتاعكم، عندكم 4 سنين من اللي فاتت الموندا، فهمت علاش تعملونا هكا يا خويا؟ رانا احنا قطاع اللي توا معناتها علاش توا في بالك فرحانين العباد كي ما ضربوش؟ ماذا بيهم الزياده تصير؟ ماذا بيهم مشاكلهم تتحل؟ اما يعرفوا اللي الناس هذوما ما همش باش تحل لهم مشاكلهم.
1: واضح.
2: فقدوا فيهم الثقه، وهذا قلناه العديد من المرات، وهذا قلناه راو الناس هذوما راهم الناس راو فشلوا القطاع، راو دمروه، راو وصلوا للحضيض، وانا راني نتحمل مسؤوليتي في كلامي اللي نقول فيه، وحل التليفون للعباد هذا اذا كلامي غلط يقولوا راه كلامه غلط وقاعد يكذب على العباد وقاعد واحد ما يشارك.
1: خباس يعني عسلم تليفون مفتوح للناس كله، وكان الناس كل تنجم تتوصل معنا.
2: ماذا بيا تحل العباد الكل ويقولوا شو رايني اذا انا معناتها كلامي غلط؟ الناس قاعده تدمر راه، اقسم بالله اخت هدى، راه احنا المواطنين ماذا بينا نعاونوهم؟ احنا نركبوا بلاش، راه اسمعني نركبوا بلاش، راه اقسم بالله احنا نعملوا في الخير اكثر من اللي تتصور في بالك.
1: واضح سي عبد السلام.
2: احنا لازم نوصل المعاقين ونوصل المرضى ونوصل الواحد ونربحوا في دعاء الخير، فهمت؟ احنا ما احناش مشكلتنا راهي في الكهرباء راهي ما عادش قادرين باش نصلحوها، ما عادش قادرين باش نوصلوا بها الخدمه، راهي كهربتنا وفات. شنو معناتها نعمل كهرباء عمرها 20 سنه؟ انا نشد رئيس الدوله خلي يحل لنا المشاكل هذه، راه وزير النقل ما عادش يتلفت. تعرف وزير النقل شو عمل لنا توا احنا؟ يزيد يورطنا، كل وزير نقل يحط لنا كوردة في كرومتنا وكل واحد يجبد شوية، فهمت؟ المرة هذه جاك احنا عندنا تمديد في الغاز، علاش تنحينا فيه الغاز؟ يا خويا جيب لي سيترنات، جيب لي سيترنات. ما قلنا لكش لا، احنا يا خويا احنا الدبوزة ما حشتناش بها وما احناش حشتنا بها، اللي سبوا فينا عليها المواطنين راه مش منا احنا، راه الدولة فرضت علينا راه ما عندناش سيترنات. يا خويا انت توا تقول لي ما تعديش في زيتا، عامل لي حل.
1: واضح.
2: حل علاش تورطني مع سيرفيس جميل نعمل مشاكل انا؟
1: واضح سي عبد السلام.
2: اخت هدى لهنا راهو قطاع النقل كامل راهو فقد فيهم الثقه، واسال على روحك واللي جات راهم يخدموا، الكل الناس الكل تخدم، نقل الريف يخدم، الجنوب كامل يخدم.
1: الجنوب يخدم. واضح سي عبد السلام، شكرا سي عبد السلام، يعطيك الف صحه، شكرا على هذا التدخل. سعاد في بوسنينه مرحبا بك، اهلا وسهلا. من صفاقس مرحبا.
3: مرحبا اختي هدى، مرحبا بمستمعين.
1: شكرا تفضلك، اهلا وسهلا. شكرا. سي عاطف معاه ولا ضد الاضراب؟
3: انا مع الاضراب.
1: مع الاضراب، واضح. هاي
3: الاضراب، لانه الاضراب اليوم علاش جاء الاضراب اليوم؟ لانه الاضراب، انا نحب نقدم روحي ساعه، انا عاطف بوسنينه من مؤسسي الاتحاد العام التونسي للتاكسي الفردي، كاتب عام وطني شؤون اجتماعيه، وكاتب عام جهوي على مستوى ولايه صفاقس.
1: واضح. هاي
3: انا اليوم في منظمة أنا مانيش تابع لوتيكا، والجهة اليوم اللي دعات للإضراب هذايا اتحاد الصناعة والتجارة هي لوتيكا.
1: لكن اتحاد التاكسي الفردي مساند لهذا الإضراب هكا ولا؟
3: الاتحاد العام التونسي للتاكسي الفردي.
1: إي فوالا، مساند لهذا الإضراب.
3: مساند الإضراب لأنه مساند لمطالب المهنيين، وإحنا نشوفوا اليوم أنه المطالب مشروعة ومطالب تستحق أنه باش ننظروا فيها وباش نتجاوبوا معها. المطالب هي زيادة في العداد ومراجعة العداد، لانه مش معقول اليوم زياده 2022 وهي زياده مؤجله، ومن 2022 لليوم احنا في 26 ما فماش زياده، ما فما حتى شيء. ونشوفوا احنا في غلاء السيارات، ونشوفوا اليوم في الاوضاع وين وصلت، وخاصه في الامر 581 لاسناد التراخيص. شوفوا معناها كوارث من بنزرت البنقردام، طالعين قداش من مره اولاد صفاقس طالعين الرئاسة الجمهوريه ويتظلموا، واضراب قدام الولايه على اسناد التراخيص للمنقطعين.
1: واضح.
3: الناس غير مباشري. احنا اليوم شنو طالبين من الدوله؟ وهذا نداء السيد رئيس الجمهوريه ونداء لكل مسؤول وطني وشريف وغيور على البلاد هذه، لانه البلاد هذه كان ما نصلحوش التاكسي ونصلحوا التعليم ونصلحوا النقل ونصلحوا الصحه، وين ماشيين احنا؟ احنا شنو طالبين اليوم؟ ماناش طالبين امتيازات، ماناش طالبين منح، ايجا نمشيو للمشاكل الاصليه. هي اليوم مشاكلنا الاساسيه هي تنظيم القطاع، تطهير القطاع. القوانين اليوم لازمها تكون تواكب العصر. اليوم طالبين اتمام او تنقيح الامر 580 بما يثبت المباشره الفعليه، ومن صلاحيات الدوله البحث الامني والبحث الاجتماعي، وما همش المنظمات اللي يتحملوا المسؤوليه. كل واضح. كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. احنا طالبين الدولة تتحمل المسؤولية في تنظيم القطاع وتطهير القطاع. أختي هدان شوفوا اليوم على مستوى ولاية فاقس مش نحكيو عندك بطاقة قاعدة تباشر في المهنة
1: ويقول
3: يجيك تاخذ رخصة على حساب مهني قاعد يباشر في المهنة 20 عام و 22 عام. فتنة اللي زرعناها في البلاد. احنا طالبين اليوم وهذا مطلب جميع المنظمات مستجابت له وأنا من المنبر هذايا ما ندخلش في التجاذبات. أنا نشكر معز السلامي نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل علي تركيا ناصر الحناوي سي فوزي الخبوشي سي محمد علي العرفاوي سي عصام الورغي سي رضا بن بلقاسم. هذوما ناس اليوم مناضلين وقاعدين يناضلوا ونفس الأهداف ونفس المطالب. ومانيش باش نحكي أنا على السلبيات نتاع الأشخاص اللي ما قامتش بدورها. المهنيين هما اللي قيموا النجاح نسبي للإضراب والفشل نسبي. ثم ناس ضربت

0: واحنا تو في 26 هذا القانون وهذوما كذا مطالب اللي طالبت به لوتيكا. واحنا اليوم في منظمات مستقله اتصلنا باتحاد صناعه وتجاره وسمعوا ومشاو هي صحيحه ومشكور نعاود سي معز السلام سي علي تركيا ولو خيان الكل اليوم واضح. قانون عدد 33 امر 580
1: ومراجعه التعريف واضح
0: لانه هذه هي اليوم كي ننظموا القوانين تو اختي انطهروا القطاع تو يرجع التاكسي كما كان قبل بقيمته بقدره باحترامه. واللي ما يحترمش القانون واللي ما يحترمش المواطن وما يحترمش المهنة هذه راه ما يمثلناش احنا كتاكسيستية يمثل الا نفسه والدولة تتحمل مسؤوليتها باش تطهر القطاع.
1: واضح شكرا جزيلا سيد عاطف يعطيك الف صحة. سي قيس من تونس مرحبا اهلا وسهلا. سي قيس مرحبا بك اهلا وسهلا تسمع فيا. سي قيس مرحبا
2: وبيك
1: مرحبا بيك نورتنا اهلا وسهلا تفضل سي قيس.
2: عايش يا هدى عايش
1: قيس من تونس
2: يا هدى انا ضد الاضراب
1: انت ضد الاضراب
2: انا كمو... ضد الاضراب
1: اي علاش
2: وخرجت نخدم
1: خرجت تخدم ربي يعينك ان شاء الله قل لي
2: اي ونكتب عليك اقول لك اضراب نازح ما هوش نازح تعرف عليه خاطر الواجهات تخدم النقل الجماعي يخدم والتاكسيات فردي تخدم
1: واضح
2: هي حاجه
1: هي.
2: ثاني حاجه اختي انا نستغرب شكون تعال للاضراب نتاع التاكسيات هذايا معناها تاكسي فردي وجماعي اللي هي الغربه الجهويه اللي تابعه للوتيكا معناها لوتيكا مش تبع الدوله هي
1: لا مش تتبعش الدوله لوتيكا هي غرفه الاعراف
2: هي غرفه الاعراف هي تابعه الدوله ما هي تحت حكم الدوله تحت قانون الدوله صحيح ولا
1: هم كنا احنا كنا تحت قوانين الدوله ما هي الاتحاد الصناعه والتجاره كما فما اتحاد شغل يدافع على العمال فما اتحاد الصناعه والتجاره يدافع على الاعراف.
2: انا يا اختي هدى نستغرب كيفاش معناها يدعونا للاضراب باش يوقفوا بلاد كامله معناها ثم نساء ماشي للسبيطار ثم عباد نعرفش انا عندها دي رونديفو على يجي يخرج ما يلقاش تاكسي انا بالنسبه لي انا هذايا اجراء خاطئ جمله عملته هذه الغرفه الجهويه التابعه للوتيكا كان معناها هي
1: هو الاضراب الاضراب حق دستوري هكا ولا لا؟
2: هو حق نجم انا نعمل بوند انا بيدي اليسار معناها نعبر على ال على الرفض على الغضب هذيك هي تبقى هي
1: معناها انت ضد انه نوقفوا تقول انت احنا ضد معناتها ضد الاضراب وانا معاه انه نحتاجه بطرق اخرى
2: صحيح يا هدى هذه انا راني ضد لتعطيل مصالح الدوله وضد تعطيل المصالح تبقى بيا نجمه معناها نحتاجه بطريقه اخرى
1: واضح
2: هذا في مخصص الواحد حاجه اخرى هدى
1: اللي هي
2: نحمل وزاره النقل المسؤولين تاع الاضراب تاع اليوم تعرف عليه خاطر هما عملوا معاهم جلسه في مارس وقالوا لهم في جوا باش نشوفوك معناها حكايه تعديل العداد الزياده تبقى فيا وصام الناس سمعت قال لك معناها من ضربه 900 باش تولي 550 وصام اللي قال لك 350 اما هي راكحه بال 550 راهو اللي نعطيك انا خوفي توا يا هدى تعرف شنو هذا ما تعرف انت التاكسي يسمع منا ويسمع منا الاخبار وتجي معناها المعلومات انا خايف للاضراب هذا تاع اليوم يكون بدايه لاضراب عام معناها باش تقدم به الاتحاد العام التونسي للشغل على قريب
1: تخاف انه تكون الامور تمشي نحو الازمه اكثر
2: نحو الاكثر واحنا ما نحبوش معناها الازمه توصل معناها زيت تتفاقم معناها وما ناس نلويو في معناها اللي عملوا اضراب اليوم ما همش معناها يلويو في العصا معناها نتاع الدوله ولا حاجه لا لا لا هذيك معناها اجراء معناها قال لك كريم حقي باش نجرب نطالب بحقوقي معناها باش ناخذ حقي والدليل على جنبي اللي وزاره النقل ما جاوبتش مع الاضراب ما عيطتش لجماعه لوديكا لجماعه النقابات اخرين تاع التاكسيات معناها يا انسان تحب
1: تجرب هما ضرب هما ضربوا على خاطر ما فماش تفاعل فوالا هما عندهم جمله من المطالب دعوا هكا علاش مشاو الاضراب قال لك احنا فماش تجاوب مع الوزاره ما عيطوناش ما فماش حوار
2: كي صار اضراب اليوم وين وزاره النقل؟
1: ما انت تحملها هي المسؤوليه معناتها في الموضوع
2: صحيح ولا انا حمل وزاره النقل المسؤوليه
1: واضح
2: صاروا مواره وصارت تشاور وعطاوهم الزياده هذيا محلول على 200 ولا 250 فرنك الزياده هي لا ماهيش باش تتبعنا وماهيش باش تغلينا أما ما تعرف يا هدي مع المتسلبات.

0: الحياة
1: قطع الغير غير والله يبير عندي في ترزيت اللي كان في 14000 ولا 17000
0: واضح
1: في ترزيت المد والله العظيم كيما نحكي معك يا ولدي
0: واضح سي
1: قيس
0: واضح سي قيس يفضلك يعطيك الف صحه تحياتي لك لكل مستمعينا في تونس الى منوب بس رياض مرحبا اهلا وسهلا
2: اختي هدى
0: مرحبا
2: وينك لاباس
0: الحمد لله يفضلك شكرا لك اهلا وسهلا
2: ما غبتش عليك كما راني ديما نسمع فيك
0: مرحبا نعرف نعرف سي رياض نعرف
2: انا تعرف المستمع وفيه خاصه البرنامجك
0: يعيشك يفضلك شكرا لك سي رياض تنورني في كل مره مرحبا اهلا وسهلا
2: عايشك عايشك
0: سي رياض موقفك معاه وضد الاضراب
2: والله انا مع رايي هي جات في مكره اخاك ولو بطل
0: مكره اخاك ولو بطل اي علاش علاش مكره مش بطل
2: اختي هدي كعبة الحلوى تحطها في فمك اقل من سكه الزوق
0: اي
2: يعني ب 100 فرنك تعمل لي انا عداد 46 فرنك يمشي راهو راهي سوام السيارات اختي هدي راهي من الخيال توا راه يعني تصور انت بربي واحد مخو كهرباء على الزين خاطر شكون هاللي عنده 100 مليون عندي انا حشاك وحاسة المستمعين مهبول انه باش يخدم تاكسي وعنده 100 مليون حاضره البنك ما تعطيكش 100 مليون اش تعمل لك تبيع لك سياره ب 68 مليون والدوله دولة تخزر كي بيتها عليه ما نعاونوش واحنا قطاع عادي راه وقت يهودي احنا رانا مثلين 80% من النقل الخاص
0: اي
2: والنقل العمومي يا اخي انت اليوم انا صدقني هزيت امي السباحة الاستطار تغذي لطف عليك وعلى المستمعين صدقني والله غايبتني العبيد انا معاه وغايبتني العبيد اللي نطي شريتها في الكياسات من هبطت انا من منوبة حتىش للاستطار التغذية كبار وصغار اما كما حكيت لك ممكن اخاك ولو بطل يعني دولة تلزك ساعات وعملوا شيء هو محل توا ولا عملوا بروسيدير هكا صدقني ما كلموا حتى نقابه وما كلموا يعني بلغه اخرى كلوا بعضكم يعني والله صدقني اختي ودي صدقني ويحكي بكري السيد على القانون وما قانون هل الرسائل اللي يسال هل الدوله اللي احنا عايشين فيها فيها قانون
0: في قوانين أقوى القوانين في العالم نحكيوا على تطبيق القوانين
2: معناتها التطبيق هو المشكل فهمتني اختي هدى وفي بالك بكر البوليميك اللي صارت لي انا مع الولايه نتاع منوبه وما كمني في بالك بها راهو تهز حكم اداري محكمه اداريه سيد ولي منوبه مش نتعرف بها اللي هذاك كيما نقولوا احنا نفخ وشرب ماء
0: انت عندك قرار المحكمه الاداريه ومش مطبق
2: انا بتحكي لي على القانون ما فهمش حتى قانون يمشي في البلاد هذه كان عك الدنكي القصير اللي هو التكسيس شوف اختي هدى يخدموا عليه 8 فرق مواطن عادي راه هو زاد انسان هو زاد بشر يجي فتره كي يتعب تجي فتره على الاقل الدوله تعاونه يا مي دعمه بربي تمشي تشري كعتين انت دوراد ولد بحر مش المربي هذاك يدعموا له في المزود خليني من زياده نتاع هالكونتير المحنون فضحون عليه المره اللي فاتت من 40 فرنك زادونا 6 فرنك اول كليون طلع معايا ابوها ماشي معاك يا ودي شبيك لاباس سمعت باش يربح بريم سبور بير لا قول يا اخي مش زادوكم يا ودي راهم زادونا 6 فرنك يديك ربي يعني فضحون عليهم احنا هذه زياده راهي قريب راهي اشترى العبيد راهي اختي في الحبس واللي تفكت كرهبته ما عادش خالته راهي اختي ودي ما عادش خالته راهو عنده سيرشارج النهار راهو 66 دينار نحكي على سياره عاديه راهو مش الكونفور لكن انت شفت الى محمد رسول الله السيارات تهرمت اسطول كامل تهرم مش مشهورش انا صار كرهبة اسمها ناس يعني فهمت اللي تمشي تو ومولاها نكبش فيها يدهن ويشري موتور جديد مسكين ويدهن ويشري موتور جديد والدوله صدقني عامله مغناني عزوزه مهنها في قرص فضحونا ما فضحت شيء وتو في الاسم تصير حاجه انا عملنا ضرب وانا قاعد نواه وكذا والناس للشر والناس اللي عندها كم ديالات انا فما شكون عنده مليون و800 ومليون و900 اختي ودي كم بيلا بالله العزيز حشاك كان واحد يجي لواحد يقول لك يا ربي يلمهم حشاك من الحصحاص ونعطيهم لك فلوس فيقولوا برا برا اخوي نمشي للمملكة انا مليون و700 اسحاقة فهمتني. والعبيد نخدموا على كل الجماعه اللي حاطين سيق على سيق في البيروات بتاع الزيق والبنك. ايش بيه الدوله ما تعمل سوليسيون؟ ايش يا اخوي يعفي من الضرائب وتعامل معاه ديريكت؟ علاش ترمينا لك الوحش الكبير هذاك 7 عائلات شادين البلاد من مفصلها؟ يجري منا يشد هذوما يخرجوا له منا يشد هذوما يخرجوا له منا يشد هذوما يخرجوا له منا والشعب يخلص الفاتوره. يا اخي احنا ولا من عامه الشعب زاد والله يا فلقتنا يا اختي وديه واقسم بالله يا واحد ساعات يقوم في الليل كاين يحلم كاين ما نعرفش يعني شوف بوليس في المرور في المنام وكثرني في رق يخدموا على على على عكس الصخره هذيك لو يعرض بالطريق العمومي وحده الامن العمومي وحده الوطني حرس وشرطه وحده وشرطه وحده والحرس وحده والمرور وحده يعني رانا نعانوا في معانيه والدوله ما حبتش راهو حتى النقابات توا راي
0: كنا قابل معناته طبقوا علينا القانون لكن في المقابل يجي نحل المشاكل نتاع القطاع هذا.
2: اعطيني الحل انت ما تعطينيش سمكه علمني كيفاش نصطادها. انت تجي تغض علينا الطرف على الاقل كي احنا نعاونوا فيك غض الطرف ايش بيه الدوله تجي يا اخي نحن قطاع كبير ياسر احنا نجي ونعملوا ايش يا اخويا تقدم كرهبتك وخذ برا خذ كهرباء جديد ايش هي مشكله انا ب 68 يا اخويا احسبها للدوله يا اخويا احسبها لي ب 75 علاش ترميني لك الوحش هذاك ب 100 اختي هديه من 68 ب 100 يا ابو قلب من 68 مليون ل 100 مليون ريت انت كي تكمل 5 سنين هذيك تخلص الكهرباء تيجي جات تولي لك برويته يولي لك الميكانيكيا والكتريسيا وقريب شي بلومبي بيجيبوا لك الكهرباء والدوله ساكته تخزر ما نعرفش انا يعني وزير النقل هذا اللي حاطه السيد الرئيس ما نعرف هل زعما موصل لهمش اللي فما راهو شلل صدقني راهو ناجح هو الاضراب قليل قليله تخدم
0: في العاصمه ناجح معناتها في العاصمه تعتبر ناجح واضح
2: نزلت غني في العاصمه صدقني هو ناجح فما اللي يخدم ملزوز العباد راهو عنده شكون 3 4 صغار راهو يجبد راهو فما شكون سالوا للسنه 8 7 9 10 ملايين لانه كان مسؤول يتجرأ وعنده الجرأه منهم السنه 6 ويخرج ويتكلم ويكذب اقوالي ويستحيل انه تلقى تكتيك خالص مع السنه 6 فهمتني؟ الخواص هم ياخذوا هم كل 3 شهور على صغارهم، ناس عندها 3 4 صغار، سي نورمال انا هاني معاه الغاب وضد انه بالسيد هذاك يخدم، انا يلزم ويخدم. واضح. يمشي يسرق، يا ويسرق تشد تحطه في الحبس.
0: واضح سيدي.
2: يقول لك انا مشيت نسرق على صغاري باش ياكلوا.
0: واضح
2: سيدي. صغاري جياعوا، الدولة ساكتة تقدر هكا رميتنا لك الوحش هذاك للفين ما مش نورمال. انا احكي لكش من 68 حتى يمكن في اسرائيل ما تصيرش يا ابو قلب من 68 كهرباء ب 100 مليون ب 100 اختي هدى ب 100 يهز في كونتير ب 46 فرنك فاهم الوضعيه شو معناها 46 فرنك تحط 100 مليون راهي 100 مليون وش ينفع منها مسكين ينفع منها 6 7 ملايين هذا 500 هذا مليون يعاونوه ويكون مثلا خدمه مع مولا كهرباء كي نايب عليه ربي شويه يعطيه زوز ملايين وذاك 800 باش يعمل لك التسبقة فهمتني ويصبح مسكين والله اختي هدى يا يخدموا في 15 و16 ساعة خلي الشعب هذا يسمع نهار مثال اسمع انا باش نتكلم واكيد برشا الزملاء يقول لك هذا يحكي علي انا راهي عباد تخرج اختي هدى 5 نتاع الصباح راهو يروح 9 نتاع الليل يا سيد الرئيس يا سيد الوزير النقل لكن يسمعوا فينا هذا فهمتني راي العباد يخدم في 15 راي صغارها ما يشوفوهمش يا سيد الوزير نقل يا سيد رئيس الدولة راهم صغارهم نعرف برشا صغارهم ما يشوفوهمش انتم تتشخرعوا سبت وحد واحنا نهزوا فيكم للبحورات مانيش نحكي على نحكي بالعامي فهمتني وكراهة مسيرات في الإدارية القى الحل يا المواطن بسيط خلينا من زيادة برا خويا تو تشوف قدوة تاكسيات بالله العزيز لما تولي صار تهز حتى بلاش يا ايش فيك تربحوا وراك من 32 مليون في 5 سنين مسكين يبدي يدفع فيهم اه ما ربحش منهم حتى دينار ريت هكاك لا الدوله عجبها ولا الكليون عاجبه رانا نعانوا في معاني زرقاء اختي هدى سامحني كانت عسفت عليك اما رانا نعانوا في معاني زرقاء وفي بالك انت تو الاضراب باش يفض هذا المشكل صدقني غاضتني الناس اللي جايه من ديابس ومن دبلي وعنده مسكين موعد اليوم لو كان يراتيه ترسيله في جوا 2027 بقامت ايه جابتها من الوجهات ايه شكرا في باب علي ومواصف بي وباب سعدون وبقاوا لا حول ولا قوة
0: شكرا سيرياض يعطيك الف صحة شكرا لك على المداخلة تحياتي لك شكرا للقاء صفاق سيبوا الباب مرحبا سيبو البيبي. مرحبا بك، اهلا وسهلا. مرحبا يا سيبو
3: البيبي. جيب الفريق سيخ تكسي على ولد سفير.
0: مرحبا، نورتنا، اهلا وسهلا
3: بيك يا عايشة.
0: تفضلي.
3: موضوع الإبرة
0: بالنسبة
3: للشخص، أنا نحكي على شخصي معلش، ولو أنه واضح ما أنا نخدم مصباح، وأنا ضد الإبرة بهذه النظر نتاعي. عليش مش نقول لك أنت، مش نقول لك عليش أنا ضد الإبرة ومانيش موافق على الإبرة.
0: واضح.
3: وسيدي جاء راي تكسير شخص كل مصباح، سيدي جاء أنا يعني بالكياس وبنسبة 98% ولا 99% تكسير تخدم مالك ده وجود الإضراب يوم عمل العادي
0: في سيخ نحكي. واي
3: الشيء الداعي الإضراب يأتي حد صناعة تجارة الجامعة الوطنية، الجامعة العامة الوطنية المغرب. بالنسبة لي أنا نحكي كطالب رخصة، وفما برشة زملاء دخلوا ما عرفش شكون فما شي يتطرق للموضوع 581، وانت عندك علم بالموضوع هذا. المحضر الجلسة، المحضر الجلسة اللي لم يتم تفعيله بالنسبة للجامعة الوطنية النقل، المطلب هذا اللي يتقرر على أثر الإضراب هذا اللي كان 27 أفريل ومن بعد تأجل لليوم 13 جميلة. من مطلب المطالب هو في الحقيقة كي تشوف الإضراب تقول الإضراب شنو، الناس الكل تحكي تقول مطالب مطالب، لكن هو راهو كما يقولوا محفل، فهمت؟ هو راهو المطلب الوحيد هي التعريفة. بالنسبة لخمسة قطاعات مضربة في نفس النهار ومتفاهمين على إضراب، يعني اتفقوا انهم باش يضربوا خمسة قطاعات، تاكسي فردي وتاكسي جماعي ونقل ريفي ولواج وتاكسي سياحي. هو راهو الموضوع موضوع التعريفة. التعريفة انا كتاكسيست نقول لك كفاخ تاكسي مانيش ضد التعريفة، مانيش صاحب رخصة انا، اما مانيش ضد التعريفة. بالعكس ما فماش واحد يقول لك راني ضد التعريفة. علاش قلت لك انا عندي احتراز؟ علاش انا ضد الاضراب؟ الاضراب هذايا والنقاط اللي ذاكرينهم هما فيه كلمة ذاكرينها، هما حبوا يركبوا على الأحداث إنه موضوع 581 وطلبوا إيقاف الإسناد. احنا لنا في السفاق استعرف انت أخت هدى وفي ديري عندك علم بالموضوع شنو اللي صار وقديش تضررنا احنا المهنيين، لنا ناس دخلاء على المهنة تمتعوا برخص في الحصة اللي فاتة اللي خرجت في 30 جانفي 2026 القائمة النهائية انتاحة فيها ما يقارب على 150 ولا 160 شخص دخيل غير ممارس المهنة التاكسي. فكنا بلايسنا أنا منهم وبفك بلايس برشة أصحابي تاكسي فيها ناس تعبنا 20 سنة 22 سنة نخدموا في الكياس، عدينا ليل ونهار وشتاء وصيف واحد ما وقفتش معانا لا اتحاد صناعة وتجارة ولا حتى منظمة ولا حتى نقابة ولا حتى هيكل. فهمت؟ جرينا وحدنا، طلعنا طلعات، وصلنا رئاسة الجمهورية، مشينا لها 4 مرات من ولاية شاقص، طلعنا لوزارة النقل، اتنقلنا بفلوسنا، عملنا محامين، عملنا فهمت، خسرنا برشا فلوس، برشا وقت، برشا من صحة بداننا، برشا من ضيعنا صغارنا، ضيعنا عائلاتنا. فهمت؟ بالنسبة لي الجهة الدراية الإضراب هي بيدها في وقت ما، وقت اللي خرج الأمر 581 وهما سبب من الأسباب اللي هو تنحى الفندوزيرودو. بالنسبة لي أنا نحكي على معاذ السلامي، سيد معاذ السلامي نائب رئيس الجامعة، اللي هو في وقت ما تعنت فهمت تفهم فيه أخته ده
0: ما غير من شخص الموضوع، ما نحبش نذكر أسامي أنا الحقيقة، معناتها ما غير
3: سامحني باهي نسيرش ما نذكرش أسامي باهي سامحني عندك حق ما ضمها حتى مشكل. هو قول تعنت خاطر صارت عركة ما بيناتهم هم ونقابات أخرين، لكن طيحونا الأمر بندول زيرو دو، وكانت المباشرة الفعلية عند لوتيكا اللي هي عاد صناعة وتجارة، كانت هي اللي تعطي شهادة المباشرة ولا شهادة عدم المباشرة. فهمت؟ لكن هما ما استحفظوش عليها كما يقولوا الأمانة هذيك. فهمت؟ في وقت ما عطاوا ناس الغير مستحقين الرخص، وذي المهنيين الكل على علم به في ولاية صفاقس. نحكي على ولايتي باش ما نحبش نتطرق لولايات أخرين، نحكي على ولايتي أنا، تهمني ولايتي، تهمني مهنتي، أنا نحب مهنتي، نتشرف مهنتي كتاكسيس. فهمت؟ حقي ما خذيتوش. المطلب نتاعها ما عنده مطلب ايقاف الاسناد. تصور انت احنا عندنا بعد ما الظلم اللي تعرضنا له في ال 479 رخصه اللي تعداو سيد ولد شاقص بنقول بارك الله فيه، فهمت؟ سيد كاتب العام قاموا بتحديد حصه جديده على خاطر يعرفوا الناس اللي ظلمت. واحنا قعدنا معهم في برشا جلسات، وانا واحد من الناس كانت فيها جلسه مع سيد ولد شاقص ومحمد الحجري، فهمت؟ وقال لي راني يلا غالب عندي قانون، عندي امر، الامر هذا اللي هو الامر الخايب 581 اللي ما فيش
1: ما ينصش على المباشره الفعليه
0: اللي هما توا في الاضراب هذا يطالبوا مراجعه الامر 581
1: اللي هما في الامر هذا حبوا كوم كوا يلعي نقطه من نقاط فهمت ماني قلت لك هما عباره تصويره عاملينهم هما هما توا معناتها باش حبوا المهنيين انا نقول هكايا معلش نفهم فيك طرحت لك الحاجه هذه الكل انا لازم نقول لك انا مانيش مقتنع اني انا ثم اضراب لو كان كانت الهياكل احنا الناس اللي هنا موجوده ناس منتهيه الصلاحيه نحكي على رئيس غرفة مثلا ولا
0: نحكي على سفيقس معناتها الناس اللي شاد المناصب في سفيقس فوالا
1: اي الناس اللي شاد المناصب هي سبب الدمار نتاع القطاع بالنسبه لنا احنا هي سبب دمار القطاع
0: على انت في نفس الكلام تاع سي عبد السلام اللي تكلم من الاول قال انا مش كنت في الاشخاص
1: انا بويا علي سمعته سي عبد السلام بويا والكلام اللي قاله كله صحيح وانا نأيد الكلام نتاعه هو وسيدي جا وقال تنجم تشوف تتدخل في زملاء من التليفونات وكذبوه ولا ما كذبوش بالعكس انا نأيد له كلامه سي عبد السلام قويا وكلامه منطقي كله وكلامه صحيح وهذا هو سبب الداء سبب الداء الناس هذه حشاك مسامر مصدر بلغتنا الدارجه مع الاعتذار للمستمعين فهمت ما حبتش تسيبنا معناتها ناس تغولوا على القطاع
0: معناتها انتم تطالبوا اليوم بضخ دماء جديده في قطاع التاكسي الفردي ولا تكون فما ناس معناتها تكون انتخابهم فما مش ناس تنتخب مش انتخبوهم الناس هذوما هي ولا ما انتم تخبوا ناس جديده معناتها
1: شوف اخت هدى اخت هدى انت كي تسمع الامور هذه تقول انتخابات واحد هذوما ناس مانيش عارف كيفاش نفسر لك هو بالنسبه لمنظمه العراف انا كسائق تاكسي من صاحب رخصه انا ديجا توما خديتش رخصتي طبعا في الكوتاج الجديد هذه ال 160 اللي عطاها لنا
0: قلت ان شاء الله ربي يسهلك
1: على كلامي فهمت خاطر احنا عندنا كوتاج جديد وعدنا بها السيد ولي الصفاقس قلنا باش ناخذوها ان شاء الله باش نكونوا بقراراتنا برخصنا في اخر الصيف يعني نحكيو على اخر الصيف نقولوا في جويليا لو كان سبتمبر هذاك اخر الصيف فهمت وعدنا بها وهو كيفاش تحبني انا نأيد الاضراب وقت السيد هذايا ولا الجامعه طالبه مطلب المطالب هي ايقاف الاسناد انا سالتهم قدام المره وخرجت لهم في ديلاف في على المباشر قلت لهم معلاش بكم ما تكلمتوش قبل وقت دعينا لايقاف الاسناد قبل ما تصير الكارثه راهو تكذبوا علينا تو كي تقولوا انتم راهو تخموا في مصلحه المهنيين انتم تخموا في التعريفه انتم اصحاب رخص بالنسبه لي انا نقول اصحاب رخص يخموا كيف في التعريفه انا ما حسيتش بالتعريفه تعنيني تعريفه تعنيني مش ما تعنينيش
0: ما تعنيني أنا ناخد الرخصة متاعي وناخد كون شفاف واضح سيبوا البابا شكرا يفضلك شكرا
1: بالطريقة هذه يتم اختودها الضحك على الذقون بارك الله فيك
0: شكرا شكرا على ذا التدخل سينادر كوز دغلي رئيس نقابة التاكسي الفردي مرحبا أهلا وسهلا شنحوالك سينادر الكاز دغلي الكاز دغلي نعتذر منك مرحبا أهلا وسهلا تفضل أي
4: مرحبا مرحبا بكم مرحبا بكل المستمعين وبتبيع نشكركم كإذاعة ديوان فام لتوصيل صوت المهنيين وبتبيع فما اللي معاه واللي ضد وهذا بتبيع لا يخلف لوت قضايا
0: فوالا
4: احنا اليوم بتبيع كنقابة شاسية لتاكسي فردي جام خارجين البلاغ نتاعنا وقلنا رانا مساندين التحرك هذايا ورانا معاه وباش نكونوا مشاركين فيه
0: واضح
4: للتأكيد انه من 2024 واحنا كمنظمتنا نقابية نطلبوا بتعديل تعريفة العداد واللي هي في الاصل من سنه 2022 اخر تعريفه في اي قطاع في اي حاجه انت باش تشريها تويكا اليوم تشري بالتعريفه تاع 2026 وهذه حاجه طبيعيه في ظل الغلاف كل شيء ولكن التاكسي قاعد يبيع في السيرفيس نتاعو يبيع فيه بالتعريفه تاع 2022 معناها ان التاكسي قاعد يبيع بالخساره تاع 4 سنين قدمنا بعديد المطالب لوزارة النقل وعديد المنظمات النقابية تقدمت لوزارة النقل ووزارة النقل ما فهمش تجاوب فعلي ديما يقول لك اي ويتناقش معانا وعندك الحق وكذا وشوفوا الحلول وباش نفحتوا ما تشوفوا حلول مع وزارة التجارة ويوعدونا لكن ما فهمش تجاوب فعلي للتذكير انه في 19 ماي عملنا اضراب وفي 21 ماي في 20 ماي فما جلسه مع وزاره النقل وخرجنا احنا كنقابه اساسيه لتاكسي فردي وصرحنا وقلنا فشل جلسه المفاوضات مع وزاره النقل خاطر ما خديناش وعد مكتوب ومع هذاك وزاره النقل وقتها كذبتنا وخرجت بلاغ وقالت خلاف اللي ما يتم تداوله على ما وسائل الاعلام انه فشل جلسه المفاوضات لا راهي جلسه المفاوضات كانت ناجحه وراهو تم ورجعت التعريفه بدايه من 26 ماي 2025 انا في 2026 وما فهم حد شيء حتى مع المنظمه الكبيره معناتها مع اتحاد الصناعه والتجاره كيف ومحاضر جلسات معناتها وما تمش معناتها الالتزام بحضر جلسه زي اللي صار في جانفي 2026 وعلى ضوء ذلك اتحاد الصناعه والتجاره ألزم وزارة النقل بأنها معناتها باش تلتزم بحضر جلسة ذاك وكيف ما جاوبتش مشاو في اضراب نهار 26 ابريل، كان مزعم انه باش يتنفذ اضراب على عمل نهار 26 ابريل، لكن صارت معناتها اتصالات ومفاوضات، وكان انه باش يكون تفعيل التعريفه في جوان 2026 وفي اوت باش يكون نقطه العدل، نقطه باش تكون ال 581 تنقيح الامر 581، واللي لتذكير الامر 581 برشا تاكسيات تظلموا به، خاطر هو الامر هذا جاء هو في الظاهر انه باش يعطي معناتها رخص مستحقيه، ولكن صارت فيه ثغرات. شنو اللي صار؟ انه ناس غير ممارسه فعليه للنشاط حصلت على تراخيص. نذكروا فما عداد، عراف، متباشي، فريباشي، ميكانسيان، مع احتراماتنا للمهن الكل، لكن الناس تخدم في مهن اخرى عندها وثائق نتاع تاكسي وتحصلوا هم على رخص تاكسي، وكل مهني كيما سيبوا البابا وغيره وغيره وغيره، اللي الناس اللي خدمت بال 15 وبال 20 وبال 25 سنه في الكياس وما تحصلش على رخصه، علاش؟ على خاطر فما شكون خذ له الرخصه نتاعو، اللي هو السيد داخل وراقه اقدم منه، لكن هو الاخر ماهوش ممارس فعلي للنشاط. هذا علاش نبنى من وزاره النقل تنقيح الامر 581، وللتذكير سيد وزير النقل في 2024 في مجلس النواب قدام نواب الشعب وفي 25 كيف كيف اقر انه الامر 581 اعطى رخص غير مستحقه، ولكن الى يومنا هذا ما فهمش تجاوب فعلي. للاسف الشديد نقولها انه احنا في القطاع ذي اعوام وعقود في القطاع هذا، عمرنا ما صار لنا الشيء اللي صاير علينا تو، كنا معناتها يسيروا معناتها جلسات ومفاوضات ونوصلوا ما نلقاوش حلول مع وزارة النقل ومع المدير العامين بتاع وزارة النقل، ولكن في الاخر بالكل نوصلوا نتيجة، ونوصلوا نتيجة نوعا ما مرضية. لكن للأسف الشديد من 2024 مع سيد وزير النقل الحالي وسيد مدير عام النقل الحالي، مدير عام النقل البري، ما فهميش حتى تجاوب، وما فهميش فما كان الكلام والوعود والتسييف أكاهو. يقعدوا حتى في مجلس نواب، معناتها السيد وزير النقل حتى في مجلس نواب وعد انه باش يلقى حل في الامر 581، ولكن ما فهميش تجاوب فعلي، ورغم انه معناتها الدستور وتخدم معناتها في مده ماهيش طويله برشا، وتنقيح الامر ما تصورش انا كان باش وماهوش باش يتكلف معناتها على كاهل الدوله فلوس.
0: واضح
4: الغايه منه الامر راهو باش نعطيه الرخص لمستحقيه.
0: واضح
4: نشوفوا الى يومنا هذا ما فهميش تجاوب فعلي. التعريفه في العديد التكسي تخدم بالخساره. فما صديقة نورس مشراوي ومشكورة ويعطيها صحة صحفية في إذاعة ديوان البارح بركة قدمت لها بوثائق رسمية قدمتهم لوزارة النقل ودراسة ورسم، واليوم هي خليتها عملت هي دراسة وحدها وأقرت هي اليوم في برنامج الصباح وقالت إنه النهار بتاع التاكسي 65 دينار يتكلم،
0: راه
4: نهار التاكسي 65 دينار بدون احتساب المحروقات، اللي هو كان نحسب المحروقات باش نلقاو فوق ال 105 و 110 دينارات، هذا شارج عنده يوميا بعد باش نبداو نحسبوا في المرابيح. اليوم الصنعة تاع التاكسي سامحني مدام سيدني 20 ثانية
0: فنف.
4: اليوم الصنعة تاع التاكسي ما ينجمش يخلص السي ان اس اس نتاعو وما يخلصش باش يخلص السي ان اس اس، علاش؟ على خاطر اللي يخدم تعريفه متدنية على الاخر، يوصل الوقت اللي باش يصبوا الرخص يلقى روحه مسالب 7 و8 و10 ملايين في السي ان اس اس، شنو يعملوا؟ امه تبيع ذهب ومرته تبيع ذهب، هذا كان عنده، وخوه يتسلف وخوه يقولوا قرض، والعائله كله تلم له فلوس على امل باش يخلصوا له السي ان اس اس وباش ياخذ الرخصه نتاعو، ومن بعد هكا باش يخلص، ولكن يقوموا يبيعوا ذهب ويعملوا مديون وكذا ويصب مطلب في الرخصه ومن بعد يتقصى وما يتحصلش على الرخصه نتاعو، والداخيل هذاك اللي ما يخدمش في القطاع واللي ماهوش مباشر للقطاع هذاك هو اللي قاعد يتحصل على رخصه، ديما بنسبه 40 و50% من الرخص قاعدين يتحصلوا عليها الدخاله.
0: واضح، شكرا سي ندى الكاس دغلي رئيس نقابة التاكسي الفردي، شكرا لك. سي زبير من صفاقس، مرحبا، اهلا وسهلا
5: بك. عسلامة.
0: مرحبا، تفضل سي زبير. مع ولا ضد ساعة؟
5: انا ضد ضرب التاكسيات.
0: ضد ضرب التاكسيات، علاش؟
5: تو التاكسي يخدم يستحق هو في النار يستحق زوز البيت الكاس.
0: اي
5: باهي قداش؟
0: انت ماكش تاكسيست وشيك مواطن.
5: مانيش تاكسيست
0: انا مواطن. اي
5: باهي يستحق زوز البيت الكاس.
0: اي
5: باهي قداش هذوما؟ 17 ويقول لك انا ما نصورش كي عاد بثلاثة أربعة تاكسيات، فما شكون كاري ثلاثة أربعة رخص وقال سير.
0: فراهم هذوك هذاك هو اللي يحبوه، قال لك احنا ما حشناش به الغاز يا خويا، اجا شوف لي حل في السيارة نتاعي وأعطيني يا الناس هذوما اللي عندهم رخص وماهمش مباشرين وعندهم برشا رخص، اجا طهر القطاع.
5: هما اللي هلكوا القطاع.
0: معناها هما مسؤولين على الوضع.
5: طيب إيه تو سامحني أنت، توقف تاكسي يقول لك لا أنا نخدم بالبلاصة، باي قانون يخدم بها بالبلاصة. باهي كيف والبلاصه قداش يخدم قداش يصور؟ الكورسه يعملها ب 10000 وب 15000. هبط واحد طلع واحد هبط واحد طلع واحد. كان هما حب النظم خان دخلوا الباب الجبلي ودخلوا للعباد اللي تاقت السنة. انت ما تخرجش وتشوف العباد كيفاش السنة. انا نحكي على سخربك كيفاش تعود على تاكسي درجة هذه. هما ما يصوروش هما يصوروا لبس عليهم. واللي كان ثلاثة واربعة تاكسيات شنو معناتها ما يعرفش القطاع. لو التاكسي باي ما يعرفش القطاع وبعد دخل بالثاني وبعد دخل بالثالث بعد يعرف القطاع قاعد يتصور.
0: اي ما فماش شوفرة عندهم 15 20 عام يخدموا ما عندهمش لا رخصه ولا عندهم
5: شوفرة هو وقانون نتاعهم.
0: انا يقول لك احنا القانون مش قاعد يطبق سي زبي. يقول لك انا عندي 15 20 عام وانا نخدم فما غيري مش مباشر. يقول لك فما غيري مش مباشر ويخدم في خدمه اخرى هو اللي يخدم الرخصه.
5: يا مدام احنا تو تحب نتكلموا احنا عندنا محسوبيه في تونس وعندنا تدخلات وبيكسي يدخل الإجريك والإجريك يدخل الزاد وانت ماشي هذا معروف في تونس. باهي اما احنا نحكيه في العام. في العام اللي انسان يجي يدخل يكري رخصة نتاع تاكسي وبعد تتلف التجاري ثلاثة واربع رخص في معناتها بالحساب نصور. بالحساب نصور انت تو لقيت هذا بمدي ساعة تو تو ساعتين هكا ولا اخرج ما تلقاش تاكسي. العباد اللي خارجه توا ما تلقاش تاكسي. اخرج انت توا باب الجبلي اخرج باب بحر اخرج البلايص الكل ما تلقاش تاكسيات. هذا شنو هما؟ عندنا 3500 تاكسي راهو.
0: واضح.
5: تعرف 3500 تاكسي في صفاقس والواحد مزمر فيه ما عنده خمسه دبابات جاز في دارو. هذا مش من قوه المواطن وموش من الدوله. هو ماشي من قوه المواطن ومن الدوله. وتقول لي ما يصورش انت تستهلك 17000 ولا 18000. انت اعطيني انت 10% التاكسيات نتاعنا مهري. لو تعرف انا راكب في كهرباء نتاع موته فيها زوز دبس غاز كانت تنوض بيها. لا سيرانس ما تعرفكش غير ما تعرفكش صحيح ولا مش صحيح. ما يصيرش هكاك. انت منظم واحد تتكلم على القانون ما تضرش المواطن وما عندكش حق انت وقف التاكسي تقول لا انا نخدم في البلاصه. تخدم بالبلاصه على لينيا واحده يا تشد تليور يا تشد جابس يا تشد كذا كذا. نظم روحكم برا مشوا عملوا مطلب هذا. نظم روحكم تاكسي برا اخرجوا انتم قولوا برا نجيب واحد تاكسي ساخر هو تاكسي منو فيهم قولوا برا خدم على تشد جابس. قال لك لا ما نخدم فيها بانديه وفيها جماعتها وفيها ما كان جماعتها. تصيح ولا مش صحيح؟ هذا راهو صاير في التاكسيات. يتكلموا على هكا يتكلموا. انت عندك فرصه نتاع الخدمه موجوده. انت من نص النهار ثلاثه العباد تلهلك على التاكسيات. هكا كلام ما نحكيوش عليه. تلوج على التاكسيات وما سماش.
0: واضح سي زبير. ينظم رواحهم. ماذا هو معناتها النصيحه نتاعك؟
5: هما ينظم رواحهم ما يدخلوش المواطن في ارتباطاتهم. يخدم المواطن على روحه. انت المواطن تاكله في قوته تنحيله في الجاز نتاعه وتنحيله في مشاكل. احنا كي نجي في الجاز وقت يجي مضربين الجاز هما عندهم احنا ما عندناش في ديارنا.
0: واضح.
5: مين نتاع الجاز تمشي لهم للديار نتاعهم تحطلهم.
0: واضح سي زبير صوتك وصل وختمنا به. شكرا جزيلا يعطيك الف صحه. شكرا لكل الناس اللي اتصلت معنا. احنا هكا وصلنا لختم لقانا. شكرا شكرا محمد. شكرا هيفا. شكرا اشرف. ضحى انتصار اجمل تحيات هدى الاخبار مع بهيره. يلا نهاركم زين.
6: تنظم جولدن مومنت ايفنتس السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي.

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: محليه كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونه. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومده تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بينيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونه قيم تجمعنا.
3: ديوان افهم فلاش نيوز
4: موجز الثانية. ديوان افهم عسلامة. المصادقة على 3 ملفات لمؤسسات صناعية ناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والكهربائية والميكانيكية والنسيج والملابس باستثمارات جملية بلغت حوالي 97 مليون دينار ومنح تجاوزت 8.9 مليون دينار. كما تمت المصادقة على أعمال لجنة المضيقة لبرنامج التأهيل الصناعي المنعقدة يوم 8 جويلية الحالي على 26 ملف تأهيل بكلفة استثمارية بلغت 83.4 مليون دينار ومنح نهزت 12 مليون دينار. هذا إضافة إلى المصادقة على 55 ملفا لاستثمارات تكنولوجية ذات أولوية بقيمة جملية فقط 4.5 مليون دينار ومنح قدرها حوالي 1.76 مليون دينار. انتظام ومراسم أداء اليمين القانوني أمام الجلسة العامة القضائية بمقر المحكمة الإدارية من قبل فوج القضاة المنتدبين الجدد لسنة 26 و2000 من خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة وفق بلاغ صادر عن المحكمة. الخبير والمختص في الضمان الاجتماعي الهادي دحمن يؤكد أن 98% من العاملين في مجال التوصيل عبر المنصات الرقمية في تونس لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية أو بأي شكل من أشكال التأمين، وذلك وفق دراسة ميدانية. وأوضح دحمن أن دراسة ناولت أوضاع العاملين عبر المنصات الرقمية في مختلف أنحاء البلاد، وبينت أن غالبية هؤلاء العاملين يزاولون نشاطهم دون عقود شغل أو تغطية اجتماعية أو تأمين على حوادث الطريق، مما يجعلهم في وضعية هشاشة اجتماعية ومهنية رغم توسع هذا النشاط وارتفاع الطلب عليه. وأشار دحمان في تصريحه خلال حضوره في برنامج منك نسمع إلى أن العاملين عبر المنصات يواجهون صعوبات كبيرة بسبب غياب إطار قانوني ينظم طبيعة عملهم.
5: من عندهم تأمين على المرض، لي زاسيرونس نتاع السيركيلاسيون نتاع لي زاسيرونس نتاع الطريق اللي يرفضوهم باعتبار عندهم تواتر الحوادث، يعمل حادثين ثلاثة في العام لاسيرور معاش يحب ياسيوري ويشريو في الموتورات ماهمش نورماليزين ماهمش نظاميين، يشري موتور برخيص معناتها دونك لاسيرور ما يحبش يعمل له اسيرونس، ما عندوش روتريك ما عندوش اسيرونس مالادي مش مشترك في الكلام. منظومة الضمان الاجتماعي لا تقدر أن تستوعب هذه الشرائح، معناش منظومة خاصة بالمهن هذه الجديدة. منظومة التغطية الاجتماعية بصفة عامة لا تستجيب لنوعية المدخول نتاعهم، لأنه هذوما لهم مشتغلين لحسابهم الخاص ولهم أجرة. إذا كان الاقتصاد الموازي هش وما هشاشة الهشاش أمراض خاصة بهم، لأنهم يسافروا صيف وشتاء وعلى الموتور، معناتها عندهم حوادث متواترة نتاع الطريق، حوادث السير ما يسمى حوادث السير، عندهم أمراض خاصة بهم، أمراض روماتيزم وغيره وأمراض صدرية، عندهم الأمراض النفسية لأنه عندهم ضغط كبير برشا كيفاش باش يخلص الكمبيالات باش يخلص الأسيرونس.
4: في أخبار العالم، مستشار المرشد الإيراني يقول إنه لا بديل لمكانة مضيق هرمز الاستراتيجية وأهميته الأمنية والاقتصادية، والتراجع عن هذا المضيق لا يخطر على بال أي إيراني يحب وطنه. وأكد أن إيران تدافع عن المضيق الآن حتى لا تضطر في المستقبل لتقديم تنازلات للعدو لضمان مرور سفنها من هذا المضيق. نهاية المجلس الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني خير، وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كريم مقني. إلى اللقاء.
6: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

Foodcom. Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكاند على الكيف وسام فايبس.

دوت كوم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: UNFM Flash Sport.
1: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. لجنة المسابقات في الاتحاد الافريقي لكرة القدم توصي بعدم الترفيع في عدد الاندية المشاركة في المسابقات القارية انطلاقا من الموسم الجديد 2026-2027. نفس التوصية اللي كانت اخذتها نفس اللجنة افريل الماضي. التوصية هذه باش يتم دراستها من المكتب التنفيذي اللي يبقى عنده السلطة العليا والوحيدة في اتخاذ القرارات، اما باتباع التوصية كما كان في افريل الماضي او بمخالفتها كيف ما صار في عديد التوصيات السابقة في المكتب التنفيذي اللي ميخوش بالتوصيات اللجان، خاصة ان المقترح يحظى بدعم كبير من اعضاء المكتب التنفيذي كيف ما رئيس موتسيبي واعضاء دول شمال افريقيا في القارة الافريقية. موضوع مازال للمتابعة. في نادي صفاقسي المساعي كبيرة لغلق ملف الديون المحلية، تقريبا 1.4 مليار قبل 48 ساعة من غلق باب التراخيص للمشاركة في البطولة الموسم الجديد بعد غلق ملف الديون الخارجية ورفع عقوبة المنع من الانتدابات. الفريق غدوة يرجع يدرب تحضير الموسم الجديد كيف المفروض. بعد غدوة باش تكون ندوة صحفية لتقديم نبيل الكوكي وحصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام. في الهمهامة رسميا السلطات الجهوية توافق على تعيين المنذر جبنياني على رأس الفريق، رئيس الهيئة التسييرية الجديد منذر جبنيني، خاصة بعد انسحاب هيئة المنجي بحر. الفريق مطالب بخلاص 800,000 دينار قبل 15 جويلية أي في 48 ساعة لضمان المشاركة في البطولة الموسم القادمة. الاتحاد المنصري يتعاقد مع الجناح الدولي التونسي الشاب، نحكيه لهنا على بشير يعقوب 22 عام متكون في موناكو، قادم من موناكو الفرنسي بعد نهاية عقده مع موناكو. أول تجربة للاعب في الدوري التونسي. فابريس زيجي المدافع الإيفواري يتعاقد مع فريق الكرخ العراقي رسميا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الاتحاد المونستيري. زيجي ارتبط اسمه بالنادي الإفريقي في الميركاتو الحالي، خاصة بعد التفريط في حمزة بالعمدة وخروج توفيق الشريفية. الهيئة التسييرية للنادي الرياضي لبنزرتي تقرر انطلاق التحضيرات الموسم الجديد بعد غدوة الأربعاء ملعب 15 أكتوبر في بنزرت 5 متاع العشية تحت قيادة المدرب محمد عزيز. كيف تم تعيين اللاعب السابق نبيل عنتر في خطة مدير رياضي، هذه أولى القرارات من الهيئة التسييرية الجديدة لقيادة الدكتور رياض مقدد. وسائل الإعلام الإسبانية أكدت إيقاف فيرغي تشامبرز في مدينة إيبيزا في إسبانيا تطبيقا لمذكرة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية. دونك شامبرز تم إيداعه للسجن مع رفض طلب الإفراج عليه حسب التقارير الإعلامية الإسبانية. أن الاتهامات الموجهة له من طرف وزارة العدل الأمريكية تشمل اتهامات تتعلق بتمويل الإرهاب، غسل الأموال وتحويلات مالية قام بها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى تونس منذ سنة 2023، وهي الفترة اللي كان استقر فيها في تونس واللي كان دعم فيها ولانطلق فيها في دعم النادي الأفريقي. السؤال تو، هل ستسلم السلطات الإسبانية فيرغي تشامبرز إلى الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذا لمذكرة التفاهم، وهل أنه للإيقاف هذا خلفية سياسية مرتبطة بدعمه لقضايا التحرر وقضية فلسطين؟ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني أنفانتين وأكد في تصريح لهذا القنوات السويسرية أنه ما يستبعدش فكرة إقامة كأس العالم القادمة والانطلاق من كأس العالم القادمة ب 64 منتخب. أنفانتين أكد أنه كل منتخب يحلم بالمشاركة في المونديال وأنه هذا النظام الجديد سيمنح الفرصة للبلدان السعادة بالتواجد في أكبر حدث كروي عالمي وبش يساعد في تطوير كرة القدم. يقول زاد أن النسخة الجديدة ب 48 منتخب الحالية ناجحة بنسبة 100% ومنحت الفرصة لبلدان مثل الرأس الأخضر هايتي كوراسو باكتشاف كأس العالم. طاقم تحكيم سلفادور يدير مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم غدوة 3 تلقا من 8 متاع الليل بقيادة الحكم الساحة إيفيان بارتون. سبق للبارتون قيادة 3 مواجهات في المونديال الحالي، تركيا باراغواي في المجموعة الرابعة، اليابان السويد لحساب المجموعة السادسة، ثم مباراة سويسرا وكولومبيا لحساب الدور 16 من المونديال. لاسبورو فيتا مسبور بقي متواصل على ديونا فام، أكثر تفاصيل ديونا فام بونت.
2: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. This is the remix.

0: Diwan FM.
1: Publicité.
2: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني سي ان بي ام سينما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم.
3: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزر الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
4: ماكسويل فور بيتر لايف.
5: يلا جو
2: سيف سني حافلة كدوات.
6: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدوات أخرين.
2: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدوات ملي يلا جو
6: عندك أورانج.

0: على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Food Club.

0: Almanac.
1: Publicité. يلا جو صيف السنة حاف الحكايات
2: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك
1: فاش تستنى خطر سيف السنة حاف الحكايات ملا يلا جو عندك أورانج
3: محليا كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج إن أمنوا نحقوا
4: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
5: ديوان فام فلاش نيوز
6: موجز الثالثة ديوان فام عسلامة الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي بلغت 754.6 مليون دينار موفى أفريل 2026 أي بتطور بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 ورفقت هذه الديناميكية وفق ما أظهرته نشرة لوكالة النهوض بالاستثمارات الصناعية والتجديد ارتفاعا في مواطن شغل المصرح بها والتي قفزت ب 31.7% لتبلغ 12934 موطن شغل موزعة على 745 مشروعا. مدينة الحمامات تحتضن القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السبراني التي تعقد تحت الشعار نحو حوكمة رقمية ذكية وأمنة للتحول الرقمي في الحكومة الإفريقية من 13 وحتى 15 من جويلية الحالي. وأفاد رئيس مجلس التعاون العلمي العربي ومدير القمة هشام القاضي في تصريح لمراسلة ديوان فم بأن هذه التظاهرة العلمية الأكاديمية تجمع نخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء والأكاديميين والباحثين ورواد الابتكار من تونس وليبيا والمملكة العربية السعودية والجزائر بهدف مناقشة أحدث التوجهات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني والتحول الرقمي والحوكمة الذكية وتعزيز التعاون الأفريقي في بناء مستقبل رقمي آمن ومستدام. عميد المحامين بوبكر بثبت يستقبل بمقر الهيئة بتونس الأمين العام للاتحاد العام التونسي لشغل صلاح الدين السلمي. وتم خلال اللقاء وفق بلاغ صدر عن هيئة المحامين تبادل وجهة النظر حول الوضع العام وسبل تطوير التعاون بين الهيئة الوطنية للمحامين واتحاد الشغل. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة صيد البحري ببوعرقوب سامي لهويدي يؤكد أن محصول الهندي أو ما يعرف بالتين الشوكي متوفر الموسم الحالي رغم الأضرار التي تسببت فيها الحشرة القرمزية خلال السنوات الأخيرة مشيرا إلى أن الإنتاج سيواصل الوجود في الأسواق وموضحا في تصريحه في برنامج منك نسمع أن الحشرة القرمزية ألحقت أضرارا كبيرة بغراسات الهندي مؤكدا في المقابل أن المنتوج سيكون متوفرا للمستهلكين خلال هذا الموسم بفضل مجهودات خاصة وفردية لبعض الفلاحين.
7: كما تمديد بارغوب هي معروفة على المستوى الوطني تقريبا حشرة قرموزية معناتها كل صراحة أثرت كيفية كبيرة كبيرة على المنتوج تقريبا أكثر من 40% تم الإتلاف متاعه أكثر من 40% ما عادش فيهم إنتاج ولكن فما نسبة تقريبا اللي فما 20% اللي قال الفلاحة اللي قاموا حقيقة قاموا بمجهوداتهم الخاصة اللي هما سنة إن شاء الله مولا النسبة هذية متاع الفلاحة النجم يقول ما عادش فما عندي في مع تمديد بارغوب شوفوا لا بيحاول الهندي موجود أنا قلت لك أنا نقولها ونتحمس وليت كلامي فما شبهة فساد في موضوع الحشرة القرموزية ننطالب السيد الوزير في حل ملف حشرة قرموزية بما تمديد بارغو أنا الهندي رو ما عندوش عمر فاش بي ما تعاملين 3 سنين نجمو كي نعمل غراسات متجدد يعطينا الانتاج هذا الفاش بي سقطاع مهم يستنجمو أحنا الدولة كي توفر شوية سيولة منش طالبين حاجة كبيرة مستعدين باش نعاودوا الغراسات الأخرى بحول الله تنتج عن نصبر وعاملين 3 سنين بحول الله تولي تعطينا الانتاج.
6: في العالم. مقر خاتم الأنبياء المركزي يقول أن طهران لن تسمح على الإطلاق للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، مضيفا أن مسؤولية انعدام الأمن واتساع دائرة الحرب في المنطقة تقع على عاتق الولايات المتحدة والدول التي تتعاون مع جيشها. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanafm.net. إلى اللقاء.
0: تستيقظ على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
8: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للأحد من 3 للأربعة متاع العشية.
9: المثلثة وخمسة دقائق مساء النور، أهلا وسهلا بكم الناس الكل في سبور ماكس. سبور ماكس في عام زمان من توحط الأربعة متاع العشية، نرجع فيها الأكتوريتي وريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحتين الوطنية والعالمية. تحياتنا لكل المتابعين، مرحبا بكل مبرانشي معانا على مختلف الفريكونس وعلى www.diwanfm.net. مرحبا بكل أصدقائنا على شين يوتيوب diwanfm live، نصبحوا على أصدقائنا في كندا وأمريكا، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. الميركاتو مازال متواصل في البطولة التونسية، وكل يوم من الأخبار عجبه كما قلنا أنه والحمد لله عكس ربما المواسم الأخيرة أنه فما الميركاتو، فما الانتقالات الصيفية، فما الفلوس، الجمعيات قاعدة تدب، وحاجة بها الحقيقة باش نجم أموا العام الجاي ولا السيزون الجاي إن شاء الله نلقاو مستوى محترم من البطولة التونسية، وهذا مهم ومهم جدا. كما قلنا الميركاتو في سبور ماغ يتواصل من 2 حتى للحد مع كافة فريق قسم الرياضة. مرحبا من الأولاد للكل، رسالة نادية في الإخراج، حسين في الإخراج الرقمي، وسعيد جدا اليوم باش نحكيه على فريق في السنوات والمواسم الأخيرة هو النكهة متاع البطولة. الحقيقة يعطي في شرم كبير للشامبيونة، لكن السنة ممكن ما مشيتش مع الأمور، ما ترشحش للمسابقة إفريقية على الكأس الكونفدرالية وإلا دوري أبطال إفريقيا، وكانت سيزون فيها ديو وديبا، فيها برشا حاجات مزيانة كما كانت فيها برشا حاجات سلبية نحكيه فيها اليوم. وسعيد جدا أنه باش نحكيه على الاتحاد الرياضي المنستيري، وحاضر معنا الأستاذ محمد مسلم. سلام، اهلا وسهلا متر.
10: مرحبا بك حاتم، مرحبا بجميع مستمعي ومشاهدي ديوان فام.
9: مرحبا بك، قرب لنا شويه الميكرو باش يكون الصوت واضح اليوم، اوك ديجا حتى من الماء خليت لك الزباب زبح ذاك، اوك نعرف انه باش نحكيو برشا وبرشا تساؤلات. انا لاول مره متر كنقدم ما نقولش على الصفه، ما قلتش معناها رئيس ولا رئيس هيئه تسييريه ولا رئيس هيئه مديره ولا رئيس سابق ولا رئيس متخلي. محمد مسلم سلامه، شنو هو الرأي نتاعو؟
10: والله حاتم اني كيف نعرف روحي، نعرف روحي محب للاتحاد الرياضي المنستيري قبل كل شيء. ثم الصيف سواء كان رئيس، رئيس منتخب، رئيس مستقيل، رئيس هيئة تسييرية، الحقيقة الصيفة ما تعنينيش برشا قد ما تعنيني مصلحة الاتحاد الرياضي المنستيري.
9: مهم جدا، مهم جدا. أنا بشكون كمحب وبرشا محبين نسمعوا فيك، ولكن على مستوى وضعية قانونية نحب نعرف وضعية قانونية اليوم، لأنه في ماي 2026 مسلم سلام انتخب رئيس الاتحاد المنستيري في 1 سبتمبر 2025، فترة نيابية 2025-2027، ولكن في ماي 2026 عبر عن رغبته في الانسحاب قبل ما تتواصل ربما النقاشات داخل الهيئة حول الاستمرار. من ماي 2026 تاو ماي جوان وإحنا في جويلية، 3 شهور رئيس هيئة تسييرية،
10: شهرين هما بالضبط،
9: شهرين
10: تقريبا، شهرين. الحقيقة بعد ما كملنا الموسم جينا نعمل في تقييم للموسم اللي عملناه. كما قلت انت حاتم، معناها ديو دوبا سي نورمال، معناها فما لقيت برشا، لقيت برشا صعوبات وقت اللي شدت الاتحاد الرياضي المنستيري. مي كي نجيو نشوفوا في البولي سبورتيف في الاخر بكل نتائج، ماهيش نتائج كارثيه، نتائج حتى ولا ان كانت ماهيش مرضيه 100%، مي كمام نتائج طيبة. مرضيه تكلاسينا 5 في الفوت.
9: باش نرجع لك متر، سامحني باش نرجع لك بيان سور، باش نحكيو لانه مهم جدا، فما تدرج على مستوى الحوار. تعرف انه اليوم راس راس ثانويه كستة محاور باش نحكيو فيها، باش نحكيو في كل شيء، باش نحكيو في الريكروتمون، باش نحكيو في الملاعبيه اللي خرجت، الامور الماديه، التقرير المالي، برشا حاجات، وباش نحكيو الغموض اللي قاعد صاير في الايامات الاخرى. الاتحاد المنستيري ديجا جمهوره يبعث لنا برشا ميساجات وبرشا تعليقات، ومرحبا بكل تعليقاتكم واي تساؤل تحبوا تقولوه على الشان يوتيوب ديوان اف ام لايف، لايف ولا لا الباج فيسبوك سبور باي دي وان اف ام. ديما في الكيكوف احنا نبداو بالتصريح, ولانه باش نبداو بالاكتواليتي باش نرجعوا بعد شويه باش نحكيوا بطبيعة على بدايه التجربه وانتدابات الاختيارات الفنيه وصراع البطوله, ولكن ما يطغوا على الساحه وما يطفوا على الساحه في 24 48 ساعه الاخيره اللاعب رائد الشيخاوي باش نحكيوا عليه بعد شويه في الكيكوف.
11: كيكوف
9: كيكوف مش نحكيو على رائد الشيخاوي, مفاوضات مع الترجي التونسي بخصوص رائد الشيخاوي. سمعنا انه لاعب امضى عقد بثلاثه مواسم مع الترجي الرياضي التونسي والاتفاق كان رسمي بين هيئات المديره وكل شيء كان رسمي, ولكن البارح يكون انه ما فماش وتعطل المفاوضات. زميلنا صديقنا حيدر الشيرني كان استضاف البارح وليد قرفاله في موزايك فام, او نسمعوا التصريح في علاقه بالموضوع موضوع اللاعب رائد الشيخاوي.
12: هو الاتفاق صار حيدر بين رئيس الترجي الرياضي التونسي سيد حمدي المدب ونائب الرئيس سيد شكري الوياري مع هيئة الاتحاد الرياضي المونستيري ورئيس الاتحاد الرياضي المونستيري منذ ثلاثة أيام. البارح كان موجود رئيس الاتحاد الرياضي المونستيري في حديقة الترجي هو واللاعب وهو وكيل اللاعب, كان موجود من طرف الترجي الرياضي التونسي كان موجود نائب الرئيس سيد شكري الوياري, وكنا باش نمشيو في موضوع العقود. المبلغ تم تحديده, اللاعب اللي باش يمشي الاتحاد الرياضي المونستيري عفوا تم تحديده وكان الاتفاق موجود, لكن الحقيقة ما رأينا كان أنه صارت بعض التدخلات الخارجية, خلينا نقوله صارت الناس دخلت في الملف هذا وشوشت على الملف هذا, خلت أنه ضغوطات تصير على رئيس الاتحاد الرياضي المونستيري, والمبلغ ملي كان مبلغ ولا برسك تسام في الدوبل, معناتها الدوبل تاع المبلغ اللي تم تحديده في البداية, هذا اللي خلى ربما الصفقة يقولوا ستاند باي. مازال ما تفكرش الموضوع, مازال مفتوح, لكن الحقيقة مش هذاك الشيء اللي تفهمنا عليه, هذا اللي خلته المسألة متوقفة.
9: وليد قرفالة في تصريح لموزايك مع حيدر الشيرني, ما الأسباب الحقيقية التي عطلت إتمام الصفقة؟ الأستاذ رئيس الهيئة المديرة للاتحاد المونستيري محمد مسلم سلام, شنو اللي عطل الصفقة؟
10: باهي بالنسبة ل
9: خلينا نبدأ من الأول, كيفاش كانت المفاوضات؟
10: مفاوضات كيفها كما كل مفاوضات ما بين زوز نوادي فيما تعلق بانتقال لاعب في طار توضيح على ما جاء على لسان ناطق رسمي للترجي الرياضي التونسي. سمعنا انه فما شكون اطراف خارجي, احنا يلزمنا ساعه قبل كل شيء نقولوا انه احنا في اطار الاحترافيه, سي نورمال عندنا دي جوار ترانسفيرابل. جاء وقت عبروا انهم أنا يحبوا يخرجوا من الاتحاد الرياضي المونستيري, الأكثرية ديما السبب باش يكون سبب مادي خاصة للعب. كما قلت لك جمعية معناها
9: ما معنى يقول أطراف خارجية
10: بالضبط, باش نجاوبك على الوحدة هذه.
9: خاطر كلمة أطراف خارجية,
10: أطراف خارجية هو المقصود به الوكالة. احنا راهو كاتحاد الرياضي المونستيري منفتحين على الوكالة الكل. احنا عندنا جوار ترانسفيرابل, جوار معناها باش ينتقل من نادي الى نادي بطبيعة الحال, باش تجينا العروض باش نقراو العروض هذيك ندرسوها ونشوفوا انه العرض اللي يتماشى مع تطلعات النادي لا اكثر ولا اقل. الاطراف الخارجية اذا كان مقصود بهم وكلاء والمقصود به هو وكلاء لهنا بالعكس, احنا كاتحاد الرياضي المونستيري نبداو فرحانين اذا كان عندنا دو جوار يتخاطفوا فيهم الوكلاء مع جمعيات اخرى, دونك البينيفيسيير هو الاتحاد الرياضي المونستيري, معناش احنا بينيفيس نجم نجي معناها نستغناو عليه. اذا كان فما ديزاجون يجي يقول لك راهو فما ديزوفر ولا فما جمعيات اخرى راهي مهتمه باللاعب هذا, سي نورمال باش نوليو نشوفوا.
9: احنا انت وقت على طاوله المفاوضات, معناها حسب ما يحكي وليد قرفالة يقول لك انه كان حاضر رئيس الاتحاد المونستيري ووكيل اعمال اللاعب, معناها تقريبا حبوا نعرف شنو اللي صار, معناها تقريبا انتم كنتوا قاعدين على الطاوله الاطراف الكل, شنو هي الحاجه اللي عطلت المفاوضات؟ لانه صحيح نورمال ممكن كل شيء تحسم فيه.
10: شوف طاولة المفاوضات كانت سواء مع ترجي الرياضي التونسي او حتى مع جمعيات اخرى باش نقولوا لا هذا كان اوفيسيال لا هذا كان اوفيسيال, الكل كانوا معناها تقريبا معناها على معناها بالهاتف. سي نورمال احنا مازلنا كيما قلت لك مازال معناها مازال ميركاتو محلول, جوار نعرف القيمه نتاعو, نعرف القيمه الفنيه نتاعو, سيتان جوار الاج دو 22 ans, جوار انترناسيونال. نشوفوا يمكن الفرق ما بين عرض الترجي الرياضي التونسي وبقيه العروض لا اونتر غيمي نقولوا راهي ماهيش رسميه 100%, مي اذا كان قدمنا باش تولي رسمية. الفرق هي في نوعية الانتقال.
9: اسمعني
10: به بالنسبه ل... بالنسبه ل... العرض نتاع الترجي الرياضي التونسي الحقيقه هو مربوط باللاعب احمد بوعسيد.
9: احمد بوعسيد
10: بالضبط. على عكس
9: ما دخل احمد بوعسيد
10: احمد بوعسيد باش
9: يكون احمد بوعسيد ضمن يكون ضمن الصفقه
10: بطبيعه الحال. احنا عندنا جوار حشتنا به في الترجي الرياضي التونسي، هم عندهم جوار حشتهم به من الاتحاد الرياضي المنستيري. تفاوضنا بون، حلينا الطاوله نتاع المفاوضات كما قلت كونترطون. راهو عندنا معنا جمعيات اخرى، او بالاحرى باش نبداو معنا صريحين، سواء معنا مع
9: حبيت على مهاجم بعد خروج فخر الدين بن يوسف، تقول انت اليوم لو بروفيل اللي باش يعوض لي فخر الدين بن يوسف واحمد بوعسيد تنجمش تكون مثل نقطه الخلاف، نقطه الاختلاف مش خلاف، الاختلاف هي في صيغه ربما انتقال احمد بوعسيد، اما تفريط نهائي والا بري اعاره.
10: باهي ساعة أنت مادام جبت فخر الدين بن يوسف من المنبر هذا، ساعة نحب نحيي فخر الدين بن يوسف على الموسم اللي عامله معانا، على الرجولية متاع فخر الدين بن يوسف، على الاحترافية متاع فخر الدين بن يوسف. بالحق شابو با للملاعبي هذاك. صدقني يعني حتى كي نقول لهم بون، مش حتى في الكاليتي دو جو ولا في الاسبري، نقول لهم أقرب جوار لكريستيانو رونالدو في تونس هو فخر الدين بن يوسف. دونك انا خرجنا شويه على الموضوع
9: ديجا في الكلمه هذه
10: كيفاش باش نطلع له دولار معناها
9: باش نطلع له دولار ولا
10: هو ما شاء الله هو دولار طالع هو لا تفرج لا تفرج
9: ككاركتير كبروفيل تاع ملعب في الفيستير مع الاكسبيريونس اللي عنده
10: حقيقه
9: شابو با روج اسم كبير
10: شابو با للروج
9: باش نرجع لك موضوع احمد بوعسيد لانه مهم راه تحكي فيه جدا الاستاذ محمد مسلم سلامه. فاصل اشاري ونوصل
11: انتم تسمعوا في سبور ماغ Publicité. يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
13: السنة في الصيف وين انت وين هي فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
11: فاش تستنى خطر صيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
14: سبور ماغ يجيكم كل يوم من 2 للأحد من 3 للأربعة متاع العشية.
9: سبور ماغ حتى للأربعة، وسعيد جدا بحضور رئيس الهيئة المديرة الاتحاد الرياضي المنستيري أستاذ محمد مسلم سلامة. وقفنا في موضوع أحمد بوعسيد، قلنا خلاف ربما اختلاف مالي يتعلق بطريقة خلاص الصفقة وإلا بنود العقد. شو علاش اسم أحمد بوعسيد بالذات؟
10: الحقيقة أحمد بوعسيد في التركيبة متاع الاتحاد الرياضي المنستيري اللي نأملوها في في الموسم الجاي سيت ان ليمون تري امبورطون. دونك احنا البيزوان تاعنا ليمون هكا، الترجي الرياضي التونسي البيزوان تاعها في رائد الشيخاوي في الـ في الـ في البوست هيك
9: في البوست هذيك.
10: دونك ولينا دخلنا هذا في هذا ودخلنا في الطاوله نتاع المفاوضات الاكثر والاقل.
9: حب على احمد بوعسيد بصفه نهائيه ولا بري؟
10: شوف بالنسبه للبري راهو الاتحاد الرياضي المنستيري قطع مع البري، يعني قداش مره نسمع هو بري هو نسمع ساعات معناها حتى في الريزو سوسيو. راني نقول انه الاتحاد الرياضي المنستيري قطع نهائيا مع
9: الإعارة.
10: صيغه الاعاره
9: ما عادش تستعير ملاعب من جماعي
10: فماش
9: يكون ليبر اونو
10: كهو ليبر ولا حتى اذا كان سو كونترا فيك الكلوب نتاعو رانا باش نعطيو فيه اوفر وناخذو.
9: 22 سنه لاحمد بوعسيد الحقيقه لاتاكون اللي مستقبل، لانه اليوم ينجم الحقيقه مش يعطل المفاوضات، ولكن انك باش تخلي زدم لاعب عمره 22 سنه تكون راه مهم جدا. نفس الشيء صار تقريبا في صفقه رائد بوشنيبه مع الترجي التونسي في الانتقال عمناه في علاقه في محمود غربال. سينو ما نجمش تكشف على المنطقه قداش؟ ليه ما نقولوش؟
10: لا خليها
9: باهي خليها باهي ديما على راحتك باهي
10: المجلس
9: برافو مش مشكل. مازال باب المفاوضات مفتوح ام الملف اغلق نهائيا بكم بالترجي؟
10: لا لا لا طالما انه ما صارش ترانسفير ديفينيتيف نتاع جوار لاي جمعيه اخرى دونك ديما باب المفاوضات محلول معناها.
9: اخر اتصال بينك وبين المدير للترجي وقتاش كان صار؟ في موضوع رائد الشيخاوي
10: البارحة الأولى
9: دونك مازالت مفاوضات مفتوحة كما كان وكما حكى وليد قرفالة في مع صديقنا حيدر في مزايق يقول أنه الباب المفاوضات مازال مفتوح بالنسبة وحاجة مهمة الحقيقة بالنسبة للاتحاد الرياضي المونستيري طريقة الانتداب وطريقة التفريط في اللاعبين وبيع اللاعبين. بداية التجربة باش نحكيه مع محمد مسلم سلامة. أنتو خبتم يوم 1 سبتمبر 2025 مع فائض مالي 21,000 دينار. سناء فما جلسة عامة تقييمية باش تكون موجودة باش يتم خلالها تلاوة تقرير مالي وأدبي مرة هذايا فما ولا؟
10: هو نورمالمون بريفيو لو 28 جوي إن شاء الله.
9: لو 28 جوي نحاول نعملوا استباق باش يكون فما فائض مالي ولا عجز مالي؟
10: شوف خلينا نرجع ساعة قبل الاستباق. على الورق 21,000 دينار.
9: لا أنا باش نرجع لك الموضوع لأنه يعني باش هذاك هو سؤالي أنا. المرة هذه ديما نحبوا عن سكوبات الحقيقة. باش نلقاو عجز مالي ولا فائض؟
10: عجز مالي.
9: عجز مالي به. أنت خذيت الاتحاد الذي مونستيري علاش قلت لك أنا لو ترابط في الأحداث 1 سبتمبر 2025 فائض مالي يقارب 21,000 دينار. سؤالنا أنه الأرقام هذه تعكس فعليا الوضع الحقيقي للنادي أم كانت فما ربما التزامات ما ظهرتش في التقرير المالي ولا المونطون شفناه هذاك هو جيس مونطون بر
10: بيشوف حاتم ساعة. هذا الموضوع أني كنت حكيت فيه حتى في الجلسة العامة الانتخابية نهارتها. رأينا احنا عملنا الجلسة العامة الانتخابية نهار 1 سبتمبر والتقرير المالي كما تعرفوا إداريا ينتهي نهار 30 جوان من كل سنة. دونك 21,000 دينار كان بتاريخ 30 جوان 2025 وي حتى كي يعطيك التقرير المالي والادبي يبداو يحكيو جوسكا لي 30 لاني سبورتيف معناها وقت
9: الشتاء. خذيت المقاليد في 1 سبتمبر
10: باه
9: دونك جويليا اوت جويليا اوت
10: باه
9: جويليا اوت
10: بالضبط. وقت اللي خذينا من 30 جوان حتى 1 سبتمبر توا يمكن السنه باش تكون اكسبسيونيلمون حتى التقرير المالي يلزم يتخدم على زوز فترات. الفتره الاولى هي من 30 جوان حتى
9: 1 سبتمبر 2025
10: بعد من 2 سبتمبر حتى 30 جوان. دونك هكا باش نكونوا معنا بلوريال باش نجموا
9: شفافيه
10: اكثر باكثر شفافيه. الحقيقه في 2 سبتمبر كيف خذينا دخلنا للكونت نلقاو فما 67,000 اورو
9: بلس
10: 67,000 اورو
9: تصبوا 67,000 اورو تعشنوا
10: هذوما الجزء الاخراني من صفقة انتقال اللاعب حازم المستور.
9: حازم المستور ما خاش كالاروس
10: باه. دونك نجي ونشوف احنا توا لهنا من 30 جوان لبرمي سبتمبر شنين الفلوس اللي دخلت وشنين الفلوس اللي خرجت. مبدئيا الفلوس اللي دخلت هي الفلوس متاع على الاقل فلوس الظاهرة اللي هي والفلوس الكبيرة زاد اللي هي صفقة انتقال اللاعب لؤي ترايع للوحدة وصفقة المقدرة تقريبا بتقريبا 900,000 دينار
9: لؤي ترايع
10: يعني.
9: 900 مليون هذوما 900 مليون خذيتوه من توما معناه؟
10: لا ما خذينا حتى شيء.
9: خذيتو شيء انتوما بقيتو فقط 67,000 اورو
10: هو
9: حازم المستوري
10: هي الترانش الاخرانية من
9: الترانش الاخرانية
10: وحازم المستوري تقريبا مليار و200 حاجة كما هيك. احنا من 900 والمليار و200 كي جينا نلقاو كان 67,000 اورو معناها تقريبا 200 مليون تقريبا 200 مليون
9: معناها نبداو تو نحكيو على 220
10: مع لا عاد ال 20 تنحات هذيك
9: مشيت على روح على 20 هذا لقيتو 200 مليون
10: هذا شنو دخلت شنو دخلوا معناها الفلوس من 1 جويي جوسكا لو 1 نوف
9: باه 200,000 دينار
10: لا دخلوا اكثر دخلوا اكثر من 2 مليار دوات ايه عندنا 900 مليون قلنا تقريبا نتاع لؤي ترايعي
9: في الفتره نتاعك انت
10: لا احنا تو
9: انت من 30 جوان حتى 1 سبتمبر
10: مانيش انا موجود مش الهيئه نتاعنا موجوده الفلوس ما دخلتش عندنا احنا هي الفلوس قلت لك الترانش الاخرانيه الترانش الاخرانيه دخلت في 67,000 اورو نلقاو كان 67,000 اورو هذوكم
9: ما انتم لقيتوا كان
10: 67,000 اورو في البريمير نوف
9: معنا اليوم
10: دونوف بلوتو
9: معنا كي نحكيو على فائض بتقريبا 21 مليون محمد مسلم اسلامه مش هذاك هو المونطون دونك فما عجز قمتوا بخلاص دوسيه دونك هكا ولا لا حسب التحكي لأنه واضح من كلامك أنه أوكي لقينا 20 مليون فائض، ولكن من بعد شنو اللي صار؟
10: شوف
9: لقيتوا برشا دوسيات مش خالصين،
10: هما فما زوز حوايج في التقرير المالي. إما أن نتبعوا الأوراق وإلا أن نتبعوا الواقع.
9: لازمك تبع زوز،
10: لازم نتبعوا الواقع الساعة تو، لازم نتبعوا الأوراق. أنا قلت لك الأوراق شنو فيها؟ الأوراق فيها جوسكا لي 30 جوان 2025 عندنا فائض، قلنا عندنا فائض ب 21 ألف دينار. من بعد كي جينا نشوفه نلقاو عندنا فائض ب 67 ألف أورو.
9: 67 ألف أورو
10: يعني تقريبا
9: 200 ألف دينار.
10: تقريبا 200 ألف دينار
9: بيه؟
10: معنا احنا دخلنا توا الوحدة فيها 200 ألف دينار.
9: كان يوتا فيها 200،
10: كان يوتا فيها 200
9: بيه؟
10: بدينا نخدم. بدينا نخدم ال 200 ألف دينار هذوكم توا يلزمنا نشوفوا كيفاش تحطوا وين تحطوا وين مشاو وشنو دفعوا.
9: باه
10: احنا وقتها كنت اتذكر بعد تقريبا ب 10 ايام ولا 15 يوم اللي شدينا الجمعيه
9: المدير هاي،
10: جاتنا وقتها الكوب دافريك عندنا تشامبيونز ليك. الفلوس هذيك ال 200 ألف دينار زدنا قدها باش خلصنا الجوار نتاع الفوتبول، خاطر تعرف احنا جينا الجوار وقت شهر 7 وشهر 8
9: ماهمش خالصين،
10: مازالوا ماهمش خالصين. اول حاجه عملناها مشينا خلصنا شهريه، خاطر تعرف اذا كان انت في القانون الرياضي اذا كان جوار تقعد بلوس كو 3 mois ما تخلصوش ينجم يعمل لي ميزون دو مور وينجم يبدا في الاجراءات نتاع فسخ العقد. دونك بار اوبليغاسيون علينا اول حاجه عملناها ان
9: خلاص
10: خلصنا مستحقات نتاع
9: شهري ولا دي ترونش نتاع بريم دو رونبون.
10: لا شهري
9: شهري
10: بدينا في الشهري لي ترونش من بعد
9: فما صار ترونش فما ترونش احنا
10: قلنا مش خالصين في حد شيء وقتها.
9: اش معنى حد شيء؟
10: مازال مش خالصين في حد شيء.
9: ترانش برك ولا مثال
10: مازال ما فما حد شيء، ما فما
9: حتى ترانش
10: لا خالص
9: تاع سيزون كامله نقولوا سيزون.
10: راهو عادي حاتم باش نبداو معنا باش نبداو واضحين، راهو عادي
9: تنجم تنتدب معاك، لكن نلقى فائض مالي ب 21 مليون باركونت نلقى ملعبيه مش ماخذه حتى ترانش ومش ماخذه لي دو سالير نتاع جوان وجويليا. نستغرب لهنا معنا كيفاش تقول لي فايض انت في الميزانيه معنا لهنا ب 21 مليون وقت اللي هي ترانش شنو خلصت؟
10: ما قلنا تحب نحكيو بالورق ولا تحب نحكيو بالواقع؟
9: لا لا لا
10: يفرق
9: يفرق
10: يفرق سي نورمال معناها باش يفرق، خاطر احنا تو كي نجيو نقولوا راهو لي دو نوف عندنا 200 مليون نقولوا طول انه ال 200 مليون هذوكم ساعه مشاو سالير نتاع جوارات وموا على الاقل لايقاف نزيف عدم الخلاص باش ما ندخلوش في المرحله انه نتاع 3 موا ماهمش خالصين ونوليو مهدين بالميزون دو مور وبالفسخ من طرف واحد وديليتيج معناها دي دوسي ديليتيج. دونك كانت كان الدوسي المهم وقتها او الدوسي الاهم هو خلاص اللاعبين نتاع الفوتبول
9: به. لقيتوا الدوسيات من بعد مش خالصه؟
10: شوف حاتم هذا بربي موضوع خلينا نحكيو فيه اون فوا بور توت، معناها
9: دوسيات نتاع ليتيج نحكي نتاع
10: باش نحكي لك بالضبط. راهو احنا وقت دخلنا الاتحاد الرياضي المونستيري ونعرفوا راهو كل جمعيه باش تاخوها معناها كيف جميع الجمعيات كان ما نقولوش في العالم نقولوا على الاقل خلينا ناخذ الاكزامبل التونسي راهو الكل باش تكون فيها ديون. واحنا نعرفوا انه الدين اذا كان اليوم دين بمونطون معين اذا كان دخل في الليتيج راهو باش يكثر المونطون ذاك افيك لي زانتيري افيك المصاريف القانونيه و و و و. دونك احنا شنو عملنا؟ شفنا انهم الدوسيات اللي موجودين وقتها على الطاوله اللي نجموا ننفضوها. دخلنا تقريبا خلصنا تقريبا 26 ملف.
9: نعم
10: 26 ملف.
9: شنو 26 ملف؟ 26 دوسي ليتيج من النزاع.
10: 26 دوسي فيهم اللي باش يدخل النزاع فيهم اللي معناها كلمناهم قبل ما يدخلوا للنزاع.
9: 26 ملف.
10: 26 ملف وراهو فيهم
9: برشا 26 بالحق معناها الشيفر هذا 26

0: كم وقتها المهم جدا، خاطر وقتها يلزمنا نخلصوهم باش على الاقل نضمنوا اذا كان احنا هزينا البطوله نتاع الباسكيت باش نجموا عام الجاي نجموا نشاركوا في البال. نعم. سينو اذا كان ما خلصناهمش هذوكم راهو عام الجاي ما نجموش نخلصوا معناها نشاركوا في البال. عقوبه باش تكون معناها باش تسلط علينا عقوبه بعدم المشاركه لعدم خلاص اللاعبين في المسابقه معناها اللي قبلها.
1: 26 ملف
0: فيهم حتى شكون فيهم انترديكسيون تاع تاهيل لاعبين. كيما اللاعب الليبي وقتها عبد المهيم الهمالي، فما زاد بان تعملت في دوسي شنوفي،
1: فما دوسيات برشا خلصتهم برشا. تقول لي 26 دوسي خلصوا الكل؟
0: اي 26 دوسي خلصوا بخلاف اللي مازالوا ما خلصوش، راه
1: اكثر من 26 معني
0: اكثر برشا. هو ديجا الكوميسيون دي ليتيج معناها في المشكوره ونوجه لها معناها تحيه معناها في المنبر هذا مشكوره، انه كنا احنا مهدين قبل 31 ماي اللي هي صارت فيها برولونغاسيون معناها الاجل هذاك تقريبا يلزمنا نخلصوا ما يقارب 750 800 الف دينار، والا الاتحاد الرياضي المنستيري ما ينجمش يتاهل باش يلعب في البطوله التونسيه. والحقيقه معناها تلموا الكوميسيون ديتيج وتلموا المستريه الكل وتلم الغيورين على الاتحاد الرياضي المنستيري الكل وجاد الفقير بما لديه وجاد كيف كيف الغني بما لديه في الاخر بكل الحمد لله اوبجيكتيف اتا. تحيه كبيره للجمهور الاتحاد الرياضي المنستيري وكذلك تحيه كبيره للساهرين والقائمين على الكوميسيون ديتيش.
1: واضح حيرا مازلنا باش نوصل معك الموضوع سي محمد الربيع باش نحكيو بعد شويه على الانتدابات والاختيارات الفنيه والصراع على البطوله وبرشا حاجات الحقيقه باش نحكيو فيها بعد شويه في سبور ماغ مع رئيس الاتحاد الرياضي المنستيري محمد مسلم. مسلم
2: بيبليسيتي الاول مره في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل، جوك باهي مع ماكسويل. Maxwell for a better life.
3: صيف معانا It's fun time.
4: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستار. Fun time كل نهار مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فهم، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: مرحبا بكم من جديد، نواصل المشوار في سبور ماك حتى الأربعاء متاع العشية. نحكيو على الانتدابات والاختيارات الفنية، فلسفة الهيئة في بناء الفريق. ربما اليوم برشا لاعبية خرجت الاتحاد الذي منستيري في موسم واحد تقريبا ومناول أبرز الركاز أيمن الحرزي، معز الحاج علي. نحكيو لهنا بخلاف لاعبية هذوما أن في الأربع خمس سنوات الأخيرة الحقيقة الاتحاد الذي منستيري ولبدت مش ما نحبش نقول عاده ولكن ولات متسميه على الاتحاد المنستيري تفريط في ركائز الفريق، يكون خيار رياضي ام ضروره ماليه؟ علاش الاتحاد المنستيري اللي وصل في وقت معين باش يوصل الحقيقه تعدى في الشامبيونز ليج وتعدى في كاس الكاف وقلنا صحيح عندنا فريق اخر تونسي ينافس على الالقاب ان شاء الله عام عامين نلقى اوب الفريق يرجع من الاول كيما كان، علاش ديما هكا؟ علاش تعاود الحكايه سي موست؟
0: اي بربي حاتم جوست فقط ملاحظة صغيرة على الموضوع اللي كنا نحكيو فيه. راهو بالنسبة للليتيج اللي موجودين في الاتحاد الرياضي المنستيري أو حتى يمكن في الجمعيات أخرى، راهو باش يبدأ في بالك راهم للليتيج ما همش الليتيج متاع الهيئة اللي قبلنا ولا اللي قبل قبلنا ولا اللي قبل قبل قبلنا ولا لا، راهم احنا عندنا مام فما دي دوسيي رانا نخلصوا فيها من 2011 معناها صافي 15 صافي 15 عام. راهو باش يبدأ في بالك سي با فاسيل راك باش تبدا تحكي على ديون من 2011، راه من 2011 ل 2026 رانا نحكيو على 15 عام. وراو هذا
1: في 15 عام مالوريزمون نقولوا عادي باش يكونوا اكثر من 25 26 دوسي.
0: اكثر برشا قلت لك انا راهم اكثر برشا. اما كيما قلت لك على الاقل على الاقل احنا راهو السياسه اللي خذيناها حبيت جوست معناها هذه نوصلها باش يبدا حتى جمهور الاتحاد الرياضي المنستيري يعرف شنو هي السياسه نتاع خلاص الديون اللي انتهجناها. وقلنا انه اذا كان الدوسي قبل ما يدخل المحكمه قبل ما يدخل ليتيج اذا كان تصفيه الاميابل راك باش تربح.

0: صحيح باش تخسر وقتها باش تدفع فلوس باش تخسر وقتها تدفع فلوس لكن راك باش تربح برشا فلوس حات راهو نعطيك مثال او اكزومبل لو اكزومبل قلنا بكري ذي الدين الجويني اللي هو زاد كيف كيف نحييه بالحق معناها جوار اني واحد من الناس معناها نفتخر انه يوما ما لبس الماريون نتاع الاتحاد الرياضي المنستير تقريبا يسال 120 الف دينار وباش يمشي معناها سي نورمال عنده حقه باش يمشي يشكي معناها باش ما يضيعش فلوسه وقت اللي اتصلنا به ورغم اللي ما كانش مجبر معناها كان ينجم يقول لك لا كان تحب تخلصني جا خلصني فلوسي كامله صدقني بطواعية طيحنا تقريبا 40 الف دينار ولا 35 الف دينار وفوق هذا الكل خلصناه على ترانشات
1: على اي صعيد
0: بالحق معناها راهو مش كان هو معناها يمكن اني جبته هو كوم اكزامبل مي برشا معناها برشا برشا الكل انتهجنا السياسه هذيك قداش تسال نعطيوك بروبوزيسيون اكثريتهم الحقيقه باش باش نبدا واضحين خاطر كل انسان جاي خدم في الاتحاد الرياضي المنستيري راني متاكد انه راهو باش يحب الجمعيه هذيك ويحب البلاد هذيك دونك احنا جينا نشوفوا قلنا ل 120 الف دينار اذا كان مشى ضياء الدين الجوين اخذنا الاكزامبل هذاك اذا كان مشى شكا صحيح راهو نجم نخلصوا بعد 3 سنين خاطر احنا كان تشوف في الكوميسيون نتيج اللي خلصناها راهو عندنا دي دوسيي نتاع 3 و4 سنين التالي كيما مثال حمزه جلاسي حمزه جلاسي نخلصوا فيه راهو لعب معنا 3 موسم التالي كيما كيما شو اسمه القاسمي كيما برشا هذوك مره مقدم كانت راهو الهيئه هذه كانت تنجم تخلي الفلوس اللي صرفتها في في معناها خلاص الديون لا الحقيقه نجم نقولوا عليها هي ليست بديون حاله معناها ما تنجم ما تخلصهاش توا
1: والفلوس
0: لكن اذا كان ما نخلصهاش توا راهو حاتم راهو من بعد الخاسر الوحيد هو الاتحاد الرياضي المنستيري راهو بعد 3 سنين باش نجيو في سيزون 2029 مثال ولا 2028 باش تلقى روحك عندك انترديكسيون تاع انترديكسيون تاع ريكروتمون علاش على دو جوار مثلا كورو في الاتحاد الرياضي المنستيري اون 2025 ولا 2024
1: موارد الفلوس معناها منين في مصادر الفلوس هذه معناها كي نحكيو على فما حملات من الجماهير
0: لا وقتها لا وقتها لا وقتها الفلوس هذيك كانت تمويل ذاتي من اعضاء الهيئه
1: تمويل ذاتي
0: تمويل ذاتي من اعضاء
1: الهيئه فماش حملات صاروا من الجمهور
0: صاروا اما من بعدها احنا عملنا
1: حمله مديره موجوده
0: احنا عملنا معناها. احنا جمهور الاتحاد الرياضي المنستيري عمل الحمله جاب بطوله في الباسكت باش نبداو واضحين عمل الحمله لمينا وقتها فلوس محترمه خلصنا بهم الجوار موتيفينا بهم بلوتو الجوار نتاع الباسكتبول خليناهم في اريحيه لعبوا كنا روحنا شامبيون في الباسكت
1: باهي موضوع
0: دونك نعاود نقولها توا راهي البطوله نتاع الباسكتبول السنه راهي البطوله نتاع جماهير الاتحاد الرياضي المنستيري هي جميع البطولات نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري
1: ولكن بالحق
0: البطوله هذه بالذات راهي بطوله مجهودات جماهير الاتحاد الرياضي المنستيري
1: باهي نرجع لموضوعنا كما قلنا التفريط في الركائز انه في كل موسم الاتحاد الرياضي المنستيري ينتدب يكون يعاون يعاود يرجع الصوره لبعض اللاعبين وبعد نلقاو الملاعبيه نتاعو يخرجوا خيار رياضي ام ضروره ماليه لانه الحقيقه تنجم تكون ضروره ماليه ولكن لا تتوافق مع الخيار الرياضي بالنسبه للفريق لانه الخيار الرياضي حق راو اي جمهور في اي نادي انه سقف الطموحات باش يرتفع الحقيقه اليوم خيار رياضيا رياضيا ما فماش حاجه باهي بالنسبه لجماهير الاتحاد
0: اي حتى ماذا يتسمى سؤال استنكاري خاطر كان باش نقول لك خيار رياضي معناها ما تجدش على حتى حد بالطبيعه ما ينجمش يكون خيار رياضي ما ينجم يكون الا بزوان تاع فلوس باه لهنا باش نجاوبك حاتم ونجاوب جميع المستمعين يلزمنا نرجعوا للتاريخ نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري على الاقل اجا ناخذوا في الـ في الـ في العشرين عام التالي ناخذ مثلا ليكزومبل من 2011 من 2011 حتى 2026 15 عام الاتحاد الرياضي المنستيري وقتها تقريبا كل موسم يدخل يلعب على المانتيا نمنعه فما موسم تقريبا 2010 وقتها طحنا و 2015 زاد كيف كيف رجعنا في
1: 2017
0: دونك نلعبوا على المانتيا كان منعنا صح علينا كان ما معناش الله غالب نعاودوا نبنيو باش العام الجاي نعاودوا نرجعوا لل هذا شنو كان الواقع نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري على الاقل قلنا نحكيو في ال 15 عام هذوما جات الحقيقه السياسه هذه مع سيد احمد البلي
1: انطلاقه كانت مع احمد البلي
0: الحقيقة. لو
1: بروجي المشروع
0: او بالاحرى هو تحب باش كل انسان نعطيه حقه في البلاد هذه راهو كانت اون 2019 في 2019 حات وقتها كان المدرب متاعنا لسعد الدريتي والرئيس أحمد البلي. في 2019 ألي كامل الاتحاد الرياضي المنستيري عمل 7 بوان كات نول و انسول فيكتوار ألي كامل والبلاد دخلت بعضها والجمعية باش تطيح وما ماشي لطيح معنى انت تعمل في 7 كنت في ألي كامل من 15 ما تش معنى ماشي لطيح ما فماش حاجة أخرى إلا أنه وقفة الرجال وقتها ما يسمى ب لقاء متاع البلدية على رأسه وقتها سيد منذر مرزوق وقتها كان هو رئيس بلدية المستير وتلمت الرجال متاع الاتحاد الرياضي المنستيري وجابوا الفلوس وعملوا الريكريتمو في ديسمبر وقتها الاتحاد الرياضي المنستيري كان منيش غلط بالأرقام في الريتور كان هو الأول كان هو الأول عندي ميديزنوف دونك عملنا وقتها كان من اشغلت وقتها البطل هو ترجي الرياضي التونسي تقريبا معناها ما نعرفش معناها المعلومه مش مؤكده ما حتى كان حتى كاني ماشي صحيحه راهي قريبه معناها فهمت انه الاتحاد الرياضي المنسيري كان هو الاول في الريتور ومنعنا وقت قبل تقريبا بتروا ولا كات جورني من وقت بدات الانطلاقه نتاع الاتحاد الرياضي المنسيري بسياسه جديده الا وهي سياسه جديده وقتها كانت انه باش نجيبوا دو جوار وقتها اما باش يكونوا دو جوار صغار بيان فورمي في في في لي زيكيب نتاعهم وما لقاوش حظهم في لي زيكيب نتاعهم وجاو للاتحاد الرياضي المنستيري هون نعطيك مثال وقتها اكزامبل اللي هو يقعد برمي لي جوار جماهير الاتحاد الرياضي المنستيري او حتى جماهير التونسيه الكل ما تنساش اللي هو الياس جلاسي اللي هو الياس جلاسي ولد الاسبيرانس او كور في الاسبيرانس وما خداش حظ ومشى للستاد زاد كيف وقت جا الاتحاد الرياضي المنستيري ولا من اقوى الجوار في لي ديسيزون هذوك
1: وقتها
0: ومن وقتها بدين بعد هذا وين باش نوصل لك يعني طبعا علاش قلت السياسه بدات وقتها مع سي احمد البلي
1: في البريمير ليغ
0: بالضبط وقتها شكون جاب اسامي بالحق معناها رانا كي نبداو نحكيو على اوكبوتو
1: هاي
0: موزيس
1: هاي
0: روجي اولو اكبادو رانا نحكيو معناها الراجل عمل من بعد معناها نحكي لك العام هذاك اون 2020
1: الجمعيه هذيك الحقيقه
0: اومارو ولا الاتحاد الرياضي المنستيري ولا يسيب لي في الريكروتمون نتاعو ما عادش يعمل برشا ريكروتمونات يعمل دي ريكروتمون بيان سيبلي مع عنده وليدات وتطلع مثال في ليبوك هذيك كان نحكي لك على زهير على زهير في الامارات
1: في الامارات.
0: وقتها ولد سبور نتاعنا جاء وهبط وقتها لسعد الدريدي في الضغط الرهيب اللي تلعب فيه وقت الاتحاد الرياضي المنستيري وقت نلعبوا على المانتيان قلت لك في الوحده اللي عملنا فيها 7 بوان في الالي فهمت يهبط يتخلق لك ولد كيما جوار كيما على زهير اللي هو تو ما شاء الله معناها يعمل في كارير محترمه ومحترمه جدا
1: اي بي معاك انا معاك ديما في البروجي هذا سي
0: لا نكمل لك بربي حاتم خاطر حاجه مهمه ومهمه جدا
1: به.
0: وقتها كيف نقول وقت الاتحاد الرياضي المنستيري مازال عنده برشا ديون دونك اوبليغاتوارمون عليه انه باش يبيع وعامتها هزينا الكوب اون 2020 العام اللي بعده بالضبط بعنا الركائز نتاع الجمعيه الكل مجبر اخاك لا بطل وقتها يلزمك تبيع باش تخلص عندك برشا ديون باش تنجم تعيش معناها الاخرى نلقاو رواحنا اون 2021 عملنا عثره اللي هي وقت الاتحاد الرياضي المنستيري كانت تتذكر طاح المستوى نتاعو وقعدنا نلعبوا ما نقولوش على المانتيان مي وقت عملنا شطر تابلو معناها في وسط التابلو و اموانزان قراب وقتها للكلوب معناها اللي يلعبوا على المانتيان دونك علاش قلت لك راهو اذا كان نرجع راهو تاريخيا يلزمنا نشوفوا الاتحاد الرياضي المنستيري وين نجح وين فشل
1: لا هذه الكلمه اللي الحقيقه وين كان وين صبح لانه فما
0: حتى وين نجح وين فشل زاد حتى
1: لانه صحيت لانه اليوم مثال كي تقول لي انت مثال من حق اي واحد من جماهير الاتحاد الرياضي المنستيري لو ممكن ماهوش ليك انت ولا على رسائل التسريه السابق ولا اللي قبله وغيرهم اليوم من حق جماهير الاتحاد المنستيري تكون على البوديوم شفنا قبل كوب شنو انا بدل الحقيقه في البلاد
0: بالسوبر كوب
1: صحيت السوبر كوب دونك اليوم من حق اي محب للاتحاد الرياضي المنستيري يشوف عندهم لعبيه يشوف عنده فريق باش ينزل القاب. جينا سنة عملنا مثلا نلقى 4-5 ملعبيه يغادروا، سنة نلقى 3-4 ملعبيه يغادروا، باش نبني الى متى؟ فوالا السؤال، الى متى انا كل عام باش نبقى كما سنة راهو معناها كمل المركز الخامس في الاخير؟ يقول لك انا يا خويا نحب نلعب كاف، نحب نلعب شامبيونز ليغ، ولا وقتاش باش تتقف الحكايه هذه؟
0: باه خلينا نعاود نرجع لك حاتم ساعه باش نبداو احنا فاهمين علاش عطيتك ليكزومبل نتاع 2020 وعطيتك ليكزومبل نتاع 2021. خاطر وقتها شنو صار؟ صار انه تم التفريط في جميع ركائز الاتحاد
1: الرياضي، جميع الفريق صحيح،
0: وما وقعش تعويضهم بنفس الكاليتي نتاع الجوار الجدد. هو شنو صار هو بالضبط؟
1: باه
0: من بعد هو كي تغلط باش ولي لازمك تريكوبيري، يلزم العام اللي بعده ما تعاودش نفس الغلطه هذيك.
1: باه
0: وقت اللي باش نجي نسيب اني ركائز نتاع الجمعيه يلزمني كي باش نجي نعوض، يلزمني نعوض اما في قيمتهم او معناها في قيمه
1: اخر مرتفعه فيما في قيمتهم
0: بالضبط. وهذاك وقت شنو صار بعد من 2022 جوسكا لو 2025؟ احنا الحقيقه عم ناول راهو معناها باش نبدا واضحين بون السيزون، معناها نقصد على 2024 2025 راهو الاتحاد الرياضي المنستيري فرط في برشا لاعبين، لكن في المقابل جاب لاعبين اخرين عوضوا. الاشكاليه وين صارت؟ هي صارت في السيزون اللي تعدات عام ناول، بعنا راهو وبون فما اللي بعناهم فما اللي فانت كونترا، خاطر احنا كي نجيو نسميوهم تلقى انا احكي لك على ركائز راهو، كي تجي تحكي على موزيس راهو ركيزه، كي تجي تحكي على حازم المستوري راهو ركيزه، كي تجي تحكي على لؤي الترايعي اصبح ركيزه،
1: اصبح
0: شاء من شاء وابى من ابى، صحيح عمره 19 عام اي بالضبط، الجفالي فرات السلطاني الجويني شكون اخر تقريبا فما زوز اخرين
1: هذوما،
0: لا الميلادي قعد هذوما، رانا نحكي لك معناها عن نوايوم تاع الاتحاد الرياضي المنستيري. لهنا باش تنجم تواصل بنفس الكاليتي يلزمك تجيب كيف خرجت المستوري، يلزمك تجيب واحد ايدونتيك على المستوري، كي خرجت لؤي يلزمك تجيب ان ويت كيما لؤي.
1: انت عندي شوي سي مسلم لانه ما عادش وقت الحقيقه والحوار برشا به، لو يرجع بك الوقت الحقيقه بعد اللي شفته سنة وغيره تعاود ترشح مره اخرى ياسلي حاضر يدي منستيري؟
0: لو يرجع بي الوقت
1: نعم
0: في الظروف هذيك نعاود نترشح،
1: تعاود ترشح
0: في الظروف هذيك نعاود نترشح، يرجع بي الوقت ونرى الظروف اللي كانت فيها الاتحاد الرياضي المنستيري نعاود نترشح،
1: تعاود تترشح لانه تقييم الموسم
0: خطر علاش حاتم؟
1: اي علاش؟
0: راني يعني ما ترشحتش حبا في الترشح، راني كي ترشحت الاتحاد الرياضي المنستيري يعني رئيسا راهو وقتها كنا باش ندخلوا في تقريبا في فراغ اداري. دونك تلبيه لنداء الواجب كيف الخيان اللي كانوا معايا مشينا في اطار نداء الواجب انه باش نشدوا الاتحاد الرياضي المنستيري.
1: وتعرفوا الامكانيات كانت صعبه هكا ولا؟
0: والله احنا تصورنا راهو الامكانيات صعبه اما مش للحجم اللي لقيناه الحقيقه.
1: مش بالحجم اللي لقيتوه.
0: خاطر احنا شوف احنا حتى كيف قعدنا معناها مع بعضنا من الاول كاعضاء هيئه تقريبا كي جينا نلموا في بعضنا الكل، كل واحد قداش باش يدخل معناها بالفلوس، حطينا تقريبا وقتها مليار و200 مليار و300، قلنا مليار و مانيش باش نلقاو الجمعيه غارقه في اكثر من مليار و200. هذا شنو حسبنا؟ لكن كما قلت لك بعد كي تجي تشوف فما ديون، قلت لك كان فما ديون حتى من 2011، فما جوجمون من 2011 هذوما ماهمش موجودين. هذوما راهو حاتم كي تقوم الصباح تحل الواتساب نتاعك راك تلقى جوجمون، تحل الواتساب نتاعك تلقى ميزون دومور، تحل الواتساب نتاعك معناها صدقني واحد ولا ما عادش.
1: شنو هي الغلط اللي غلطها مثل محمد مسلم اسلام؟ الحقيقه فما بعض الاخطاء ما كيفاش تكون ناجح 100% معناها في التسيير، ممكن اذا يرجع بيك الوقت ما تعاودهاش اخطاء.
0: كوميونيكاسيون شوف
1: تسرع يعني في اتخاذ القرارات.
0: لا مش غادي باش نقول لك
1: باش معناها
0: كوميونيكاسيون. شنو كوميونيكاسيون؟ اني كنت في الجلسه العامه الانتخابيه وعدت الجمهور انه على الاقل باش نعملوا كل شهر جلسه مع الاحباء نتاع النادي باش نحكيوا فيها على النادي، عباره كاين معناها هيك قاعدين
1: صح. جلسه مفتوحه مع الاحباء،
0: جلسه مفتوحه باش نشوفوا شنو صار شنو ما صارش. هذا ما صارش، راهو ما صارش، بالعكس راني يعني هما راهم ديجا الجمهور معناها نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري راهم صحابي الاغلب نتاعهم اصحابي قبل ما يوليو جمهور الاتحاد الرياضي المنستيري، الا قرينا مع بعضنا، الا ولاد حومه، الا نقربوا لبعضنا، الا عندنا علاقه نتاع مصاهره، علاقه نتاع قرابه. وتعرف انت راهي مستير مش كبيره، معناها كمدينه مستير مش كبيره، معناها مستير راهو تقريبا كي تجي تشوف الاهالي نتاع المستير تقريبا كلهم يقربوا لبعضهم، كلهم يعرفوا بعضهم. هذا اللي ما صارش في الكوميونيكاسيون افيك الجمهور
1: تسيرين.
0: اما نجي نشوف علاش خاطر سالته روحي يعني. صحيح يعني راني نستعرف اكبر غلطه عملتها هي الكوميونيكاسيون مع الجمهور نتاعي.
1: كاو
0: اكبر غلط، مش كاو، لا غلطت برشا غلطات. احكي لك اكبر غلطه
1: أكبر
0: هي الكوميونيكاسيون. ما ماهوش نعطيك حاجه، احنا في شهر ماي عملنا جلسه مع الاحباء، ورغم اللي كانوا وقتها الاحباء مستائين جدا، الا انه وقت اللي جاوا فرغوا معناها في قلوبهم وسالوا سؤالات ولقاوا الاجوبه، والله صدقني قال لي علاش هذوما ما عرفناهمش احنا، علاش هذوما ما عرفناهمش. مع الحقيقه فما برشا اشاعات تلقاها معناها على الفيسبوك، على المنصات معناها نتاع التواصل الاجتماعي.
1: انت عادي باش تتعامل مع
0: لا عادي، خاطر شوف توني مثلا فما شكون في الجمهور قال لي سمعتها وقتها، جا شكون قال لي وقتها كيفاش المدرب طارق الجرايه مسلف الاتحاد الرياضي المنستيري 150,000 دينار. الحق معناها غزرت، قلت معناها تحكي بجدك ولا تفدلك الساعه، فهمت؟ قال لي لا وصحيحه 100%. قلت كان صحيحه 100%، لو كان صحيح الوحيد اللي نجم يقولها لك هو المدرب طارق الجرايه، لان قدم له تحيه معناها زاد كيف فهمت. قال لي لا مش المدرب، مال شكون؟ قال لي والله سمعت
1: هذيك هي.
0: قلت له لا راه مش صحيح. قال لي شبيك ما خرجتش وقلت مش صحيح؟ راهو شوف راهو حتى في الكوميونيكاسيون راهو حتى ما تنجمش تجي انت على كل اشاعه باش تخرج، شنو باش تجي تفند انت اشاعه معناها محطوطه، فما ناس خرجتها تصطاد في ماء عكر، تحب معناها خاطرني اني ولدت نشك، قلت انه الاشاعات هذه والواحد الكل ما همش قاعدين يخرجوا فيها الجماهير نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري، وانما جماهير نتاع جمعيات معناها ما تحبش الخير للاتحاد الرياضي المنستيري، او اطراف ما تحبش الخير للاتحاد الرياضي المنستيري، يحبوا يضربوا الناس في بعضها اكثر ولا اقل.
1: اللاعبيه خرجوا ديجا زيغي الروج بون الشيخاوي قريب ممكن المغادره في انتظار يكون فما صفقه رسميه وقيمه المبلغ وغيره في المفاوضات، لكن جماهير الاتحاد الرياضي المنستيري تتساءل هذا الموسم انتم كهيئه التسييريه تسيرون دواليب النبي لحد الان، وتعرف الجماهير ترجع تترينا، فما انتدابات في الاتحاد الرياضي المنستيري قبل انتدابات مدرب 36 سنه مدرب جديد فرنسي، مدرب هذيا ثقافه الاتحاد المنستيري في السنوات الاخيره محمد الساحلي ناس على الجرده ناس على الدريدي عماد بن يونس محمد معناه محمد الساحلي قلته
0: محمد الكوكي
1: معناه اليوم تعويل على مدرسه فرنسيه وجديده 36 سنه، كيفاش اقتنعتوا بالبروفيل تاع المدرب هذا؟ ومن طور حكينا اسكو فما انتدابات في الفريق انكور والا لا؟
0: باي فما زاد داركوفيتش نسيت ما قلتوش،
1: داركوفيتش هز
0: رشحنا لانكار في الكاف
1: الكافي ربع نهائي كاس الكونفدراليه. صحيح
0: شوف صحيح. حاتم رانا كيما قلنا احنا كاتحاد رياضي المنستيري رانا يلزمنا نعاودوا نرجعوا للسياسه نتاع 2020 واحنا ماشيين، نعاولوا الاكثريه على كيما نقولوا احنا الوليدات الصغار. الجواعه كوره، يبدا جوعان كوره ويجيك الاتحاد الرياضي المنستيري ويلقى المليو هذاك راهو باش ينجح. باش ينجح معناها كوت كي كوت، ما فماش ما نجحش في الاتحاد الرياضي المنستيري من غير ما يمشي يكمل يلعب الكوره في بلاصه اخرى. دونك باش نجيو باش تمشي السياسه هذيك شنو يلزمك؟ يلزمك ان انترونور فورماتور. باهي. ويلزمك ان انترونور تو سكي بارازيت تو سكي اكسترا ما يفهموش، انت حتى كي تحكي معاه بالعربي مش بيفهم. حتى كي باش يدخل على فيسبوك والله هو باش يطردوه وباش يجيبوا في بلاصته شكون وكذا بالعربي ماهوش باش يفهمها.
1: لا فما شكون يترجموا له كيك اصحاب المهمات الخطيره نقول انا نعرف.
0: لا والله
1: فما ناس تترجم
0: والله زايده يا حاتم صدقني زايده.
1: هذا واقعنا نشوف
0: فما ناس
1: تترجم معناها ترجموا يوصلوا.
0: راهو بالنسبه للبروفيل هذا راني تشاورت فيه مع برشا فنيين. الحقيقه مع برشا فنيين. اللي فيهم معناها ينتميوا للاتحاد الرياضي المنستيري وفيهم حتى ينتميوا معناها ما ينتميوش للاتحاد الرياضي المنستيري لكنهم فنيين ويفهموا الكره وشافوا السي في.
1: هو كسيرة ذاتيه الحقيقه محترم. لكن يقول لك ما ربما يبعث الى انه شنو هو الاستنتاجات تخرج منه انه ما يعمرش برشا في الفريق اللي شده معناها اطول مده كان 8 اشهر
0: مع يونغ افريكا.
1: لا هذاك 8 ماتشات مع يونغ افريكا، لكن فما 8 اشهر نحكيوا 8 اشهر مع السي في قلنا حكينا عليه الاثنين اللي فات، ولكن ما عمرش برشا بالفرق اللي دربها.
0: شو درب هذا؟ هو عمره 36 عام،
1: 36 سنة،
0: ماني عمري 37 عام.
1: نعم،
0: ما نصورش إن هو كان يخدم مع رئيس عمره 37 عام. دونك إن شاء الله معنا باش نكونوا نفس السبري، ورانا باش نقفوا معاه.
1: أنا باش نقفوا معاه.
0: رانا إحنا شوف.
1: باش تاخذوا في ظهره.
0: راهو شوف والله هو باش نعطيك باش نعطيك بون، هو مش سكوب يعرفوه برشا. الأنترونور هذايا دخلنا معاه في مفاوضات من مائي.
1: نعم.
0: من مائي.
1: من مشيت
0: مي. من مائي في المفاوضات، وبعدها مشيت قابلت انا وياه في المغرب وقتها بمناسبه مقابله المنتخب المغربي مع منتخب مدغشقر، واحنا عندنا انجور من مدغشقر، ومشيت وتقابلت انا وياه وحكينا. وبالرغم ان احنا وقتها ما صارش اتفاق نهائي، وصار وقتها عدم الاتفاق على المستحقات والمبلغ، ما فهمت الا انه في الاخر بكل رجع لي خاطر قلت له رانا احنا اون فان كونت رانا ماناش جمعيه غنيه، واعطيته قلت له راه جمعيه كذا وكذا. مي نهار اللي تقابلت انا وياه حاتم نلقاه عنده الهيستوريك نتاع الاتحاد الرياضي المناسيري تقريبا 20 عام تالي. وصل يعرف الاتحاد الرياضي المناسيري في موسم 2006 2007 اللي هو انا شخصيا نقول اقوى فريق تخلق في الاتحاد الرياضي المناسيري هو فريق 2006 2007 من عشان انت كنت تذكره حاتم ولا تاع فرناندو نيفيز ومتاع جيريا دريانو طارق سالم علي بن عبد القادر مجدي المصراتي عادل النفزي فرج البنوني معناها بالحق وصل رجع حتى الغادي وشاف ورجع شاف توا مام حتى الجوار اللي ما زالوا معانا جاء اتفرج على الماتشوات متاع الاتحاد الرياضي المناسيري السيزون هذه معناها اللي تعدات نلقاه محضر على كل جوار شنو ما البوان بوزيتيف نتاعو وشنو ما البوان نيجاتيف نتاعو وشنو اللي يخدم
1: الله به. انت دابت معنا برشا وقت خمس دقائق ما زالوا انت دابت فما انت دابت الاتحاد الرياضي المناسيري سمعنا اليوم تم الاتفاق مع لاعب جديد.
0: ايه انا عاد سكوب عاد هبطت فيت انت يا حاتم مع بشير يعقوب اولى انتدابات الاتحاد الرياضي المنصري
1: اولى انتدابات بشير يعقوب
0: اولى الانتدابات اللي اعلنا عليها اولى امضيناها
1: اللي اعلن فما انتدابات اخرى
0: فما برشا الانتدابات رانا بدينا نخدموا فيها عنا اكثر من شهر والحاجه الباهيه راهو حاتم نعاود نرجع لك الحاجه الباهيه انه الانتدابات الكل صارت بالتنسيق مع المدرب غوما قبل حتى ما يصحح هو رسميا مع الاتحاد الرياضي المنصري
1: الحلاوي فما تعويض حارس مرمى
0: والله عندنا احمد سليمان احنا بون احمد سليمان
1: كان هو تيتولير قبل رجع عبد السلام
0: بالضبط انت ترجع معنا ترجع للهستوريك احمد لا. سليمان كان هو التيتولير في الاتحاد الرياضي المنصري بون بعدها جاتك الضربه وقت الكسره نتاع يد وارتاح شويه لا. شد عبد السلام عبد السلام الى كونفيرمي الى بيرفورمي ما شاء الله كيف كيف زاد عبد السلام راهو بالحق من الرجال اللي لبست المريول نتاع الاتحاد الرياضي المناسيري تحيه ليه زاد كيف كيف من المنبر هذا بون بالنسبه لي بوست شفنا المره هذه رانا باش نعملوا لي ريكروتمون بيان سيبلي ريكروتمون دو بوست مش نتاع
1: اللي خرج باش تعوضوا
0: اللي خرج باش تعوضوا ونشوفوا عم ناول النقص نتاع الاتحاد الرياضي المناسيري وين صار مثال علاش قلت لك يعني حتى كيف معناها بالتنسيق مع المدرب روما وقتاش يقول لك تقريبا الاتحاد الرياضي المنصيري من افضل الجمعيات عم ناول لكن ينقصوا الوسط او الليزون ما بين الوسط والاتاك والليزون ما بين الديفونس والوسط معناها فما حلقه مفرغه دونك ولينا نشوفوا كيل سون لي بيزوان في لي بوست اللي حاجتنا بهم في الاتحاد الرياضي المنصيري وقاعدين نخدموا ونسيبليو معنا في الريكروتمون
1: باش دونك فما الانتدابات حاجه تفرح مازال ثلاث دقائق بون الحقيقه فرع الباسكيت نورمالمون نعملوا لي ساعه كامله ولكن مهم جدا فرع الباسكيت انجح فرع في تاريخ النادي 20 لقب في 10 بطولات لقب افريقي في البال رغم نجاحات الكبيره في البال وصول عالميه والمشاركه في كاس قارات لكن الميزانيه نتاعو كبيرة أثرت على الفريق ككل في السنوات اللي تعديت الاتحاد المنصيري عم ناول كانت عنده قضايا مع الفيبا بخصوص مستحقات بعض المدربين محليا زادة كانت عنده برشا مشاكل مع ملعبية قديش ملف سكرتوه في فترة أنت فترتك أنت على الأقل قديش ملف تسكر في كرة السلة
0: والله الحقيقة باش نجاوبك بعلاقة بسؤال نتاع 26 ملف راهو فيهم برشا وقت جوارة باسكيت
1: فيهم برشا جوارة باسكيت
0: فيهم اللي لعبوا معنا في البال ماهمش خاسين فيهم دي جوار كوروا معنا وسي نورمال معناها حاجة عادية راهو باش يشوف السيزون ماكش باش تلقى الجوار خاسين 100% كيما قلت أنت معناها حاتم بكري أنه راهو بالنسبة للفرع نتاع كرة السلة راهو ما ينجمش يدخل فلوس شويه سبونسورينغ في الـ في الـ في الباسكت. وسبونسورينغ راهو ما ينجمش يغطي المصاريف نتاع الباسكت خاصه البسكت. واحنا نحكي وراهو على الاتحاد الرياضي المنستيري واحد من اقوى الجمعيات في افريقيا.
1: باش ما نقولوش عملت بطوله سنة وعملت فينال كوب ومشيت للبال. دونك البال تعرف معناها راهو قوه اجانب وناس معناها في فرق رواندا وليبيا وانغولا ومصر حاضرين للشيء هذا في البال. معناها نحكيه لانه مهم جدا الفوز بالبال الموسم هذا ينجم يغطي مصاريفه تاع المشاركه نتاعك زيد هكا ولا ليه؟
0: ايه هو فقط يغطي المصاريف ما فيش مربوح. أي. حتى كي تهز البال ما فيش مربوح فقط يغطي لك المصاريف. لكن شوف راهو البال لهنا باش نبداو معناها واضحين وجب الاستعانه بجميع اللي كانوا يخدموا في فرع كره السله ولا هزوا البال وقت تهزت معنا الاتحاد الرياضي المنستيري البال. دونك بار اوبليغاسيون يلزم الخبره نتاعهم الكل تتحط في الاتحاد الرياضي المنستيري خاطر المصلحه نتاعنا هي مصلحه واحده. وراهي شوف تنجم انت معناها تحكي حتى تحكي على قوه الفلوس نتاع الانديه الاخرى وراك انت تنجم بقوه المخ قدرة ربي تنجم تكون تدخل للبال معناها باش تهزها.
1: ليبرونتين عندك الميكرو قدامك شنو هو ميساجك لجماهير الاتحاد الرياضي المنستيري كملوا بها ساعه سي محمد فضل؟
0: والله شوف
1: صعيب المساج
0: والله صعيب
1: عليه صعيب. شنو اللي خليك صعيب وخليتك معناها حتى متاثر معناها علاش شنو سبب التأثر هذا معناها ما لقيش الكلام اللي تنجم تقوله معناها تعبت برشا سنة خليك معناها هكا سي تعرفك استاذ وتحاضر وقوي متر ميساج كلمتي لجميع الاتحاد المنستير تنجم تلخصهم في كلمتي الميساج.
0: شوف راه وقت اللي يبدا الجمهور نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري واقف مع جمعيته راهو هذاك هو راس المال. الفلوس نجمو نجيبوها تيتروات نجمو نجيبوها. على فكره راني قلتها بكري واني نعاودها راهو البطوله نتاع الباسكيت السنه راهي تهزت بجمهور الاتحاد الرياضي المنستيري وبالديسبلين. كانت تتذكر انت وقتها قبل في الفاس فينال وقتها عملوا القانون انه في صوره الشغب وفي صوره حوايج معناها كذا وكذا راك توصل تخسر الماتش. صدقني رينا رينا رينا جمهور اكزومبلير عطى ليكزومبل لتونس الكل خاطر وقتها تقريبا بدات معنا احنا هي الوحده هذيك. جمهور الاتحاد الرياضي المنستيري اعطى درس لجماهير جميع الانديه يمكن في العالم وكانت في الاخر بكل النتيجه نتاعنا انه هزينا البطوله نتاع الباسكيت ورجعنا لمكاننا الطبيعي ورجعنا للمشاركه نتاع البال اللي ان شاء الله يا ربي نعملوا معناها كل ما في وسعنا سواء احنا ولا اللي باش يجي من بعدنا انها تكون معناها من نصيب الاتحاد الرياضي المنستيري.
1: ما شاء الله ما شاء الله يكملوا يقفوا السنه علاش لا تكونش بطوله في الفوت زاد مهم جدا بالنسبه للاتحاد الرياضي المنستيري. محمد مسلم اسلامه رئيس الاتحاد الرياضي المنستيري شكرا لك نورتنا وشكرا لك على رحب صدرك والاجابه على كل التساؤلات. الحقيقه هما برشا تساؤلات راهو برشا قاعدين معناها تعليقات قاعده تجينا راهو ساعه من زمان حكينا حاولنا نعملوا ريكاب لانه حكينا على الفتره هو حكينا على خروج عبد الشيخاوي عم لعبيه انتدابات على شويه باسكيت في عام زمان راه مع رئيس فريق ما تنجمش الحقيقه انك باش تسال السؤالات المطلوبه الكل ان شاء الله نكونوا وفينا في الحوار بتاعنا. مرسي ناديه مرسي حسام مرسي مره اخرى استاذ فان تايم بعد شويه مع عفاف الغربي اجمل اوقات مع احلى اذاعات.
2: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونه تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
4: ديوان افام فلاش نيوز
5: موجز الثالثة ديوان افام عسلمة تدشين ومحطة تحويل الكهرباء الضغط العالي والمتوسط بمنطقة زعفرانة بالقيروان الجنوبية، والذي يهدف إلى تعزيز القدرة الطاقية للولاية انطلاقا من منطقة زعفرانة، وفق ما صرح به مدير المشروع وجدي العجيمي لمراسل ديوان فم. وأضاف العجيمي أنه تم تركيز محولين ذات جهد عالي بطاقة إجمالية تقدر ب 80 ميجا فولت، فيما تقدر الكلفة الإجمالية للمشروع ب 24 مليون دينار على طول 25 كيلومترا، يشمل القيروان المدينة وشرار وبحجلة ونصر الله ومنزل المهيري وزعفران. اندلاع حريق بجبل المصمودين بعمادة مزاتة من معتمدية برق والتابعة لسليانة، وفق ما أكده المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي، مبينا في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وحدات الحماية المدنية منعت بمعاضدة أعوان الغابات تسرب ألسنة اللهب إلى التجمعات السكنية المتخمة لمكان نشوب الحريق، وما زالت الجهود متواصلة للسيطرة على النيران ومنع تسربها إلى جبل برقو. وأضاف أنه تم تسخير 4 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية، إضافة إلى 3 شاحنات إطفاء تابعة لإدارة الغابات، وعدد من الآليات الثقيلة للسيطرة على الحريق الذي نشب بمنطقة تعرف بتضاريس وعرة جدا. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد في بلاغها صدر اليوم أن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 تتم حصريا عبر موقع الويب www.orientation.tn. وأكدت الوزارة أن عملية التسجيل عبر الموقع تكون باستخدام كلمة عبور سرية خاصة بكل مترشح. وزارة التربية نشرت اليوم الاثنين قائمة الكراسات المطلوبة حسب المستويات بالمرحلة الإعدادية لسنة الدراسية 2026-2027. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم عزمه فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع المنقولة بحرا عبر مضيق هرمز. وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشيال: ستعرف الولايات المتحدة من الآن فصاعدا باسمي حراس مضيق هرمز، لكن حرصا على الإنصاف ستتقاضى مقابلا يعادل 20% من قيمة الشحنات. وأوضح ترامب أن هذا الرسم سيتيح تغطية مجمل التكاليف اللازمة لتنفيذ مهمة ضمان أمن وسلامة هذه المنطقة الشديدة الاضطراب من العالم، مضيفا أن العمل بهذا الإجراء سيبدأ فورا. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanafm.net. إلى اللقاء.
6: تسمعوا diwanafm في نادي الأولى وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: foodcom. Fun time. كلها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: مرحبا اهلا وسهلا، شكرا لكم على اختياركم ديوانا فن باش تابعونا في حلقه جديده من فن تايم. كيما مع انطلاق فصل الصيف بدينا معكم يوميا في نسق يومي من الاثنين للجمعه من الاربعه للسبعه، ثلاثه ساعات من البث المباشر نقدم لكم فيهم تغطيه لاهم التظاهرات الثقافيه والفنيه والمهرجانات الصيفيه، وطبعا استضافات فنية إن شاء الله تكون ديما حاضرة معانا في فان تايم يوميا على ديوان فهم. سلام عليكم وين ما كنتوا، كانكم في الطريق قصدي ربي لأي بلاصة، أقول لكم طريق سليمة الناس الكل، وكانكم طبعا تسمعوا فينا وتشوفوا فينا على شان يوتيوب ديوان فهم لايف، أقول لكم مرحبا أهلا وسهلا بكم من الناس الكل، ولا على الباش فيسبوك نتاعنا ديوان فهم. سلموا على المخرجة اللي ترافقنا هذا المساء، وزيرة الطاقة الإيجابية بامتياز نادية بالحاج، هلو ندوشة. وفي الأخراج الرقمي اليوم يرافقنا كيما كل يوم المخرج حسام يحيى، مرحبا يا حسام. وعلى مستوى الأعداد الصحفية المتألقة والمتأنقة والجميلة طبعا نحكي على شدلية الخياطية. عنا برشا مواضيع باش نحكيو فيها على امتداد الساعات القادمة في فان تايم، خليكم في المتابعة باش تكون سهرة من أحلى السهرات إن شاء الله على ركح مسرح قرطاج الأثري، باش تكون في سهرة الاختتام نهار 19 أوت، ونتصور لقاءها بجمهورها في تونس، باش يكون كيما العادة فيه برشا طاقة، فيه برشا إنرجي، فيه برشا كيمياء، خاصة لأنه مكانتها كبيرة برشا في قلوبنا. نحكي على الفنانة القديرة والكبيرة ماجدة الرومي اللي باش تكون في كارتاج في سهرة الاختتام إن شاء الله نهار 19 أوت. يلا نسمعوها في اعتزلت الغرام.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. فن تايم كنها مثيل الجمعة من الاربعة للسبعة متاع العشية.
1: جدل كبير الحقيقة حول إلغاء الدورة 60 من مهرجان دستور الدولي للمالوف والموسيقى العربية والتقليدية. الجدل هذية بدأ طبعا بعد ما نزل المهرجان بيان، وفي البيان هذية ذكر فيه قرار الإلغاء متاع الدورة 60 للمهرجان، وذكر زيدة أو اتهم خلينا نقول وزارة الشؤون الثقافية بالتدخل في البرمجة وفرض أسماء. وكان معنا مدير المهرجان في فان تايم نهار الجمعة، وذكر من جملة ما ذكر اسم الفنانة التونسية عايدة النياتي، كأنه بما يعني حسب ما قال هو أنه وزارة الثقافة فرضت اسمها عوضا عن عرض درساف الحمداني. احنا باش ناخذوا معنا بعد شوية الفنانة عايدة النياتي باش نفهموا بالضبط شنو الموضوع. ما هي تنسموا عايدة في الغنية هذه.

0: جدل كبير إذن رافق قرار إلغاء الدورة 60 من مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية والتقليدية، خاصة فيما تضمن البيان من اتهامات لوزارة الشؤون الثقافية بالتدخل في البرمجة وفرض أسماء، وبما صرح به مدير المهرجان هوني في فان تايم. احنا باش ناخذوا معنا في حق الرد الفنانة عايدة ياتي في فقرة ألو ستار.
1: ألو ألو ستار.
0: كان إذن مدير المهرجان معنا في مكالمة ومداخلة هاتفية نهار الجمعة، ووضح الأسباب وراء إلغاء الدورة 60 من مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية والتقليدية، والحقيقة ذكر برشا نقاط، ومن النقاط اللي ذكرها هو تدخل وزارة الشؤون الثقافية في البرمجة وفرض أسماء عوض أسماء أخرى. ومن الأسماء اللي ذكرها هو اسم الفنانة اللي أنا شخصيا نحبها برشا عايدة النياتي، اللي طالبت بحق الرد، وطبعا هذا مكفول لها، وحتى لو كان هي ما طالبتش احنا كنا باش نطلبوها باش ناخذوا منها شنو ردها. معنا مباشرة الفنانة عايدة النياتي، أهلا وسهلا.
2: فرحانة برشا معاك اليوم من يكون على موجودي من أسان، وفرحانة اللي معك انت. تعرف كيف هو محبة متبادلة واحترام متبادل،
0: يعني تستاهل كل خير عايدة. جست قوي لي صوتك شوية، لانه انا حتى مع مدير المهرجان المرة الاخرى كان عندي مشكلة متاع صوت ومانيش نسمع فيه. سمعت اسمك متأخرا، وهوني انا المفروض هو كيقول لي تم تعويض ومن بعد انت يحكي ساعين هذي، خاطر المفروض الجملة راني نقولها بطريقة مباشرة. كيقول لي الوزارة فرضت باش نعوضوا درساف الحمداني اللي نحبوها برشا الحقيقة وفنانة ممتازة بالفنانة عايدة نياتي، نورمال ما قلوا يا ليت الوزارة ديما تتدخل باش تفرض أسماء كيما هكا وفنانين كيما هكا، معناها لأنه عايدة ما تسحقش وزارة باش تفرضها. والكلمة ليك انت توا، دونك طلبت حق الرد، شنو حسيت اللي لازم وأنك توضحوا بارابور للتصريح متاعو؟
2: يعيشك بالحق عليك، شكرا على منح الفرصة هذه. وانا نحب نكون قلت ديما كي نبدا بحذاك نحب موجوده في نقدم الجديد شنو صار شنو، لكن المثال كذا يدخل في اطار ما هو موجود في الساحه الفنيه توا. اجابه على الهفتات اللي صارت لي مؤخرا، هو الحق مهرجان تستور مهرجان عريق واصيل، ومهرجان نعرفه معناته اهميه العروض اللي تصير فيه. الحق

0: ترى لي انا هذه نكون موجوده مرحبا. قال لي شرفنا انك تكون معانا في المهرجان. وبصراحه انا نحب تستور وتستور اصلي وبلادي وجذوري، ففرحت برشا. انا عندي عرض جديد قاعد يخدم وخدمت عليه مؤخرا، هو بصمات الروح مع مرض الناس الاخراج مع كوستيم. فانا بيني بنفسي قلت له ما نعرفش شنو العرض اللي تحبه، هل بصمات الروح؟ وهذا بحب حبيبتي اللي هو رؤيه جديده وقراءه جديده في الاغاني بتاع سنه 20 30 40، مع اعمال جديده ومالوف مغاربي وديما في رؤيه جدا مختلفه، رغم اللي هو اسمه يوحي بعكس ذلك. فقال لي نحبوا على بحدة حبيبتي، شفناه دار لأنه شاف. قلت له صرفني أنت ما عندي حتى إشكال. هذا الحوار اللي دار بيني
1: يعني هوني في الحوار هذا عايدة ما ذكر لكش لوزارة الثقافة لا باش تعوض عرض آخر لحتى شيء
0: أبدا أبدا أبدا بالمطلق. معناتها كان حوار انه حبوا نكون انا موجوده معاهم. وعفيت تعرف انا اصيله مدينه تستور، هذه كان باش معناتها انا طلعت مره في حياتي على روح مهرجان تستور في عرض، باش تفهم انا بعيده عن المحبات وبعيده عن العلاقات وبعيده عن يعني كنت ننزل نعرف الناس الكل. انا الحمد لله في تستور معناتها اما ما نسيت نقول ليه معناتها انا قلت اوكي نهار اللي راهو عايدة عندها عمل يتماسى ويتماها معاك هما يطلبوني، ولا كان قدم دوسي وتنفض ما عندي حتى مشكلة، ما عنديش إشكال مادام معناتها ما يتمشيش ولا لازم تكون الرؤية مش لكن كي طلبتني أنت كي طلبني لك وقال لي مثلا وهو بدون بعض كرجع لي الاعتذار الأمانة ما عرفش أكون أمينة، طلبني ليعتذرني وقال معناتها لم أقصد ولم أقل ذلك.
1: شنو لم يقصد ولم يقل ذلك؟ شنو
0: قالك ما قلتش وهبط اعتذار رسمي معناتها على
1: صفحه لانه اخطا انه اخطا اي اما انه لم يقل هو قال معني مسجل بصوته مباشر التصريح مباشر التصريح مباشر يا عايده معني موجود ما سمعوه الناس كل يعني
0: انا قلت وقع تعويضها بعايده يعني مش ما انا قالي انا مقترحك وانا اللي حبيت وانا اللي كلمت وهم اللي وقت كلمت الوزاره واقترحت اسمك فرحوا فالحمد لله. انا قلت هذه حاجه تشرفني اليوم اللي انت تكون انك معناتها اسمي يقترح في الوزاره واسمي يثمن، لكن مثل الوزاره فرضت يعني ما فماش علاش الوزاره باش تفرضني اولا ما كتبت انا عندي بصمات الروح ما عنده حتى مشاركه في حتى مهرجان كانت انا لازم نفرضه خليني فرضته معناتها بالعكس عرض جديد وفيه فرجه ورؤيه معناتها بالعكس ما فماش اشكال يستنى دوره حتى يجي في المناسبات احنا اليوم. أنا ردا على هذا فقط هو قدم اعتذار رسمي وكان موجود على صفحة وأنا رغم هذا كله نقول معناتها ما يصيرش وما نقولش نكون معك صريحة كلمت الفنانة ضرطاف الحمداني.
1: أي
0: أيضا لأنه احنا اليوم الصيحة صغيرة واحنا
1: معناتها بالضبط يا أخي زملاء
0: أخوات وزملاء فبالعكس قالت لي ليه ما تطرحش اسمك لي حتى مرة حتى كي تطرح مسألة التعويض راه مش أنت معناتها
1: معناتها
0: زي ان نخليكم انتوما معناتها ما لازمش نكون ديما
1: ليه على خاطر معناها هو كيقول انا ما قلتش وهو قايل الكلام بطريقه مباشره في التليفون مسجل موجود بطريقه مباشره شو ما قلتش هذه انه اخطا في الاسم انه ما كانش يقصدك انت وذكر اسمك سهوا او خطا والله يمكن اما يقول ما قلتش
0: انا فهمت بالغلط وانا اللي اقترحتك وانا اللي حبيت عليك انا واداره المهرجان طبعا يقول انا مش من شخص معناتها السيد قال لي احنا معناتها كاداره كان اللي اقترحناك وبالعكس معناتها احنا اللي اقترحناك عليك اذا هل زدل هذا الكل اللي قايم بين احنا نحب نقدمه بالساحه الموسيقيه بالاعمال نتاعنا احنا ناس نشتغل بربي انا نخدم عام كامل في عوض نجي نحكي على بصريه الروح ونحكي على التعامل
1: ولا مش من عوايدك عايده انت بعيده على البوليميك هذوما معناها انت ما تحكي على عروضك ومشاريعك
0: بعيده بالضبط انا نفهم نحكي مع تعامل جديد مع موزع شاب ومتميز كيما امين سعدوني مع مخرجه كبيره كيما مره بنجي انا نلقى روحي نحكي انا والله خاطيني انا والله ما نعرف حد ولا تعرف
1: يلا المهم اعتذر هو معناها الفايده اعتذر
0: المشكله وفات فوالا الاعتذار تم ودستور مهرجان عريق وناسها واهلها طيبين ومهرجانها راقي ورائع ومتميز واي واحد معناتها عنده انتاج وعنده رؤيه للمالوف باي معناتها تصور كان مرحبا بيه، معناتها معناتها احنا هذا من جهه وهذا مش من جهه. وان شاء الله يا ربي هذا الكل بالحق. انا اول مره نتحط في موقف كي من هكا وانا بعيده كما تعرفني كل البعض.
1: طبعا طبعا نحن تعودنا بيك.

0: تحضر معانا باعمالك وبخدمتك وبعروضك وان شاء الله تجيب حذينا دوك باش نحكيوا على هذا العبا الجديد عايدة
1: ان شاء الله. والله كنت تونس اللي كنت بحذك بصمات الروح. نعرف انت من الناس اللي تحب تعرف الجديد. بصمات الروح حاجه جديده، رؤيه جديده وقراءه جديده لنيت معناتها فيها ثوره على على الصوره التقليديه، على الاضاءه التقليديه، بعد النقد اللي مسكنا به حتى ولو انتقد او نقد. بالعكس هذا المطلوب اليوم، بس هذا اللي نحب نجي ندافع عليه، مش حكايه كيف من هكا معناتها للاسف.
0: مثالش فرصه سلمنا عليك تفقدناك عرفنا وانه فما عمل جديد في انتظار وانه تكون بحضينا ان شاء الله سفره ميمونه. وشكرا على تواصلك عايده النياتي. باش نسمعوا نارو حمراء وراجعين، خليكم معنا هذه فان تايم حتى للسبعه.

0: فاني تايم.
1: تنطلق يوم 17 جويليا فعاليات الدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي، برنامج يجمع بين الموسيقى، المسرح، العروض التونسية والدولية، ويتواصل لغاية 15 أوت. باش ناخذوا كل التفاصيل حول هذه الدورة في فقرة ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال.
1: الدورة 67 دونك من مهرجان سوسة الدولي تضمن انتاجات خاصة بالمهرجان، تعاونات دولية، حضور عدد من أبرز الأسماء الفنية. وللحديث عن أهم اختيارات البرمجة ورهانة الدورة وطموحات المهرجان، معنا عبر الهاتف رئيس جمعية مهرجان سوسة الدولي السيد معز كريفة. أهلا وسهلا.
2: مرحبا بكم ومرحبا كافة مستمعي ديوان فام، نشكركم على الاستضافة.
1: مرحبا.
2: وسعيد جدا باش تكوني ذادي وانا فاهم شريكنا الاعلامي في الدورة هذه.
1: يعيشك. مرحبا وان شاء الله دورة ناجحة يا ربي. هيت نفهموا معاك شنو ابرز الملامح نتاع الدورة هذه 67 من مهرجان سوسة الدولي.
2: ابرز الملامح هو الدورة تتضمن 20 عرض، 19 عرض تونسي وعرض دولي في اطار التعاون الثقافي، مشكور وزارة الشؤون الثقافية مجلسنا به، وعرض أوبرا دي بيكا مش كنا تفاشؤون. خمسة مسرحيات، مسرحية جعفر القاسي في، مسرحية بومبينو لبسام الحمراوي، مسرحية بابا نويل لمحمد صابر الرسلاتي، مسرحية تونسي ونص نبيل بن مسمية، ومسرحية ياسين الصالحي ما يضحكنيش اللي مش نبديو بها إن شاء الله نهار 19 جويلية. ثم عروض أخرى البارزة كما عرض الزردة. الزردة تعود لعبد الكريم الباصي بعد غياب 14 سنة. يعود عرض الزردة في مهرجان سوسة الدولي يوم 6 أوت برؤية فنية جديدة مع المحافظة على الجوهر نتاعو. عندنا أيضا صابر الرباعي مش يكون متواجد معنا لنا 3 شهود. لطفي بوشناق مش يكون موجود معنا 11 شهود. عنا زياد غرسة، نبيها كراولي، عنا شيماء الهلالي لأول مرة في مسرح على وترق سيدي الظاهر سوسة، عبير النصراوي زادني أول مرة يكون متواجدة معنا.
1: والله فرحتنا لوجود عبير النصراوي لأنه من الأصوات المهمة واللي قليل وين نلقاها في تونس في الصيف الحقيقة.
2: الحمد لله وفقنا ربي مع واحد من الداعمين متاعنا الأوفياء للمهرجان عبير مشكون متواجدة معنا يوم 7 أوت. عنا عرض يلا سوسة تغني اللي أحبوه الجمهور برشا. عندنا عرض
1: عندكم انتاج خاص أنغام خالدة، لو كنت تعطيني عليه فكرة على هذا العرض. هو انتاج خاص بالمهرجان.
2: بالضبط. هو انتاج خاص بالمهرجان، مش يكونوا فيه مجيء الخماسي مراد إبراهيم ومنير المادي. اخترنا احنا الأغاني، أغاني جميلة تونسية وشرقية. أعطينا الإخراج الفني باش الفرقة اللي مش تعزف بقيادة الدكتور أحمد الشرفي وإنتاج مؤسسة الباصي للإنتاج الفني. إن شاء الله العرض هذا مش يكونوا فيه كما نجحنا عم نقول في عشاق الطرب تقريبا نسخة ثانية من العرض هذا لكن برؤية أخرى وبمضمون أخر.
1: داكوغ. بيه فما حضور قوي الحقيقة للفنان التونسي وللعروض التونسية، هل هو توجه مقصود من إدارة الجمعية من إدارة المهرجان بالنسبة لهذه الدورة، أو هو بصراحة معناها لأسباب ربما مالية في علاقة بالميزانية متاعكم؟
2: والله خليني أكون صريح معكم مع سادة المستمعين، هي أولا اختيار فني. اختيارنا احنا اخترنا على خاطر نمنوا بقيمة الفنان التونسي وقيمة المبدعين التونسيين. وفي نفس الوقت زاد عنده معناه زاد أمور مالية، على خاطر ماناش مستعدين كما رجل سوسة الدولي باش اشتر الميزانية تقريبا التقديرية للعروض متاعنا نصرفوها على فنان أجنبي. معناه مش نعمل معناه إذا كان مش الميزانية، وخليني نتكلم على المباشر ما عندي مخبي، تقريبا الميزانية متاعنا في 325 ألف دينار ميزانية العروض. إذا كان مش نجيب فنان أجنبي بالكلفة نتاعه بالمصاريف نتاعه 170 ولا 160 ألف دينار، يعني تقريبا نصف الميزانية. نعمل زوج فنانين أجانب وسكروا برجع. ماناش مستعدين، ماناش مستعدين زاد باش المقدره الشرائيه للمواطن التونسي نعملها تذكره ب 140 و 150 دينار. طاقة الشعب نتاعنا محدوده، اختيارنا للتوجه نتاعنا للفن التونسي هو اختيار معناه نابع من سياستنا ومن اهدافنا ومن رؤيتنا للمهرجان سوسه الدولي، على خاطر مش بين اللي في عينك احلاه كامل برجع. عندنا مبدعين وعندنا اصوات تونسيه ومسرحيين تونسيين قادرين باش يملاو المسارح.
1: والحقيقه عندنا عروض تونسيه ممتازه السنة، الشواء موجود، وانا دوب ما هبطت البرمجه الحقيقه شفتها وشفت قاعدين يوزعوا فيها في بعض الجروبات على الفيسبوك، رغم امتعاض البعض من انه فماش اسماء برشا عربيه ولا اجنبيه، ولكن كي تشوف التوازن، كي تشوف الحضور القوي نتاع الفنان التونسي والعروض التونسيه والاسماء التونسيه الممتازه اللي موجوده، كي تشوف مراهنتكم على المسرح، واحنا ديما نحكي ونقول وين المسرح من العروض الصيفيه، انا من نجم كنت فرحني راه وشخصيا كصحفيه كي نشوف برمجه كيما هذه، ونتمنى لكم ان شاء الله كل النجاح سي معز، وان شاء الله الجمهور التونسي وجمهور سوسه الجميل والرائع يستمتع في هالدوره هذه. تفضل.
2: والله الشهاده نعتز بها وقت اللي تجي من صحفيه كيفك اختي عزيز، على خاطر شوف احنا عندنا قناعه نحبوا نحبوا المهرجان التونسي، مهرجان سيدي ظاهر، مهرجان سوسه الدولي، ترجع له العائله التونسيه، ترجع له العائله التونسيه بعروض متنوعه. نفرح وقت اللي نلقى عائله تجي تتفرج وتضحك في عروض مسرحيه، على غالب كلهم جاوا المنشو، مش احنا اخترنا، لكن هذاك العرض والطلب اللي موجود.
1: ميساج مره جايه ركز لنا شويه على المسرح الجماعي، زيدا مازال ماهوش لاقي بلاصته برشا.
2: هما يخدموا احنا نخدموا، هما يلزمهم يخدموا، على خاطر ما جانا بكل صراحه جانا
1: ما قدموا لكمش
2: اي جانا تقريبا 12 ولا 13 نعرض اللي جاونا معناها للسنه، ال 12 ولا 13 عرض ما فيهم حتى عرض
1: هما ما قدموش به، واضح
2: هما ما قدموش، واحنا ما ريناش مالوريزمون مخر، احنا البرجه تاعنا راهو عملناها على بكري، عملناها من شهر من اواخر ابريل، كان الاختيار نتاعنا مدروس وكنا عازمين باش نعملوا برمجه تونسيه 100%. عندنا عرض اجنبي زاد عرض كبير، ماهوش عرض صغير، لوبيرا دو بيكا معناه فرقه كبيره برشا.
1: وعرض يعني ذو جوده، ماهوش اي عرض اجنبي، هذه ممتاز.
2: مش اي عرض، هذه البرمجه نتاعنا، وان شاء الله ان شاء الله الجمهور
1: اعطيني رسالتك اليوم اللي توجهها لجمهور مهرجان سوسه الدولي قبل انطلاق الدوره اللي باش يكون نهار 17 نجويليا، دونك الافتتاح باذن الله باش يكون بسمفونية الخضراء للاوركسترا السمفوني بسوسه ورشيديه سوسه زيدا.
2: وايضا عندنا عرض زاد مش يكون زاد متميز، هو لوجي في سمفونيك الثنائي رفيق الغربي وفادي بعثمان، عرض 21. الكلمه اللي يقولها للجمهور التونسي وقولوا احنا قاعدين نمشي وحسب التوازنات الماليه نتاعنا، ماناش مستعدين باش نعملوا عروض اللي تكلفنا برشا وتخلينا في مديونيه. اثنين، عمرك ما تحكم على الكتاب من غلف ولا من عنوانه، يعني اجا شوفوا عملناوا البرشا نقد صار للبرجه نتاعنا، لكن اللي جاوا شافوا بعد ما فاتت الدوره معناها لقينا اللي كانوا ينقدوا ولا يشكروا. احنا توجهنا واضح، انواع الفنون ما عندناش اخفاء حتى فن حتى نوع من انواع الفنون، بقى عندنا رؤية وتصورات وفق السياسة العامة للجمعية. اللي الناس تحب عندنا عرض نهار 20 سيتفاجئون بوجود عرض راب. موجود موجود، لكن في نطاق رؤية فنية وفي نطاق عرض متكامل. في مجموعة من الفنانين موجود، عرض المزود موجود في زوز عروض في مهرجان زوزة، لكن في عرض التخميرة وعرض زردة تعود. احنا ما نفد اي اقصاء لاي نوع، كل واحد مهرجان سوسه داير به مهرجانات اخرى، والمهرجانات اللي تلقاش في مهرجان سوسه تنجم تلقاه في مهرجانات اخرى، وكلهم لهم تجيو ومرحبا بكم، ما تلقاو كان كل الترجيل والتقدير، وان شاء الله العروض اللي عملناها تنال اعجابكم، وان شاء الله تتبدل نظرتكم على الفنانين التوانسه.
1: وي ان شاء الله بالنجاح. شكرا جزيلا سيد معز كريفه رئيس جمعيه مهرجان سوسه الدولي. هو الحقيقه راهو الحقيقة الجمهور التونسي ما فهمناش بالضبط كي يلقاو أسماء عربية وعالمية نقراو على مواقع التواصل الاجتماعي وينو الفنان التونسي، وينهم العروض التونسية، شبينا ما نبرمجوش فنانين توينسا، رانا محتاجين للعملة الأجنبية ومش لازم السنين نجيبوا فنانين من برا اتسيتيغا. كي نلقاو برمجة اللي غلبت العروض التونسية والفنانين التوينسا نقولوا وينهم الفنانين العرب، وينهم النجوم، وينهم الأجانب، شبيه المهرجان تراجع. فبضبط بضبط معنيها شو نحبوا بس قولولنا قولولنا عنه ماش فاهمين الحقيقة ماش فاهمين. دوك نرجع وقولوا أنه الجمهور جماهير، المهم هو الاجتهاد في البرمجة وتكون عروض متميزة فنيا وذات جودة، هذا هو المهم قبل كل شيء. خليكم معنا في المتابعة باش نسمعوا نبيها كراولي اللي باش تكون موجودة بالطبيعة زايدة ضمن فعاليات مهرجان سوسة الدولي نهار 29 جويليا، أكيد باش تستمتعوا مع الفنانة الكبيرة والقديرة نبيها كراولي. أنا نرجع لكم بعد أخبار الخمسة، خليكم معنا.

0: ناس الديوان ناس الديوان أحلى ناس وأحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان ليميسيون اللي تخليك تبدأ نهارك en bonne humeur وتتبع آخر الأخبار كل نهار من اثنين للجمعة ناس الديوان أحلى ناس ديوان FM صوتكم مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026
1: أريدو طور عالمك
0: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
2: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM اليوم تبدأ في مدينة الحمامات فعاليات القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تحت شعار نحو حكومة رقمية ذكية وأمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية واللي باش تنتهي يوم 15 جويلية الجاري. هذا الحدث يجمع نخبة من الوزراء وصناع القرار والخبراء والأكاديميين ورواد الأعمال في مختلف الدول الإفريقية لمناقشة أبرز التحديات والفرص اللي تفرضها الثورة الرقمية خاصة في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. خلال هذه القمة باش يقع تناول عدة محاور من أبرزها حوكمة الانتليجنس الارتيفيسيال في القطاع الحكومي وتعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية ورقمية وتطوير الخدمات العمومية عبر التقنية الذكية مكافحة الجرائم والهجمات الإلكترونية وأيضا تعزيز السوفرينتي نوميريك وبناء حكومات رقمية أكثر كفاءة وأمانا. القمة هذه جي وقت يشهد العالم تسارع غير مسبوق في اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي وهذا يجعل التعاون الأفريقي في هذا المجال ضرورة لتعزيز التحول الرقمي وتحقيق تنمية مستدامة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا. وزيد أن تونس هي لمن استضافت هذا الحدث الشيء يعكس مكانتها ممتازة كمركز للحوار الرقمي والابتكار وتعزيز حضورها في الجهود الأفريقية الرامية لبناء مستقبل نوميريك أكثر أمانا واستدامة على مستوى القارة. شركة أبل تقاضي أوبن أي آي وتتهمها بسرقة أسرارها الصناعية والتكنولوجية لكي تستعملها في تكوين جهازها المستقبلي. الشكاية تي ديبوزي في تريبونال فيدرال دو ديستريكت نورد دو لا كاليفورنيا يوم الجمعة الفارط. هذه التقلبات تضع زوج شركات كانوا قبل أصدقاء وديزاليي في نزاع شرس. اون في أبل أتاك أوبن أي آي لا ديفيزيون ماتيريال أي أو برودكتس وزوج من موظفيها القدم هما تانغ تان وتشانغ لو. الموظف الأولاني هو اللي كان يعمل على ديزاين دو الآيفون والأبل واتش لمدة 24 سنة وغادر أبل سنة 2024 باش يتحول ديريكتور دو ماتيريال شي أوبن أي آي بينما تشانغ لو كان عدى 8 سنوات بصفته انجينيور إلكتريسيان سينيور والتحق بأوبن أي آي في شهر جان في الفارط. أبل قالت أن العملة كانت منظمة ورحيل موظفيها زوز كانوا أورغانيزي وأنهم قدموا معلومات سرية وهامة جدا تخصها لشركة أوبن أي آي واتهموا تشانغ لو بأنه استغل ثغرة في هاتفه الخاص بالإدارة للوصول لستوكاج غيزو دابل وتحميل عشرات لفيشي الكونفيدنسيال. أبل تريد إما استرجاع أو تدمير كل دوكيومون وعدم استعمالهم في تصنيع الجهاز الجديد لشركة أوبن أي آي واللي باش يكون جهاز أوريجينال فيه الذكاء الصناعي هو من يدير كل العمليات ويغير طريقتنا في الاتصال. المشكل هذا خلى أبل تتخلى زاد على شات جي بي تي في لا بروشين فيرسيون دو سيري لحساب جيميناي دو جوجل. L'actualité gaming du jour trouve un nouvel outil à l'écriture de chez Microsoft qui facilite l'accélération de la transition نحو رقم الكلية بXbox Positron. برنامج مخصص للconversion des jeux physiques en licence numérique وحسب آخر المعلومات فإنه أول المستعملين بإمكانهم تجربة البرنامج هذا الأسبوع المقبل dans le cadre d'une phase de test réservée aux membres du programme Xbox Insider. هذه المبادرة تندرج تحت الكونتكست فين مستقبل السبورت فيزيك ماشي ويزيد صعب ويختفي شيئا فشيئا. وهذا يجي بعد إعلان شركة سوني على التخلي على le disque Blu-ray ou à l'arrêt de la production des nouveaux jeux PlayStation à l'Akras ou à la Mundo Salat Alfin ou Thmanarachin al-Qadma. Xbox Positron Hall l'Ahtifaz Bel Bibliothèque Physique et une transition douce n'a pas le Mostak Bel Rakmi Bel Kemel. Tariq Ta'amel Louti Heda Sehla Barsha Final Mostam la Idachal al-Kurs dans le lecteur compatible ou Yaka Ta'arof à la Lorba ou son authenticité. Yakhkoum Abadhum un droit numérique unique le Nosra Hedi où le jeu est associé au compte Microsoft Tebal al-Mostam et Yumkun l'Ustekhdem Lopto Mendoun le jeu le سبورت فيزيك حتى على لي بروجين كونسول دو مايكروسوفت. حسب الشركه بطبيعه فان كل قرص يقع تحويله الى نسخه رقميه لم يعد صالح للبيع او للسلفة كان لصاحبه اللي عمل الكونفيرسيون فقط. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز موعدنا يجدد غدوه في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la ديوان FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
0: Digital Waves. Digital Waves.
3: مع أريدو أكتيفيسي فيك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو طور عالمك.

foutre. Vivez l'été autrement. Wake up, وخلي الانرجي في الاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: صوتكم. ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزء الخميسة. ديوان افهم عسلمة. شركة تونس لتلقت السيارة تمضي اليوم اتفاقية شراكة وتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وذلك خلال جلسة عمل جمعت رئيس المدير العام للشركة أحمد عز الدين ورئيس المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكري. وتمثل هذه الاتفاقية إطارا للتعاون في مجالات الانتقال الطاقي من خلال إعداد وتنفيذ برنامج للتحكم في الطاقة بالشركة وتعزيز النجاعة الطاقية بالمباني وأسطول النقل، إلى جانب تطوير التعاون في مجالات التأطير الفني والتكوين والتواصل والتحسيس. الشركة التونسية للملاحة تعلن أنها تضع على ذمة المسافرين منظومة متكاملة لتلقي الملاحظات والتشكيات تشمل خطوطا هاتفية مباشرة وبريد إلكتروني ودفاتر مخصصة على متن سفنها، إلى جانب مصالح إدارة تسويق نقل المسافرين وإدارة الاتصال والعلاقات العامة، حرصا منها على تحسين جودة خدماتها والاستجابة إلى تطلعات حرفائها. وأعربت الشركة في بلاغ لها اليوم الاثنين عن بلاغ استغراب واستنكارها لما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي من ادعاءات ومعلومات قالت إنها مغلوطة، من شأنها المساس بصورة المؤسسة والتشكيك في جودة خدماتها. وقالت شركة الملاحة إنه إيمان منها بحق رأي العام في النفاذ للمعلومة الصحيحة، خاصة فيما تعلق مؤخرا بمسألة الاهتزاز في بعض الغرف بسفن الشركة، فإنها تضع على ذمة العموم مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية يوثق حقيقة الأوضاع على متن سفينة خلافا لما تم تداوله، ويبرز الواقع كما هو بما يدحض ما تم تداوله من مزاعم مخالفة للحقيقة وفق نص البلاغ. مستشفى قوة الأمن الداخلي بالمرسى يعلن أنه تم تعزيز قسم المخبر والتحاليل الطبية باقتناء أجهزة حديثة ومتطورة مخصصة لإجراء تحاليل تعداد الدم الكامل بدقة وسرعة عالية، وجهاز آخر مخصص لإجراء تحاليل تخثر الدم بما يضمن نتائج دقيقة وموثوقة لدعم التشخيص والتكفل الأمثل بالمرضى. يأتي هذا التعزيز وفق بلاغ صدر عن المستشفى في إطار استراتيجية الرمية إلى تحديث تجهيزاته الطبية وتطوير قدراته التشخيصية بما يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فتح باب الترشح لانتداب مدير عام للعمل بجمهورية جيبوتي لتولي إدارة مشروع صناعي استراتيجي في مجال تحويل الحبوب وطحنها. وضحت الوكالة في بلاغها أن هذا العرض الدولي يستهدف الخبراء الذين يمتلكون خبرة لا تقل عن 15 سنة في قطاع المطاحن الصناعية، مشيرة إلى ضرورة توفر قدرات مثبتة على إطلاق المشاريع الجديدة من مرحلة التأسيس إلى جانب مهارات القيادة الاستراتيجية وتصرف المالي. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لقناة فوكس نيوز أن هناك احتمالا بنسبة 90% أن المرشد الإيراني الجديد لم يعد على قيد الحياة. وكان ترامب قد أفاد أن الولايات المتحدة ستفرض مجددا الحصار البحري على إيران وستحصل على رسوم تقدر ب 20% على جميع البضائع المشحونة عبر مضيق هرمز. نهاية المجزء الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فم.
2: ديوان فم.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: يا حياتي هكا تغني لطيفة العرفاوي هذي مش اسمها بعد شوية خليكم معنا هذي فان تايم بدينا من الأربعة مكملين معكم حتى لسبعة متاع العشية كيما كل يوم من اللي دخل الصيف من اللي دخلت البرمجة متاع الصيف فرحانة برشا اليوم نجيب بحذية ممثل كاتب سيناريو عرفناه في برشا أعمال عرفناه في البداية في ظهور تلفزي في أكثر من برنامج في أكثر من سيزون وعمل بوليميك كبيرة دون لو تان ونجح على كل حال وأنه يفك بلاصتو وخاصة يتطور برشا في الأداء نتاعو المسرحي واليوم موجود من خلال عرض تونسي ونص فرحانة وأنه بحذية نبيل بن مسمية أهلا وسهلا نبيل جست اقرب لنا شويه للميكرو باش نجم نسمع صوتك فوالا
1: هاي لاله شنحوالك
0: مرحبا مرحبا شنحوالك
1: صح على بيت عاصفه المريو البرازيل هذا
0: اول مره انا وياك لقاء اعلامي
1: اي ما نعرفك في الدنيا انا
0: منين تعرفني في الدنيا
1: نعرفك ما تحبش تقول الناس اول مره خلينا ندبر لك تهمه الدنيا سيف وكذا شوي خيوط نعمل امبيونس اول مره اول مره
0: انت ولد الحومه نو
1: اي
0: في النصر تسكت
1: اي ماهيش حومه جديده اربع بلاصات وصعده ومجازا لا توا توا النصر انا ودريانا
0: اما عرفتني راه في النصر
1: اي ما هو كي عرست وليت نسكن في النصر اما حومتي اريانا أيوة. معناها
0: هذيك قالت لك ولد النصر
1: اي
0: مرحبا بكم ممكن في حومة النصر كلنا دخلي على النصر
1: لا حاجة ذي الضوء الماء كل يوم خاصص نصر وين نصر ميدر بثلاثة ملايين
0: صباح وعشية الماء يقص
1: نورمال نتيما مانا كل يوم
0: ما يقولوا لنا اون بلوس
1: لا مو سيربريز يحبوا يعملون امبيونس
0: عصر مفاجأة مهم راه
1: سمح لك تروح من البحارة تتلصق وكل كرمالة تقع قاص الماء
0: فأنا يقول لك زيد قعد تبنن العومة متاعك أكثر معليح مبروك نجاح مسرحيتك توسي ونص
1: عايشك عايشك عفيف في برك فيك ميرسي بوكو عامها الثاني الصيفية الثانية مهرجانات سنة إن شاء الله الحمد لله ماشي الأمور تخدم على روحك تلقى الحمد لله
0: وي وأنا قاعدة فيك قلت أنه ظهورك في البدايات في التلفزة خلق برشا بوليميك ولكن لو ستيل اللي كان عندك من الأول متاع إنسان عنده برشا ثقة في موهبته وصار برشا تطور أنتخ تان نبيل إسكو خدمت عليه أنت اسكو من اول الظهور نتاعك في التلفزه من بعد لليوم نلقاوك في عمل مسرحي متكامل شنو ما ابرز الخطوات اللي عملتهم
1: سهل برشا لازمك تقرا مسرح باش تعرف كيفاش تتعلم ثانيا عمرك ما تقول انا مسرحي انا مانيش مسرحي باش الناس ما يقولوش مش بيه ثالث حاجه
0: قريت مسرح معناها
1: اي قريت مسرح بيان سور مانيش ديبلومي من ليزات كما جميع انا دخيل ولكن عملت دي فورماسيون وصافا
0: اللي هما مهمين معناها فهم برشا بلايص نعملوا فيهم دي فورماسيون مش شرط معناها باش تاخذ ديبلوم برشا مسرحيين حاجه ياسر ممتازه انا وقتاش البارح مش البارح ما خدمتش نهار الجمعه ولا نهار الخميس نحكيوا على الممثلين مثلا اللي في تجارب في مسلسلات تلفزيه جابوهم من الانستغرام على خاطر وجه مزيان وكل فيهم اللي بعد مشاو عملوا مسرح واللي هو الاداء نتاعهم ممتاز عطيت مثال مرام بن عزيزه باغ اكزومبل على اول ما ظهرت على اول ما تكاستيت على خاطرها مزيانه وعندها حضور ولكن مرام اليوم ممثله ممثلة معناها
1: مرش
0: بخاطر عملت فورماسيون جوست بور نو سيتي كو سيت اكزامبل دونك شنو اللي اضافت لك الفورماسيون نتاع المسرح
1: والله تتعلم كيفاش تقف تتعلم كيفاش تحكي تعطي قيمه للخدمه نتاعك خاطر ماهيش لعبه هي خدمه كيما الخدمه الاخرين خاطر بون فما شكون يعتبرها تفرهيده فما شكون يعتبرها جوست باش ينحي ستريس باش كذا اما هي راهي خدمه معناها ابارونتير قائمه الذات قريت عند معز قديري قريت عند سي توفيق العايب قريت عند مدام هيلا معناها عملت
0: دوره
1: اي بيان سور
0: مدارس مختلفه وكل واحد ستيل وكل واحد
1: اي ونخالتهم ونقرا كتب وفهمت اي لازم بيان سور باش تعرف كيفاش تتصرف ومن بعد في الاخر الكتابه اهم حاجه يعني العنصر المهم الكل في الحلقه هو الكتابه معناها انا نكتب وحدي الحمد لله دونك حاجه تشبهني نقرا روحي مرتاحه حتى الحفاظه ما تصعبش عليا
0: وي بما انه النص نتاعك
1: بسيو ديما النصوص نتاعي كسوا المسلسل نخدمه كسوا دكتور لوف كسوا المسرحيه نتاعي ديما انا نكتب كسوا فما فيلم ان شاء الله جوست معناها كي تكتب انت ما تلقاش صعوبه في الحفظ خاطر حاجه تشبالك وتلقاها قيلها قبل وكذا دونك باش تلقى روحك اوتوماتيكمون مرتاح
0: معناتها وي حتى كان هكا ربما تنسيش ان اكستري تو كابابل دامبروفيزي وحدك بما انك عارف الفكره وعارف السيناريو الكل
1: بيان سور نحب برشا الامبروفيزاسيون خاصه كي يبدا عندك لاكس من الاول انت شنو باش تعمل كسوا معناها في المسرح ولا في المسلسلات في المسلسلات ديما نبدا عندنا تبدا عندنا سيكونس فيها كيما نقولوا دقيقة تلقى روحكم بعض في الكاميرا عندك دقيقتين وثلاثة خاصة كي تلقى مخرج ينجم معناها يفهمك وكذا كيما مثلا خويا هيفا بن يوسف اللي قدم له تحية اللي خدم معايا دكتور لوف اثنين وكيما زياد تايم اللي خدمنا معاه البلاص وبرشا حسيلو بالنسبة لي أنا أهم حاجة أنك تبدأ مرتاح سيرسين حتى في المسرح إجا نقول لك ما تنجمش تدخل مثلا عندك ناس دود دود دود دود دود دود دود دود دود وتروح لا لا لا لا لا تفيق بيك العباد لازم مثلا في وسط المسرحية تجبد واحد تجبد اثنين تخطف كوبل تخطف واحدة واحد تضحك شوية مع تفضلك التفرهيد هذيك نسميه ونحن بريز جلاس يقرب الجمهور ويحسوك اللي انت قريب لهم معناه باش تقدم في الأخبار
0: وهو ذيك السحر متاع المسرح هو كل كونتاكت المباشر هذيك مع الجمهور اللي هو قدامك دونك كي تتفاعل معاه بطريقة مباشرة تكون ياسر حلوة الحكاية
1: شيخ أنا نفرح ياسر كي واحد يبربشني في المسرح ولا واحد يجري الشبوك ولا يرمي لي كلمة نوقف داري نقول له انت حط الضوء ونشده اي لازم فهمت خاطر شي يقول لك ليه حافظ هذا تنقول له كلمتين انا سايب المسرحيه نحط على جنب لا مالك مسرحيه وحدك خويا انا شدك فهمت هذيك هو ما هذيك هو اليوموريست نوع من انواع معناها اليومور فما شكون ما يدخلش بالش معناها بالشخص مش نبيل فما شكون يدخل شخصيه
0: اوكي
1: شخصيه
0: لبس الشخصيه لبس الدور هذيك دونك ما يتمسش الدور
1: اسمع صوري مش محلوله برشا ولا حاجه
0: سافا
1: لا قدر شغل لك رغبه عليه ما ولا حاجه لا قدر الله
0: نقص الشركه
1: لا لا ما نحبش ما فماش اغراء ولا حاجه صافا هكا حتى كان نحلها كل فماش اغراء ولا صافا شيء ما فهمت
0: يسخير روحك المسرحية تاو مش في بالهم شدني انا ما يعرفش انا 30 سنة زادة كيف كيف انا رد بيك
1: لا عاد هكا عفيف
0: جرب
1: ما تستنيش ليه ما ندورش بيهم انا معهم من القدر لا يا اخوي قتيل
0: نبيل هذي كل النضج هذا كل انا شخصيا عن بعد نشوف فيه في سور لي ريزو سوسيو شوف فيه في الكونتينيو متاعك فما تطور كبير يمكن شي ماكش فيك بيه معناها ما بين لي سكيتش ولا المواقف اللي تعملهم سيغ لي ريزو سوسيو في البدايات وما بين خلينا نقول عامين ثلاثه الاخرانيين تعرف وين الدغدغ تعرف شنو تمس تعرف شنو الرساله فما برشا نوندي في اللي تقدم فيه فما بوكو دو ريشيرش دونك معناها الجانب المسرحي موجود معاك حتى على الحاجات اللي راوها ربما الناس عفويه والرياكت اللي تعملوا انت رغم اللي معناها حتى ان كاليتي دو تصوير لو مونتاج تحس ما تعملش برشا ايفور
1: انا مش نقول
0: جمله مي القوه الكلفه اللي تقول هذيك قداش ياخذ منك وقت
1: ربع ساعه هذيك اسمها امبروفيزاسيون ما نكتبش انا مثلا في لي فيديو اللي نعملهم ولا ريزو سوسيو دو فاسون جينيرال ما نكتبش نحط تصوير قدامي وان شوت نقول نقرا تاع كيما هو معناها هذيك هو فما شكون يكتب فما شكون كذا اما هذاك بالنسبه لي انا انترينمون انترينمون اني عندي تاورا مش لعبه راه عندي 7 ولا 8 سنين
0: انترينمون في الاداء ولا انترينمون في الرياكت على الرياكت نتاعك لان وين نشوف زايده فما صناع محتوى ما بين خاطر ساعات ما يرتقيوش كلمه صناع محتوى ولكن هذاك هو المحتوى اللي يصنعوا فيه خاصه على تيك توك يعملوا عليك رياكت
1: هي علينا
0: ويهبطوا فيديوهات وساعات فيهم معناها الليميت تقريبا يولي ثلب معناها شنو يكون هذاك مهم بالنسبه ليك
1: مهم ما نجاوبش ما نهبطش للنيفو والعباد ما تحبش العارك ما فما ناس يتبعوا
0: وين ما تحبش العارك وين تيك توك حمام
1: اي ما نديش للنيفو ذاك فهمت الرافيهم هذوكم يجبدوا لي فيك فولورز معناها يجبدوا ناس فما معناها تشوف انت نمبر دو في كبير 3 ملايين تقول ساي خليت معناها هو ليه جايين يتفرجوا في العركه مش فيك انت معناها انت راك مواطن على روحك باش تشوف باش يجي غيرك انا معناها مثلا كي اتاكيت برشا دي فينومين مثلا برشا ظواهر في المجتمع خايبين خاطر ديما نتاكي الظواهر ما نتاكيش الاشخاص فما ناس يمثلوا الظواهر مجربت تامز مريق مرافقوا حاشا من يسمع حطوا تصويرتي ودخلوا فيا كذا وبرشا وناس معروفين رامي يعرفوا يتبعوا فيهم على الاخر
0: دي كونت كبار معناها
1: كي دي كونت كبار على الاخر في تونس رجال ونساء ومنيتو نجاوبوا ليه انت شكون سمحت

0: تلط برشا مرات.
1: ما حليكتي لغو كوني
0: بيان سور اخي لازمك تغلط. شو الباهي ما يعلمش راه عفاف، الخايب هو اللي يعلم. كي تشوف الخايب تعلم منه، اما انسي ما تلفتش وراك خلص ضربه رتين
1: سي حاجه حصلت عملت غلط فيها نديباسيها ونمشي نعمل المخيره
0: كي صحيح مش تلفتلها شنو مش نضيعوا في الوقت. انت كي تبدا تزرب مزروب على الاخر ماشي البلاص، لو فات انك خزرت المونجيلتك ديجا تضيع وقت. ما نتلفتش وراي ديما طول، فهمت؟ غلطت غلطات مانيش باش نعاودهم سي سور. وذاك اللي يرانيك الديجيتال راهو يرانيك برشا. الديجيتال يعلمك تمس العروق، وين تحكي شنو اللي تقوله شنو اللي ما تقولوش، شويه بشويه تطيح الفريكانس نتاع المجتمع اللي انت عايش فيه. شديت الفريكانس هذيك صاي امورك مريقله، ما تخاف من حد شيء. ولا
1: تونس 2050 ابن خلدون البلاس جبل الأحمر باب الرزق دكتور حب، دكتور حب اثنين الفيدة في الهني البلاس دكتور حب، دكتور حب اثنين برشا عمل تلفزية برشا خدمة باش نرجع ونحكي فيها وباش نحكي على العروض الصيف هذية بعد الأشهر. خليكم معنا ضيفنا نبيل بن مسمية حتى للستة.
2: فاني تايم بيبليسيتي سوبر سيستا اجرى رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

0: Funny Time.
1: شو بيك نبي؟
2: شو بيك؟ رجعنا نحكي.
1: رجعنا.
2: والله
1: رجعنا.
2: ليه ليه شيء تحب تفضحني؟
1: أنا عادي را.
2: أي ولا لي.
1: ليه؟
2: ليه جوز تحب بدل الجرية سمعتكم تحكي.
1: جوز قارب الميكرو.
2: زادك تحكي ولا زي برزيز أنا عندي رزور نقبلي جنبي عنده فيها.
1: بدل الجرية.
2: أي نحب بدل الجرية. ذيك مشكلتي ما عنديش مشاكل كبار في حياتي. نحب بدل الجرية.
1: برزيز تهي الحل.
2: بالحق.
1: لا لا. خلينا مجربتها بودوماز إذا شد لي راه مشكلة.
2: كجيري بتاع المثخمينك اللي ما يعملوش حس وكذا.
1: أكيد اللي عرفت سيباراسيون دو كوشاج.
2: شكون كوشاج يا ما شاء الله.
1: بالحق معناها والله.
2: أنا عندي جرية كي تقلب على جنبك حس الرصاري فايقك تخش عليك يقضى على طول
1: لازمك حاجة مرتاحة باش تقوم في فورمة باش تعمل لنا العروض بالقدي خلينا نحكي شوية على العرض نحكي وانت تستعدت والصعود على ركح مهرجان سوسة الدولي
2: دق قبل دق لو ديزناف الحرب دق الحرب
1: عليش حرب
2: 3000 مواطن دق واسم كبير على الاخر ومسرح اثري وعنده اسم وحاجه
1: تاريخ
2: تاريخ كبير وخمسين سنه يا رب ان شاء الله زينه ما
1: شاء احكي لي شويه على تونسي ونص اعطيني فكره عامه على
2: تونسي ونص الموضوع. نحن فهمتي كي تجي تفرش تشوف روحك
1: توينسا
2: عيشتنا العرس التربيه المكتب الشارع تبازنيس القراية الخدمة العوج كل شيء بتشوف حاجات تعيش فيهم انت كل يوم تقول تيان هو مش كاننا نشوف فيها الفاز هيد حتى انت صايرت لك وخاصة الكوبل لأن خاطر سبيساليست شوية في الحب
1: خادم على كوبل على دو بيرسوناج
2: لا انا ناراتور معناها نحكي على حياتي انا أوكي. الخاصة في تونس وحياتنا نحن ابري ومن بعد باش ندخل في حياتي انا الداخل عرسك خطبتك دنيتك امورك اي عندك ما تفرج معنا ومشاكلك في الدار
1: والله مسكينه مرتك معناها
2: هي والله سعيده على سعيده مخك يقف اكثر واحد يحب في العالم انا رومانتيك راه ما يغركش الديكور راني والله رومانتيك على الاخر مره نرمي النوار في الكولوار ونشري عصافر يا ماله شبيك
1: تسمع
2: ماله الذي كما تصدقنيش جمك فاهم
1: ليه معناها دونك تحكي الجمهور باش يشوف روحه اذا كان فما كوبل اذا كان فما مخطوبين ولا معارسين باش يعيشوا بعض المواقف اللي باش تحكيهم انت اترافيغ حياتك الخاصه
2: باش يلقى روحه يتفرج في واحد يحكي عليه باش مش باش يصدق باش خلينا نحكي عليه خاطر في الاخر باش تلقانا كل شاب ولا بعضنا باش نحكي زاد على التربيه التربيه الحديثه هذه مقلقتني ما نكذبش عليك اي مثلا ولدك مكسر 4000 زو كليماتيزور وانت تقول لي لازمنا نحكيو معاه لازمك تسمعوا انا نقول لك رمزوس ليف مكسرين رمب 3 مليون تقول لي لازمك فهمت كيما مثلا الحومه اللي ما عاش فما كيما مثلا البنايه كي تتعرف على شكون هذه مهمه كي تتعرف على واحد البنايه ما نحكيش فيه النوندي هذه هي مسكنه تحب تعرس وتعمل عائله سكي ناتشورال تنجم تقعد مع

0: واحد عام وعامين وثلاث وساعات أربع سنين في الأربع سنين سوسبانس، يعني أربع سنين ما تعرفش على روحها إسكو بش ياخذها ولا لا، ديما عندها بورسنتاج يطلع مش تعمل ياخذها. فما شكون قعدت مع شكون ثلاث سنين، والله يبعثوا لي خطر برشان ثلاث سنين وأربع سنين ويطلع اسمه غلط. والله العظيم فما واحد شاب شخول اسمه شمنا فيه، فما واحدة بعثت لي والنبي محمد تبعث لي في مساجات توري فيها بكابتور ذكرى، خطبها من دارهم، اي خطبها من دارهم وثلاث سنين مخطوبين على اساس اسمه رمزي واسمه حسان.
1: ليه ما صدقتش؟
0: والله العظيم
1: معني هذي مش قد على مستوى الصحبة، مشي خطب ودق الدار دق البيب،
0: اي خطب وجاب شكون وخطب، والله واعلم اسك ام وبو بالحق اسك الناس يتعامل معاهم، وطلع مش عاملها كان معاها هي برك، طلع عاملها مع بارشة بنات تكسير خلاق، يتعرف عليها عاوني عمل لي سلفني طرف فلوس تاكي دبر منك تزوز ثلاثة كذا، يقص ربي على روحه وعاملها في برشة ولايات. سفاح الرحمة في قلبه ما عندوش، وعاتي 3500 اسم، هذه مشكلة راو، هذه بالحق انا شكول
1: دوك فان برشا نقد،
0: برشا نقد بالحق. الطفلة راو تعرف واحد ما تعرفش عليه باش ياخذها ولا عند انت عندك زمان كي تعرف على واحد ما عندكش عند الدينش بيت لمعرس
1: كي الدلاعة
0: ترش عليها
1: كي الدلاعة ولا شقها باتة تطلع حلوة تطلع باستة تطلع مريضة.
0: انا اقترحت على الدولة والله العظيم عندي اقتراح على الدولة حلو ياسر، هذه كلمة من المسرحية كلمة كم نحبش نحرق، قلت علاش ما نعملوش وريق في البلدية ولا العظيم وريقة رسمية اسمها وعد زواج كيما وعد البيع بالضبط، والله العظيم والله تعرفت عليها بالحق عجبتك حط عربون خوي، عربون يا خوي على موت على حياة، وعندك مديدة في ديك نحطه مثلا، عندك مثلا عرفت عليها في جانفي عندك من هنا الجوان، خطبت مرحبا بيك، ما خطبتش يموت عليك العربون. يا خويا انا متلحية على خير ترجع حق البروشينغيد نتاعها يا خويا، انت متاكد من روحك عجبتك البنايه حط مليون خويا مرحبا بيك، انت كي تمشي الكلينيك ما زدت حتى ما تكلمتش يقول لك حط 3 ملي، خلي طفله
1: حط شيك
0: يقول لك حط شيك بلون، وتمشي له على زرس يقول لك حط 5 ملي، هي ساعات تبدا اشتراها طايح، كي انت تعرف على مواطنه بالحق كلنا عنا لولاي يا رسول الله، يا حط يا خويا امورك ودنيتك مضمون، اي تاخذي لا ما كذا طلع سافا با يا خويا على الخليل هاك عندك 3000 دينار 1000 دينار 2000 دينار تحطهم في جيبك وبارا رب معك،
1: هذا اقتراح
0: والله اقتراح
1: لي مالي. دونك منين تستقي برشا من العبيد شنو تبعث لك من القصص نتاعها من حكاياتهم من الفيكو ربما من قضايا والا مواضيع اللي تعمل بوليميك في البلاد تاخذ منهم؟
0: بيان سور نحن عندنا 46000 طلاق راهو في العام تعرفش معناها 46000 طلاق في العام، يا ربي ان شاء الله نطلع مانيش غلط في الشيفر، معناها نحكيه على شيفر انورم، معناها تو وصلنا الوقت انه الطلاق اكثر من العرس، انت ما عادش نشوف فكره بين بي بي بي بي بي يا اخي، معرسين بالسرقه يا اخي، معرسه بواحد رشرشي ها مش هي الحكايه، طلع ما طلع معش فما عرس معش راه كورتيجيت راه ساعات تتعدى زنفليقه تبقى تبتقها زنفرش في القايله، ساعات تشوف حمام عروسه، ساعات تشوف 10 كراب بي بي بي بي بي تقربيت، معناها ما عرفت تحكي مع واحد قربت الكراب قال لي راه معش قربته، قلت له عليه مسروق الكراب كيف يمشيو على ساقيهم بسكليتات قال لي راه معش عرس، بالحق معش تحرس العبيد راه سي كراب ويطلقوا اكثر توس كيف السليباتير راه
1: بون يمكن زيد برشا يقول لك لاسباب اقتصاديه الدنيا غليت العرس يتكلف برشا، شفنا ارقام احنا حكينا عليهم في وسط العام قداش يتكلف
0: يا حصر
1: شلون
0: يا حصر
1: سهل الاقدام على الزواج
0: البنات ولاو مسهلينها يا حصر البنات فهموها ورسختي فهموها ما عادش كيما قبل لك يتكلف 50 مليون و100 مليون و40 تو البنات الاكثريه فهموا اللي هي الدنيا صعابت، تقول لك من لقيت واحد نحبه انا ولد فاميليا يا خويا ومتفاهمين انا وياه دي تنسهلوا ويصدموا ويعملوا عرس كي الناس وحيده وحيده بشويه بشويه، فهمت؟ اما العباد ما عادش تحب تعرس ولينا نخوفوا في الناس من العرس، ها ورد بالك هذاك مشرشي على النفقه ورد بالك عايشه معاها في الدار وشاكيا بيها ومال عيال حاسين وردوها غول المراه والراجل ولا خايف، هذاك كله غلط راه البي والخايف في كل بلاصه
1: بيان سور،
0: فهمت؟ كي انت متفاهم مع مواطنه وهي متفاهمه معاك فمش علاش بيصير مشاكل. كان انت خويا تلعب بذيلك ولا امورك عاد هذيك عزين تحمل مسؤوليتك انت بعد فهمت.
1: انتو كا فهمنا وانه من خلال العمل هذايا تونسي ونص كل واحد باش يلقى روحه كلكو باغ في السيناريو في النص اللي كتبه نبيل وباش يعمل بينا محويسه في الظواهر الاجتماعيه اللي عايشينهم في تونس. شنو اقرب اقرب ليك التلفزة ولا المسرح؟ وانت عملت برشا تلفزة.
0: مسرح المسرح مسرح دنيا اخرى لعب اخرى سحر المسرح تدخلك جمهور قدامك والكل يحبوك يعني تتصور انت انا سعاد
1: قدام قصو جايك معناها يحبك فيش نقاش
0: بيان سور ما نجمش يكون ما يحبكش حتى فلوس وسيرتو التونسي مش تفادليك هذه ولا جايك للمسرح شنو يزا ما هو جاي خاطر يحبك دي ساعات تقعد بعد واحد يحبك صحاب انت وهي تتفرد انرجي بوزيتيف تتفرد فما بالك تدخل 1000 ولا تلقى 3000 ولا 5000 يحبوك كلهم ليه تحس قلبك دوي دوي دوي سيون ثيرابي.
1: اما زيد برشا ممثلين يقول لك اليوم ما عادش سهل وانه باش تعب ولات صعيبه الحكايه برشا حتى العصاف العجله
0: فمش من العصاف العجله يعني.
1: كيفاش
0: صعيب باش تعبي معك صعيب باش تعبي خاطر الكوم اهم حاجه الكوم في تونس والمارشي نتاعنا صغير شويه نحن ماناش مصر 100 مليون نحن 12 مليون نحن جروب ميسنجر معناها شويه والناس كل تعرف بعضها بالحق ولا وتفدليك في فيسبوك برشا وتفدليك في التلفزه برشا يعني باش يمشي المسرحيه يقول لك زعما باش يضحك وقتاش بعد ما يدخل انا ديما اكثر جمله نسمعها يقول لي يا والله ما كنتش نسخالك هاك اش تقصد نقول ما كنتش نسخالك معناها يقول لي ولا مت بالضحك بيان سور ما لديك شنو نلعب بيان سير بس مش تضحك من القلب جي معك عاد منافق قال له قايد انا ليفان معناها حكيت العصاف العجله
1: اللي ايه فما اللي يقول لك حتى العصاف العجله حتى في البرمجه نتاع العروض من روحي مانيش موزع مانيش مبرمج
0: شو باش نقول لك هذا اللي اسمع فيه برشا الكلام انا ما نمنش بيه فهمت انا نمن بالرزق وبالخدمه تخدم على روحك مسرحيتك ناجحه باش يجيبوك ما يجيبوكش السنه يجيبوك العام الجاي مش بوكش عم يجي يجيبوك اللي بعده مثلا يعني مثلا نعطيك اكزامبل تو انا مثلا عامي الثاني في المسرح يجي منه وانا المسرحيه عمرها عام مثلا عامي الاولين يجي منه نمشي نصب مثلا في كارتاج وفي بنزرت مثلا وفي صفاقس وفي حمامات وفي دقه وفي سوسه ونتغشش كي ما يقبلونيش ما يجيش لازمك
1: كما لوجيك
0: لازمك توري اللي انت تستحق البلايص لازمك توري اللي انت مثلا راهي المسرحيه بيت وبشويه بشويه ابو بالنسبه لي انا صدقني يا عفيف كيما مسرح يهز 500 كيما مسرح يهز 5000 المسرحيه يا تنجح يا ما تنجحش تنجم راك تخدم موتوراتك وتاخو كارتاج وتاخو بنزارت اي ومن بعد تطلع ما تضحكش عملنا جمليه يعني انا ندخل على ماما انا مثلا الجمعه اللي فاتت عملت سقيت الدير نقدموا لها تحيه سقيتنا مشيت عملت سقيت الدير 1200 مصلي على النبي محمد الفرحه اللي فرحتها حاجه ما فهميش سقيت الدير
1: واستمتع الجمهور
0: الشيخ الجمهور وقتاش نزيد نفرح اكثر كي بعد ما يخرج الجمهور ياخذوا لي تيمونياج عرفتهم بالميكرو اللي انا كنت خاف منه قبل على الاخر ما ناس مساكن صار فيهم فهمت يمدوا له الميكرو يقول لك اش قولك في نبيل ونبيل وقتها روح ديجا ما ينجم يحاسبوا حد يقول لك راهو بيه محليه راه تفرهدت شخت بالضحك هذيك بالنسبه لي اهم حاجه
1: مهمه سينو المهرجانات والمسارح اللي كنت سامي فيهم الكبار تطمح لهم نبيل
0: سير طبيعه فمش
1: وقتاش شنو الاستراتيجي نتاعك
0: الاستراتيجي المسرحيه تكبر والطلب بيكبر وراها مثلا انا ما نسبقش المسرح قبل المسرحيه المسرحيه قبل المسرح المسرحيه كي تنجح بالكدي بالكدي والناس تعرف اللي راهي هذيك مسرحيه تعبي وراي الناس تضحك اوتوماتيكمون حتى كي مشيت لهم باش يجيوك هذيك هو راهو ما تنجم ما نجمش انا نلعب في حومه نحب نمشي نلعب في ريال مدريد معناها بشوي بشوي الدنيا تطلع درجات بشوي وهني قلت لك ما فماش فرق ما بين مسرح كبير وصغير في اللي فيه فهمت انا نفرح في ثلاثه البارح مثلا لعبت في جمارت 400 الحمد لله كومبلي سقيت الدير 1200 الحمد لله كومبلي فهمت يعني ما فماش فرق بالنسبه لي انا
1: ماشي خطوات محسوبه معناها انا كي نشوف هكايا انسان عنده سقيه على الارض خادم عمل مسرحي مقتنع به عارف اللي هو يقدم في عمل ذو جوده ما نجمش
0: انا
1: خاطر مازلت ما شفتش المسرحيه الحقيقه ما نبني على كلامك وبالنسبه للنجاح وللجماهير وللتطور عندك خطه نتاع العمل باش يفك بلاصته وحده وحده
0: اي مش انا هو
1: نحب نرجع بك شويه للتلفزه
0: اي
1: فما ايش اعمال تلفزيه ندمت عليها
0: لا انت تقصد برامج ولا
1: مسلسلات برامج سكتشات مواقف تصريحات
0: في الظروف هذيك في طبيعتي هذيك ووقتها مخي متاع 2018 كان نعاود نرجع 2018 نعاود نعمل نفس الحكاية. مانيش باش نندم ما ندمتش خاطر ما عملتش حاجة خايبة ما عملتش حاجة غلطة مشيت في تمشي عادي بشوي بشوي بشوي بشوي لين وصلت اللي أنا فيه اليوم الحمد لله يا ربي معناها سي تري سامبل
1: معناها كان باساج لابد منه في حياتي
0: لازم لازم فماش معناها لازم بشوي بشوي ايجا نقول لك أنا مانيش جاني مخرج ولا جاني منتج عطاني حاجة حاضرة وقال لي تفضل راهو حجرة حجرة نبيل حجرة حجرة
1: كيفاش صمت نبيل قدام الفترة الأولانية وقت اللي عملت برشا بوليميك وبرشا كلام خايب تقال برشا بالحق معناها ما رحموكش أنت نبيل راهو معناها
0: توانسة في الفيسبوك بيرحموها
1: من الأول بالحق سيتي تخي ميشان تخي ميشان
0: شو في عفيف فيسبوك سبيتار واللي ياخو عليه هو باش يولي كيفهم سبيتار كيف فيسبوك سبيتار تو كان حط
1: ما تفهمش راهو من جهه نجاح وقتها ناجح على الاخر كل بناجح على الاخر لي سكيتش ناجحين تعمل في فيو طياره على الاخر وام امتون تلقى العباد تسب
0: اكسجين
1: ما فهمتش
0: السبان اكسجين في فيسبوك مش هذيك ماشي هذيك تونس وحتى وقتها مش انا وقتها وصلت بريود في الشارع تبارك الله معنا فهمت تدخل فيسبوك تلقى كلام خايب مرض ما نحبش حتى نحكي عليهم تي لليوم ايش بدي ماجد الرومي تتسب
1: ماجد الرومي ما يدحني
0: يتسبوا في تونس يتسبوا يا بنتي يوم كل ثوم تخرج من القبر استغفر الله يا ربي تاو تتسب من فئه معينه فمن اسم مرضى ريت انت تاو تحطني لايف تاو في اللحظه هذيك تحط لايف اقرا كومنتات 99% شكون هذا ترشم كومنتات مثلا نعطيك لي ديما موهبه تستحق الدفن اي يحب يدفنك اي هذا يستحق نقفوا الكلنا وراه وكذا كلمه ما نجمش نقولها ولا مثلا يقول لك يا اخي التلفزه قداش تخلطت يا اخي ولا يقول لك شكونه هذا يا اخي من وقتاش طلع فهمت فما ناس تحب ترمي كلام خايب تحب توجعك لخاطرهم مرضى بالحق لازم الناس تداوى راه
1: هوني خلينا نفرقوا زيدا انا معك في اون غروند بارتي في الميشونستي وفي الطريقه نتاع التعليق هذايا ولكن زيدا في المقابل اني با اوبليجي باش نعجبوا الناس الكل نجم انا مثلا ما يحبونيش عبيد ما نعجبهمش ما تعجبهمش طريقتي ما نعجبهمش صوتي انا ساعات نلقى شكون مخيب صوتها هذا عندي 30 سنه
0: بدي مخيب شعرك مخرب مرايتك بدي مرضى تنمر
1: ولكن كوميم فما نقد احيانا نقد البني موجود من
0: مش في فيسبوك نقد البني فيسبوك سبيتار انسى هذاك سبيتار
1: انسى فيسبوك سبيتار تيك توك شنو هو ماله
0: عز الناس ورحمة بابا عز الناس انا عندي تيك توك عندي انستغرام عندي فيسبوك انا تيك توك كنت فاهمه بالغلط في بالي اللي هما زادوا هكا لا صدقني تيك توك هي تونس الناس عايشه يحبوا يضحكوا يحبوا يشتحوا ما على بالهمش بيك السبان في فيسبوك الفيس في انستغرام
1: اما زاد نبيل راهو تيك توك مستنقع تشوف تركز شوية مع اللايفات وتركز شوية مع الرياكت وتركز شوية مع العبيد كيفاش قاعدة تسب في بعضها وكيفاش قاعدة تشنع وتشهر ببعضها
0: شو مدخلوا تيك توك
1: على تيك توك
0: ايش نفسر
1: لك
0: ايش بش نفسر انا كي نحكي لك على تيك توك راهو تونس نحكي على الناس اللي تابع فيه انا اليوم ما شاء الله يتابع فيه قرابة مليون ما مش شوية مليون بارابور على تونس فيها 12 مليون نحكي ولا 10% من البلاد معناها اللي تابعوا فيها محلاهم الكل انت الباهي والخايب في كل بلاصه كي باش تلقى واحد خايب محتوى نتاعو خايب اسكو باش تتبعوا ناس باهين باش تتبعوا ناس خايبين تيك توك تلقى فيه الناس تحكي في حكايات باهيه تلقى فيه الناس تحكي على الدين تلقى فيه ناس تحكي على السبور وتلقى ناس تحكي على الفساد وانت وين تحط روحك مدام فهمتني انا بارابور على المحتوى اللي نتبع فيه ما نجموش يتابعوني ناس خايبين بينما فيسبوك يا بنتي انت شكون وشنو المحتوى اللي تعمل فيه
1: ما نحكينا على المحتوى اللي قاعد يهبط المحتوى الخايب اللي قاعد يهبط في تيك توك مش موجود راهو في انستغرام ولا في فيسبوك
0: اي مش موجود
1: موجود مخوف هذا في التيك توك مش تحكي على العبيد اللي تبع فيك
0: اي
1: العبيد تبع فيك فورسيمون تحبك معناها
0: تيك توك اسهل برشا على خاطر من انستغرام تيك توك علاش يمشيوا له معناها الناس كل تمشي له على خاطر الالغوريتم تاعو لي فيو في ساعة يطلعوا في ساعة يتبعوك عباد انستغرام راهو بدمه معناها انا نعطيك بالقياس 100,000 في انستغرام يجي مليون في تيك توك
1: صحيح
0: فهمت ولكن تيك توك الناس تبع فيه ما فهمش شكون يسب في فيسبوك سبيتار شنو المحتوى انت
1: مهما يكون
0: سبيتر تتسب وتسب دار معني أنا أحكي على رأي سبوا لك دار سبوا لي دارنا وأمي وبابا فهمت
1: خد نرجع شوي للمسرحية خطر معاش عنا برشا وقت
0: يلا
1: أعطيني الليدات تذكروا بالليدات دقة
0: دقة نهار 19 دقة نهار 19
1: شو تقول الجمهور دونك اللي قاعد يتابع فينا
0: دقة نهار 19 أول حاجة نقول لهم الناس اللي باش تجي راك يا مواطن باش تروح متفرهد شيخ أنت والعائلة الكريمة راهي ضحكة بالموس نبيعوا في الدلاع نحن رانا أخويا كان عندك ناس تعرفها تفرجت في المسرحية برا امشي اسألها باش تجي ماكش باش تندم باش تتفرهد ان شاء الله يا ربي نعبيو المسرح
1: دقة 19 جويليا بعد سوسة 31 ولا قبلهم حاجة أخرى
0: يا ربي سبيت لا لترونت
1: عموما بالنسبة للدات أنا أنصحكم باش تدخلوا على الباش فيسبوك
0: لا لا سهلة سهلة
1: انستغرام تيك توك نبيل بالمسوية باش تتبعوا أقرب عرض لكم أنتم وين موجودين
0: سبيت لنهار 30 وسوسة نهار 31 جويليا وعندي عروض أخرين في أوتو نهبطهم شهر
1: داكو خيدوما بالنسبة لشهر جويليا الكوميديا في تونس سهلت صعبت صعبت
0: صعبت عمرها ما كانت سهلة في حياتها
1: انت جات فترة كل أسبوع تكتب
0: اي كل أسبوع
1: اليوم مش سهل وأنه يصير فيه استنزاف معناها كي واحد مطالب أنه كل أسبوع يكتب رأي
0: المشكلة مش غادي المشكلة اللي لزيموريست تقبل صحة اليوم صح عليهم على خاطر ما كانش فما الفليو هذا الكل متاع متاع الضحك ومتاع التفدليك حتى مثلا نرجع لقبل قبل قبل الانترنت قبل الانترنت
1: كان فما تلفزه راديو سكتش هذيك مره بعد قديش
0: ولا كاسيت نوفل دي من مختار يرحمه
1: صحيح
0: فهمت توا قبل كان عندهم اربع منافسين توا عندك 4000 منافس توا نحن في حتى في المسرح في تونس نحن جيوك مسرحيين وربيعينهم يحكيوا بالفرنسي في تونس يجيوك مسرحيين زيري يجيوك مسرحيين فرنسيس
1: يعني انا شفت واحد قال عنده فيستيفال باش يعمل يحكي بالفرنسي والله لا نعرفوا شكون
0: يجيوك مسرحيين مغاربه يجيوك مسرحيين مصريين مرحبا بهم الكل ما نحكي لك
1: معناها منافسه قويه
0: منافسه قويه ياسر
1: حتى مع المواطن العادي اليوم صناع المحتوى فيهم برشا دي جان اللي يعملوا في مواقف ويعملوا في حاجات الضحك وسامباتيك زادة كيف كيف معناها كوميديا جديده
0: انا باش نعطيك مثلا اخر مره جيت كوميديان موريست التونس عملت كومبلي في 3 ايام نحكيه على صالة تهز 2000 يظهر لي تبارك الله راو كومبلي في 3 ايام توفى تساكر صالة فيها 2000 نحكيه ولا فينومين نحكيه ولا قاد ولا كي سميه هالي والله العظيم لا نعرف ما تعيش في تونس يا فرنساوي والله لا نعرف يظهر لي والله
1: اللبنانية تعيش في فرنسا دعالي.
0: يظهر لي والله لا نعرف
1: دوك يتبعوا فيها من الريزو سوسيو
0: صحيح نحن عنا جمهور في تونس آخر. جمهور عايشين معانا أما مش تبعوا فينا
1: تعرف ذكرتني في شنوا نبيل ذكرتني في سان لوفان سان لوفان العبيد بهتت في سان لوفان شكون وكيفاش في كارتاج وشكون الجمهور يا أخي عبى جمهور كله جمهوره عايش معاه لحظة بلحظة على انستغرام متابعين تفاصيل متاع حياته متاع مبروكة متاع اي حاجه يهبطها سالفا من انستغرام
0: هي مذاك بوغوس هذاك يعبي حتى ولايه معنا الرجال الشبان راهم عندهم افونتاج علي انا واحد من الناس مثلا لابس سورية برويلي ومسهود خوك هذاك كان جا اسمي سان لوفون هنا مسرحية في الروتيكس نعبيه
1: شي خصك تونسي
0: والله عاد شا يزي براس سمك
1: بارك على خويا
0: يزي يشتح بكرسي بلاستيك جا واحد تونسي راهم جابوا له العدلية غاديك تتفاجئ الكرسي بلاستيك اللي يشتح بيه عليه هذاك الكل خضر شباب شباب تعمل اللي تحب يقتل محلي انت تونسي امر اي ممنوع تفيش شنو قال اصلا
1: مسموح له خاطر شباب
0: مسموح له خاطر شباب الرجل البقوس البيبان تتحلوا موش مصدق المواطن 5 على 10 كي حالاتي ريحيته ريحليل بدمه كل شيء بدمه وفكوا فيه فكين نحن
1: في بالي فالابل نسية
0: لا نحن اكثر انا انتم على القليل عندكم اوبسيونات نجمت برقشوهم نحن تتولد كيما انت تقعد هكاك اسكو انا مش نركب حواجب ولا شوافر في العمر هذا ولا نمشي نركب شليغم معنى
1: عندك ولا ما عندك
0: طب انا كان جيت شباب والله راني مغني اقسم بالله راني معبي الكايسات كل نعمل حفله في ليكس ماي انا كان جيت سالوفون ساديس مباركه تصور انت سالوفون بتحس اسم برفان مش ايف سالوفون وش معناها سالوفون ريحه فهمت انا اسمي كله مش كيف كيف الشاي بعيد على بعضه فهمت ولا تعبتوا راس اختي والله عاي تبعوا فيه بعد كارفور جميع هذوكم مرسى وكش انا لا نيت انا مثلا ولاد حمدي يعرفوا السنه هذه يعرفوش
1: ايوا هاكم عشتوا معنا لحظه بتاع ارتجال ومع نبيل بن مسمية انا بالدموع
0: تعبت انا
1: بارك الله عليك والله
0: شو شرك بشوافري والله شو شرك بشوافري تعبت
1: تعبت نجحرة
0: تعبت والله تعبت والله
1: تونسي ونص لو رونديفو ان با مانكي بالنسبه لصحيفه السناب جديد وتعرفوا نبيل عن قرب باش تعيشوا هالروح نتاعو هذيا الذامره برشا الكتيبه المزيانه وتنجموا تكونوا توما ابطال للعمل المسرحي لكن خاطر يدخل ياسر الجمهور دونك نهار 19 باش يكون في دوغا نهار 30 في سبيتلا ونهار 31 في سوسه ان شاء الله مازالوا كيلكو مينوت هكا باش نحاول نسالك حاجه بعد شويه على الاجواء كنت نسال فيهم الشدليه البر
0: ان شاء الله خير صبيت بيا شدليه
1: ليلى
0: اسمك مبارك استلام طويل هدي يعمل خير اسمك مش تعني ميمة
1: جنة نعملها في انترفيو البرة واحد
0: اسمك
1: ركز معي اعطينا تابي هكا
0: اعطينا تابي متاع عمق وظلم الدنيا واعطيني ذو ازرق
1: اعلى درجات السعادة بالنسبة للرجل حسب رأيك
0: بعد يرقدوا الناس كل يقعد وحده في الصالة عليك البنك ريكش
1: اعلى درجات الحزن عند الرجل
0: كي تبدا الناس المسؤول عليهم ما نجمتش تامن لهم اللي يلزمك تامنوا
1: اعلى درجات القوه عند الرجل
0: راحه البال
1: واعلى درجه الضعف عند الرجل
0: صح
1: مش بعيد على الاجابات بتاع شدلي الحق تعرف مش بعيد مش بعيد
0: صح يا بنتي يكذب عليك كيف كي عشقف هذيك ريت تمس لطف عليك وحاجه من يسرى يتمس لك اقل عرق في الماكينه هذيا تشوف الدنيا الكل اللي برا بلاك بلاك دو بجارد هانت كارتاج اتفهم التفاهه تيف تدخل لك الكلينيك الدنيا تظلين تسمع تيت تيت تيت كل شيء وللكتاف هاو هاو هذا
1: صحة البدن
0: كذب عليك
1: بعد نجاح دونك دكتور حب وجولة تونسي ونص شنو الحلم الموالي شنو الخطوة الموالية اللي تحب تحققها نبيل
0: سينما
1: أيوة
0: فيلم ناجح في السينما إن شاء الله أنا قاعد نكتب وكتبت وعندي جمعية غولة برئاسة أخونا هايف البن يوسف صديقي إن شاء الله نعمل حاجة به إن شاء الله يا ربي
1: الموسم هيدا إن شاء الله
0: مازلنا ما نعرفوش قاعدين نتكتكوا في حاجة إن شاء الله ربي سهل فيها حاجة برمي الحاجات ما فما حد شيء سير أما برمي لبروجي سينما إن شاء الله يا ربي حاجة به إن شاء الله
1: كتابتك وتمثيلك
0: لا ما نكتبش وحدي هايف المعايا والأكثرية هو أنا نعاون وكهو تمثيل ان شاء الله فما واحد منهم انا فيه ان شاء الله بتاتر مازال ما فما حد شيء يصير من نجم ديكلاري بشيء ان شاء الله زينه وان شاء الله اللي باش يعملوه كان كتب ان شاء الله ينجح
1: ان شاء الله بالنجاح ميرسي بوكو نورتني برشا برشا نبيل بن مسمية شكرا لك على هذا اللقاء احنا باش نخرجوا اشهار ونمشيوا للاخبار ونرجع لكم بعد اخبار الستة مع ضيفنا اللي فرحان واحنا فرحانين زيدا وانه باش يكون ضمن مهرجان كارتاج الدولي على هذا المسرح العظيم العريق بمسرحية قرهمينة معز تومي باش يكون ضيفنا في الساعة القادمة
2: Funny time. Publicité. تنظم جولدن مومنت ايفنتس السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في الموعد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز، كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج، نأمنوا حقه.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز السادسة ديوان اف ام عسلامة. الاستثمارات المصرح بها في القطع الصناعية بلغت 754.6 مليون دينار موفى شهر أفريل الفارط، أي بتطور بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. ورافقت هذه الديناميكية وفق ما أظهرته نشرة لوكالة النهوض بالاستثمارات الصناعية والتجديد ارتفاعا في مواطن شغل المصرح بها، والتي قفزت ب 31.7% لتبلغ 12,934 موطن شغل موزعة على 745 مشروعا. المصادقة على 3 ملفات لمؤسسات صناعية ناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والكهربائية والميكانيكية والنسيج والملابس باستثمارات جملية بلغت حوالي 97 مليون دينار، ومنح تجاوزت 8.9 مليون دينار. كما تمت المصادقة على أعمال اللجنة المضيقة لبرنامج التأهيل الصناعي المنعقد يوم الأربعاء 8 من جويلية على 26 ملف تأهيل بكلفة استثمارية بلغت 83.4 مليون دينار، ومنح نهزت 12 مليون دينار. هذا إضافة إلى المصادقة على 55 ملفا لاستثمارات تكنولوجية ذات أولوية بقيمة جملية فاقت 4.5 مليون دينار، ومنح قدرها حوالي 1.76 مليون دينار. المكلفة بتسيير بلد تونس تشدد على أنه سيتم تطبيق القانون بصرامة على كل المحلات التي لا تستجيب لشروط حفظ الصحة والنظافة العامة، وبينت أنه سيتم حجز وإتلاف البضائع وأصدار قرارات غلق فورية وتسليط خطايا إدارية على المخالفين تصل إلى 1000 دينار. ودعت بلدية تونس كل الهيكل الإدارية والمؤسسات المتدخلة في عملية مراقبة المحلات المفتوحة للعموم إلى مساندة مجهوداتها في مجال الرقابة، وذلك بالتنسيق مع المصالح البلدية المختصة قصد برمجة حملات مراقبة في الغرض بكمين مرجع نظر بلدية تونس. في العالم، المنظمة البحرية الدولية تقول أنها تنتظر مزيدا من التفاصيل حول تصريح ترامب بأنه سيفرض رسوما ب 20% على البضائع عبر مضيق هرمز، كما أكدت معارضتها فرض رسوم على عبور أي سفن في المضيق يستخدم للملاحة الدولية، مضيفة أنه لا يوجد أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور المضيق. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أنهم يعملون على وضع التفاصيل وتنسيق لإعادة فرض الحصار البحري على إيران. وأضاف المتحدث للصحيفة أنهم سيبدأون تنفيذ الحصار البحري على إيران في وقت لاحق من اليوم. وفي السياق ذاته، نقل موقع أكسس عن مسؤول أمريكي أن سنت كوم ستعلن التوقيت المحدد لفرض الحصار في وقت لاحق. ختاما، طقس الليل يتميز بسحب قليلة بأغلب المناطق، والريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر مضطربا بمنطقة السيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل، لما درجة الحرارة فتتراوح ليلا عامة بين 25 و30 درجة وتصل إلى 34 بالجنوب الغربي. نهاية المجاز الإخباري قدمته لكم أميرة مقنية. خير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوش. إلى اللقاء.
2: ديوان اف ام في نادي الأولى وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: www.dynamicone.com. DynamiconeFM Flash Sport.
1: مساء الخير، اهلا بكم. بداية مع اخر اخبار صفقة انتقال مدافع الاتحاد المنصري رائد الشيخاوي الى الترجي، اللي كان من المبرمج ان مشكور رسمي يوم السبت، لكن الامضاء الرسمي مسارش من الزوز اطراف. مسلم اسلام رئيس الاتحاد الرياضي المنصري اكد اليوم في برنامج سبور ماغ على ديوان فام ان المفاوضات ما زالت مفتوحة، وقال زاد ان سبب فشل المفاوضات يعود لارتباط الصفقة ونجاحها بوجود المهاجم احمد بوعصيدة اللي لازم ينتقل بشكل نهائي لفريق الاتحاد المنصري مش بنطاق الاعارة. نسمعوا في التصريح التالي.
2: مازال ميركاتو محلول، جوار نعرف القيمة نتاعو، نعرف القيمة الفنية نتاعو. C'est un joueur à l'âge de 22 ans, joueur international. نشوفه يمكن الفرق ما بين عرض الترجي الرياضي التونسي وبقية العروض لا entre guillemets نقولوا راهي ماهيش رسمية 100%، مي إذا كان قدمنا باش تولي رسمية. الفرق هي في نوعية الانتقاء. بالنسبة للعرض نتاع الترجي الرياضي التونسي الحقيقة هو مربوط باللاعب أحمد بوعصيدة.
3: أحمد بوعصيدة
2: بالضبط. بطبيعة الحال احنا عندنا جوار حاجتنا به في الترجي الرياضي التونسي، هما عندهم جوار حاجتهم به من الاتحاد الرياضي المنستي. تفاوضنا حلينا الطاولة متاع المفاوضات، تركيبة متاع الاتحاد الرياضي المنستيري اللي نأملوها في الموسم الجاي سي ان اليمون تريز امبورطون. دونك احنا البيزوان نتاعنا لليمون هكا، الترجي الرياضي التونسي البيزوان نتاعها في رائد الشيخاوي في البوست هيك
3: في البوست هيك.
2: دونك ولينا دخلنا هذا في هذا، راهو الاتحاد الرياضي المنستيري قطع مع البري
1: مصيم على الاتحاد المنصري اللي كان تعاقد اليوم بصفة رسمية لمدة 3 مواسم مع المهاجم الشاب بشير يعقوب، مهاجم سابق في نادي موناكو للشباب وكان غادر موناكو في سنة 2025. اتفاق رسمي بين المدرب الفرنسي الإيطالي كريستيان براكوني وهيئة النجم الرياضي الساحلي، منتظر أن براكوني باش يمضي رسميا غدوة ويصبح هو المدرب الجديد لفريق النجم الرياضي الساحلي، موضوع أكيد يبقى للمتابعة. رسميا ونقلا على المصادر المغربية، لجنة المسابقات في الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف رفضت اليوم مقترح الاتحاد المصري بخصوص زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري ابطال افريقيا وكذلك كأس الكونفدرالية الافريقية. لجنة المسابقات اوصت بعدم قبول هذا المقترح قبل اجتماع حاسم للمكتب التنفيذي في الكاف في قادم الايام من اجل اقرار مصير انه مش كون فما 3 فرق مشاركين في دوري ابطال افريقيا وكأس الكونفدرالية والا لا، والاقرب انه باش يتم تأجيل المقترح هذا وكذلك باش يتم تطبيقه في خلال الموسم القادم اكثر من كونه في الموسم الحالي. اذا في الموسم الحالي الاقرب انه بيكون بنفس العدد زوز فرق من كل بطوله. اكثر تفاصيل واخبار كالعاده زوروا موقعنا ديوان FM. بنت نخليكم مع برنامج فان تايم.

بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: على D1FM مع بعض نصيف يحلى.
1: D1FM.
0: صوتكم.

0: ديوان اف ام فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: فرحانة الحقيقة باشا باشا على خطر عندي باشا ما قابلتوش عندي باشا ما ريتوش. ونذكركم مرة أخرى بالنسبة للناس على خطر من عاش العبيد تعودت واستنست وأنه لازم كيجيب ضيف لازمك هكا تبدأ تتسردك عليه باللغة العربية خرجت له كلمة لازمك تمرقه لازمك تحصره لازمك تدغدغه بالخايب لازم درشنه
2: أما
1: أي هكيكة أما عفيف تفرح ياسر وتشكر ياسر ضيوفة ودرشنه أنا واضحة قلت لكم راني أنا ما يجيوا ضيوف عندي كان ناس نحبها ومقتنعة بها ومقتنعة بالعمل متاعهم اللي مانيش مقتنعة بخدمتهم وبوجودهم عندهم فضائيات أخرى يتعديوا فيها المعادلة واضحة ولذا نفرح بكل ضيوفي وأنا فرحانة ياسر اليوم بوجوده وهو قال لي برشا ستريس قلنا في الكواليس فهمتش ستريس هذا كل شنو كي شفته في برمجة مهرجان كارتاج الدولي في مخي مش أول مرة يغني في يغني أول مرة يعرض في كارتاج وسفغيت العرب تعرض في كارتاج أكيد عقلته من صوته فرحانة وأنه بحذية ممثل مسرحي واسم كبير خليني أقول في المسرح مواستومي أهلا وسهلا
2: أهلا وسهلا عفوف مرسي بكو يعلي مقدارك مرسي وشكرا للمستمعين الكل وفرحان برشا بوجودي معك انت معناتها من اللقاءات اللي نحب نشكر برشا لا تشد بخيس متاعي ريم حمزه لخاطر قلت لي عفيف عاد عفيف عاد طلبياني في دمه عفيف
1: واحنا فرحانين وانك بحضينا في ديوان فام في فان تايم اليوم نحكي على ممثل قدير خلى بصمته بصمته موجوده في عديد الاعمال التلفزيونيه والمسرحيه في برشا ادوار الحقيقه في برشا اعمال نذكر هكا على سبيل الذكر للحصر وباش نبدا بجديده من خطيفه الغيب بوبا المسلسل مشاعر 13 نهج غاريبالدي نمشي والزعيمين سيتكوم قسمة وخيين فيلم خاتون مسلسل ناعورة الهوي لأجل عيون كاترين نجوم الليل الأستاذة ملك دار لوزير مكتوب بين الثنية مسرحية المتشعبتون برشا خدمة بصرية عني
2: أهم حاجة في التاريخ ليلي البيض
1: ليلي البيض ليلي هو موجود قدامي من أيام مليحة زادة كيف كيف
2: أيام مليحة
1: فيلم المشروع برشا خدمات بارك الله دونك معناها وجود مهستومي في كارتاج حاجة عادية
2: عفيف كنا نجم نعمله أكثر من هكا معنا تصور انت لو كان جيت سوق الدراما ماهيش موسميه
1: وي
2: تصور لو كان مثلا خاطر انا سنوات قبال من وقت كانت الام بي ار مع وكاله النهوض بالقطاع السمعي
1: اللي هي خدمت برشا وقت الام بي ار زي دارا
2: اللي هي كانت معناتها ولو كانوا برشا ينتقدوها في وقت
1: اللي ايه ولكن كان برشا انتاج زي دارا
2: حاجات وكل شيء اما كانت منظمه الانتاج منظمه الانتاج كونه ال انا ديما ندافع على الكوتا نتاع المحترفين في الدراما خاصه في علاقه بالتلفزه الرسميه اعتقد كون الكوتا نتاع المحترفين لازم تكون كبيره برشا كيما احنا بالضبط. في المسرح اي واحد يدخل سيغ انترنت يسمع فيا يلقى اللي احنا عندنا شروط قانونيه في المسرح ما نجموش نخدموا اقل من ثلثي المشاركين في سيرسين من المحترفين فهمني
1: وديك علاش المسرح التونسي قعد مسرح
2: ما عندناش الحق ممنوع
1: قعد مسرح ممنوع. جيد قعد مسرح عنده مستوى عالي
2: معاك ديزاماتور بيان ايفيدامون عندهم كوتا باش يخدموا ومن بعد يمروا بالتسلسل العادي شنو معناتها الكلام هذا معناتها اللي في الدراما قبل والمطلوب من الدراما التلفزيه كونه تخدم الممثلين فهمت شنية المعادلة كونه تخدم الممثلين المحترفين اللي عندهم وضعية عندهم مهنية
1: خدمتهم
2: ملتزمين ومصححين على الشرف أن لا يمارسوا أي مهنة أخرى
1: هما اللي عندهم المفروض
2: هذا قانون البلاد
1: الأولوية والقانون
2: يعني البلاد تعطيك قانونيا مهنة وانت تدافع عليها وتاخذ فيها بطاقة احتراف ويلزمك تمارسها باحتراف قانوني وبحرفية مهنية ولكن تلقى روحك تفارع
1: ولكن مهز تفارع حرق لي السؤال اللي من بعد لانه تبارك الله معناها كي نقارن انا بممثلين اخرين معزتهم ما كنتش ديما غايب معناها كان عندك حضور تقريبا مستمر معناها مقارنه بممثلين اخرين
2: يظهر لك الاعادات تخليك تحسني حاضر
1: هكا كي نسميهم الأعمال فقط آخر يظهروا.
2: آخر عمل أنا فيه بطولة من أجل عيون كاترين شو قد عنده من عام
1: تحكي كبطولة الأدو...
2: وحتى مشاركة معناتها مشاركة معناتها ما هيش الأدوار اللي في من ناحية الحجم داكوردو نجم الحمد لله نعمل هكا أباريسيون وإلا ضيف شرف كما أنا سنة ضيف شرف في زوز أعمال واحد نهار تصوير والآخر ثمانية أيام تصوير ماركيت لي بريزونس شوية الحمد لله فهمني ولكن في عام
1: كدور بطولة ودور كامل
2: في عام ما تنجمش تعيش بثمانية أيام تصوير مش ممكن العملية عام كامل 12 شهر نهار ينطح نهار مش تعيش بثمانية أيام تصوير صعيبة
1: ذيك علاش المسرح موجود جستمون معني
2: المسرح يلزمك تو نا با لو شوا فهمتني يلزمك تكون عندك باتين دم تاعك
1: هي اللي خلينا نجيو للمسرح ونجيو للقرهمينة القرهمينة تبارك الله معناها صالت واجالت بين تونس والبرة برشا وقتاش بديت فكرني وقتاش بدا العرض انا بديت القرهمينة
2: القرهمينة عملتها انا فان 2021 وقفت قعدت عامين وثمانية شهر ما فماش رجعت بالقرهمانة المخبل في كبة بنص جديد وطرح بريسك جديد في 10 جان في 2026 لافون بروميير العشرة جان في 2026 توا توا
1: قداش من عرض قداش من عرض عملت عندك عندك شوية أعداد
2: مش برشا القرهمانة هذه عملت تو يبوختو ست عروض ممكن
1: اللي قبلها
2: لا مانيش حاسب الحق ما عملتش برشا لخاطر انا مازلت كي خرجت القرهمانة ومن بعد انقطعت لاسباب وبعد كي رجعت توا في جام في يعني فركة صابون قبل الخدمة اكثر معناها فهمت
1: أي.
2: اما من ناحيه العروض ما كنت مقل جدا معناها ما كانش عندها حظها في عدد العروض كما
1: اما كي باش ناخذ انا معز التومي الكل معناها فركة صابون وقرهمانة الفيرسيون الاولى والفيرسيون هذيا والحضور في المسرح والجولات في مسارح تونس والبرة وكل معناها عادي انا لقيت موجود في مهرجان كرتاج راه ما كانتش مفاجاه معني
2: مستغرب وجودي في مهرجان كرتاج
1: لا لقيتوا انه يا والله سي بيان ها مبرمجين معز التومي معني حسيت كاينه معني فما عبيدك اللي زعما كاني
2: اللي راه اللي راني نستاهل كرتاج يكثر خيره واللي ما يراني ما نستاهلش يكثر خيره انا شو نقول لك حاجه احنا اليوم في وقت وفي مش انا نستاهل المساله ماهيش شخصيه انا راني
1: لكن مسيره ككل بعد الخدمه هذه كل ما وقتش ما جات
2: كرتاج كرتاج ماهوش اورال نتاع دكتوره كرتاج هو مهرجان
1: كورونمون نتاع مسيره معناها مش تتويج لمسيره
2: فيه نوعا ما تتويج لمسيره لكن وقتاش يكون ما التتويج لمسيره اذا يكون مربوط بعمل يعني انا ما عندي حتى شيء وما عنديش عمل نقول لهم اعطيني كارتاج توجوني ليه تتويج باش نعرض لهم غادي معناتها مربوط بالمشروع زاده كل فنان في نظري انا مثلا

0: ما معطيات أخرى. فما
1: هو الحقيقة المشروع متاع مهرجان كارتاج معز معنى منعش تشطرني رأي.
0: أنا في المسرح يظهر لي البروجي أكثر
1: بصفة عامة. بصفة عامة نحكي على البرمجة متاع مهرجان كارتاج في كل دورة. كل دورة كيفاش ما عناش ما عادش عنا هوية محددة للمهرجان.
0: فما منه خاطر أغزر وينه؟ شو لا لا لا البروجي من قبل إن توكي تبع دورات قديمة في مهرجان كارتاج. ساعات نتذكر كان الله يرحمه وينعمه الفاضل الجزيري أنتج عمل لي كارتاج.
1: ولا قبل كنت أنت
0: يعني مش يعطيوه كارتاج للفاضل الجزيري للعمل اللي بتاعه.
1: كنت قبل أنت جيت تعمل بذمة الافتتاح وبذمة الاختتام.
0: احنا عملنا مرة عمل مسرحي بذمة الله يذكره بالخير لسعد بن عبد الله.
1: عملية تغيرت شوية سنين الأخرى مش ديما ساعات
0: مش ديما
1: عمل يعني عميل تاني كريم شليبي عمل حاجة
0: بلك شي ما فهمش شكون قدم عمل افتتاح أو كذا أو نظرة. تذكر قبل الجموسي عرض الجموسي أو الجويني عرض تحت السور عرض نجوم نجوم الفاضل الجزيري كان صدق لي ربي
1: صغندة وعزوز
0: يظهر لي
1: ولا نجوم
0: أعمال
1: ولكن السيرية ذيك اللي تعملت قاعدة ديزاني كل عام فما انتج جديد
0: فما أعمال فما مبدعين ومخرجين يحضروا أفكار معناتها مفصلة ويمكن هما ما نعرفش كيفاش تتم العملية ما عنديش فكرة. يمكن الافانس هما ديجا مقدمين المشروع هذاك كافتتاح أو كاختتام فهمت يعني مش مسألة كونه اسمه فلان نحكي مسرح باقي نحكي مسرح لأنه فن ما هيش حاجة غريبة كي باش تطلع أمينة فيخت ولا صوفيا صدق ولا لطيفة وإلا فنانين الكبار الكل كي يطلعوا
1: ولا نبيها سنية
0: ولا نبيها وإلا صابر يا أخي غريبة مثلا وجود صابر ربيعي في كارتاج ما لكن مش صابر ولطفي وزياد غرسة وهذو مشكون مش يكون معنا
1: فما برشا أسماء
0: اللي عنده بالماريس وعنده أغاني تأثث هنا توك وليت تقولش عليها لجنة قال الرجل ما هي
1: يلا خلينا نرجع القرهمينة ونرجع للمسرح وللعرض متاعك. سمعتك صرحت وأنه القرهمينة كانت مكلفة جسديا بالنسبة ليك. الحقيقة أنا بيدي متفاجأت رغم اللي واحد كيشوف الكوستيوم وكل شيء ينجم يفهم ولكن ما تصورش أنه بشكون مكلفة جسدين للدرجة هذية. ثم لحظة حسيت فيها وأنه الجسد متاعك قالك يزين يكفي.
0: والله عندي صاحبي بعث لي كتاب محليه نوجه له تحية صديقي حمدي يعطيك صحة على الكتاب. الكتاب اسمه ما إلى ما نلقاه الكتاب هاو كنفيدوا به المستمعين كونتون استنى وينو أهوى أنا ما تشوفش من قريب لا إله الله محمد رسول الله به لا لازمني نلقاه الكتاب. بغيف دونك تكلف جسديا أكيد لأنه اليوم وانا جاي تو وانا جاي وسخانة البارح كيف افيك سكو جي معناتها كوم سي واحد كأنه كي يخدم ويواصل ويخدم برشا يحاسبوه هاي يزين عاد هاي عاد معز تشنو عاد باش تكبش لنا في العزوزة ما سيبت تشبيك شديت ما سيبت تشبيك كبشت تباهي سي بون معناها تايا عمل لنا حاجة جديدة كاو قول هذه باش المشروع هذه اخر عرض وماذا بيا نتعدى لحاجة اخرى مثلا ولا حاجة عليه والويه انت
1: هاو ماشي يكمل هاو فما عروض تقعد 5 سنين وست سنين
0: يا ولدي مثلا نجم نكون انا وياك في صحة جيدة لكن ما نجموش توا نعملوا جرية متاع 1000 متر نعملوا كورس اون فيتيس انا وياك توا شدوها هكا للاك دو يزيد جرية نجموا نعملوا جرية توا في القايلة
1: صيب
0: ما فما ساعات يا ساعات تجم انت مثلا تهز ستيكا ماب تكلف لك غالي على ظهرك شي يقول لك تبي بجاه ربي ايفيت الحاجات هذوما ايفيت باش تهز ثقيل ايفيت كذا دونك فما اون توني دو روت في علاقه بالجسد نتاعك حتى تصير مصيبه
1: باهي انا شلون نحب مواس يعني برشا ناس وبرشا من الجمهور ديما يتصوروا انه الخدمه كسوة نتاع اعلام ولا نتاع فنانين ولا نتاع مسرحيين فرهوت فرهد بتاع نعملوا جو لوكس هذيك شيخين عاملين جو هاك مسهري.

0: الحياه والتفرهيد وتقابلوا في الفنانين وفي النجوم وكذا. معناها برشا عباد بالحق يبرين با او سيريو اللي هي مهنه, والمهنه هذه فيها تحديات بما فيهم الجانب هذا, الجانب الصحي والجانب الجسدي. يبدا عندك كوستوم بالثقل هذاك وبالقماش هذاك ساعتين خلال العرض, وشوف قديش لبسته من قبل العرض والمكياج وكل شيء. هذا الناس ما تتصورش مدى تأثيره.
1: فما واحد قال لي les yeux dans les yeux هنا بعد الكونفيرانس, مواطن تيشنو, قال لي يا اخي تضرب في البالة والبيوش انت.
0: فوالا هذا هو.
1: قلت له اي عندك الحق.
0: إذا هو
1: شو كل معناتها كل مجهود الجبار الجسدي يقعد خليك معناتها تضرب في البالة والبيوش معناتها ما عندك مثلا ما تقول ما عندك
0: لا مهم انه يفهم الانسان لانه انت زيده تعديت ازمه
1: سامحني
0: صحيه
1: ما ساعة انا حر معناها انا حر وقتاش نخدم وقتاش نقعد بالك شي ناخو في سالير انا من مؤسسه
0: معينه
1: ومشيت استقلت منها انا فريلانس كبرشا ممثلين كيفي دونك احنا عندنا حريه هي الحرية لهنا نتخبى تحت سقف حرية وقتاش نخدم وقتاش نقعد, لكن فما حاجات تخصني أنا وتخص ظروفي أنا الصحية وظروفي أنا الخاصة وقتاش عمل معين. أنا نذكر في فركة صابون فما ماما نهز عزيزة أبو لبيار على كرايمي نهزها كريمة موجودة
0: شوف انت هذي في قديش من عرض
1: وقتها لفيش وقتها كانت هكاك أسختها ماما في عرض من العروض ضربتني على كتفي قالت لي اغاتيزي لا لا لا باش ندخل نمشي نورمال خاطر هي في هذيك القراءه في الوقت هذاك دونك ساعات راهو فما
0: حاجات ما يفهموهاش
1: فما حاجات مش حتى ما يفهموهاش ما همش مطالبين باش يفهموها واحنا ماناش مطالبين باش نفرضوا على الناس خاطر هي مش مساله كونك تعاطف ولا ما تتعاطفش ولا حاجه هذيك هي الفنان.
0: احكي لي في هالظروف هذيا كيما الحيله نتاع الجلوس تاعك على ماكينه الخياطه كانت حل باش تحافظ على طاقتك
1: نوعا ما
0: شو ما حاجات اخرين اللي نجم يعملهم الفنان يضطر احيانا مشي بتكر حلول معني تو هنا مثلا نعم برنامج ثلاثة سويع تو ثلاثة سويع هذا ما يتسمع حتى شيء أما في شتي نعمل خمسة سويع بث مباشر روح مع عشاني بش نحكي معني يتم استنزافي نحس بدني كله فشل نحس من قوة التركيز ما مش في بالها العبيد حط ميكرو وتورور هكيك ما حكي فارغة
1: بتكفاسون ما نحبش نوصله مساج اللي احنا مناش عاملين مزيع
0: لا لا لا مش في هذية ما يجيش بش نعرف وشوية لزاستوس اللي نجم واحد يمشي لهم مثلا
1: ساعات فما نوعية أعمال مسرحية بصفة عامة والناس الكل نعرفوا ما فماش لا يختلفوا فيه اثنين وكل الممثلين المسرحيين يجم يأكد لك الشيء هذا راهو المسرح من ناحية التمارين والتحضيرات
0: وتجم
1: تقعد بالعام وبالعامين تبرف على عمل مسرحي راهو مرهق جدا جسديا مرهق جدا جدا فيه بريسيون كبيره
0: كل المسرحين يقولوا هكا
1: فيه بريسيون كبيره السين في حد ذاتها فيها بريسيون ستريس نتاع السين فيه بريسيون الركح
0: كل التفاصيل
1: فما مسؤوليه راهو كونك تقف امام جمهور واقف يستنى فيك باش تقدم له شيئا ما ساعات مطرب
0: tu n'as pas droit à l'erreur
1: stress مطرب صوته يضيع جمله يهرب ما
0: الى بدو لا voix
1: وما على بس عليه لا مريض لا حد شيء معناتها يفقد صوته يفقد صوته ساعات عبد داخل ساعات تلميذ أو يسمعوا فينا تلامذة داخل باش يعدي امتحان
0: حاشاكم
1: تولي يولي يشوفوا ردين وتطلع له السخانة ساعات لي كونديسيون هذوم عرس في عرس في عرس ساعات عرس عروسة وعروسي تدخل ستريسي معناتها تقول وش بيهم معناتها مستريس ومك الضغط وإلا مش معناتها يحس برشا بخيسيون
0: مي بون بعد المسيرة هذه كل مازال عندك ستريس كي تطلع على المسرح
1: داكوردو نتحكم فيه داكوردو جو جير لو ستريس كونفونابلمون انيفيتابلمون هذا كله موجود عندنا وسائل باش نحافظ
0: بالخبرة والمهنية,
1: والتحضير المحكم للعمل وكل شيء والدربة والعروض وكل شيء ولكن في الأخر فما بريسيون تقع تحب ولا تكره فما مسؤولية تقع على عاتق الممثل معناه قلت
0: زيد
1: ما فهمتش علاش أنا مجبر للتبرير
0: مش تبرير نحكيه برا مش تب... مش تبرير بالعكس بالعكس انا نحب الناس نحب الناس
1: نتفرغ للاخراج المسرحي والكتابه والله والله نحب نتفرغ اكثر للكتابه يعني ظالم الكاتب المسرح اللي فيه
0: اللي فيك
1: والله ظالم على الاخر ديما نكتب وما نكملش ديما بالحق والله جيت تري زونفي باش نتفرغ اكثر عندي برشا افكار نحب نكتبها لغيري نتفرغ اكثر للكتابه ماهيش سهله
0: مثلا ترى روحك عامل مسرحي
1: ان شاء الله علاش ليه معناتها اي
0: ليش كنت تحب تكتب
1: ماهيش مساله اسماء اكثر
0: من مشروع ليه ما عندكش في بالك هكا جات فكره ترى فيها
1: في بالي وعندي حتى اصحابي مون سوليسيتي بور فير دي شوز مع بعضنا ويحبوني باغ اكزومبل في الكتابه والاخراج ولكن انا مع المشروع مع لو كاستينغ مع عمل مسرحي جماعي لملا فهمتني محلاه زاد هذاك عنده
0: رونق نتاعو النكهه نتاعو
1: يعني حاجه ممتعه جدا جدا جدا فهمت
0: قلت وأنه الأزمة الصحية اللي مريت بها بدلت فيك برشا حاجات إذا كان فما درس خذيه معز الإنسان يعني كلنا نمر بأزمات صحية ساعات نبرتجيهم مع الناس وساعات ما نبرتجيهمش مع الناس ولكن يبدلوا فينا حاجات كان خرجت بدرس من أزمة صحية المعز الإنسان قبل الفنان شنو؟
1: ما عادش تدردع فيها حتى شيء بالحق ما عادش حتى حاجة تأثر فيا مهما كانت حتى شيء مهما كان مادام الإنسان موجود يتنفس ويقف على سويقاته يحط ربي في باله وكأنه الأشكال المشاكل والعوارض متى الحياة والأشياء الخايبة اللي ممكن تصير لك اعتبرها كل معناتها كل الصفحة اللي تطويها وتتعدى للي بعده مهما كان نوع الضغوطات اللي عندك في الحياة المادية والمشاكل الشخصية شنو اللي تخيله في بالك كل شيء يزمك تقبله وتتجاوزه وتنظر له بنظرة أخرى مدامك موجود ومدامك حي ومدامك تتنفس راو مهمتك كونك تخمم بالقدي تحط ربي في بالك قبل كل شيء تمن اللي لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وكن كما أنت خليك زي ما انت قال المصري خليك كما انت لا يهمك ليش يقولوا لا يهمك شي يحكموا عليك لا يهمك شنية البلاكة اللي يحبوا يركبوها لك تو تنفو جميع انواع الشهادات اللي يحبوا يعطيوها لك الناس اللي مثلا اصحاب النفوس المريضة او ناس عندهم عشق معين للجوجمان انت ماك فنان ومشهور دونك انت ما تيرب تجوجمان خلي يقولوا ايش يهم تجاوز اخدم على روحك اغزر القدام حط ربي في بالك تمسك بذاتك قوي الميكانيزم دو ستوكاج قوي معناتها مدخراتك النفسية والثقافية اغزر الغدوة خليك متفائل حط ربي في بالك اهم حاجة اجبد طاقتك من المولى فهمتني وتقدم في الدنيا مادام الانسان موجود مادام يقدم ولينا ياسر اوني ترو سوسيو المجتمع ولا ياسر سوسيو نخمو في التفاصيل متى غدوة غدا ليس ملكك وليس لك وليس لك فيه اي تأثير
0: مش بيدك
1: مش بيدك,
0: مش بيدك.
1: كي تصبح الغدوة لكل حادث حديث عيش اللحظة الان كما يجب ان تعيشها بكل ما تفاصيلها كن فرحان راو السعادة فكرة الرضا السعادة في الرضا وقت القناعة بالشيء اللي يعطيه لك ربي أنت والحمد والشكر يخليك ديما هكا صدرك بيس. محلول تتنفس بالقداء أعمل الحاجات اللي تصلح حاجات اللي تهمك أنت اتلهي بروحك أهم حاجة الساعة تلهيش بالناس تقعدش مع الناس اللي يعديوا لك دينيرجي خايبة وحط ديما ربي في بالك
0: واستثمر في روحك
1: شو نقول لك حاجه في الدنيا هذه فما حاجه انا نعيش بها شكون المدبر
0: ربي سبحانه
1: شكون الاكبر حاجه في الدنيا تجم تحميك وتعرف دواخل وذاتك وتعرف يعلم دبيب النمله السوداء فوق الصخره الصماء في الليله الظلماء شكون
0: ربي سبحانه
1: فاملة. حط ربي في بالك وكون وما تخافش ما تخاف من حتى شيء وقدم
0: وفي الاخر ما فما حاجه اخرى اضافه جميل جدا اللي كنت تقول فيه معناها أبدعت
1: مدام عندك مدبر تحب تدبر انت
0: تسيب
1: في ربي كل شيء يدبر لك الدنيا الكل تمشي بريقلة حط ربي في بالك برك
0: إذا زيدوا لا يكلف الله نفساً إلا وسعها
1: ما في شك
0: يعني مهما يعطيك ربي أي تجربة
1: بالطبيعة.
0: أي امتحان أي حاجة أعرف راك تقدر عليها
1: وي ما فيش شك
0: به
1: ويعطيك القوة ويعطيك الصبر وبربي سامحني فما لو بونور ابسولو هكاك مطيش في الهواء فما لحظات من الحياة ما فيهش دي سوسي ما عندكش حاجة تخمم فيها باش تعملها ما عندكش كذا
0: هذا موجود الجانب هذا موجود في القرهمانة
1: برشا
0: المساجات برشا رسائل
1: القرهمانة القرهمانة هالشخصية هذية راو
0: شخصية حكيمة
1: حكيمة جدا درس في الصبر
0: أيوة
1: درس في العزيمة درس في الأوتونومي درس كيفش العبد يعمل على روحه امرأة ألزايمر عايشة وحدها باللبرة والخيط بماكينتها القديمة نبشت في الماضي رقعت الماضي وعايشة بك الفكرة اللي هي قوية وأنا أمي هكيك ألزايمر كي تغزر لها في عينيها ترى قوة عظيمة جدا أمبتابل أنكسابل
0: واو
1: قوة جبارة منين تجبد من عند أدي تقول لك عندها كلمة الوالدة ربي فضلها اللي يعمل ربي مليح
0: قمة اللي يعمل في الرضا هذا هو
1: فيش
0: الرضا والتسليم
1: ما فيش خاطر منين يجينا احنا كل الضغط وكل لأنه مش قابلين الوضع
0: مش
1: الحالي
0: صحيح.
1: ما دامك أنت يا صلح عندك يد في موضوع حاول تقدم حاول تصلح حاول تفض يا خويا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إما باش نوليه بسيكو سوسيال متاعنا داون على الاخر والناس الكل ترمي على بعضها وانت السبب والآخر ديما السبب وإحنا الكلنا ملايكة بالجوانح البيض نهبلوا كأنه إحنا كلنا مساهمين في وضعية معينة ولا دونك الإنسان يقدم حط ربي في باله هذا غدوة ديما فيه الأمل وما دامنا موجودين ديما غدوة خير بإذن الله والإنسان يخدم ويسعى ويعمل قدر المستحيل ما دام نفس طلع هابط يكمل جسكبو هاي بيا هاك تأزمت ودبرمت وحطيت يدك على خدك وغزرت للسقف وتسف في حرابش النوم وانت في حالي وشنو الحل بعد
0: رجعلي للقرهمينة
1: رجعنا للقرهمينة
0: رجعلي توا في عرض كرتاج فما حاجة سبيسيال فما استعداد معين فما ولو انه قلت لي كلمه ياسر محليها برا قلت لي انا بالنسبه لي الجمهور كل على راسي وعيني معناها كيما اي بلاصه كيما جمهور كرتاج كيما اي جمهور قابلته في اي بلاصه في تونس
1: يا اخي سامحني معناتها جمهور كرتاج ما همش هيكم توانسه والجمهور الاخر ما همش توانسه معناتها احنا نحترموا جمهور كرتاجة كهو ونقراو له ألف حساب
0: أي.
1: وكي نمشيو
0: مهرجانات أخرى
1: البحجر ولا الكسرة ولا البمبلة ولا اللمطة ولا الصيدة ما نحترموش الجمهور معناتها نبكليوه لا الجمهور هو نفسه ولا يبقى الفضاء قيمة المهرجان أكيد وكل شيء لأنه فيه معناتها تاريخ عنده قيمة مهرجان دولي عريق جدا ستينية كل فنان العين عليه باش تبدا بالتفاصيل شيروجيكال معناها عندك معناتها يلزمك تكون مستعد للموضوع هذا ونحن لا انا ما نخافش انا لانه ما نخافش
0: وانت عندك تفاعل مع الجمهور زايده
1: التفاعل يجب يكون مثلا في كرتاج مش بنفس الطريقه لانه لا ديسبوزيسيون معناتها
0: نتاع
1: السين مختلفه فهمتني مكش قريب من الجمهور تجم حتى ما أروا الفنان في كارتاج ما تذكروا ديما فما فنان يقول لك شعل لي الجمهور نحب نرى الجمهور
0: خاطر الضو يبدا ضارب فيه هو ديجا ماهوش يراه
1: ما تراهش الجمهور ما تبدا ما تفكش
0: يبداو حتى عبيد تعرفهم
1: صعيبة ذيك صعيبة صعيبة
0: ما تستحقوا انه تشوف التعابير متاع الناس متاع الجمهور وهما يتفرجوا
1: رد فعل الجمهور هو سخانة العرض الجمهور زاد راه العروض المسرحية معناتها لأنه أنا هو سانوان منشو ما هوش ستاند أب لكن أكيد الجمهور يعدي لك الإنرجي هذيك ما فيش شيء فما معناتها أنا لي غوتور بين الفنان والجمهور مطلوب باش يكون موجود
0: تري بيان دونك عندنا الضحك موجود أنا برشا مساجات
1: أنا برشا دراما برشا مساجات
0: وي تنمية بشرية
1: فضغيمون فما تنمية بشرية
0: خلينا نقولوا مسحقين كلنا كل يوم تنمية
1: فما
0: بشرية
1: فما المرأة فما الرجل فما مجال الأحوال الشخصية فما الحياة الجنسية فما برشا حاجات
0: أي ما عمل عائلي ماني
1: عمل عائلي أخي كعمل يتناول في جانب معين يحكي على الحياة الجنسية في الكوبل بطريقة مسرحية مكتوبة بذكاء يعني عائلي بيان سور اسمعني نقول لك حاجه ما نعرفش سي جو بو بيرميتر انا راني اكا موضوع الايحاءات الجنسيه ثبت في العمل كش مكتوب وبعد أحكي على الإحاقات الجنسية. راو أعظم وأقدس كتاب أحكي على الحياة الجنسية مطولا
0: لا حقيقة في الدين
1: لا القر... شو
0: أما تقعد الطريقة
1: الكريم
0: فقط.
1: القرآن الكريم
0: طبعا
1: الحياة الجنسية أحكي عليها ملا كيفاش احنا عايشين معناه ما هو حكاية على الحياة الجنسية وقت اللي يقول المولى جل في علاه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم على شنو يحكي على الحياة الجنسية وقت اللي يحكي على التفاصيل برشا تفاصيل فهمني دونك اليوم هالجانب هذايا كيفاش نحكي عليه بأي طريقة. أسلوب أي نتحدث أسلوب.
0: ما هوش مسقط
1: ما هوش مسقط احنا نحب نتناولوه لأنه أنا أعتقد كونه فم مشاكل كبيرة برشا في الكوبل السبب بتاعها الحياة الجنسية
0: الأسلوب يفرق
1: الأسلوب يفرق معناتها مش باش تبدأ سامحني في الكلمة بالغشة وكذا وزعمة هاني نحب نضحك من أوني بالا لكن نحب نعديو ميساج
0: مش غادي
1: نحب نعديو ميساج هكذا ما نعرفش أنا كان كلمي معقول ولا مش معقول
0: هذيك صحيح
1: يظهر لي ما نعرفش نكونوا غالطين كان غالطين صلحونا سباقراف نتعلموا
0: معز سيش خليك تشرب دونك قلت لي تحب تتفرغ أكثر للكتابة هل غرام بالكتابة هذه جايبة مقبل وإلا يعني كاستخلاص للفترة الصحية الخايبة شوية اللي تعديت بها
1: أنا والله معناتها بكل بساطة أنا أماتور متاع كتابة أنا معناتها جي توجور إتي يعني أماتور في الكتابة من قبل من بكري معناها
0: حتى في تجاربك الإذاعية
1: نكتب أشياء نكتب دي روبريك نكتب حاجات فيها نغاتيف شوية كتبت أعمال مسرحية الغيري مش كان ليانا ساهمت في كتابة أعمال معناتها الكتابة دايوغ أعمال المسرحية اللي عملتها الكل نصي أنا كتابتي أنا معناها فديما الكتابة تابع العملية الإبداعية ما ندخل منها نخرج منها معناها هذاك هو مش بعيد عليا فبالتالي المسؤولية تكون بلوس ديستانت تجم تاخو ركول وقت اللي تكتب لغيرك زادة فما متعة من نوع آخر فما متعة لي هو للفنان أو لمجموعة الفنانين اللي معاك وانت زادة تشوف روحك في أشياء أخرى ما حلاها كي تكتب زادة وانت ماكش سورسان
0: تجربة غيرك. أخرى معناها نستحق أنه زيدا نجدوا في التجارب
1: تشوف أشياء أخرى جميلة
0: باش نمشي شوية المعز التومي بعيد على الفنان قلت أنك تتمنى والديك يكونوا حاضرين في آخر عرض شو يمثلك وجودهم في الليلة هذه بالذات
1: بالطبيعة لأنه هو قال الرجل معناتها اللي تعدى وفات زعما يرجع معناتها هذه هي أمنية لا معقولة لأنه الوالد توفى الله يرحمه وينعمه الوالدة ألزايمر معناتها حاجة مستحيلة لكن الإنسان تخرج من قلبه الكلمة كما واحد في في في حدث كبير في حياته ولا ساعات تمشي أنت الحفل زواج متاع شخص ولا صاحبتك والدها أو والدتها متوفية دونك باش يكون فما دموع وشني الكلمة أول كلمة باش تتقال وهي تصحح باش تقول
0: نصاب جاي الوالدوني
1: ولا معايا ولا بابا معايا في اللحظة هذية معناها بالطبيعة بالطبيعة الحمد لله احنا راضين رب اللي اعطانا ربي معناتها فهمتني الحمد لله رب العالمين الاعتراض
0: الاعتراض شنو الثمن اللي دفعه معز التومي وما يعرفوش الجمهور في خضم مسيرة ناجحة خليني نقول مسيرة فنية ناجحة ولكن كل نجاح فيه برشا أثمان معني على امتداد السنوات
1: أكبر ثمن مش أنا برك قاعد ندفع فيه ودفعناه مقابل الشهرة هي البريسيون خاصة مع لي ريزو سوسيو فما بريسيون بصراحة فما بريسيون كبيرة لأنه ما عادش فما معناتها مسافة بين الرأي اللا متزن أو اللا نقدي أو اللا أخلاقي وبين الفنان وإحنا نحكي وتوا تجم تلقى صار صوت حتى على مريتك معناتها في تفاصيل التفاصيل معناتها اللي خليت هذيك يعمل بريسيون دونك نوعا ما توا ولات عنا دربة لكن الإنسان يبقى بشر وقت اللي تكون في المهنة هذه والشهرة لاصيقة المهنة مالوغوزمون هذيك هي معناتها
0: هذيك هي نجمش تكون فنان تخدمه بعيد على الريزو سوسيو معناها
1: ساعات افيك دي ركول اي فنان يتمنى كونه لو كان يمارس المهنة هذية لكن ما هوش محتاج للشهرة باغيزون لأنه الشهرة مش هي الأهم. احنا ما نمثلوش باش نوليو مشاهير, احنا نمثلو لأننا نحبوا الفن هذاك ومارسناه وتعلمناه ودرسناه ونحبوها كمهنة كما الرسام كما الشاعر كما الكاتب كما الأديب.
0: أما الشهرة هي جزء من هذه المهنة.
1: مالوغوزمون الشهرة لسيقة للعمل الفني وما تنجم تسوق له كان بالشهرة وهذيك عندها جوانب سلبية
0: ديمومة
1: صحيح عندها جوانب سلبية فيها نوع من البريسيون فيها الضغط ساعات يطلع فنان تقول تحسه مضغوط حتى إيجابيا مضغوط راو حتى إيجابيا ساعات هيا وينك سناء فين تمشي هيا وينك شفت هيا وينك سناء بش نشوفوك سناء في رمضان بش نشوفوك تولي كأنك أنت سكر محتكرينك معناتها اش نعمل يا ربي معاي طوليش
0: بي معاش كيفاش تحب كيفاش تحب الجمهور
1: نحبه كالعادة
0: لا دقيقة
1: جمهوري متى العادة
0: بدنا ليه بش يكونوا موجودين يعني
1: بإذن الله سمير عليم عندي فيه أنا أكيد
0: ولكن بعد سنوات بعد خليني أقول بعد غوتخيت يلا كيفاش تحبه وتذكرك كممثل كوميدي كمسرحي ولا كإنسان خلق أثر.
1: أنا ما عنديش ما خممتش فيه الحكاية هذية بصراحة ما نخممش فيها ما عنديش انا لا معناتها نفسيا
0: ما عنديش الهاجس نتاع
1: ما عنديش هاجس
0: باش نخلي
1: لا ما عنديش هاجس الاعتراف لانه الاعتراف
0: لا مش الاعتراف شنو باش نخلي شنو الاثر هاجس الاثر ما عندكش
1: الاثر انا خليته انا على قيد الحياه هاي الاعادات معناتها هاني نعاني في الاعادات تسي ديجا معناتها للبارح للتوى وانا متعدي تدخل الحماس تدخل كذا تلقى الاعادات موجوده
0: قش مازال وقت نادي
1: الاثر هاو موجود معناه مادام العباد تتفرج في المسلسلات في الاعادات وعاملين كيف عليها ما احنا نحبوا الجديد جديد معناه انا مانيش راني غادي تفكيري ماهوش باش نخلي رضايه الوالدين ساعه اهم حاجه نخلي واحد كونه ضميره مرتاح نخلي ديما اكبر دعوه في قلبي نقولها انا ومؤمن بها ونقول إن شاء الله ربي يميتنا لحسن الخاتمة هذه أكثر كلمة نقولها كون الإنسان يكون راضي يكون مرتاح قلبه مرتاح ضميره مرتاح يكون صادق مع روحه فهمني لأنه نظرة العباد راي مش مهمة مش هذاك اللي يعليك يعطيه الصحة واللي يوطيك يعطيه الصحة لكن المهم أنت مع روحك كي تغزر روحك في قلبك من داخل مرتاح يا أخوي أنا مرتاح
0: كيفاش ترى روحك
1: أنا مرتاح علاش مرتاح أولا لأني بشر وثانيا لأني نعرف اللي ربي كبير ورحمته واسعة وهذا هو تفكيريا تفكيري هك عجائزي شوية راني
0: لا محليك بالعكس محلي الحوار تعادة فيسا دونك القرهمين في كارتاج ذكرني الدات
1: 26 جويه 26 جويه أنا القرهمين وما أدراك يا عف ورحمة بابا وديني وما نعبد في يقيني وسدة والبلاي تعدى يا ما نقاكش قدامي بحميرك بحويجك بشعرك محلي ما خبيتك البلاي كلينا رد بيلك شعبي الكريم 26 جويليا في كارتاج كان جيتو مرحبا وكان ما جيتوش يتلقاو الخير بحسو والله غلبة
0: ان شاء الله نكونوا حاضرين ونكونوا في الصفوف الاماميه قدامك يا معز باذن الله ان شاء الله بالنجاح والتوفيق احنا نعطيكم موعد غدوه ان شاء الله كيما العاده في فان تايم من الاربعه لسبعه ميرسي نادية بالحاج كانت معنا في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي شدلي خياتي في الاعداد قولكم متابعه طيبه لبقيه برامج ديوانا فان باي باي نسكول تشاو
2: فان تايم بوبليسيتي محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا ديوان فام فلاش نيوز.
4: موجز السابعة مساء، ديوان فام عسلمة. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد في لقائه اليوم بالسفير البلجيكي المنتهية مهامه بتونس تمسك تونس بالمبادئ التي قامت عليها الشراكة مع الفضاء الأوروبي والقائمة على الاحترام وتبادل المصالح والمنافع، معربا عن تطلع تونس إلى مزيد تعزيزها وتطويرها بما يجعل منها علاقة أكثر توازنا وإنصافا واحتراما للخيارات السيادية لكل طرف. والوزير يشير بالمناسبة إلى أهمية مراجعة الإطار القانوني لهذه الشراكة وتحديثها بما يتمشى والتحولات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما من خلال تحسين نفاذ المنتجات التونسية إلى السوق الأوروبية وبالخصوص زيت الزيتون وتشجيع تدفق الاستثمارات ودعم الانتقال الطاقي والتحول الرقمي. الحق في التشغيل يتصدر مطالب التحركات الاحتجاجية التي شهدتها تونس خلال الثلاثية الثانية من السنة الحالية، حيث مثلت أكثر من 64% من إجمالية تحركات موثقة وفق تقرير دوري للمرصد الاجتماعي التونسي. والمرصد التابع لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوضح في تقريره أن أغلب التحركات الاحتجاجية تركزت في تونس العاصمة، تلتها ولاية قفصة ثم القيروان، مع تسجيل تحركات احتجاجية في مختلف ولايات الجمهورية. بلدية تونس تعلن تواصل حملات مراقبة المحلات المفتوحة للعموم فيما يتعلق باحترامها لتراتيب الصحة والنظافة العامة ومراقبة الأغذية والبضائع المعروضة للبيع وصلاحيتها للاستهلاك. والبلدية تؤكد في بلاغ أنه سيتم تطبيق القانون بصرامة على كل المحلات التي لا تستجيب لشروط حفظ الصحة والنظافة العامة، بالإضافة إلى حجز وإتلاف البضائع وإصدار قرارات غلق فورية وتسليط خطايا إدارية على المخالفين تصل إلى 1000 دينار. عدد من متسكني قرى معتمدية الطويرف بولاية الكاف يعمدون اليوم إلى غلق الطريق الوطني عدد 17 الرابطة بين جندوبة وكاف على مستوى مفترق الطويرف، احتجاجا على غياب الماء الصالح للشرب بسبب اهتراء شبكة التزويد التي تشرف عليها الجمعيات المائية وعدم صيانتها وصيانة الخزانات المائية التابعة لها، خاصة بعد أن طالتها أضرار وانسدادات حالت دون القدرة على ضخ المياه. والمحتجون يطالبون السلطة المحلية والجهوية والمركزية بالتدخل لإنهاء معاناتهم، خاصة في ظل الارتفاع اللافت لدرجة الحرارة. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم إن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي قضي عليه بنسبة 90%، تزامنا مع عودة الضربات الأمريكية على إيران. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أنه سيتم الدفع إلى الولايات المتحدة لحمايتها للمضيق، وذلك بعدما أعلن أن واشنطن في طور السيطرة على الممر الاستراتيجي. وختاما، الحكومة اليمنية تعلن اليوم استهداف قواتها لمدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، فيما توعد الحوثيون بالرد على الهجوم. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل المشوار الآن مع محمد أمين خنوش في مونديال إكسبريس.

0: مونديال إكسبرس.
1: مساء الخير، أهلا بكم في بداية مع برنامج مقابلات المربع الذهبي دور نصف النهائي غدوة الثلاثاء، المقابلة الأولى بين فرنسا وإسبانيا بداية من الساعة الثامنة، المقابلة الثانية بدارة الحكم السلفادوري إيفان بارتون. بالنسبة للمباراة الثانية باش تكون يوم 15 جويلية، وقمة بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني كيف في نفس الوقت بداية من الساعة الثامنة. حيث الليكيب الفرنسية عملت اليوم أن فيفا قرر إبعاد زوج حكام فرنسيين من مسابقة كأس العالم، ومش يكونوا موجودين في حتى مقابلة متبقية لنصف نهائي ولا نهائي ولا حتى مباراة من أجل تحديد المركز الثالث ثنائي هذا. وفرنسوا لوتيكسي حكم مباراة مصر والمنتخب الأرجنتيني، وكذلك حكم مباراة منتخب إنجلترا أمام منتخب النرويج كليما توربين، ولحد الآن الأسباب غير معلنة ومش واضحة، ولكن يبدو أن الأداء متاع الحكام هو السبب اللي خلى الفيفا يبعد الثنائي هذا من بقية مقابلات كأس العالم. بترتيب الهدفين قبل بداية مقابلات النصف النهائي، كيليان مبابي حاليا متصدر مع ميسي بثمانية أهداف لكل لاعب، هالاند غادر رفقة منتخب بلاد وعنده 7 أهداف، جود بيلينغهام 6 أهداف مع منتخب إنجلترا، كيف هاري كين 6 أهداف، وفي المرتبة السادسة نلقاو عثمان ديمبيلي ب5 أهداف، وكذلك ميكيل أويرزابال عنده 4 أهداف. أخبار كأس العالم متواصلة على موقعنا ديوانا فام بونت. نخليكم مع برنامج نايت كلوب
0: مونديال إكسبرس. اسمعوا ديوانا فلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديو ان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس ولا على www.dionfm.net وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نقول لكم ان شاء الله سهريتكم وان شاء الله عشويتكم تكون معنا مزيانه. ايبا نسلم عليكم الناس الكل، نتمنى لكم سهريه ممتعه، نتمنى لكم برشا موسيقى تنال عجبكم. سيرتو نسلم على كل اللي يسمع فينا توا وين ما كنتوا في كرهبكم وين ما كنتوا ماشيين. سيرتو توا برشا اللي قاعدين يحضروا روحهم للمهرجانات، المهرجانات بدات دونك السهريات نتاع المهرجانات، كل واحد وين قصد ربي، اللي ماشي للشط، اللي ماشي للقهوه، اللي ماشي بحث الفامية. نقول لكم وين ما كنتوا ماشيين خليوا الموسيقى علينا بطبيعه. السلام عليك ايمون السيد المخرج، كل نهار اثنين نتلاقاو معاك ايمون، ديما نقول لهم عندي جديده حتى كي نخدم معاك شهر ديما نقول راني متوحشك ايمن ما نعرفش علاش. على كون نجيب شنحويلها ايمون سافا الامور ماشيه، البحر باهي ولا لا تو بعد نحكيو به. على كل الناس لقمي بارد دايما هذيك اللازم هذيك الفايدة. على كل سلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، نقول لكم برشا موسيقى كيما العاده، حضروا روحكم وانتو كان البداية متاعنا تكون تسويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب مباشرة شوية بش اسمه رامي عياش في خد حرير.
2: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد ونمشي كحيل بسواد الليل والخطوة طويل.
0: خد حرير من الأغاني القديمة متاع رامي عياش اللي رجعت ضربة سنة في الصيفية ذا، وميم هو بيدو عمل عودة عمل الربريز وعودة لها الكليب من أول جديد. إيه سينون زاد بعد شوية بش نسمو آي سبيس اند نيكي ميناج في برنسس ديانا.

باش فايزة باش نرجع بيكم باش نسمعوا ان بوكورا في مناشية ذكروا لي في بداية الالفينات سميلانجي باش نسمعوا حميد الشعري ماريو نويل خارمن برشا للموزيكا متاعنا ليش ليش يا جارة زادة البلايليست انتو كام حفلة اليوم اي تو سويت باش نرجع بيكم زادة الغنية قديمة نسمعوا نادية اي سي بارتي هذه الموزيكا متاعنا نقولكم بونيكوت انتو ما تسمعوا في نايت كلوب

tonight at the end.

0: بوبليسيتي.
1: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزر الكل. جوك به مع ماكسويل. ماكسويل for better life.

0: l'émission référence de la musique.
1: مرحبا بكم من جديد انتم تسمعوا في الاميسيون ريفيرونس دو لا ميوزيك تسمعوا في نايت كلوب ديجان. السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا, نقول لكم قصير ربي ولا شادين ثنيه ولا ماشي تعملوا دوليشا. اذا انا نقول لكم حاجه, الطقس والموسيقى باش نعطيه لكم توا, الموسيقى نتاع بحر سوناره مرشوقه في التراب تستنى في كعبه الحوت تتشد بحذاك الكانون مشوي ديجا وقاعد يسخن. ها ديجا ايمن نسمع غمض عيني ولا غمض عيني وتسمعوا الموسيقى هذه اللي انا مش نعطيها لكم فهمني. صحين الغله والبرود يبدا هبهب خال آخر في الفك الوحدة كذا حسيلو جو آخر جو آخر. هاي سيدي هان قولك شنين الموزيكا تتفيت نمشي معكم جوك بوكس.
2: جوك بوكس
1: أي متحب المسجد ها هاي مبرمج أخويا أبي غدو حين يخدكون جي ونمشي مشيت معك العشية نبدأ نويك في الكازينو جوك بي. هاي سيدي خان نمشي دونك بعد شوية بشاسمع. اخترت اليوم أن نسمعكم بلاي ليست متاع في جوك بوكس موزيكا فرنساوية كلاسيك مش نسمعكم مش تلقاو بيغ باشولي مش تلقاو جو دسان مش تلقاو خوليو غليسياز إيديث بياف تشارلز نافور جاك بريل هذوما الكل مش تلقاهم ولكن موزيكا دي روميكس معناها فينالمون اخترت الليلة نسمعكم ميمي لا في من عند خوليو غليسياز مش اسمو إيديث بياف لا فول مش اسمو تشارلز نافور لا بوهيم مش اسمو جاك بريل نو مي كيت با اي تو سويت باش نخليكم مع جو دسان ليتي انديان واحدة parmi les meilleures chansons classiques في العالم الفرنسي خليك عليكم معها عاملين عملوا ام بونكيف ديجا شويه خلت تكونوا معاكم يكون معاكم الاخبار مع فؤاد على راس الساعه واحنا رجعنا معاكم في ساعتنا الثانيه من نايت كلوب.
3: Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simple le nom.

0: لي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: فودكاب

0: Publicité. محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: اسمعوا ديوان الفيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان الفيلم
3: صوتكم ديوان الفيلم فلاش نيوز
4: موجز الثامنة مساء. ديوان الفيلم عسلمة. النظر في التقدم في تركيز الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة فداء محور جلسة عمل عقدة اليوم بإشراف رئيس المؤسسة أحمد جعفر. وفق بلغ للمؤسسة فقد تم تأكيد بالمناسبة على ضرورة أن يتضمن الموقع خدمة تفاعلية تسمح لمنظور المؤسسة بمتابعة سير ملفاتهم ومطالبهم بعد أن تم استكمال منظومة الحقوق والمنافع المادية المسندة إليهم من منح وجرايات، إضافة إلى ضرورة إدراج إمكانية التواصل المباشر على الموقع الجديد مع العمل على إدراج بيانات تخص حفظ الذاكرة الوطنية وإحياء ذكر الاستشهاد بصفة دورية. كما تم الاتفاق بالمناسبة على مواصلة عقد جلسات العمل بخصوص الصيغة الأولية لموقع الويب مع تقديم الملاحظات للشركة المتعهدة بالإنجاز وتشريك كفاءات ومختصين من مختلف الهياكل العمومية مع دعوة إلى مزيد الاستئناس بالتجارب المقارنة الشبيهة بمؤسسة فداء. وفاة عامل اليوم إثر تعرضه لحادث شغل تمثل في سقوط المصعد الذي كان بداخله أثناء أدائه لمهامه داخل أحد مصانع الكهرومنزلية بالمنطقة الصناعية بالقيروان وفق ما نقله مراسل ديوان فام بلجيا، موضحا أن الجهات المختصة أذنت بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد أسباب وفاته. رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم بقفصة مفيد رداوي يعلن عن فتح أفاق أكاديمية وتشغيلية جديدة لطلبة القسم من خلال إطلاق 7 تخصصات متنوعة من بينها 4 تخصصات جديدة تم إحداثها مؤخرا، وذلك بهدف تلبية متطلبات سوق الشغل ومواجهة التحديات البيئية والصناعية الراهنة. ورداوي يعبر عن تفاؤله الكبير بقدرة الخريجين الجدد على الاندماج السريع في سوق الشغل فور انهاء سنوات دراستهم الثلاث نظرا للقيمة العلمية والعملية العالية لهذه الاختصاصات المطلوبة بشدة في النسيج الاقتصادي والصناعي الحديث وفق قوله في تصريح لديوان فام.
5: احنا في كلية العلوم بقفصة قسم الفيزياء حلينا 7 اختصاصات منهم 4 اختصاصات جديدة، عندنا 3 اجازات في القسم. الاجازة الاولى هي الاجازة في الهندسة الطاقية حلينا فيها 3 اختصاصات. الاختصاص الاول هو النفط البترول والغاز والانتقال الطاقي، الاختصاص الثاني هو الانتقال الذكي للطاقة، والاختصاص الثالث اللي هو كان عندنا موجود ديجا مقبل اللي هو الطاقة المتجددة. بالنسبة للإجازة الثانية ديجا عندنا قبل اللي هي الفيزياء والطاقة، لكن زدنا فيها اختصاص جديد واعد. بتعرفوا المشاكل نتاع المغاسل نتاع الفوسفات والا المغاسل نتاع المظلة عاتها انبعاثات كبيرة، دونك لازمنا نحنا نعملوا شعبة تراعي الشيء هذا ونخرجوا طالب ينجم يعاوننا في مكافحة المشكلة نتاع التلوث البيئي. اسم الاختصاص هو نجاعة طاقية وإزالة الكربون الصناعي. بالنسبة للإجازة الثالثة اللي عندنا ديجا زادة مقبل اللي هو الفيزياء، حالينا في اختصاص جديد اللي هو المواد الذكية والذكاء الاصطناعي التطبيق. دونك نحن نقولوا أنه الشعب الجديدة هذه راهي عندها قدرة إن شاء الله في المستقبل قريب، معناها القريب جدا في الثلاثة سنين يكملوا الإجازة، نتصور ما يبقوش معناها طلبتنا الخريجية متاعنا صعيب شوية باش يبقوا بطال. علاش؟ خطر هم اختصاصات موجودين كان في كلية العلوم بقفصة.
4: وفي الشأن الدولي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن يعلن اليوم أن هذه القوات تصدت لصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية. ويذكر أن الحكومة اليمنية أعلنت اليوم استهداف قواتها لمدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، فيما توعد الحوثيون بالرد على الهجوم. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فاضل مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاش سبورت.

0: Diwan FM, صوتكم. Diwan FM, Flash Sport.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. هيئة مديرة النادي الافريقي تمت اتفاقها رسميا مع الظهير الايسر غسان المحرسي لمدة 3 مواسم، على اشارة انه غسان المحرسي ابن ترجي الرياضي التونسي انتقل لمستقبل سليمان في نطاق الاعارة، ثم العب مع ترجي الرياضي الجرجيسي لمدة 2 مواسم. نمشيو لاخر اخبار صفقة انتقال مدافع الاتحاد الرياضي المونستيري رائد الشيخاوي الى الترجي الرياضي التونسي، اللي كان من المبرمج انها تكون رسميا نهار السبت، ولكن الامضاء الرسمي مازال ما صارش حسب مسلم سلامه رئيس الاتحاد الرياضي المونستيري، اللي اكد لنا اليوم في برنامج سبور ماج على ديوان فام انه المفاوضات مازالت مفتوحه، وقال زاده انه سبب فشل المفاوضات يعود لارتباط الصفقه ونجاحها بوجود المهاجم احمد بوعصيده اللي لازم ينتقل بشكل نهائي للاتحاد مش بنطاق الإعارة حسب تصريح مسلم سلامة. مواصلين مع الاتحاد المونستيري ليتعاقد اليوم بصفة رسمية لمدة 3 سنوات مع المهاجم الشاب البشير يعقوب، مهاجم سابق في نادي اس موناكو الفرنسي للشباب، وكان غادر في سنة 2025. مستقبل المرسى، تعاقد رسميا مع المدافع السابق لنادي الصباح الليبي عامر العمراني لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر. العمراني لعب سابقا في النجم الساحلي لاتحاد المونستيري النادي الافريقي قبل التحول الى الدوري الجزائري ثم الدوري الليبي. لاعب إيفواري يشغل خطة قلب دفاع يخضع غدوة للفحص الطبي قبل إمضاء عقد رسمي مع تقدم ساقيت الداير شيرو زيدان، وتقدم أبرم 3 صفقات إلى حد الآن في الميركاتو الصيفي. الاتحاد الكرواتي لكرة القدم أعلن اليوم تعيين زلافن بيليتش مدربا جديدا لمنتخب الأكابر. بالنسبة لبيليتش يعود إلى منصبه السابق اللي كان توليه بين عوام 2006 و2012. بالنسبة للمدرب الجديد لزملاء بيريسيتش باش يخلف سلفه زلاتكو داليتش اللي قاد كرواتيا لمدة 9 سنوات، كان قادها في 2018 في المونديال للمركز الثاني، في مونديال 2022 للمركز الثالث عالميا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب في الأمان، وتحية فلسطين.
0: تسمعوا diwanfm في نادي الأول الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

وبونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا انكور اون فوا. نقول لكم مازلنا متواصلين معكم حتى للعشرة وما زلت الموسيقى ديجا كيما العاده في نايت كلوب ديريكتومون. لو رونديفو نتاعنا تو سويت يكون مع الاغاني القديمه والليله مش يكون فينيش مع البيل بورد نتاع عام 2001. تو سويت نمشيو الاولديز. اولديز يبقى لنا أربعة تترويت دونك في البيلبورد متاع عام 2001 ونبدأ الغدوة الحية إن شاء الله مع البيلبورد الجديد في 2002. أنتو كان نرجع بكم ديراكتومون للمرتبة الرابعة وين نلقاو غنية تخلي الواحد يسرح مع الكلمات واللحن في نفس الوقت. نحكيه على دروبس أوف جوبيتر متاع فرقة ترين. الموسيقى اللي خرجت عام 2001 ضمن ألبوم دروبس أوف جوبيتر وكانت نقطة التحول الحقيقية في مسيرة الفرقة. الموسيقى حققت نجاح عالمي كبير برشا وربحت جائزتي غرامي من بينهم أفضل غنية متاع روك ليتم الكلاسيك متاع الالفينات. فرقة ترين معروفة بالاسلوب متاعها اللي يعمل في ميلانج بين الروك والبوب. اما دروبس اوف جوبيتر كانت عندها حكاية خاصة. المغني بات مونان كان عنده كتب هكا مغروم بهم وقال انه معناها الكتب هذوكم يذكروا بو. ويقول زادة انه كتب كلماتها بعد وفاة والدته وحتى فكرة الدروبس القطرات متاع المشتري كما يحكي هو جاته في حلمة. ذيك علاش الغنية فيها برشا صور شعرية وتحمل معاني على الفراق على التغيير وعلى الأمل وكان مستمتع برشا ويحكي وكأنه عرفت معناها دو تيل فاسون في الغنية يخلي كل واحد يفسر الكلمات ويفسر القصة سيفون تجارب متاعه سيفون هو شنو قاعد يسمع. اللي زاد ميز الغنية هو لحن الدافي توزيع الآلات الوترية اللي عطاوها برشا هكا سنساسيون سينيماتيك وكأنك عايش في فيلم ولا حاجة كيكا وخلاوها تبقى حاضرة حتى التوا في الإذاعات موجودة وبين سور تتعدى حتى لليوم.

كيت البوب والار ام بي نحكيو مستحيل ما نذكروش على جانيت جاكسون الغنيه الجايه اللي نسمع فيها اسمها All For You. هي واحده من اكثر الاغاني اللي صنعت اجواء نتاع صيف 2001. الموسيقى هذه خرجت كاول سينجل من الالبوم اللي يحمل نفس الاسم وحققت نجاح عالمي كبير برشا. تصدرت البيلبورد لسبع اسابيع متتاليه وكانت من اكبر الهيت نتاع الالفينات بفضل الايقاع نتاع الدانس والجو البوزيتيف اللي موجود فيها. الجميل في الغنية انها مبنية على سامبل من الغنية الكلاسيك اسمها The Glow of Love الفرقة تشينج، وهذا اللي اعطاها توش ديسكو وفانك من انتاج عصري خليها

إذا نحكيه على الأغاني اللي غيرت وجه الأغاني في بداية الألفينات، فلازم نقفوا عن فالن، الموسيقى من عند إليتشا كيس، الموسيقى اللي خرجت عام 2001 وكانت أول سينجول في مسيرتها ومن أول ظهور حققت نجاح عالمي كبير برشا. صدرت البيلبورد في أمريكا لست أسابيع وربحت عدة جوائز كيما الجرامي، وكانت البداية الحقيقية المسيرة متاع واحدة من أهم الأصوات في الجيل متاعها. إليتشا اللي تميزت من البداية لأنها ما كانتش مجرد مغنية، أما زادة عازفة متاع بيانو وكاتبة متاع أغاني، وهذا يبين بوضوح في فالن وين البيانو هو بطل اللحن مع صوتها القوي والإحساس الصادق اللي موجود، خلى الموسيقى ذي توصل لكل العالم. إداير ما نتخيلش شكون اليوم في تونس المغرومين في نالمو بالموسيقى ما يعرفش التيتر هذايا. الكلمات متاع فالن متاع فالن بتحكي على علاقة متاع حب معقدة فيها شد هكا وجذب، مرة الإنسان يحس بروحه طاير من الفرحة، مرة يلقى روحه غرق في الحيرة، وهذا تناقض هو اللي يفسر عنوان الغنية، يعني الوقوع في الحب بكل ما فيه من مشاعر متقلبة. موسيقى كانت دخلت للقلوب متاع الناس، موسيقى دارت العالم، موسيقى خليت الناس الكل تتلفت وتشوف الفنانة ذي إليتشا كيس اللي من بعد وليت من أكثر النجمات، معناها الموسيقى متاعها تتعدى في الراديو، مطلوبة في المهرجانات، مطلوبة في كل البلايز. دونك فنانة وليت ناجحة بيان سور، توا نحكيو مي فينالمون نحكي لكم هذايا في البداية متاعها في بداية الألفينات.

قاعدين نسمع في المرتبة الأولى عام 2001 أكثر غنية نجحة عام 2001 نسمع في هانجينج باي مومنت باي مومنت متاع لايف هاوس الموسيقى. نقول لكم إذا كنت تحبوا الروك الهادي اللي خلي كلمات ولحن يوصلوا مباشرة للقلب، الغنية الجاية ولا الغنية هذية هي اللي تنجم تكون العنوان الأبرز للشيء هذية. الموسيقى خرجت عام 2000 ضمن أول ألبوم للفرقة نو نيم فيس، لكن النجاح الحقيقي متاعها كان في 2001 وين ولات أكثر غنية حققت نجاح على الراديو الأمريكي خلال عام، وبقات من أبرز الهيت متاع الروك والبوب في بداية الألفينات. لايف هاوس هي فرقة أمريكية قودها المغني جيسون ويد، وتميزت بأسلوب يجمع بين الروك الألترناتيف والبوب زادة مع كلمات عاطفية وديتوش هكا دين خلتها تكسب جمهور كبير برشا. الموسيقى ذي فتح تحكي على الإنسان اللي يلقى شخص يغير حياته ويخليه يعيش كل لحظة بكل إحساس. عنوان الغنية عبر على فكرة متاع التمسك باللحظة الجميلة والاستمتاع بها قبل ما تفوت، وهذا هو السر اللي خلى كلماتها تقرب من برشا ناس. بلحن الأقوي والكورس اللي يبقى في الذاكرة بقات هانجينج باي مومنت واحدة من الأغاني اللي تمثل روح الألفينات، وما زال حتى لليوم حاضرة في الشارتس ولا في البيلبورد كأفضل أغاني الروك الخفيفة.

اولديز بالنسبه للي لو فات دونك يا غدو حي ديجا نبداو في اولديز جديد ونبداو في بيلبورد جديد نبداو مع عام 2002 ونرجعوا لل 100 تيتر اللي موجودين في عام 2002 واللي كانوا اكبر والانجح الاغاني في العام هذاك. ما توسفي باش نمشي معاكم ان الاغاني تبقى ديما ناجحه مهما سنوات ومهما تتعدى يتعدى الزمن. نمشيو الاغاني الطربيه حلوه برشا توسفي في ساعه سلطنه.

0: الفوتو في ساعة سلطنة.
1: عندي جديد ما حطيتلكم صباح فخري، عندي جديد وللأمانة أنا أعز فنان معناها عندي، دونك ما استغربت قلت كيفاش ما نحطش صباح فخري، فقلت يا سيدي الليلة ثلاثة تيتروات بالفرحة نحط لكم صباح فخري. صباح فخري اللي باش تسمعوا مع عنده سيبوني الناس باش تسمعوا على الفل والياسمين، وتوا اللي قاعدين تسمعوا فيهم العزوبية. العزوبية هاي أي من يقول إيش خاص كان نرجع نجم نغنيها، ما وين هاي من سي ما فات الفوت. أنا نقول شنو هو، إذا كانكم تاو في كرهبة ماشيين من بعد شوية يمكن العرس نتاع صاحبكم ولا صاحبتكم ولا اللي هو، خم خم واسمعوا الموسيقى هذايا شوية واسمه الفن. على كل مش خليكم مع صباح فخري، عملوا أمون كيف شوية خير يكون معكم الأخبار. أي من نطلب منك الإذن كان تعودنا الغنية من أول وجيد جال خط الغنية ما يزمنش راتيو منها حتى بارتي، كما قلت لكم الأخبار شوية آخر تكون معكم وإحنا رجعين معكم في نايت كلوب.

0: Sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutcom. D1FM. Flash News.
2: موجز التاسعة مساء ديوان فام عسلمة. فرق الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق اندلع مساء اليوم بجبل الشرف بجعفر في معتمدية رواد من ولاية هريان. ومعتمد رواد ضياء الحق العبيدي يؤكد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الحريق طال مساحة محدودة، ولو لم تتم السيطرة عليه بسرعة لم تدع على مساحة أكبر بكثير وفق قوله. توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الشؤون الدينية والاتحاد التونسي للتضامن تنص على إرساء إطار مؤسسي للتعاون بين الطرفين، بما يكرس ثقافة التضامن الوطني ويسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي وتعزيز العمل التطوعي والخدمات الإنسانية والاجتماعية والإحاطة بالفئات الهشة، فضلا عن تنظيم برامج تكوينية وتوعوية ومبادرات مشتركة ذات بعد اجتماعي وتنموي. ووزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يؤكد بالمناسبة على أن هذه الاتفاقية تجسد تكامل الأدوار بين المؤسستين في خدمة المجتمع، كما تندرج في إطار تجسيم توجهات الدولة وتنفيذ السياسات الوطنية، ولا سيما فيما يتعلق بالإحاطة بالفئات الهشة ومحدودة الدخل. المسائل التي تهم اختصاص وزارتي الداخلية بتونس وفرنسا وخاصة المتعلقة منها بمكافحة الجرائم العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات، محور مكالمة هاتفية جمعت اليوم وزير الداخلية خالد النوري بنظيره الفرنسي لوران نونيز، وذلك بطلب منه وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية. كما كانت المكالمة الهاتفية وفق البلاغ ذاته مناسبة للنظر في سبل دعم أو مزيد دعم العلاقات الجيدة بين البلدين في مجالات الاختصاص بما يضمن مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو إلى إرساء إطار واضح ينظم العلاقة بين إدارات المهرجانات الصيفية ووسائل الإعلام بما يضمن حق الصحفيين والمصورين الصحفيين في أداء مهامهم في ظروف مهنية ملائمة، ويكفل في الآن ذات حق الجمهور في النفاذ إلى المعلومات الثقافية. والنقابة تدعو إدارات المهرجانات قبل انطلاق كل دورة إلى نشر سياسة إعلامية واضحة تتضمن شروط وإجراءات الحصول على الاعتماد وأجال إسناده والوثائق المطلوبة وحقوق وواجبات الصحفيين ووسائل الاتصال بفريق الإعلام مع نشر هذه المعطيات على الموقع الرسمي وصفحات المهرجان. كما شددت على ضرورة اعتماد آلية شفافة لمعالجة مطالب الاعتماد تقوم على تحديد أجال قصوى للرد وتعليل قرارات الرفض عند الاقتضاء مع إتاحة إمكانية تظلم لدى إدارة المهرجان. وفي الشأن الدولي، وسائل أعلام إيرانية رسمية تفيد مساء اليوم بسماع دوي 4 انفجارات في مدينة بندر عباس جنوب إيران، فيما أعلنت وكالة تسنيم تفعيل الدفاعات الجوية في المدينة. وكان المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية الأمريكية قد أعلن عن بدء الحصار البحري الأمريكي على جميع حركة السفن بغض النظر عن العلم الذي ترفعه، مع فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية والمناطق الساحلية الإيرانية اعتبارا من الساعة 8 بتوقيت غرينيتش من مساء الغداء الثلاثاء. ومن جهتها، الولايات المتحدة الأمريكية تعلن اليوم تعليق المواعيد القنصلية في الإمارات لمدة 3 أيام على خلفية تصاعد التوتر العسكري في منطقة الخليج. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: l'émission référence de la musique.
1: مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. مازال ساعة في عمر الليميسيون, مازال ساعة زادة موزيكا كيما العادة. داير كيما كل نهار اثنين قلت لكم رونديفو يكون مع بيهايند ذا سونغ, وين نرجعوا كل مرة ونعطيو المجال للفنانين للشعراء للملحنين اللي وراء نجاح الغناية ولا وراء نجاح الفنان هو بيدو. دونك الليلة اختارت فوفا انا تحكي لنا على نزار فرانسيس اللي هو واحد من الشعراء اللي كتبوا اجمل الاغاني تو تكتشفوهم توا في العالم العربي. فينالمون نحكي كتب مع وائل كفوري, كتب مع نانسي, مع اليسا, مع غيره من الفنانين. دونك تلقاو تو سويت في بيهايند ذا سونغ.
2: نايت كلاب
3: سيف معناها موسيقى هيت جو وشو وبرشا انرجي. اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت بيهايند ذا سونغ.
4: بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. بلاي هيت بيهايند ذا سونغ.
3: في بلاي هيت كل مره باش تلقاو ثلاثه محطات موسيقيه مختلفه. اي اي فيرجن بيهايند ذا سونغ وماتشي ماتشي, واليوم الرونديفو مع بيهايند ذا سونغ. ناس خدمت في الظل وفي الخفاء, شاعر كتب اقوى الكلمات, ملحن صنع احلى لحن, وموزع عطى روح للغنيه. وشكون منا ما يعرفش الاغاني هذه؟

الأغاني هذه كلها، رغم أنه اللي غنيوها كل واحد فيهم عنده ستيلو، لكن يجمعهم نفس ستيلو، قلم الشاعر اللبناني المتميز نزار فرانسيس، اللي كان رفيق درب الموسيقار الراحل ملحم بركات، وجمعتهم برشا روائع. اللي ميز نزار فرانسيس أنه عرف يحافظ على مجد الزمن الجميل ويعصر الأغنية الجديدة والخفيفة في نفس الوقت، لكن على طريقته، وخرج لنا أحلى الأغاني اللي قعدت في الذاكرة. تلج ورعد وبرد وريح، أغنية كتبها نزار فرانسيس عام 1994 في ليلة من ليالي الشتاء الباردة اللي عاش فيها برود عاطفي كبير على قد برد الشتاء، بعد ما تحرك هو وحبيبته ودخل في حالة نفسية خايبة خليته يجبد ستيلو ويترجم أحاسيسه في كلمات لحنهم سمير صفير وغنيهم وائل كفوري، باش تتحول الأغنية الهيت كسر الدنيا. ليل ورعد وبرد وريح، وائل كفوري.

2006 إليسا أصدرت ألبوم بستنيك، واللي تحصلت بفضله على الورد ميوزيك أورد للمرة الثانية في مسيرتها الفنية. ألبوم ضمن أغنية من أنجح أغانيها طلوب تمنى، طلوب تمنى إليسا.

كيف كيف في نفس العام في 2006 خرجت واحدة من أحلى أغاني ماجدة الرومي، غنية اعتزلت الغرام، كلمات نزار فرانسيس وألحان الموسيقار الكبير الراحل ملحم بركات. اعتزلت الغرام ماجدة الرومي.

معين شريف نجح في بدايته باش يتحول الواحد من أهم الفنانين، خاصة في بداية الألفينات وتحديداً عام 2007 وقت أصدر أغنية أصعب كلمة.

نانسي عجرم تعملت زيادة مع الشاعر نزار فرانسيس في برشا أعمال، وأشهرهم ياي سحر عيونه اللي خرجت عام 2003 في واحد من أنجح ألبوماتها ألبومها يا سلام، وتعاملت معه زيادة في غنية أنا يلي بحبك عام 2006، ولليوم يعتبروا من أحلى مغنيات نانسي عجرم ياي سحر عيونه أنا يلي بحبك.

0: جلال فرانسيس كان رفيق درب الموسيقار الراحل ملحم بركات، وعملوا مع بعضهم روائع خالدة وأشهرهم جيت بوقتك، بدك مليون سنة، صاير كذاب، ما في ورد بيطلب مي، واللي تعتبر آخر غنية سجلها ملحم بركات بصوته قبل وفاته، والرائعة تعا ننسى واللي وراها حكاية طريفة.
1: أوكي، شو أسرع غنية كتبتها؟
2: تعا ننسى.
1: إف وين كتبتها وكيف كتبتها؟
2: تعا ننسى كتبتها هيك عم نحكي حديث أنا والراحل العظيم ملحم بركات.
1: إيه فعلاً.
2: وحتى مش بس أسرع غنية كتبتها، أسرع غنية كتبتها وأسرع غنية لحنت.
1: أف.
2: تلت ساعة أنا بالضبط، أنا بتذكر 20 دقيقة كانت تعا ننسى خالصة مكتوبة وملحنة.
1: شو عم تحكي هلا عنها؟ أف. شو كان بده ينسى ملحم بركات بوقتها؟
2: كان في قطيعة بينه وبين كمان هلا صار توفى الله يرحمه سيمو أسمر.
1: صلحة فنية.
0: تعا ننسى كتبها نزار فرانسيس ولحنها ملحم بركات عام 1994، غنية حضرت في 20 دقيقة كهو، وقعدت سنوات خالدة وما زالت باش تقعد خالدة ومستحيل تتنسى. تعا ننسى ملحم بركات.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutcom. D1FM. Flash News.
2: موجز العاشرة ليلا ديوان فام عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتوجه اليوم بخالص تعازيه إلى دولة قطر في وفاة الأمير الشيخ حماد بن خليفة الثاني الذي وفاته المنية صباح أمس عن عمر نهز 74 عاما وفق ما وردته وكالة الأنباء القطرية. ويذكر أن ديوان الأميرية القطري كان قد أعلن الحداد العام في البلاد لمدة 4 أيام. المصادقة بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وخلال اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات على 3 ملفات لمؤسسات صناعية ناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والكهربائية والميكانيكية والنسيج والملابس باستثمارات جملية بلغت حوالي 97 مليون دينار ومنح تجاوزت 8.9 مليون دينار. كما صادق أعضاء اللجنة على أعمال اللجنة المضيقة لبرنامج التأهيل الصناعي المنعقد يوم الأربعاء الماضي على 26 ملف تأهيل بكلفة استثمارية بلغت 83.4 مليون دينار ومنح نهزت 12 مليون دينار. ولاية قابس تشهد اليوم حملة أمنية استهدفت إزالة الأكواخ غير المرخص لها بشواطئ المطوية وذلك في إطار التصدي لمظاهر التعدي على الملك العمومي البحري وضمان حسن استغلال الشريط الساحلي. ووفق بلاغ لولاية قابس فقد شاركت وحدات الحرس الوطني والحرس البحري وبلدية المطوية ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والتجهيز في هذه الحملة التي أشرف عليها والي الجهة رضوان نصيبي. مديرة المركب الثقافي بكبلي منيرة قدور تعلن عن فتح أبواب الأكاديمية الصيفية لموسمها الحالي منذ مطلع شهر جويلية الجاري على أن تتواصل فعاليتها إلى غاية موفى شهر أوت المقبل ببرنامج ثري يتوزع على مجموعة من النوادي والفضاءات الإبداعية الموجهة للمرأة والطفل، مشيرة إلى أن هذه الأكاديمية تمثل فرصة حقيقية لاستثمار العطلة الصيفية بالشكل الأمثل وتحويلها إلى محطة لاكتشاف المواهب وتنمية القدرات والملكات الإبداعية لدى المشاركين وفق قولها في تصريح لديوان فام.
3: الأكاديمية الصيفية فتحت أبوابها منذ بداية شهر جويلية وباش تتواصل إن شاء الله إلى موفى شهر أوت من خلال مجموعة من النوادي اللي هي تحت إشراف ثلة من الأساتذة المختصين، وهدف الأكاديمية هي صقل القدرات في بيئة آمنة وممتعة، وهي فرصة زادة للأطفال باش يتعاونوا ويعبروا على ذواتهم بكل ثقة وحب. النوادينا هي كالآتي: نادي الحكواتي الصغير، نادي التنشيط الثقافي، نادي التعبير الجسماني، وعنا زادة فضاء للإبداع، فضاء الراديو، عنا زاد الرسم للأطفال والناشئة، نادي الموسيقى والعزف، زاد عنا للنساء نصيب من خلال نادي الحرف والفنون وصنع الحلي. نوادينا تنشط معدل زوز نوادي يوميا من 3 إلى يوم الأحد من 9 صباحا إلى منتصف النهار، وهي فرصة زاد باش نحول العطلة فرصة لاكتشاف المواهب وصقل القدرات.
2: وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية ستضرب إيران بقوة الليلة وغدا، موضحا أن مذكرة التفاهم مع إيران كانت اختبارا ولم تلتزم به طهران، كما أضاف أن علاقته مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو جيدة جدا وأنه يختلف معه أحيانا ويخبره بذلك وفق قوله. ويذكر أن وسائل إعلام إيرانية رسمية أفادت مساء اليوم بسميع دوي 4 انفجارات في مدينة بندر عباس جنوب إيران، فيما أعلنت وكالة تسنيم تفعيل الدفاعات الجوية في المدينة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.

0: UNFM Flash Sport.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الترجي الرياضي التونسي يتقدم بعرض جديد من اجل انتداب المدافع الدولي رائد الشيخاوي. العرض الجديد ينص على انتداب الشيخاوي من الاتحاد الرياضي المونستيري لفائده الترجي بمبلغ قيمته 900,000 دينار مع التفريط النهائي من طرف الترجي في المهاجم احمد باصيده. بالنسبه لهيئه الاتحاد المونستيري ابدت قبول بالمقترح الجديد في انتظار اتمام الصفقه في قادم الساعات. نذكر ان المقترح السابق كان في حدود 700,000 دينار مع إعارة أحمد باسيت. النادي الإفريقي تعاقد رسميا مع المدافع غسان المحرسي كما أشرنا سابقا ولمدة 3 سنوات. المحرسي ذكرت كون في الترجي الرياضي يلعب زادة مع الترجي الرياضي الجرجيسي. مستقبل المرسى تعاقد رسميا مع المدافع السابق لنادي الصباح الليبي عامر العمراني 2 مواسم في صفقة انتقال حر. العمراني لعب قبل مع ليتوال الاتحاد المونستيري. النادي الافريقي لعب ايضا في الجزائر والدوري الليبي. متوسط الميدان الدفاعي الاتحاد بن قردان خميس المعواني امضى عقد لفائدة فريق الكهرباء الناشط في الدوري العراقي الممتاز لمدة 1 موسم قابل للتجديد. نذكر لاعب خاض تجربة مع الفريق العراقي في الموسم الماضي. لاعب إيفواري يشغل خطة قلب دفاع يخضع غدوة للفحص الطبي قبل إمضاء عقد رسمي مع تقدم ساقيت الدير. نشير أنه تقدم أبرم 3 صفقات في الميركاتو لحد الآن. روما الإيطالي أعلن رسميا عن تجديد عقد نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا لمدة 1 موسم إضافي. مصادر صحفية إيطالية أكدت أنه ديبالا قرر تقليص راتبه بنسبة 65% باش يتقاضى 2 مليون يورو خلال الموسم القادم، مع الإشارة أنه ديبالا انتقل للروما منذ سنة 2022 قادم من يوفنتوس الإيطالي. وعودة الشو في المونديال نصف النهائي الأول بداية من 8 متاع الليل. حوار منتظر بين لاروخا منتخب إسبانيا ضد ديوك المنتخب الفرنسي. نذكر السيمي فاينل الثاني مش يكون الأربعة في نفس التوقيت 8 متاع الليل، مواجهة الألبي سيليستي الأرجنتين ضد الأسود الثالث منتخب إنجلترا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع الموسيقى في لمان الناس كل، وتحية فلسطين.
2: تسمعوا diwanfm في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: www.sunnyradio.com.
1: نسكت وانت موجود ما نرضى تتكلم نسكت وانت موجود.

0: Diwana FM. Diwana FM Flash News.
1: موجز الحادية عشرة ليلا ديوان فام عسلمة. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو تعلن إطلاق دراسة تجريبية على البحيرة الجبلية بكامش بولاية نابل لتقييم فعالية غشاء أحادي الجزئيات آمن ومتوافق مع المعايير يهدف إلى الحد من فقدان المياه الناتج عن التبخر. ويعد هذا المشروع وفق المنظمة أول تجربة من نوعها تنفذ في ظروف ميدانية حقيقية في تونس وتندرج ضمن مقاربة علمية دقيقة ترمي إلى تحديد تقنيات مبتكرة قادرة على تحسين الموارد المائية بشكل مستدام في ظل التحديات التي يفرضها تغير المناخ وتوالي فترات الجفاف وتزايد الضغط على الموارد المائية. والمنظمة تؤكد أن هذه الدراسة التي تنفذ بدعم علمي من مركز البحوث وتكنولوجيات المياه وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية الشريكة تهدف إلى تقييم الأداء التقني والاقتصادي والبيئي لهذه التكنولوجيا إلى جانب التحقق من سلامتها وتأثيرها على جودة المياه والنظم البيئية المائية والتنوع البيولوجي. إدارة مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى تعلن تعزيز قسم المخبر والتحاليل الطبية باقتناء أجهزة حديثة ومتطورة تتمثل في جهاز مخصص لإجراء تحاليل تعداد الدم الكامل بدقة وسرعة عالية وجهاز آخر مخصص لإجراء تحاليل تخثر الدم بما يضمن نتائج دقيقة وموثوقة لدعم التشخيص والتكافل الأمثل بالمرضى. أعضاء من المجلس المحلي ببنزرة الجنوبية يتطرقون خلال لقائهم اليوم برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إلى عدد من الصعوبات التي يعاني منها أهالي المنطقة ومختلف العمادات خاصة الافتقار إلى الماء الصالح للشرب ووضعية المسالك الفلاحية التي تستوجب التهيئة والصيانة فضلا عن عدد من الإشكاليات المتعلقة بالبنية التحتية والوضع البيئي. وأكد أعضاء المجلس المحلي غياب عدد من المرافق الإدارية والتربوية والصحية الضرورية بالجهة وهو ما انعكس سلبا على ظروف عيش متسكني العمادات خاصة من حيث التنقل والنفاذ إلى الخدمات الإدارية داعين إلى أحداث بلدية خاصة بالمنطقة اعتبارا للكثافة السكانية التي تشهدها كما طالبوا بتحيين بعض النصوص القانونية بما يضمن إيجاد حلول لمختلف الإشكاليات العقارية بما يتلائم مع خصوصية المنطقة وطبيعها الفلاحي والسياحي. الوحدات الأمنية التابعة لمركز الشرطة البلدية بسوسة تتمكن من الكشف عن مخزن عشوائي بجهة الكورنيش يحتوي على مواد غذائية مدعمة تتمثل في كميات هامة من الفارينة والأرز والعجين الغذائي. وقد أسفرت العملية التي نفذت بتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجارة عن حجز حوالي 727 كيلوغراما من المواد المدعمة و40 لترا من الزيت النباتي المدعم وفق ما ورد في بلاغ لبلدية سوسة موضحة أنه تم في الغرض تحرير محضر اقتصادي من أجل مسك وخزن منتوجات خلافا لترتيب الجاري بها العمل. وفي الشأن الدولي وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد مساء اليوم أن إيران ستواصل حماية مضيق هرمز مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تعويض كل من يوفر ممرا أمنا للسفن التجارية عبر المضيق مقابل هذه الخدمة وفقا لوسائل أعلام إيرانية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد في وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على إيران في مضيق هرمز مع فرض رسوم بنسبة 20% على جميع البضائع المنقولة عبر الممر المائي الاستراتيجي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
2: الأولى وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: D1 FM.
1: D1 FM. Summer vibes.
0: Summer vibes. D1 FM.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز منتصف الليل. ديوان فام عسلمة. لجنة اليقظة الخاصة بهوية المرضى تصادق في ختام اجتماعها الاثنين على خطة عمل للشروع في تنفيذها بالمستشفى الجامعي الرابطة كنموذج أولي، تمهيدا لتعميمها تدريجيا على بقية المؤسسات الاستشفائية في إطار مواصلة تطوير منظومة الهوية الصحية الرقمية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية. كما تم خلال الاجتماع تقييم مدى تقدم تنفيذ مشروع اعتماد المعرف الوطني للصحة، حيث تم تسجيل أكثر من 9000 مريض بالمعرف الوطني للصحة في غضون أسابيع قليلة، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة والتنسيق بين مختلف المتدخلين في إنجاز هذا المشروع وفق ما ورد في بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للصحة بتونس. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يشير في لقاء جمعه الاثنين بالسفير البلجيكي المنتهية مهامه بتونس إلى النمو المضطرد للاستثمارات البلجيكية في تونس، والتي أصبحت تعد 222 شركة ومؤسسة اقتصادية توفر أكثر من 19,000 موطن شغل للكفاءات واليد العاملة التونسية. والوزير يشيد بتطور الملحوظ الذي شهدته علاقة الصداقة والتعاون العريقة القائمة بين البلدين، منوها بمشاريع التعاون التي تنسجم مع أولويات التنمية في تونس على غرار الفلاحة والمياه والبيئة والتنمية المستدامة والتشغيل. مجلس نواب الشعب يستأنف اليوم الثلاثاء جلسته العامة المخصصة لمواصلة النظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على قروض مسندة إلى شركة تونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين النجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. والنائب عضو لجنة الطاقة في البرلمان عصام جبري ينتقد ما وصفها بالشروط المجحفة لهذه القروض التي قد تصل قيمتها إلى 1300 مليار دينار، مضيفا أن الإشكالية الحقيقية تكمن في أن هذه القروض لا تستهدف الإنتاج المباشر للطاقات المتجددة، بل تركز على فاعلية وحوكمة النقل والتوزيع، وهو ما يصب في صالح الشركات الأجنبية والاستثمارات الخاصة وفق قوله في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
3: هذه القروض مرتبطة بشروط مجحفة، ومنها أن 25% من القروض هذه توجه منها للقطاع الخاص، قرض ب 1300 مليار دينار 400 مليون دولار. المشكلة الحقيقية تحميل أعباء مالية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز اللي هي تاخذ معناها دعم من الدولة تقريبا سنويا 1000 مليار، بدهم يحملوها أعباء مالية جديدة تحملوها المالية العمومية، لكن الاستثمار ليس في الإنتاج. احنا نحب الاستثمارات في إنتاج الطاقات المتجددة وليس في فاعلية وحوكمة النقل والتوزيع لصالح الشركات الأجنبية والاستثمارات الخاصة اللي احنا ما نش ضدها، لكن باش نضمن السيادة الطاقية يلزم الشركة الوطنية هي تستثمر في الطاقات المتجددة.
2: وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، الجيش الأمريكي يعلن بدأه في تنفيذ ضربات ضد إيران لليلة الثالثة على التوالي، وذلك بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وشبكة CNN تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات تستهدف مواقع عسكرية إيرانية تشمل أنظمة مراقبة ساحلية وقدرات للطائرات المسيرة وصواريخ. مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في استهداف ناقلتين إماراتيتين بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز داخل المياه العمانية، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الإماراتية، مشيرة إلى تسجيل أضرار مادية لحقت بالناقلتين جراء اندلاع حريق تم السيطرة عليه لاحقا. والوزارة تؤكد احتفاظ دولة الإمارات بحقها الكامل في الرد على ما وصفته بالتصعيد الإيراني واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومصالحها. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك.
0: ديوان فام. تبع الموسيقى.